0: Bronte.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين، مازلنا مواصلين معاكم حتى الماضي ساعتين. نتمنى تكونوا بخير وربي يحفظ الجميع. في الوقت هذا من كل ليلة نسمعوا غنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. نسمعوا في البداية مقطع من غنية غالي علي لكارول سماحة، الغنية اللي خرجت عام 2004.

نسمعوا توا مقطع من غنية بام كايكاتو للفنان اليوناني لامبيس ليفيراتوس، الغنية اللي خرجت عام 1996.

وسبب التشابه بل التطابق في اللحن بين الاغنيتين هو انه كارول سماحة شريت اللحن من الفنان اليوناني. وتوا نخليكم تسمعوا الاغنيتين ونرجو نواصل معكم صاريتنا في ليبرون.

0: Bronten.
1: مازلنا معكم في لبرونتين على راديو جوهرة اف ام، موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين. تحياتنا وشكرا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. تحية النضال اللي يهدي غنية الليلة لبنى ويقولها ربي خليك ليا. كوثر تسلم على أختها لميا وصاحبتها زينب، ودالي يهدي غنية الليلة الغالية تقوى. حسني يسلم على آمنة ويقولها ربي خليك ليا. وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة على ذمتكم لسماس على 85 990.

0: ساعتين.
1: هكذا وصلوا معكم نهاية موعد ليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرنا لكل مستمعات ومستمعي راديو جوهرة فام وين ما كنتوا تسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. نتقابلوا معكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة. ليلتكم زينة. سلام.

معنا كوكب الشرق أم كلثوم.

0: سامعي، من البارح العشاء إلى اليوم الضحى والغناء لا ينقطع من دار الفاجر.
1: الصوت من غاد جاي من حارة غربية.
0: لا يوجد غناء في البلد إلا في دار ابن سهيل الفاجر الخاسر.
1: قال لك الصوت من غاد، احسن الظن، تعالوا نتحدث. هيا
2: ابو الوفا. تسمعوا معنا كوكب الشرق، ام كلثوم.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. نجاح أول عملية جراحية دماغية يقظة في المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس. أكثر من 1000 مسكن ضمن المرحلة الأولى من برنامج الكراء المملك. وترامب يعلن التوصل إلى تسوية عظيمة مع طهران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها أمس عن نجاح أول عملية جراحية دماغية يقظة أجريت أمس على أحد المرضى بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس. وحسب نص البلاغ، فقد نجح الفريق الطبي بذلك المستشفى في إجراء أول عملية استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحة الدماغية اليقظة، حيث تم إيقاظ المريض أثناء العملية لمراقبة الوظائف في العصبية الحيوية بشكل مباشر وضمان المحافظة عليها أثناء استئصال الورم. وأنجزت هذه العملية الدقيقة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى ولاية صفاقس والجنوب من قبل فريق جراحة الأعصاب بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس، وبمساهمة فريق التخدير والأنعاش في إطار تعاون وتكامل متعدد الاختصاصات، مكن من توفير أعلى درجة السلامة والدقة الجراحية للمريض وفق نص البلاغ. قال وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري إن المرحلة الأولى من برنامج الكراء المملك ستشمل إنجاز أكثر من 1000 مسكن بمختلف ولايات الجمهورية، مؤكدا أن أولى مشاريع البرنامج انطلقت بتونس العاصمة، فيما سيتم خلال الأسابيع المقبلة أعطى إشارة انطلاق مشاريع جديدة بكل من القيروان وسوسة وصفاقس قبل تعميمها تدريجيا على بقية جهات البلاد. والوزير يضيف في تصريح إعلامي على هامش افتتاح الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات المنتظم بقصر المؤتمرات بالعاصمة من 9 إلى 11 من جوان 26 2020. يضيف أن برنامج الكراء المملك يمثل أحد الآليات التي وضعتها الدولة لتيسير النفاذ إلى السكن لفائدة الأجراء والفئات التي تواجه صعوبات في اقتناء مسكنين، وذلك في إطار ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف البناء. وزير التجهيز أعلن أيضا يوم أمس عن الانطلاق في أعداد 3 مشاريع للمقاسم الاجتماعية بكل من منطقة المحمدية من ولاية بن عروس، وسيدي ثابت من ولاية أريانا، وسويسي من ولاية المهدية، على أن تنطلق أشغال تهيئتها وإسنادها للمستفيدين قبل موفى سنة 26 و2000. والوزير يبين أن مساحة هذه المقاسم ستتراوح بين 100 و250 متراً مربع، وستخصص للفئات الاجتماعية التي يتجاوز دخلها 3 أضعاف الأجر الأدنى المضمون، مع توفير دعم من الدولة يساهم في تخفيض كلفتها. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة جلسة بمقر البرلمان لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشارة الجبائية. ويذكر أن مقترح هذا القانون الأساسي يهدف إلى وضع إطار قانوني جديد ينظم قطاع الاستشارة الجبائية في تونس، وتحديد شروط ممارسة المهنة وحقوق وواجبات المستشارين الجبائيين بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتشريعية للبلاد. إدلالتنا الإخبارية متواصلة، فيها بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي بالخارج محمد علي النفطي، يؤدي الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية زليكاب زيارة عمل إلى تونس من 10 إلى 13 من جوان الحالي. والتقى وزير الشؤون الخارجية أمس بمقر الوزارة الأمين العام للمنطقة الذي كان مرفوقا بوفد من مسؤولي وخبراء الأمانة العامة، وانتظمت بالمناسبة جلسة عمل خصصت استعراض التقدم المحرز في تنفيذ منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية وواقع وأفاق التعاون القائم بينها وبين تونس وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. وفي هذا السياق جدد الوزير التزام تونس بدعم العمل الإفريقي المشترك في كافة المجالات وبدفع الجهود الرامية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة في إطار الاتفاقية المنشأة للمنطقة كأحد أهم المشروعات التكاملية للقارة لتحقيق التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 63 و2000. دوليا الآن، وبعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران أعلن تراجعه وإلغاءه قرار القصف استنادا إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها. وأكد ترامب أن الاتفاق قبله الجميع بمن فيهم القيادة الإيرانية وأن تفاصيل التوقيع ستحدد قريبا. ترامب قال أيضا أن النقاط النهائية حظيت بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها. وفي المقابل أكدت الخارجية الإيرانية أن نص التفاهم جاهز تقريبا، لكن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد. التلفزيون الإيراني يقول أن القوات الإيرانية منعت عبور ناقلة نفط مخالفة كانت قد دخلت نطاق مضيق هرمز دون تنسيق مسبق بعد دوي أصوات انفجارات في المنطقة. ومن أخبار العالم أيضا، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي مشاورة أمنية مع أعضاء المجلس الوزاري المصغر وكبار قادة الأجهزة الأمنية لبحث تطورات الملف الإيراني في ظل متابعة إسرائيل للمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net

that's the way.

0: يا فتاح يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ربي عليك معاملين. ستة متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله. الجمعة 26 ذو الحجة 1447 للهجرة الموافق ل 12 جوان 2026. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق اللي نقولوا لهم وحيدة وحيدة وتوصلوا سالمين غانمين بإذن الله. ساعدوا لي على رواحكم راكم أنتم رسم البلاد هذه. وننطلقوا فالجمعة المباركة بإذن الله كعادتنا بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة وراهم ما خيرش، والله ما أحسنش من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. احنا مش متفقين، رضاية الوالدين هي حسن حصين وزادة تحل كل البيبان وكلزم شبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين، وخاصة والحاجة الرائعة والمهمة جدا جدا جدا راهي ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الأول من سورة الحج بصوت المقرأ الشيخ ماهر المعيقلي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى في هذه الجمعة المباركة أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضيت والدين، وان شاء الله جمعة مباركة للجميع، وان شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغاليين. نقول لهم وحيدة وحيدة توصلوا بإذن الله سالمين غانمين. صباح الورد للخليفة متاعنا وان شاء الله جمعة مباركة.
2: ان شاء الله صباح الورد حاتم، استاذ مرة الشباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين خاصة اللي شادين طريقي، ما قلت ان شاء الله يوصلوا سالمين سيسروا، احنا ناس كل توصل لباس يا رب.
1: امين.
2: طقس هو من السمكة ولا
1: اليوم
2: وغدوة والله يا
1: وغدوة ويمكن إلى حدود زاد نهار السبت طقس باش يكون هكا خليفة
2: هيا به
1: من السم بداية من الأحد ويمكن حتى بداية الأسبوع القادم ارتفاع باش يكون نسبي يا سيدي في درجة الحرارة ترجع سخونة معناها.
2: أعطينا الليمة تذوم بالنسبة
1: اليوم جمع سبت باش يكونوا ممتازين
2: به
1: نهار الاحد، بدايه من نهار الاحد تغير شويه الامور
2: يقيلوا ويسهروا في الليل على الكوره
1: الكوره
2: خاطر تو بدا جو نتاع الكوره لاحظت البارح
1: صحيح
2: قوي كل الناس كلها مسنتره
1: اليوم باستقرار ودرجه الحراره في مستويات طيبه منعشه خلال النهارين هذوما قبل ما تعود الارتفاع تدريجيا بداية من نهار الأحد ومع مطلع الأسبوع الجديد الأسبوع القادم. هذا ما يأكدوا زاد محرز الغنوشي من خلال التدوينة متاعه، يقول أيام صيفية بنسمات لطيفة،
2: هذا هو
1: صيفية بنسمات لطيفة
2: نسمات لطيفة إن شاء الله
1: بعد فترة الحرارة المرتفعة. الحمد لله نسمات لطيفة مش نسمات مروة معناها
2: من نسمات ساعات في حكاية الحرائق مش به
1: خايفة شوية
2: شفنا يعني شوية
1: برح الرمال في بنزرت واعتقد في ساعة متأخرة من ليلة البارحة تمت السيطرة
2: من طرف الحماية المدنية
1: يعطيهم الصحة
2: الحماية
1: المدنية ومع ذلك خليت التوى وحدات للمراقبة لأنه لربما ساعات أنك تقول طفيت تعود
2: تعود إن شاء الله ثمك الخير
1: إن شاء الله نعطيك فلوس هكا. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 10 جوان عندنا 1122 مليون دينار الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ البارحة 11 جوان عندنا 25404 مليون دينار بقينا بأيام التوريد 103 يوم ريزيرفون دو فيز معناها عندنا 103 جور باقي 3 شيفر يطمنوا
2: هاو توجيه العملة متاع المهاجرين إن شاء الله.
1: السبيس اللي قاعد يحوص في السوق بتاريخ 10 جوان هو في حدود 29201 مليون دينار راهو نقصت شوية لكن مازالت مرتفعة برشا. الدولار الفوق بقى 2935 مليم، اليورو زاد مرتفع عندي أنا 3390 مليم فاصل 3 مازالوا زوز طالعين
2: طالع اليورو طالع
1: أي 3390 مليم باهي جعلنا في المتينة علي اخويا
2: احنا ديب متهنين على الدينار على كل حال
1: قاعد يكور
2: هذا هو في المتينة. طبعا اليوم شكون معنا السيد المدير العام للامتحانات لانه دخلنا تقريبا بداية العدة التنازلي للنتائج البكالوريا الاصلاح قاعد على اشدة على وتيرة متقدمة في الاصلاح وبالتالي مش نعرفوا التاريخ تواريخ الاعلان عن نتائج البكالوريا اخر معطيات في علاقة بالغش والتلامذة قضايا من هنا وهناك تونا نرجعوا لها بالتفاصيل مع المدير العام للامتحانات والامتحانات القادمة لانه هناك اختبارات وطنية النوفيام والسيزيام كذلك اللي هي اختيارية ولكنها اختبارات وطنية. حاتم في الاستوديو مش نمشيوا الموضوع تو بدأوا يتحركوا فيه التوانسة الذهب الصياغة الأسعار تو معناها مواسم الزيجات والخطبات هذا هو تو البركة
1: كل شيء
2: هذاك زاد باش نرجعوا له في استضافة في الاستوديو مع سي علي بو عزيز
1: خاصة في ظل المتغيرات العالمية
2: هي هذا علاش ديما الأسعار شنو هي أسعار السوق هذا
1: حد قريتها هذيك مش حكاية ولي قريتها في جروب في سوسة يقولوا تبيعوا مكسر معناها انا مش نبيع كمود 290 دينار الجرام
2: الجرام
1: وتشريه في حوالي 410 دينا 410 ألف
2: لا معاهم اللي بشي يتزوجوا
1: لا
2: معنا يا أخو كل عام جرام ولا شنو والله غالية تعرف المبل والذهوبات والحكايات هذه كلها غالية والزواج ولا كلف وإحنا نقرأ في دراسة خربانة على الزواج والعزوف ونسبة الأرقام هذيك لكن غالية الحقيقة تشوف الأسعار للجرام في الأربعمية وانتي ماشي تو نرجعوا هذا بالتفاصيل
1: وانت بير حد معناها شريه مش يقل قالوا هذي حد شريه
2: بأربعمية وهو تو نزيد أهل الذكر كما قلنا مش يكون معنا في الستوديو متابعات كذلك في كل الجهات مع بلا رتوش أكيد رايت حضر في مفاجآتها
1: ايه
2: هذا
1: شوفها بالنسبة لي بقية المتابعات اللي نأكد عليها كونه المئة دينار راي في انتظاركم
2: اي
1: قلت
2: كما في اي كما في انتظارنا الكتاب راهو زاد ما
1: نسوش
2: علينا معناها مغرومي الكتاب
1: وعندنا مع الكتاب في موعد الاسبوعي عندنا 100 دينار من اهداء ام جي وجار اف ام تي كيفاش تحصلوا عليها سهله برشا من توا ابعث ام جي على 85 990 اون اس ام اس اكتب ام جي وابعث على 85 990 نمشيو للموسيقى قبل ما نرجعوا مع ليكيب كامله في اون بريف

0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. يا سيدي العزيز في السياقة ما نحكيش معك.
2: شو لا منظم ياسر، أنا ما نفوتش 90 بكل
1: في اللوتوروت. راه ما نفوتش 90 باش تفهم.
2: طبعا لا لا، ما في وسط البلاد القديمة 50-40 هكاك.
1: باهي شد الفولوم تاعك ويلا
2: نعملوا قهوة ونتعداو الجوهرة
1: بعدك.
2: اي تعداو عن القهوة ونمشيو الجوهرة.
1: مشيو الجوهرة يا عمري. واليوم نهاير جمعة،
2: واضح نهاير بسمة
1: سعيدة.
2: اي
1: ترى عطينا اون بريف. اي
0: اون بريف اون بريف اون بريف.
1: صباح البسمة والسعادة الأروع وأحلى بسمة سعيدية فيه وعلى الكرة الأرضية.
3: صباح النور، نهارك فل وسعيد أنت وخليفة ومروة وسمية وسعاد وكل من يخلط له صوت جوهرة فيم لقيت هذايا في الصبحية جديدة على جوهرة فيم. إن شاء الله نهير مبروك سعيد. فهمش خليفة علاش يضحك؟
2: قال لي ما هيش بسمة. قلت بسمة أنا مستحيل. قلت نعمل
3: الرهان معناها
2: نلعب الرهان الرياضي دي من أربح.
3: لا عندك خميس وجمعة متخلص.

0: نعرفش معنا ديما ديما رابح ان شاء الله.
1: هذا وان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي. ناير مبروك سعيد على يسمع فينا الكل. من اسمة كيما حكى حاتم قبيلة شوية الحقيقة أجواء منعشة جدا، نحكي على مستوى
1: لله.
0: الطقس ان شاء الله نهير
1: شو مستوى آخر حتى في المستوى الآخر منعش.
0: انت والعبد ماني غير ما ندخلوا في التفاصيل، انت والعبد
2: ليه احنا نحكيوا
0: صح
2: عليك نحكيوا على كل واحد كيفاش يقوم. فما واحد يقوم يراها اجواء منعشة، واحد يراها
1: يقوم منعشة، واحد
2: واحد ما كيقوم الاخلاق ماشي هي ان شاء الله اخويا يقوموا كل في صحة جيدة وفي اجواء منعشة
0: ان شاء الله يا ربي. نهير مبروك سعيد على الجميع عم تسمعوا فيك
2: صيبة تدعي دعوات اللي حاجتي بهم تفضل ايه دعهم امين.
0: تقبضوا كين برشا حلال طيب من عند
2: امين،
0: ومتقابلوا كان الناس اللي تحبوهم أولا واللي تفرحوا كي تشوفوهم ويفرحوا كي يشوفوكم، وربي يخليهم لكم وإن شاء الله ثيا زينة للناس كل اللي قصدين ربي إن شاء الله ثيا زينة مسهلة بإذن الله إن شاء الله.
2: ما شوية أوراق
0: يعني قلنا عاد رزق وفير بل عند رب العالمين. سمية تو تسعفنا كان عندها أكد ديستريبيتور ما عندهاش حتى شوية صرف يقضيه قتلها غير الصرف ميزال شوية صرف
2: ميزال خير من بلاش
0: يقضيه.
2: وفما بانك من البنوك زار فيها ما صار قال لك عليها
0: امبارح مسكنات والله اللي حاطين في البنك هذيك ربي معاهم برشا استاتويات ريتهم الحقيقة وإن شاء الله يخرج
2: حل مبدئيا تحل مبدئيا المشكلة. يقولوا بروبليم تكنيك ما عطاونيش التفاصيل اللي جبد مرة يلقاها جبدوا مرتين وثلاثة ودرشنوة مروة سلمي هي في بنكتها هذيك وخايفة برشا لأنه عندها 100 دينار
0: تخيل باش تقولي خايف على ثروتها
2: 100 دينار في الكونت ولا قتل 100 دينار يا باشا كاو
0: يا ربي وليو أضعاف وأضعاف العشرة من العشرين إن شاء الله
2: قلت لك إن شاء الله ما تهروش
0: لا لا إن شاء الله
2: على كل حسب المعطيات اللي تبعتها البارحة ليلا في ساعة متأخرة اللي يقولوه كونه سيطروا على الموضوع ورجعت الأمور إلى نصابها والبانيك لا طوانا يتبعوا كل صغيرة وكبيرة وترجع فلوس الناس الكل إلى مكانها الطبيعي وإلى الكونت يرجع كما كان.
0: يا أخي هذك هو المطلوب بالحرفة متاعهم بطبيعة باش ما يقعدوش في زيد الماء زيد الدقيق والإشاعات تكثر وغيره، يلزم توضيح رسمي فقط.
2: باهي نبدأ معك في أولا في الأخبار نشرة أخبار السابعة صباحا وبعد الباري تكور تيتولير زاد في الكورة كور جي
0: عندي من عندي ما قلكم في أخبار الكورة استني بس أقولكم على عناوين بارزة في أخبار السبعة. مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي وخلال أشغاله تونس تدين كل اعتداء يستهدف سيادة الدول العربية في الشأن الوطني. أيضا وزارة الصحة تشرع في تنفيذ التجربة الأولى لمنظومة التصريح الرقمي بالولادات. رئيس مجلس نواب الشعب كان في مواكبة افتتاح موسم الحصاد في ولاية بن عروس. في ولاية سوسة عندنا شوية أرقام تخص المراقبة الاقتصادية والفرق اللي نفذت عديد العمليات والحصيلة خلال الجزء الأول 6 أشهر الأولانيين من سنة 2026 ونرجعوا لها بالتفاصيل إن شاء الله في النشرة. وفي أبرز أخبار العالم ترامب يتحدث على انتهاء الحرب في المقابل طهران تؤكد عدم حسم الاتفاق بين الجانبين. تبعتوا أكيد البارح الافتتاح متاع
2: قبل ذلك قبل ذلك بالي. انا قررت ما عادش نركز مع ترامب لانه هبني
0: لا والله
2: اني باش نضرب ليله وضربه شنو لا وفات الحرب رجعت درشنية ما فهمتش
0: يا ودي كل ثانية تصريح وكل ربع ثانية فما فكرة والأسواق في الكلام متاعه تهز وتتحط وما نحكي لكش حصيله
2: إيه يمكن لعبة فيها أسواق وفيها أمور مالية كل كلمة عندنا إنعكاس إيجابي على شو اسمه هذيك الهولدينج متاعه هو على أموره هو لأنه هو عنده
0: من تحصيل الحاصل أموره المالية والاقتصادية والعقارية وما إلى ذلك. معناها كل كلمة يقولها راهي معناها مرهونة بالشيء ذاك وبالصعود والنزول متاع المعاملات حتى في البورصات الدولية وبورصات الطاقة وغيره معناها واحد ما يتبعوش خير ونشوف فين باش ترص في الاخر
2: في نهايه الامر راكحه البارح في الليل واليوم في الصباح فما حاطه شيء ربي بيسر وكهو باهي نمشيو للكوره احنا نكوروا خير اي
0: المكسيك فازت على جنوب افريقيا كما تبعت الكل وكما تبعت توانسة الكل زوز اهداف لصفر المباراه هذه سجلت ثلاثه اوراق حمراء كوريا الجنوبيه في الماتش الثاني تفوز على جمهوريه تشيك 2-1 اليوم 8 متاع الليل فما مباراه كندا والبوسنه بطبيعه باش تبعوا اخر اخبار المنتخب الوطني من تحضيراته واخر استعداداته للماتش الجاي كونتر السويد بطبيعه والماتش الاولاني اللي تم تحديد ليه طاقم تحكيم ارجنتيني لاداره المباراه هذه الاثنين الجاي بطبيعه ماضي 3 متاع الصباح بتوقيت تونس ما 3 متاع الصباح شكون باش يتبع شكون باش يرقد شكون باش يخرج بكري الله انتي اعلم
2: انت بنتي صغيره ما تثبتش على كنا نصبحوا وماضي 3 ولا 4 متاع الصباح نتفرجوا في المعرض عليك لا
0: اي للذكرى مش انا كنت نصبح معناك في هذه العائله كانوا يصبحوا يتبعوا ماتشوات البوكس
2: كلاي. اي البوكس تو باش نتبعوا الفريق الوطني يصبحوا لعباد
0: فما نفس نتاع جيل قبل مازال متواصل
2: مازال والقهوي باش تخدم والكرسي باش يولي بالفلوس والريزرفاسيون هذا الكل باش يصيروا نهار اثنين هذايا اون فا لو فوا
0: ان شاء الله باذن الله وان شاء الله تكون النتيجه بالطبيعه لصالح تونس. الاتحاد الاوروبي لكره القدم يعيد الاعتبار للحكم الصومالي اللي تم منعه من دخول الاراضي الامريكيه عمر ارتان ويقرر تعيينه لاداره مباراه السوبر الاوروبي بين باريس سان جيرمان واستون فيلا نهار 12 اوت القادم اللي معاها ربي ما يخيبش راه اخضر تحرم من الكاس العالم هاكا عيطولو باش يشد في السوبر الاوروبي وصابر
2: حاجه ممتازه للاتحاد الاوروبي معناها باعتبار انه نحيو السياسه من الكره نحيوها بربي خلوها بار معناها علاش كل شيء معناها السياسه داخله والخلافات السياسيه داخله في كل شيء باش تولي راهي مضره صافي للدوران العادي نتاع الحياه على هذه الكره الارضيه. يعطيك الصحه بس ما اذا هذا الكل بالتفاصيل في جورا سبور خلينا احنا نمشيو لان النونشينمون يعمل الكيف نبداوه بصوتها ونخليكم مع رائعه منا روائيها وانا متمان عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي طريق السلامه للجميع جمعه مباركه لكل المستمعين ومشاهدين الأعزاء الغالين وابقوا معنا راجعين.

0: على باز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، تونس تدين كل اعتداء يستهدف سيادة الدول العربية. ترامب يتحدث عن انتهاء الحرب وطهران تؤكد عدم حسم الاتفاق بعد. والسجن 30 عاما لرئيس كوريا الجنوبية السابق في قضية المسيرات.

لمنظومة التصريح الرقمي بالولادات بعدد من الهياكل الصحية، بما سيمكن مستقبلا من إسناد المعرف الصحي آليا للمواليد الجدد مع مراعاة الحالات الخصوصية والاستعجالية وفق بلاغ أصدرته وزارة الصحة يوم أمس. جاء الإعلان عن الانطلاق في هذه التجربة خلال اجتماع لجنة قيادة التحول الرقمي المنعقد مؤخرا، والذي خصص لمتابعة تقدم مشاريع الرقمنة في القطاع الصحي والوقوف على جاهزيتها قبل الإطلاق التدريجي. أيضا تابع أعضاء هذه اللجنة مدى تقدم مشروع البوابة الوطنية لصحة المواطن صحتنا، التي دخلت مراحلها الأخيرة من التدقيق الأمني والقبول الفني لتكون فضاء رقميا موحدا وآمنا يتيح للمواطن متابعة مساره الصحي ومواعيده الطبية وملفات أبنائه. وتندرج هذه المشاريع في إطار مواصلة وزارة الصحة تنفيذ برنامج التحول الرقمي بالقطاع الصحي بهدف تبسيط مسار العلاج وتعزيز حماية المعطيات الصحية للمواطنين وفق بلاغ وزارة الصحة. وكب رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أمس افتتاح موسم الحصاد بولاية بن عروس، وذلك بدعوة من والي الجهة عبد الحميد بقديدة، حيث أدى بودربالة زيارة ميدانية إلى المستغلة الفلاحية التابعة لوحدة التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية الفوز بمعتمدية المحمدية، أين اطلع على مدى تقدم الاستعدادات لانطلاق موسم الحصاد للسنة الحالية. وخلال هذه الزيارة التقى رئيس المجلس بعدد من العاملين بهذه المستغلة الفلاحية، حيث اطلع على مشاغلهم المهنية لسيما المتعلقة منها بوضعياتهم المهنية والشغلية، مؤكدا أهمية مزيد العناية بهذه الملفات والعمل على دراستها في إطار صلاحيات الوظيفة التشريعية قصد إيجاد الحلول الكفيلة بتسويتها. أفاد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بسوسة خلال جلسة عمل عقدت مؤخرا بمقر الولاية أنه تم القيام ب 7950 زيارة رقبية من قبل 736 فريق مراقبة خلال سنة 2026، أسفرت عن تسجيل 1776 مخالفة توزعت إلى 888 مخالفة تعلقت بشفافية المعاملات و 475 مخالفة تعلقت بالتجاوزات السعرية والاحتكارية، بالإضافة إلى تسجيل 378 مخالفة في مجال المترولوجيا القانونية وسبع مخالفات تعلقت بالإخلال بتراتيب الدعم، بالإضافة إلى 28 مخالفة أخرى. والي سوسة سفيان التنفوري أكد خلال انعقاد هذه الجلسة التي تمحورت أساسا حول نشاط اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي لظواهر التهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للمواد الغذائية، أكد أن السلطة الجهوية حريصة على الإعداد المحكم للموسم الصيفي والسياحي على جميع المستويات، خاصة حيث النظافة والعناية بالبيئة وضمان انتظام تزويد السوق بالمواد الغذائية وترشيد الأسعار. دوليا، وبعد أن هدد الرئيس الأمريكي ترامب بقصف إيران مساء الخميس، أعلن تراجعه وإلغاءه قرار القصف استنادا إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها. ترامب أكد أن الاتفاق قبله الجميع بمن فيهم القيادة الإيرانية وأن تفاصيل التوقيع ستحدد قريبا. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة وفي كلمة ألقاها أمس نائبه أنور المرزوقي خلال أشغال المؤتمر 39 للاتحاد البرلماني العربي تحت شعار رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقرارا واستدامة، يشدد على إدانة تونس لكل اعتداء يستهدف سيادة الدول العربية وأمن شعوبها. رئيس مجلس نواب الشعب أعرب عن رفض بلادنا لأي اعتداء يمس سيادة دول الخليج العربي ودول المنطقة، داعيا إلى تكاتف الجهود العربية والإسلامية والدولية لاحتواء الأزمة ومنع اتساع دائرة الصراع، وحث البرلمانات الإقليمية والدولية على مواصلة التحرك والضغط من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ودعم الشعب الفلسطيني أيضا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
بالعودة أيضا إلى أبرز أخبار الشأن الدولي، قضت محكمة كورية جنوبية اليوم الجمعة

0: على الرئيس السابق يون سوك يول بالسجن 30 عاما بتهم تتعلق بإصداره أمرا بتوغل طائرات مسيرة عسكرية فوق أراضي كوريا الشمالية. وقال مدعون إن الهدف من هذه الخطوة كان اختلاق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر من عام 2024. أعلنت السلطة المحلية في عدن جنوبية اليمن سقوط قتلى وجرحى في حادثة إطلاق نار جدت أمام منزل محافظ العاصمة المؤقتة عبد الرحمن شيخ وسط تضارب في الروايات بشأن تفاصيل هذه الحادثة. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار

0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في.
1: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وان شاء الله جمعة مباركة للجميع ومنورينا ومشرفينا وطريق السلامة لكل مستعملي طريق. اللي نقول لهم كالعادة بجاه رب يستحفظ على روحكم، راكم انتم راس مال البلاد هذه. صباح الورد سيدي خليفة.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في اوروبا في المنطقة العربية اللي يتابعوا فينا على مستوى القارة الامريكية والاسيوية، مواقع التواصل في التلفزيون اللي فكرها بمشاء الله يوصلوا سلمين اللي حضروا في روحهم ان شاء الله موافقين.
1: أمين.
2: بجاه ربي سيسوف السياق كما قلت،
1: اهم حاجه والله اهم حاجه وحيد توصلوا ان شاء الله سالمين غانمين. ان شاء الله جمعه مباركه لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين، ونحب نهنيوا كل من يحتفل بعيد ميلاد اليوم 12 جوا، ونستقبلوا زادة المكالمات الهاتفيه الخاصه بيقوم عيدك اليوم، واللي تم راهو ترشيحها من طرف العزاز عليهم، ماشي احنا رشحناه، العزاز عليهم هم اللي بعثوا لنا اس ام اس، كتبوا لنا اسم العزيز عليهم ورقم التليفون، وقالوا لنا راهو اليوم يحتفل بعيد ميلاد، قيموا منهم عملوا له سيربريز وهديوا له الكادو المنقلة الرائعة من سيتي ووتش. وسعاد العدواني قامت بالواجب في قاعة العمليات المركزية.
3: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع منال الحربي، نقول لك صباح الورد لا منال.
4: صباح الفل في حاتم.
1: اهلا وسهلا، استقبلك الخليفه متاعنا يا منال.
4: عايشك بكلمك.
1: انت انت انت الحربي وهو الخليفه، باش تفهم العمليه.
4: ان شاء الله نتلاقاو في الخير ان شاء الله يا
2: ربي. كل عام وانت حي بخير ان شاء الله. منين تكلم فينا يا منال؟
4: من اكودا سوسه.
2: اه مرحبا بكل مستمعينا في اكودا وفي سوسه. قداش عملت اليوم يا منال؟
4: اليوم عملنا 43 الحمد لله.
1: تمك النضج وصوتك يا بنيتي والله عاتي على بنيه في العشرينات من العمر. والله
4: شكرا ربي كبرنا في طاعته. شكرا
1: جزيلا
4: عايشك في حياتك بارك الله فيك.
2: بنيه صغيره وقومناها في العطلة.
4: لا قايمة مستعدين للذهاب إلى العمل بقدرة
1: ربي.
4: أنا أكثر من ربي عاوني. شكرا.
2: أي لا منال. شكون صاحب المفاجأة الطيبة هذه؟
1: هو
4: نصورها زميلتي وصديقتي انصاف.
1: ما هوش هو؟ ما هوش هو؟ هو.
4: لا مش هو، هو سيء يعني بوديك من البارح على عيد ميلادي.
1: جيب كادو جيب كادو.
4: الحمد لله قام بالواجب.
1: قام بالواجب. شنية قطع صياغة؟
4: ليه الحق يعطيني مبلغ مالي واني نتصرف ناخذ على كيفي الحق.
2: يا به يا ما قصر.
1: قداش اعطاك؟ قداه؟
4: 200 دينار على قدر الجهد.
1: يا دوم ما يجيبوش 50 غرام. ليه مش 50 اشتر غرام ذهب.
4: لا العبره
1: قال لك الجرام ب 410.
2: العبره بالمشارك.
4: لا العبره بالمشارك.
2: باهين حتى 200 دينار يعطي الصحه.
1: يرحم والديك.
4: المهم
1: والدي.
4: في عيد ميلادي. المهم
1: نسوي. يعطيه الصحة.
4: شكرا.
1: أي سيدي خليفة، أنا نقول زوجها هو زاد عمل السربريز هذايا، وهي قالت لي صديقتي ذولي إنصاف هكا قالت.
2: الجواب صحيح.
1: صديقتها.
2: صديقتها إنصاف. هذا هو منال.
1: هي قالت لك ولا هكا قلبك؟
4: لا والله لا لا لا ما قالت ليش، أما أني توقعت خاطر أول مرة تصير لي. أول مرة توقعت إنصاف. بارك الله فيها وإن شاء الله.
1: يعطيها الصحة.
4: يعطاها ما تتمنى وإن شاء الله ربي يبارك لها في كل وليد، ونشكرها من قلبي على المبادرة هذه. بالحق فرحتني برشا الصباح محليه كادو هكا معناها على الهواء مباشرة، تونس كاملة وخارج تونس يسمعوا لمنال اليوم عيد ميلادها. مشكورة.
1: اي منال الحربي عيد ميلادها راه اليوم. وإنصاف صديقتها تهني فيها بعيد ميلادها، وكذلك عرفنا اللي زوجها من البارح قام بالواجب هنيها واعطاها 200 دينار.
2: وشكون يزيد
1: 200 دينار؟ غليت علينا السوق يا صاحبي. 200 دينار شوية. 200 دينار ليه يزم أكثر.
4: الجهد والحمد لله
1: يا بنتي. غل علينا السوق. اسكت غل علينا الأمور. ربي فضلكم لبعضكم وربي داوم عشرتك انت والمسيو وانت وزاد صديقتك الغاليه انصاف اللي مكنتها من مصافحتك وتهنيتك بعيد ميلادك. يلا نواصل. شكرا لك
2: لينا عبيد. نقول لك صباح الورد لينا.
5: صباح الخير.
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
5: عايشك.
2: شك متغش لينا
1: راك لينا راك لينا راك متاعنا يا بنتي راك لينا توا هكا راك بنتنا
2: روعد ميلادك هيا لينا منين تكلم فينا ليلا
4: القلعة الصغيرة سوسة
2: مرحبا بكل أهلينا في القلعة الصغيرة قداش عملت اليوم
4: 14
2: بعدك حكلات غش على روح
1: النوم وهي راقدة عندك الحق يا لينا
2: يا لينا شكون صاحب المفاجأة هذه الطيبة
4: يا ماما يا خالت
1: ربي فضلهم الزوز يا ماما يا خالتك فما الثالث معناها
4: لا لا
1: يا ماما يا خالتها يا سيدي خليفة
2: خالتها نادية خالتك ولا نادية خالتك
4: أي خالتك
2: هي اللي بعثت وقالت ركزونا معها وهنيوها بعيد ميلادها
1: ربي فضلها وربي فضلك الوالدة وربي فضلك وإن شاء الله كل عام هكا والعائلة تهني فيك وفرحانة بعيد ميلادك لينا مش فما غنية غناوها عليك ولا أنا غالط
4: أي
1: شو اسمها
4: نعرف
1: يقول لي فما
2: فما لينا يا
1: مروة ترى ذكرني فما غنية لينا
4: فيروز لينا
1: فيروز هذيك كيفاش تقول هي
2: مش فيروز
1: ترى كيفاش تقول
4: لينا ويا لينا
1: ها
2: هاي
4: نعرف
1: لينا هذيك الصحة إن شاء الله كل عام ودي حياة مليون ألف خير وديما فرحانة هكا يلا نختم
2: يوسف قلالة يهنيه نسيبه ونسيبته يقولوا له ربي فرح قلبك وربي خليك كوثر جلول في فرنسا يهنيها زوجها سي عبد الستار الدهش قول نحبك برشا وكل عام ودي حياة بخير وهند نوار وبنتها جيهان من أخوات زوجها نجوى ومنير يقولوا لها كل عام ودي حياة بخير
1: لا لا باش نعاودها عبد الستار داش نعاودها كوثر جلول بي فرنسا يهنيها زوجها عبد الستار داش ويقول لها نحبك برشا
2: هاي قلتها نحبك برشا
1: إيه لا ما قلتهاش كما قلت انا
2: لا عاد كل واحد
1: نقول لك نحبك برشا هكا هكا
2: ان شاء الله
1: يوسف ربي قال لها يهنيه نسيبه ونسيبته بوه الثاني وامه الثانيه بسمه ويقولوا له يفرح قلبك الطيب وينجح اعمالك ويزيد في مالك ما احلاها الدعوه ينجح اعمالك ويزيد في مالك يا رب ينجح في اعمالكم ويزيد في مالكم الناس الكل وهند نوار وبنتها شيهان نفس العيد ميلاد معناها فرد نهار مولودين
2: تاريخ
1: كل عام وحين بخير يهنيوا اخواتها و
2: اخوات زوجها
1: اخوات زوجها نجوى ومنيرة وهاك الكادوات يا جماعه فادو للام وللبنيه ان شاء الله ديما في الافراح هاي التصويت يلا مروا اعطينا شكون لينا
2: هي لينا عبيد
1: هي اللي تحصل على المونديال الرائعه من اهداء سيتي واتش احنا لحظات وراجعين مع على رير بلون حل كتاب اليوم على ما وقع في البكالوريا بعد ما ازل الستار عليها هل صحيح انه حالات الغش اللي وقع تفاطر لها تجاوزت بكثير ما سجلناه في السنة الفارطة ولربما الدوبل كانت هذه المرة هل صحيح أنه تم تسريب بعض الامتحانات حبر ما بدأ الامتحان وخرج وإلا ما هوش صحيح شنو اللي مشى في الامتحانات متاع الدورة الحالية واللي خلى الغش صعيب برشا وعندي معطيات تقول أنه في اليوم الثاني أو الثالث مانيش نعطي رقم ولكن عدة تلاميذ ما سجلوش الحضور متاعه يبدو ما همش مئات آلاف
2: أنا مش ثبتوا
1: اللي تغيبوا
2: أي
1: قالك الثنية ما تعديش
2: ولا انسحب
1: ولا قالك كيفك عليه هل هذا صحيح ولا نثبتوا في الرير بلون مع خليفة بن سالم
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال

0: الليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين
1: عندك أورانج.
2: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي
3: على 85 990.
4: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
5: جوهرة أفلام.
6: Publicité.

0: 6 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. تعلمت وقت اللي دخلت التلفزة عام 84-85 من حمادي عرفة، محمد حسن سليمان الله يرحمه، رشيد بلغيث وغيرهم، تعلمت أنك طبق كلام المخرج. قال لك اقفلنا ما تنقش، ما تقولش علاش، اقعد من هنا قابل خليفة قابل خليفة، وخرنا باش ناخذوا الارير بلان، ما تنقش زيدا. قررت المخرج قرر اعمل اللي تحب، وبعد تو نخرج انا نعمل اللي نحب. يلا اعطيني الارير بلان اللي باش نحلوا فيه الكتاب على الدورة الأخيرة، الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026.
2: أغيير بلان.
1: سيدي خليفة،
3: الأرقام، المعطيات المتعلقة بالمشاركات، بالحالات الغش، بالقضية اللي أثرت على مستوى الرأي العام، وما قيل عنه تسريب امتحان الفلسفة في يومه الأول، وتاريخ النتائج. باش يكون معنا السيد محمد الميلي المدير العام للامتحانات، اللي نقول له صباح الورد سيد المدير العام.
4: صباح الخير سي خليفة، صباح الورد، صباح الفل ليك وسي حاتم ولكل مستمعات ومستمعي إذاعة جوهر اف ام.
1: شكرا لحضرتك. شنو هي الأرقام اللي أمامكم ونجمو نفيدوا بها المستمعين على مستوى أولا عدد حالات الغش؟ هل صحيح أنها تضاعفت مقارنة بالدورة الفارطة؟
4: شكرا سي حاتم وبارك الله فيك. محالة سي حاتم، كنا نود أن ننطلق من أشياء أخرى ربما ما مثالش. سي حاتم خليني نقول ونوضح بالله نقطة، احنا كوزارة الهدف او خلينا نقول الرقم اللي انا قلته هو اكبر دليل على ان لا ننكر على وجود عملية غش. يعني عملية غش موجودة، وانا قلت وصرحت اللي لحد الان رصدنا وضبطنا تقريبا 955، وهو عدد سي حاتم قابل للارتفاع راهو مع تقدم عملية الاصلاح. اكيد زملائنا الاساتذة المصحين ولجان الاصلاح اكيد باش سيتم ضبط اخرون في عمليه الاصلاح. دونك احنا نعترف ان الظاهره هذه سي حاتم موجوده، ان الظاهره هذه تداريه عالميه وتتحدى حتى حدود الوطن. يبقى لابد ان هذا الكل سي حاتم وسي خليفه ان لا يحجب وان لا يبخس، ان لا يحجب حقيقه ان كل هيك الدوله مجنده بامكانياتها باش تتصدوا لهذا الظاهر، وايضا ان لا يبخس مجهود كافة المدخلين في حاتم. هو رقم كان أعطوه لك رقم كبير يشارك في نجاح الامتحانات، 156 ألف يعني متدخل متوزعين على كامل الجمهورية يشاركوا في كل مراكزنا في حاتم، من مراكز الاختبارات الكتابية إلى مراكز التجميع إلى مراكز الإصلاح. كل هؤلاء مجندون في حاتم، وتقول بما فيها حتى وزارات أخرى وهياكل أخرى من الدولة يواصلون الليل بالنهار لإنجاح المحطة دي.
1: مع فما تعاون مثمر كان مع على أقل تقدير زوز وزارات أخرى، وفما قاعات عمليات، مش قاعة واحدة، قاعات عمليات، قاعة عملية في المعهد وقاعة عمليات وسي كبرى معناها على مستوى الوطني كاملة.
4: شكرا سي حاتم ويعطيك الصحة. الحقيقة احنا ربما خليني نتحدث ومع معناتها ربما نتسمحك سي حاتم ميشالش ما ندخلوش ما نغصوش
1: في التفاصيل. ميشالش
4: يعني الامتحان سي حاتم، لا فقط لا اخويا حاتم، بامكاننا ان شاء الله بعد الدورة نتحدث، لان الامتحان لا زال في دورته الرئيسية ولا نشوفهم ثاني.
1: صحيح، دورة تدارك
4: ولا نشوفهم ثاني في دورته المراقبة. نحب نبقوا على نفس النفق على نفس الأهبة، وانا نأكد كلامك سي حاتم اللي ان الحقيقة فما اكثر من قاعة، كلاش قلت فما بعض من الكوادرنا في هيكلنا في الدولة يواصلوا الليل بالنهار للترصد لمتابعة الحالات هذه. والأدل والرقم اللي قلته راه يتناغم مع ربما كلام السيد وزير في الندوة الصحفية.

0: التطبيقات اللي هي ما تشتغلش بصفة عادية. بعض التطبيقات مثل واتساب وإلى آخره هي في وقت ما ما تشتغلش بصفة عادية. هذا كل يندرج في إطار مقاومة وتصدي لإظهار الظاهر.
1: أنا قبل ما نمشي لخليفة سيد المدير العام للامتحانات حاب نسأل سمعة الميلي على حويجة برك أنه دقيقة لعب أو 30 ثانية لعب يقولوا وقالوا وفما فيديو دار خرج امتحان الفلسفة مازلنا كيف قلنا يا ربي العمل عليك، هل هذا صحيح ولا غلط؟
0: شوف سي حاتم خليني نزيد نوضح للرأي العام مرة أخرى بكل ربما شفافية. احنا ما عندنا مصبو سي حاتم، قلنا وأنا أعترف أن ظاهرة الغش موجودة، ولكن ما قيل في موضوع الفلسفة وما رأيناه وما تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبمعاينة مصالحنا مصالح وزارة التربية، تبين لنا بالنسبة إلينا كوزارة التربية بالكاشف سي حاتم أن الموضوع هو موضوع يعود إلى دورة 2022، هو موضوع فلسفة لشعبة الأداب في دورته الرئيسية لدورة 2022، وهذا موجود سي حاتم على موقعنا، بالإمكان كل مواطن أن يدخل تو على موقع وزارة التربية ويدخل على بنك المواضيع ياخذ موضوع فلسفة دورة 2022 ياخذه ويجبده وسيجد قوة وسيعامل بنفسه أن ما هو موجود وما رأيناه هو يعود إلى موضوع قديم فقط وقع.
1: أما ريتها بعينيه كأنها 26 سيد المدير العام.
0: على الطالع فقط سي حاتم، وقع الطالع فقط، تم تغيير الطالع دورة 2022 فقط الطالع سي حاتم، كي تقرأ الطالع دورة 2026 ما هو مكتوب صح شعبة الآداب الضارب أربعة المواضيع سي حاتم عندما تتفحص المواضيع هي مواضيع تعود إلى دورة 2022، وهذا متاح أمام كل المواطنين بإمكانهم أن يتأكدوا من ذلك.
1: واضح
2: يعني هذا يمكن الدفع لوزارة التربية تقدم القضاء.
0: هات نقول سي حاتم نحن لسنا مع في مشكلة مع أي شخص، فقط خليني أنا قلت جملة، نحن أيضا سي خليفة ندافع كما من المنطق والمفروض أن كلنا ندافع على شهادتنا الوطنية سي خليفة. نحن أشخاصنا لا تعني شيء أمام هذه الشهادة الوطنية، لشهادة نريدها أن تكون ذات مصداقية عالية كما هي الآن، وستظل لها إشعاع دولي. بناتنا أبنائنا يتفوقون في الداخل عندما يشاركون في الخارج سي حاتم، والإحصائيات أمام العين في أعتى المؤسسات العالمية في أكبر ربما المؤسسات حتى على مستوى الكليات هم يتفوقون وبجدارة. نحن
1: بربي حويجة بركو تو نواصلوا معك دوزيام بارتي مروة، نعود ونرجع في دوزيام بارتي مع سي محمد الميلي بعد ما نمشيو للرياضة لأنه وقتها الآن ووقت الإشهار نرجعوا لك. لكن حويجة برك يعيشكم، حاولتوا باش تحطموا عدة أشياء ولا ربما أصابت هذه المحاولات الشهادة الوطنية متاعنا الوحيدة توا باعتبار فاكولتاتيف رئيس زيام والنوفيام البكالوريا اللي مستعرف بها عالميا يعيشكم استحفظوا عليها، استحفظوا على شهادتكم الوطنية مش متاع وزارة التربية رأي متاعنا احنا، هذه الشهادة الوطنية ما نضربوهاش ما نشلكوهاش ما نتهموهاش باتهامات ماهيش موجودة ونطلعوا بطلعات من هذا القبيل. سي محمد نرجعوا لك في دوزيام بارتي بعد قليل، راجعين لمواصلة الحديث المهم حول الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا.
3: الجوهرة في ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة. 5 مواعيد يومية في جوهرة سبورت، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان.

0: 19 جويلية المونديال على جوهر اف ام تي في حاجة أخرى.
1: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM. Birayet,
2: ahla bonus, ahla les. مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
1: أريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: صباح النور، صباح الورد والبداية بالمونديال.

0: البارح كان حفل افتتاح كأس العالم 2026 في نسخته 23 في ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو أمام 90 ألف متفرج. مبعوث الجغرافية ناجح المجدوب كان حاضر في الملعب. نقل لنا الأجواء بعد مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا. ناجح صباح النور.
1: صباح الخير وليد. مرحبا مرحبا بكل مستمعي جوهرة سبور. انتهى اللقاء بفوز منتخب المكسيك على جنوب افريقيا 2-0. ونحب نعطيكم لمحة للجمهور، كان في المستوى راقي جمهور المكسيك يعني وفي العادته احتفالات كبيرة قبل المقابلة وبعد المقابلة، تنظيم محكم وكانت أجواء كبيرة ياسر. يعني شفنا شاكيرا موجودة وفيها الوقتها يعني والعادتها في كؤوس العالم، شفنا عدة نجوم وشخصيات سياسية كبيرة، شفنا يعني أساطير كرة القدم العالمية موجودة في هذا الافتتاح. بصراحة كانت أجواء كبيرة ياسر، مقابلة يعني وفات بعهدها، فوز المكسيك ونحن اليوم موجودين مع الجماهير المكسيكية. كانت أجواء كبيرة أجواء كبيرة مع الجماهير كما تشوف. الجمهور المكسيكي فرحان كما قاعد تشوف. الجمهور كما تشوف الجمهور المكسيكي قاعد فرحان بالفوز هذايا، واجواء كبيره فرحه كبيره من الجمهور المكسيكي. تنظيم محكم اجواء كبيره بالحق، وان شاء الله ان شاء الله نوفيكم ببرشا حاجات اخرين. واجواء الافتتاح اليوم كانت هنا في ملعب مكسيكو سيتي، وجوهرة سبور ديما في الموعد في قلب الحدث. ان شاء الله نمتعوكم في كل الاجواء المونديال ان شاء الله. تحياتي لكل كيب جوهرة سبور في امان الله.
0: واضح ناجح، يعطيك الصحة. أكيد باش نتبعوا كل أخبار المونديال بالصوت والصورة والفيديوهات معاك في كل نشراتنا الرياضية القادمة. حفل الافتتاح كما قال ناجح تقريبا 20 دقيقة، شفنا فيه الثقافة الحضارة والتراث المكسيكي كما قلت وصل 20 دقيقة، ثم المباراة الأولى من جملة 104 مباراة باش نشاهدوها في كأس العالم. منتخب المكسيك يفوز على منتخب جنوب أفريقيا 2-0. مباراة شفنا فيها 3 أوراق حمراء، يايا سيتول وزواني من جنوب أفريقيا ومونتيزو من المكسيك. منتخب المكسيك كان الأفضل في نسبة امتلاك الكرة في التصويبات عكس وزاد عكس الهجومات. البارح مدرب جنوب أفريقيا عول على 6 لاعبين في التشكيل الأساسية من فريق سان داونز اللي كان تحصل على وتوج بدوري أبطال أفريقيا، وانتقادات كبيرة من صحافة جنوب أفريقيا على أداء ونتيجة اللي خرج بها منتخب بلاده. المباراة الثانية اليوم الصباح، كوريا الجنوبية تربح جمهورية تشيكيا 2-0. الأهداف الكل تسجلوا في الشوط الثاني، تشيكيا بادرت بالتسجيل بعدها بصراحة ما تأثرش بالقبول والهدف منتخب الكوري. شفنا منتخب كوري قوي جدا بعد قبول الهدف وتمكن من تسجيل ثنائية وفاز بالمباراة. المكسيك وتشيكيا في المرتبة الأولى، الجنوب أفريقيا كوريا الجنوبية والمكسيك في المرتبة الأولى، تشيكيا وجنوب أفريقيا في المرتبة الثالثة بصفر من النقاط. اليوم مباراة وحيدة 8 متاع الليل، منتخب البوسنة اللي تأهل على حساب المنتخب الإيطالي في التصفيات يواجه البلد المنظم، أولى المقابلات باش نشوفوها في كندا. قلت كندا تواجه البوسنة، يحكم المباراة طاقم تحكيم الأرجنتين، وقبلها باش نشوفوا حفل افتتاح في ملعب المباراة في كندا. المنتخب التونسي واصل تحضيراته الأولى مقابلته في المونديال الاثنين القادم، ماضي 3 متاع الصباح بتوقيت تونس ضد السويد. جمهور قاعد يتبع في المنتخب عند خروجه من نزل قبل دخوله ملعب التمرين، أجواء ممتازة، تركيز عالي في انتظار تحديد التشكيلة الأساسية. ورسميا طاقم تحكيم الأرجنتين يقود مباراة تونس والسويد، فالكون بيريز لإدارة مباراة تونس والسويد 37 سنة عنده فكرة على الأجواء العربية، خاصة نشوفوه ديما في الدوري السعودي، وآخر مباراة أدارها كلاسيكو الهلال والأهلي في الدوري السعودي. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وفي لقطة ممتازة جدا أعاد الاعتبار للحكم الصومالي عمر أرتان وقرر تعيينه لإدارة نهائي السوبر الأوروبي بين البي اس جي الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي يوم 12 أوت القادم في النمسا، وبذلك يصبح أول حكم من القارة الإفريقية يحكم نهائي أوروبي. أرقام مالية ومكافآت ضخمة للمنتخبات المشاركة في المونديال البارح. الفيفا أكدت أن كل منتخب ينسحب من الدور الأول حتى بعد 3 هزائم يتحصل على حوالي 35 مليار، تأهل للدور 16 40 مليار، تأهل للدور 8 نهائي 50 مليار، نوصل لصاحب اللقب والمتوج بكأس العالم يتحصل على 150 مليار.

0: جولة اف ام تي في.
1: نختموا بمنتخب كرة السلة اللي ينطلق اليوم في تربص جديد في المونستير، يتواصل غاية يوم 19 جوان و17 لاعب في القائمة: عمر عبادة، يوسف الضيف، أسامة المرناوي، محمد المنفذ، بلال الجزيري، محمد عزيز مغيربي، جور الجوادي، ياسين التومي، زياد الشنوفي، أحمد العدامي، فراس الحياني، بالحسن الشيحي، واصف المثناني، فارس العشي، مختار غيازة، أمان الله الحامي، وبشير بن يحيى. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية، كل ما يخص المونديال على رأس الساعة.
0: C'était Jean-Hora Sport avec l'équipe Sport.
2: Publicité.
3: الكوب دي مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 ماريو لوسور قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع، تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موس بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصور قرطاج.
0: مثل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
4: صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه، وان شاء الله جمعه مباركه للجميع. بور اون بروميير فوا باش نعملوا لاريير بلون على مارتين فيها دوزيام بارتي لاهميه الموضوع، ثم لربما معناها فما اسئله ما تسالتش من طرف خليفه نمشي له مباشره في الدوزيام بارتي نتاع لاريير بلون.
5: احنا نمشيو ونأكدوا على أنه الدورة ناجحة، هذا زاد ما يتنقش مسألة الغش، وعدد الحالات ما تعكش حقيقة ناجحة في 162313 مترشح. حبيت نسأل السيد المدير العام سي محمد الميلي، هل ثم تلامذة ما دخلوش أصلا باش عداو البكالوريا؟
6: شكرا سي خليفة. خلينا نزيد ربما أن كما قال سي حاتم ربما نور الرأي العام، وخلينا في الموجات ربما الباهية. نحن نقول لهم راهو عملية الإصلاح انطلقت من يوم السبت 6 جوان وتتواصل، فما برشا مواد سي حاتم وسي خليفة أكملنا فيها الإصلاح. نعطيكم لغات كلها كملوا، مادة الاقتصاد كملت، الفلسفة لكل الشعب تم استكمال الإصلاح فيها، الهندسة الآلية، الهندسة الكهربائية، علوم الحياة والأرض الفرنسية، برشا مواد استكملنا فيها الإصلاح. العمل يسير بطريقة، والوتيرة الإصلاح هي وتيرة عادية. نرجع إلى سؤال سي خليفة، تقريبا
4: هي النتائج وقتاش بإذن الله؟ هي النتائج
6: بطيبة رسمية سي حاتم نهار 23 جوان، هذا الموعد الرسمي، ولكن ديما فما جملة ديما نقولوها احنا عندما نجهز سامحني، عندما نكون جاهزون ما باش نصرحوا بالنتائج.
4: يعطيكم الصحة، وهذيك مبادرة رائعة في السنوات الأخيرة هذية، لاحظنا كونه جاهزة النتائج تسبقوا بنهار بنهارين بثلاثة، خلي تعطيه للعباد الوقت باش يفرحوا، الوقت باش يعرفوا ويخرجوا من كل ستريس متاع الانتظار. باهي
6: نجاوب على سؤال سي خليفة سي حاتم لو سمحت، لأنه أشار إلى رقم مثالش ربما نعطوه. تقريبا الرقم سي خليفة تراوح، أنا عملت احصاء ما بين الثلاث الايام الاولى، بطبيعه نقول لك ربما يتعاودوا ويكرروا هما نفسهم او لا. عندنا تقريبا 8000 الى 10000 مترشح غياب سجلناها خلال الدوره الرئيسيه.
4: شو هذا النهار الاولاني ما سجلوهش، راهو النهار الثاني والثالث
6: بدينا الدوره كامله في حاتم، دوره كامله
4: بداية من نهار الثاني والثالث بدينا نسجل في هذا. القراءة متاعي أنا مش متاع حضرتك سي محمد الميلي، قراءتي في العملية كونه جاءوا معملين على محاولة الغش، لقاوها مسكر بلوكوسات من كل شيرة فانسحبوا. هذا ما نجم نقوله بالنسبة للأغلبية، لربما فما حالات خاصة أخرين، لكن يتأكد حسب ما سمعناه حسب ما حكيناه مع الناس اللي قراب من اللي انسحبوا، ما لقاوش كيفاش يعديوا أمور الغش. توافق ولا ما توافقش؟
6: قراءة تقريبا منطقية معقولة علمية، نقولوا مش من قراءة علمية صحيحة تقريبا. علما أن زدروا هذا الرقم مرتفع شوية مقارنة مع الدورة الماضية، معناتها شنا اكثر
4: قداش دور الفار قداش دور الفار
6: مثلا حدود 6000 الى 7000 مترشح
4: زياده زياده
5: مو زاده جرعيه التوقي من الغش تطورت على السنه الماضيه
6: صحيح يا خليفة. الحقيقة أنا قلت المجهود اللي الحقيقة تنقلوه كل هيك للدورة أنا يبدو لي وحسب تشخيصي الذاتي أثمر الحقيقة وأتى بنتيجة أنا شخصيا لامستها ومعناتها فما مجهود وفما تعاون كبير على مستوى كما قال سي حاتم خاصة زوز هيك الكبيرة اشتغلت الحقيقة شغل كبير برشا ربما موش الوقت باش ما نجموش نقولوه وما نجموش ربما نعنوه لكن فما خدمة كبيرة فما نتيجة لمسناها على أرض الواقع
4: وللنجم نقولوه كونه خدمة جبارة قبل الامتحان أثناء الامتحان بعدها الامتحان
5: دورة
4: وحتى دورة التدارك راهو ناس زادت مرست من خلال التجربة هذه الإلكترونية معناها نزيد نوضح شوية ردوا بالكم عملوا على ربي وعلى اللي حضرتوه في دورة التدارك وما تعملوش على الغش صعيب برشا باش يتعدى بما اجتهدوا لخيان وعملوه نختم معك
5: تربية طبعا دورة التدارك انطلاقتها السيد المدير
6: 29-30 جوان 1-2 جويل 2026 سي خليفة النتيجة نهار 12 إن شاء الله جويلية حقا كان اختتم دورتينا احنا نقولوا في نهاية الأمر لكن ربما تخلوا لي أنا أقول ما يزمناش كمجتمع مدني ربما حتى اللي تابعوا فينا ما يزمناش أن ربما هالملف هذا يطغى ويحجب الحقيقة يحجب مجهود الدولة يحجب مجهود كافة المتدخلين أيضا ما يزمناش أنا أركز النقطة الأخيرة اللي قالها سي حاتم قبل ما نمر الحقيقة للفاصل أن راهي شهادتنا الوطنية هي في الميزان راهي شهادتنا الوطنية في الميزان بالتالي لازمنا نحافظ عليها هي أمانة في عنق الناس كل لابد من المحافظة عليها
4: وللي باران كل وريت الأولياء ريت الأولياء الكل شو نقول لهم الأولياء بشكل خاص وللتلامذة نقول لهم راهو تضربوا في روحكم معناها تضرب في روحك راك شديد تضرب في روحك واللطف يا صاحب اللطف وتحب تنحي روحك من الخارطة العالمية إذا كان شهادتك الوطنية تضربت استحفظ على شهادتك الوطنية هذا اللي يقولوه للتوانسة الكل شكرا تفضل
6: سي حاتم احنا كان بيودي وان شاء الله تقول لنا مناسبة اخرى سي حاتم كان بيودي
4: ان شاء الله وجيب احدنا
6: ويكون النقاش سي حاتم والله نفتخر يا سي حاتم بيودي كان نقاش حول المواضيع التي انجزها السادة المتفقدون مواضيع يا سي حاتم راهو يتكلم عليها
4: أما بربي فكرني الامتحانات اللي مازلت عندك دورة التدارك وعندك
6: عندنا امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني يوم 18-19-20 خميس جمعة سبت ثم عند مناظرة الدخول صغيراتنا مناظرة الدخول مدارس عددين نموذجية 22-23-24 ونتمنى لهم
4: هذيك السيزيام
6: وننتهي وننهي بدورة المراقبة 29-30 جوان 1-2 جويلية
4: بربي السيزيام عاود لي الموعد وقت ايش
6: 22-23-24
4: سيد المدير العام هذه مصافحة على طاير ونخليكم تركزوا على الخدمة متاعكم بطبيعة الحال ونرجعوا مع حضرتك في استضافة في الاستوديو ونفركوا الرمانة كما يجب ونعطيوا حق الناس اللي تعبت وخدمت في الامتحاناتنا الوطنية اللي نشكرهم ونقول لهم يعطيكم ألف صحة يلا فاصل ونتواصل

0: الثالث 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: رجعتني للكرسي الاولاني ماذا بيا يمكن خليني واقفة وتنحيني من الكراسي الكل. نجم نخدم خدمتي، نجم نمشي الفقرة نحبها برشا وفيها بوكود مساج ممتازين نمشي ولا فيها برشا موجات إيجابية. وانتي لليت العارفين ماك تسوق وعندك كرب وعندك برمي وتعرف انه السياقة فن، راهي فن بيعتمي معنى الكلمة. وعنا ناس فنانين وناس استحفظوا على رواحهم وعلى مستعملية الطريق وعائلاتهم وتميزوا بكونهم عندهم 5 سنوات وأكثر ما وصلوا عملوا حتى حادث. فما لقينا عنده 54 سنة راهم ما عمل حتى حادث سنة لقيناهم زادة، فكانت فرصة سعيدة لينا وحطموا رقم قياسي في الكلوب 100 متاع سنة. هذوما لي سوبر كوندكتور دو جات اسيرونس اللي باش نمشيو لهم وانكرموهم، يسعدنا تصافحوهم ونكرموهم ونقول لهم مرسي على هذا الاجتهاد المحافظ على سلامة كل مستعملي الطريق.
2: جات اسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: واليوم معانا والحمد لله معانا وشدينا صحيح باش يكون معانا سي طيب غشام. سي طيب صباح الورد.
3: صباح النور.
1: مشرفنا ومنورنا سي طيب.
3: يعيشك بارك الله فيك.
1: سي طيب اذا كان نعرف لاجونس اللي انت فيها متاع جات اسيورونس وين اسوري حضرتك؟
3: انا اسوري في لاجونس متاع النصر.
1: النصر هيثم الهنتاتي في النصر. قداش عندك اسوري غادي؟
3: يظهر لي نفوت 25 30 سنة هكاكا.
1: بارك الله اللهم صل. يعني بقداش عندك من اللي خديت البرمي؟
3: خديت البرمي توا 44 سنة.
1: لا مصلي عني بي وتبارك الله. سيدي طيب هشام، نحب نسأل قديش عندك من عام انتي ما تسببت في حتى حادث؟
3: هكيك تقريب 25 سنة.
1: تبارك الله ان شاء الله 50 سنة اخرين يا اخويا. تبارك الله الله
3: مصلي عني.
1: سي طيب السياقة صعيبة يقول لك في تونس، فكيفاش حضرتك تنجمت أكثر من 25 نقولوا 30 سنة وما تسببت في حتى حد؟ شو اللي عملت؟ شو اللي حطيت أمامك؟ اش خدمت على ماذا؟ معناها وقت اللي انت تسوق
3: تأست من القدام التالي على جناب على اليمين على اليسار وانت تثبت في اللي سوقوا الأخرين اش قاعدين يعملوا وقت اللي سوقوا فرد وقت وتاخو كما يقولوا ديستانس دو سيكوريتي نتاعك.
1: فكرة
3: و انتيسيباسيون.
1: انتيسيباسيون aussi.
3: كما قلت انت السياقة فن.
1: فنوية أو فن. الله غالب البعض منا في تونس ما حبش يقبلها كفن، قاعد يضر فيها السياقة ويضر في روحه في نهاية الأمر وفي مستعملية الطريق. إن شاء الله ناخذوا العبرة لأنه هذه موجات إيجابية معناها دي زوند بوزيتيف رايين الغاية اللي يجيوا من عندكم الناس هذوما اللي ديزارتيست اوف ريسونس دو مو. سي طيب غشام اش تعمل في الدنيا سامحني؟
3: مهندس.
1: مهندس دونك هندسة كما يجب وتبعوا المهندسين متاعنا راهو من خيرة ما عندنا. هندسة كما يجب واستحفظ على سلامته هو وسلامة عائلته وسلامة كل مستعملي الطريق. لغشام من الساحل سي طيب.
3: بالضبط.
1: مرحبا بك. مرحبا بك.
3: يعيشك
1: صديقنا العائلة فيها برشا أصدقاء متاعي، فسعيد جدا أني صفعت حضرتك اليوم. واسمح لي أني باش نوصل لك الكادو متاع لي سوبر كوندكتور متاع الكلوب سون اللي حضرتك اليوم دخلت له. سي طيب عندك من جات أسيرونس أن كادو يتمثل في كارت كاربيرون أجيليس 500 دينار فيها إيسونس 500 دينار نعم اللي هي كارتة متاع عجيل انرجي. مبروك على حضرتك سي طيب غشام وتستاهل هذا واكثر.
3: بارك الله فيهم وفيك.
1: يا ربي خليك انت طول لي في عمرك سي طيب وان شاء الله ديما هكا. ان ارتيست اوف ريسونس دو مو في امام مقود السياره وفي السياره.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FMTV.
1: اسمع وتمتع. ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضايه والدين، وان شاء الله جمعه مباركه لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغاليين. اللي نحب نذكرهم بعجاله انه بسامبل كليك على www.baravoyage.com، اي بسامبل كليك تنجم تتفرهد انت وصغيراتك، ولا انت والمدام كانك عروس جديد باحسن سوم في تونس. سي نعم مع براء فواياج ديما افضل العروض واحسن الاسعار، وهذا اللي تعودنا به في براءة وعودت به زادة براءة حرفاها، وهذا ما هوش كلام وإلا رمي ورود. انتو ما تعرفوا شفتوا هذا بالملموس وفي الواقع. نذكركم كيف كيف انه عندكم برشة رحلات متاع تفرهيد، فيها تفرهيد 100% اي 1000% اوسي سيف السنة برمجتهم براءة. كنت حكيت لكم على رحلة جربة 3 أيام في جربة، رحلة كوكوبيتش، كيف كيف فما رحلة لشتى الزوارع في باجة. تلقاو الأسعار والتفاصيل الكل على الصفحة الرسمية متاع الفيسبوك لبراءة فواياج.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبغ على كيفك، ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baravoyage.com تبرمج سيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
1: يا سيدي كل حكيت لكم عليه البارح، وقلت انو يسألوا فيا وقتاش وقتاش وقتاش بدينا نقربوا، وهاو بدينا ندخلوا في صلب الموضوع. نقلبوا اصحنوا نمشيوا نقولوا بعد نهاية موسم الحج واقتراب افتتاح موسم العمرة في تونس، برشا ناس بداوا يطلبوا زادة في براءة ويسألوا فيها وقتاش اول رحلات العمرة وشنو البرنامج. ناس متشوقة وعندهم الحق، وناس كيف كيف تحب على براءة وخدمات براءة، واستنسوا بك الاجواء الخاصة اللي تعملها براءة فواياج في كل موسم عمرة، واللي في الحقيقة تعرفت بها توا السنوات الستة الأخيرة براءة فواياج. برشا جديد، برشا مفاجآت السنة فيكم. موسم السنة مع براءة فواياج باش يكون من أروع المواسم، وهي تمشي كل موسم متقدم. هذاك علاش ديما نقولكم خليكم أوفياء لبراءة فواياج وأوفياء لبرنامج برنامجكم صباح الورد. كما كل عام وديما قبل افتتاح موسم العمرة، براءة فواياج تنظم بالتنسيق مع مركز تكوين مختص في الغرض دورة تكوينية لمرافقي ومرافقات العمرة. الدورة هذه الغاية منها هي أول شيء تبادل الخبرات بين المرافقين متاع براءة وبين المشاركين في الدورة، من خلال التعرف على أسرار وأساليب النجاح اللي حققته براءة فواياج. يعني كيفاش المرافق ينجم ينجح ويتميز في خدمة ضيوف الرحمن. برشا مفاجآت وجوائز تستنى فيكم، ويقولوا لي فما عملية سحب عمرة هدية من عند براءة فواياج في آخر الدورة. الفورماسيون هدية باش تكون إن شاء الله نهار 12 جويليا في سوسة، وتوا نرجع نحكي لكم على أكثر تفاصيل في الأيامات القليلة القادمة. وطريقة المشاركة راهي سهلة برشا، يكفي باش تدخل للباج متاع براءة فواياج فيسبوك، في الإعلان الخاص بالدورة فما رابط، فما معناها أنليان يهزك الاستمارة، تعمر الاستمارة هذيك وتحط البيانات متاعك، وهما يكلموك من بعد وينسقوا معك كل صغيرة وكبيرة. وكل عادة عندكم أرقام الهاتف على ذمتكم 21 882 881، 21 882 881. عندكم زاد 21 881 882 881 881. وعندكم 70 50 0 20 70 550 0 20. نعاود 70 550 0 20. 70 50 0 20. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
0: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عدن الموجة على 105 على 105.
3: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات مو كل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
5: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% في قصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
6: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبالطبيعة الخدمة والافاريات. من 10 ل 19 جوان تنجم تجري كهرباء اوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند في ميسون ريزو بدي رميز اكسبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون ومازال الخير عند ستافيم. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافيم الممثل الرسمي للماركات العالميه بيجو اوبيل وسيتروين في تونس.
7: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان،
8: ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان.

0: المساند الرسمي للمنتخب التونسي. السيف على الابواب وجونا بالبرموات على اكمل استعداد، ليكرون على شميسة، الفوطه للتبحيره وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لكن لما العزيزه. ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك. تسمعونا في المستير على 89.4 جوهرة FM.
1: Listen up.
0: الدنيا وما فيها.
2: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فان خير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين
3: عندك أورانج.
4: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
5: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
6: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 مع صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
7: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكاند هذا الكعبة أناناس 7800 في عوض 10350.
8: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: تسمعوا من الثلاثاء الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. ميتيو على جوهرة اف ام.
9: صباح الورد وان شاء الله جمعه مباركه لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغاليين. نمشيو للميتيو دي جور. اليوم الجمعه 12 جوان 2026 طقسنا باش يكون متميز بسحب قليله باغلب الجهات، لكن عنصر الريح هو المهم، هو اللي باش يكون موجود في الصباح تقريبا في نصف ولايات الجمهوريه. الريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. هذا شي يعطينا بحرنا باش يكون شديد الاضطراب فمضطربة. الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى حدود 40 درجة بأقصى الجنوب. الملاحظة العامة طقس مفرهد هكا شوية هكا، معناها نسمة موجودة باهية اليوم وغدوة، مع أنه بداية من هذا الحد ترجع تسخن كما البارحة وولت البارح بشكل خاص زادة. هات نشوفوا الخريطة وين عنا الرياح القوية في الفترة الصباحية. عنا في بنزرت وفي تونس الكبرى، في ناب الرياح قوية، رياح قوية زادة في زغوان 26 درجة في كل من بنزرت ونابل وزغوان، 27 في تونس الكبرى، 27 في سوسة ورياح قوية، 26 في المستير والمهدية ورياح قوية، رياح قوية أيضا في القيروان 28 درجة. ونقدم للجنوب التونسي ونلقى الرياح باش تكون قوية ورملية في قبلي هذه في الفترة الصباحية. هذا أهم عنصر موجود في الفترة الصباحية. بالنسبة لبعد الظهر تتواصل الرياح، ولكن عدد الولايات هو اللي تقلص، تتواصل تقريبا على 4 ولايات فقط بعد ما كنا على 12 ولاية. وين؟ في بنزرت رياح قوية، في نابل رياح قوية، المهدية رياح قوية، و و و و و أيضا تطاوين رياح قوية. بقية الولايات تعرف تقريبا سحب عابرة لا غير، مع درجات حرارة مستحبة بعد الظهر مقل الدرجات اللي رافعها 27 درجة في بنزرت، مرورا ب 30 سوسة، 29 مستير والمهدية، وأيضا 30 تونس الكبرى، وصولا إلى أقصى الدرجات اللي هي 37 في توزر، ومن بعدها زاد وسي 42 درجة في برج الخضر. في الفترة الليلية تتواصل هذه الرياح ولا لا؟ تبقى الرياح وين تبقى؟ نلقاها في الجنوب في توزر نسجلوا 27 درجة في الليل ورياح قوية، 26 في قبلي ورياح رملية، ودرجات حرارة مستحبة زاد هذه الليلة ما نسحقوش الكليماتيزور أقل درجة 18 درجة في الكيف، مرورا ب 22 في بنزرت وتونس الكبرى، وأيضا نابل 24 سوسة والمستير 23 المهدية، وصولا إلى أقصى الدرجات قلنا توزر 27 وبرج الخضرة 29 درجة. غدوة تقريبا نفس العوامل الجوية، طقس مستحب معناها يفرهد، في حين بداية من هالحد يبدأ ارتفاع في درجات الحرارة ويرجع الاستقرار إن شئنا بعد الرياح وبعد النسمة الباردة واللي تفرش كل حاشتنا بها زادة. كانت هذه ذا الميتيو، خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: تلفزيون سبيسيال وكريديا سبيسيال ومن غير تسبقة بحياة راس الشركة بتاعي عاملة كونفونسيون سبيسيال مع ام جي حتى انت زادة فاش قاعد تستنى وبركة لهم الشركة بتاعك تعمل لك نفس التسهيلات ما كانش مبعت رسيلك في مشاكل سبيسيال
2: زعما
1: ايه مالا مش هكا يا حمادية
3: بالكريدي كونفونسيونين تاع ام جي تعمر الدار بفار سبيسيال
4: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
5: امشي مفرحه قلوب التوانسة الكل كل يوم والكريدي كونفونسيوني هي سيدي برشا اسئله السؤال موظفين يقولوا لي احنا في القطاع الخاص يا اخي عندك الحق مادامك شهار وفي القطاع الخاص عندك الحق باش تتمتع بالكريدي كونفونسيوني وحود اخرين يقولوا لي احنا ايتاتيك لكن عندنا التعاونيه لاميكال لدرجه اي مؤسسه تمثلكم وانتم منخرطين فيها راهو هي تنجم زاده تصحح هالكونفونسيون هذه والبقيه تكون لكم انتم باش تختاروا اللي تحبوا عليه دونك نسهل العمليه على المستمعين الكل الاتفاقيه هذه الكريدي كونفونسيوني عباره على اتفاقيه تمضى مع بين شركه المغازه العامه اللي تضم راهو ام جي وباتاب و طرف آخر ينجم يكونوا زارة ديوان دواوين هذوكم شركات خاصة تعاونية أميكال وغيرها الاتفاقية هذه تمكن كل شركة من تمتيع أعوانها وموظفيها بالشراء بالتقسيط من 3 حتى 18 شهر هو وش يحب مع أحسن تود انتري دون زادة أوسي كل قال لآخر تسبقة اللي تصعب باش تلقاها لا ما غير تسبقة ما عندكش تسبقة وتنجم تشري من أي نقطة بيع متاع ام جي وإلا متاع باتام على كامل تراب الجمهورية ولهنا مهم جدا الكلمة هذه اللي باتام وام جي هم على كامل تراب الجمهورية شنو اللي تنجم تشري المبلغ اللي تشري به ينجم يوصل ل 3000 دينار والحريف ينجم يعمل أكثر من دوسي كريدي مع مراعاة قدرة التسديد تنجم تشري الكتروميناجي فريجيدير كليماتيزور تلفزة وغيرها تنجم تشري مبل كما الموضة متاع توا الصالون متاع لي جاردان ولا حتى دي بالكون معناها بالنسبة اللي ما عندوش جاردان ثم موتوسيكل ترونتينات مواد منزلية للمطبخ معناها المعون سيرفيس بورسولين سيرفيس إنوكس وغيره معناها اللي تنجموا تتمتعوا بشرائه من خلال هذا الكريدي اللي هو يتراوح بين 3 و 18 شهر كيفاش تتصلوا بام جي ولا باتام باش تصحوا الكونفونسيون سهلة برشا ام جي معاك اللي هي 31 31 80 80 نعاود 31 31 80 ولا السيت ويب متاع ام جي ولا ريزو سوسيو دو ام جي بالنسبة لي باتام سيرفيس كليون متاع باتام اللي هو 80 105 105 سهل زادة اوسي 80 105 105 ولا سيت ويب باتام ولا لي ريزو سوسيو باتام واليوم معانا ضيف هو من الموظفين واعتقد في ستيج يظهر لي بالضبط أشرف الرياحي باش يحكي لنا كيفاش يتمتعوا ولاد ستيج بالكريدي كونفونسيوني أشرف الرياحي شكرا ليك على تلبية دعوتنا مرحبا بك سيدي العزيز
6: يعيشك وبيك صباح خير سي حاتم شنو احوالك
5: منورنا اخويا باهي ستيج العزيزه الغاليه المؤسسه نتاعنا اللي عندها برشا زاد اهتمام بالموظفين نتاعها ومساعدتهم الكريدي كونفونسيوني يظل لي حل لكم جوانحكم زاد اوسي هذا
6: جوستومون برشا حلنا جوانحنا الحقيقه خذيت راحتي مع باتام بو انا من الاول كنت ناخذ من ام جي بعد عرفت اللي باتام في بارتي من تعمل في جروب ام جي دونك وليت ناخذ من باتام بيسك عندهم اكثر شواء وفوالا دونك من غير افونس ناخذ الحقيقه سهلت برشا معناها تقسيط مريح ويكيب بروفيسيونيل اهم حاجه نصيحه الحقيقه باتام ينصحوا بالكدا وطبعا عندي مده تو برشا مرات
5: قداش المده؟ قداش المده؟
6: سامحني؟
5: المدة قداش؟
6: 6 سنين هكاك
5: ببري. أشرف الرياحي تعرف شي يعذب التونسي والتونسية مساكن أنه كيف تمشي على كريدي برشا وراق يا أخي برشا وراق واستنى وبعد يجاوبوك وارجع ناقص الورقة هذيك عملت لاسيونس فيه عملت درا شنو هل الكريدي هذا نفس الشيء لقيتوه أنتوما؟
6: لا بازيتو من النهار الاول معناها من اول فيزيت ناخذ شنو نحب ونقضي معناها القضيه اللي حاجتي بها ونمشي على روحي الحقيقه ما فماش برشا اوراق ما بيان سور كلكو بابي معناها من البنك اللي ساهلين مش صعب معناها حتى بالابليكاسيون تليفونيك تطلعهم ودونك ما فماش برشا تعطيل مع باتام الحقيقه
5: بي سي بيان سي بيان الكريدي هذا اللي هو من 3 اشهر ل 18 شهر خذيته قداش من مره انت؟
6: خمسة مرات فما واحدين على تروف فما حتى على دوزم
5: انت يعني تختار بطبيعة الحال تروا دوز دي زويت سيس موا اللي تحب انت
6: بالضبط احنا والفالور واحنا والفالور سيرتو معني انت
5: عادي حاجة اشرف الرياحي ما بيناتي انا وانت تو ما يسمع فينا حتى حد كان بشتعتي نوت انت الباتام وام جي على الكريدي كونفونسيوني والستيك معه بدوية حال على 20 قداش تعطي
6: على 20 دقيقة ما لقيتش حتى تعطي دونك نعطي 19 مع الكونفونسيون الحقيقه ماني قاعد مرتاح مع
5: بيبي اما اكستراوردينير ميرسي بوكو على شهادتك اشرف الرياحي موظف ستيك واللي هما ستيك كونفونسيوني عندها مده في الكريدي كونفونسيوني مع المغازه العامه ما كيف نقول المغازه العامه كما قال لكم اشرف باتام و ام جي مع بعضهم ميرسي ام جي ميرسي باتام
1: تلفزي سبيسيال وكريديها سبيسيال ومن غير تسبقة بحياة رأس الشركة بتاعي عاملة كونفونسيون سبيسيال مع ام جي حتى انت زادة فاش قاعد تستنى مبارك لهم الشركة بتاعك تعمل لك نفس التسهيلات ما كانش مبعت رسيلك في مشاكل سبيسيال
2: زاما
1: ايه ماذا مش هكا يا حمادية
3: بالكريدي كونفونسيونين تاع ام جي تعمر الدار بفار
2: سبيسيال
4: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
0: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك سفر وانتي في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم على جوهر فم
4: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول
0: Galeria.tn كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86
7: المراديو أوتيلز أوتيلز for all your desires
8: مرحبا بكم في تونيسيلكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم
9: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقو تونيسير قريبه مني
10: جوهرة
11: بوبليسيتي
12: في ام جي جمعة سبت احد صومنا مع احد غلاسيير كل يوم 30 لتر ب 34 دينار و 990 في 49 دينار و 990 ومعها عبوة تبريد بلاش
13: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
10: جوهرة اف ام
11: بوبليسيتي

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: ان شاء الله جمعة مباركة للجميع وبربي بجاه ربي. الى متى الى متى هالحوادث اللي قاعدة تهز في اخواتنا وامهاتنا ونسانا اللي هما قاعدين يخدموا في الميدان الفلاحي والبعض من الرجال قاعدة في القهوة، إلى متى ماناش موفرين ليهم نقل محترم يوصلوا ويخدموا ويروحوا لديارهم لباس عليهم. فاجعة أخرى في سيدي بوزيد وصارت أكثر من مرة وقلناها وفما اجتهادات وبش تصير فتحان ديليني وسيارات خاصة بنقل العاملات الفلاحيات، إلا أنه العملية مازالت متواصلة في سيدي بوزيد. حادث خطير، يمكن حوالي 20 أو أكثر كانوا راكبين في السيارة، يتحدثوا على وفيات وحالات خطيرة في مستشفى سيدي بوزيد الآن. هذاك علاش خليفة بن سالم في المتابعات باش يمشي، ومروة تقول لي جاهز معانا ناشط في المجتمع المدني من أمام مستشفى سيدي بوزيد خذا المعطيات وباش ينقلها لنا كشاهد عيان على ما يقع الآن في المستشفى، خاصة بعد ما سمعت الأهالي وسمعت الناس كونه حيت خواتهم ونساهم وبناتهم يتعرضوا إلى هذا الحادث وفيه أرواح طاحت، فيه نساء ماتت طو نعرفوا، وفيهم أيضا ناس مصابين بإصابات خطيرة. متابعات
0: متابعات متابعات،
2: فعلا حدث مروع حاتم، وقت اللي توا مؤكد وحالتي وفاة، مازال ثم ناس تحدث عن حالة ثالثة
1: الوفاة، قالوا ثلاثة توا المتأكد سنين يا رب،
2: وإن شاء الله في حدود سنين، ولكن الأخبار تقول خمس حالات زادة في حالة خطيرة جدا. مشكور معنا السيد علي الجد الناشط في المجتمع المدني في سيدي بوزيد وصديق الإذاعة، يقولوا له صباح الورد سيدي علي.
3: صباح الخير سي خليفة، أهلا وسهلا، مرحبتين.
2: شو قاعد

0: وغريس مناطق مجاورة لمعتمدية المزونة، لمركز معتمدية المزونة. اليوم صار أنه السيارة اللي تنقلهم سيارة إيشيجي تنقل 15، ما نعرفش شنو صار بالضبط، الأبحاث باش تبين.
1: سالي سامحني الصور عندنا الآن مباشرة توصل لنا من أمام مستشفى المزونة، هذايا المزونة قدام المستشفى، فما العائلات لهنا والأهالي يظهر لي يهبوا أمام المستشفى هكا ولا لا؟ أعطينا الحادث. الحادث وقع في ساعة بالضبط.
0: قبل الستة متاع الصباح، ما بين الخمسة والستة متاع الصباح.
1: قديش من امرأة راكبة في الـ
0: 15 مبدئين 15 راكب اللي توفوا على عين المكان أول ما وصلوا للمستشفى المحلي بالمزونة. جوز ثم واحدة ماتت في السمير وفي طريقها للمستشفى الجهوية.
2: معنا ثلاثة حالات وفيات،
0: مبدئيا ثلاث حالات وفيات. بالله أعطيني مساحة نحكي. تنقلت كل السيارات الأسعاف في المدن المجاورة مزونة، لكن ثم سؤال يطرح نفسه، وأنا هناك كمواطن من تونس، كمواطن من مزونة، كمواطن من جابس نعتبر روحي، بالله تفعيل القرارات أو محاضر الجلسات اللي طالبت بتوفير نقل لائق للعاملات الفلاحيات اللي لولاهم ما ناكلوش احنا، لولاهم الخضر والغلال ما تكونش حاضرة في وقتها وما تكونش موجودة في الأسواق. أما الظاهر الفئات الضعيفة والمهمشة، بعض المسؤولين وبعض المدراء العامين يتلذذون بالعذاب هالفئة
1: هذه. لا لا لا اخواتنا ويلزمنا ونسانا وبناتنا ويلزمنا ان نقولوا لا وستوب. ايس علي عندك الحق، وصوتك وصل له، برافو عليك.
0: انت طلبتني باش انا ننقل، ثم مسؤولين في تونس احنا مناش نعيشوا في
1: يا سي علي سي علي يرحم الوالدين. يا سي علي عندنا ناس متوفيين، توا عنا ناس متوفين، تأكد لي اللي هما ثلاثة حاليا.
0: ثلاثة حالات زوز توفوا على عين المكان.
1: ما عندكش الأسماء متاعهم؟
0: لا
1: ما عندكش أعمارهم؟
0: الأسماء نمدك بهم
1: بعد قليل نجم نرجع.
2: صورة الحادث استدام ولا
1: انقلاب
2: لحالها؟
0: لا سي حاتم، الظاهر فيها أنا ما نعرفش بالضبط. أما ديراباج، قالوا ديراباج متاع الكهرباء،
1: انزلاق معناها وديرابات الكهرباء ومشيت. خويا علي الاهالي اللي نشوفوا فيهم مازالوا الى حد الان امام المستشفى ينتظروا؟
0: لا فيهم الزيت نقل في سيارات خاصه لحقوا الاقارب نتاعهم. عمل كل اللي صار، كل الجرحى وقع نقلهم الى المستشفيات، المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبه والهادي شاكر في فاقس، والمستشفى الجهوي في سيدي بوزيد، والمستشفيات الاخرى.
1: فما الإصابات شنو نوعيتها؟ معناها فما حالات خطيرة ولا حالات تحت السيطرة متوسطة؟ خطيرة جدا.
0: الإصابات خطيرة جدا.
1: قديش عددها حسب المعطى اللي عندك سي علي؟ جدا
0: حسب ما بلغني 5 إصابات.
1: يا لطيف، يا ربي معاهم وربي يشفيهم. وفما حتى بتر يد معناها فما الان حديث عن بتر يد بملي انقاذها.
0: احنا العاملين تحيت هذا صحيح، هذا ناكدها لك. بتر اليد ناكدها لك
1: حيت. قديش معدل الاعمار بربي متاعهم حسب المعطيات اللي عندك؟ 30 40 سنه، صغار كبار؟
0: والله صحه اقصى يمكن 50 وانتهى 50 55
1: وانتهى. خوي علي الجد الناشط يعطيك الف صحه وصوتك وصل. نحب نقول لك نبقاو في تواصل، يمكن حتى النجم ونرجعوا لك اخر الحصه اذا كان عندك تطورات. الخط يبقى مفتوح ليك، ومحلى صوتك كيف طلبت من المسؤولين انه نلقاو حلول لانسان اخواتنا بناتنا امهاتنا يعيشكم. يلزيونا ما مرمدناهم ويزينا من هذه الفواجع وهذه الحوادث اللي ترعب واللي تخلي الواحد يقول هكا المرأة التونسية ماشي، هكا المرأة التونسية زي ما تتعامل، وخاصة كاد يحاول عاملة من أجل قوت أولادها ومن أجل قوتنا أحنا. شكرا لأخونا علي، تلقوا الفيديو هذا وكل التفاصيل حتى صورة السيارة هذيك السيارة.

0: كل سنة 9 ل 10 ليلة البيا مع أحلام غيلان، مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: برعاية
0: بيك اند جراي، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي وإلا في السيت pinkandgray.in، ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جراي، خليك مميزة.
2: جوهرة اف ام.
3: بوبليسيتي. في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين.
4: عندك أورانج.
5: كور تخلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور، توانسة بانرجي واحدة، أولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
6: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
7: كل يوم في ام جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا الكعبة أناناس 7800 في عوض 10350.
8: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
9: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
10: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
4: عندك أورانج.
2: جوهرة
0: بوبليسيتي. تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: 07 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000. مثل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ان تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشهر الجمعة مباركة للجميع. كما عودناكم راهو نعطيو المعلومة كان صحيحة واللي نثبتوا فيها واللي نحاولوا معناها ناخذوها من المصدر الرسمي. هذاك علاش حرسنا مروى خليفة كانوا بالهاتف في اتصالات مباشرة. تحصلنا على
2: المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد الدكتور سي سالم نصري.
1: يعطيه الصحة الدكتور سالم نصري اللي أعطانا المعطيات الصحيحة في الحادث اللي صار اليوم قبل 6 متاع الصباح في المزونة للعاملات الفلاحة في الحياة إنسانة بناتنا. المتأكد خليفة زوز وفيات
2: زوز مش ثلاثة زوز.
1: الثالثة واللي وقع شك في أنها توفيت لا هي بتر على مستوى الأطراف العليا وحولت مباشرة مش موجودة في المستشفى متاع سيدي بوزيد. فقيل كونها توفيت لا حولت إلى صفاقس عملية بتر
2: معناها
1: شال ربي معها على مستوى الأطراف العليا واحدة اثنين ما نعرفوش. هذه هي إن شاء الله ربي يشفيها وربي معها. ثم الحالات الحرجة معناها المتأكد الآن من المصدر الرسمي
2: ثلاثة مش خمسة
1: ثلاثة حالات حرجة
2: هكا
1: نكونوا قدمنا الأرقام الصحيحة والحالات الصحيحة من المصدر من الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد اللي في حالة استنفار الكلهم وقاعدين يقوموا بواجبهم يعطيهم ألف صحة
2: مع تأكيد على انتقال الحالات لمستشفى سيدي بوزيد
1: ومستشفى حتى يدل لي حتى من صحة في صفاقس في عملية البتر اللي الآن لوخيان قاعدين في كورس كونتر لامونتر على مستوى الإدارة الجهوية للصحة حل القيام بواجبهم نحو ال 15 حالة اللي هما 15 امرأة كانوا في هالكميون هذي اللي نقلتهم باش يجيبوا خبز وديتهم وخبز عائلتهم.
2: ربي يرحم اللي توفى وان شاء الله
1: البقية
2: بعلاج البقية.
1: فاصل وحتى سي علي ناخذوه في 10 و 12 دقيقة مثالش نعرف السيركولاسيون عملتها فيه ناخذوها الان.

0: 6-9 الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: باش نمشي كما اعلنا من الصباح ونثبت من المصدر، قرينا في جروب في سوسة انه الجرام مكسر في البيعان باش تبيعه 290 دينار.
2: كان زمان
1: خسرت داري وتشري انت الجرام ب 410 دينارات. هذا ما قيل، هاب شوفوا احنا لهنا سوق اللي فيها الترمومتر متاع الحرارة هي البرك هكا ولا لا، واللي بعد تنعكس على كل اسواق الذهب في مختلف ولايات الجمهوريه. شوفوا مع سي علي البوعزيزي. علي بوعزيزي هو امين مال النجم الذهبي وعضو نقابه صانعي المسوق.
3: ضيف الدنيا وما فيها.
1: سالي مرحبا بك.
2: مرحبا بك خويا حاتم.
1: ان شاء الله المانع خير. سيركولاسيون على كل
2: وصول من نقص فوق من
1: سي علي. يقولوا سعر الجرام ذهب نقص فوق الناس الكل المرة هذه، وبعد ارتفاع في الدولار وارتفاع في برميل النفط، ما فهمتش علاقة النفط بالذهب، ومضيق هرمز اللي مسكر مش مدخله زاد، هذا اللي يقولوا فيه. راه
2: هذا كي تبدا فما اشكاليات في العالم كله، راه الذهب يطلع كي البترول يطلع والدولار يطلع الذهب يطيح.
1: العكس
2: العكس بالعكس.
1: شنو حواله هالايامات؟
2: هالايامات ما هوش استابل.
1: قداش يمشي؟
2: طالع هابط طالع.
1: قداش يمشي اليوم؟
2: البارح الجرام الذهب مكسر نحكيه بين 260 و265.
1: طاح على 290
2: اللي كان 400 وصل لل 400 راهو
1: المكسر، وصل لل 400
2: بعد 350 340 وبدا هابط لين البارح من 260 265 270 تكون قطعة نظيفة به. اللي في الفترينة وللمواطن باش يشري حاضر وكل، راهو ما ينجمش يطيح. علاش ما ينجمش يطيح؟ خاطر انا شاريه بفلوس، شاريه ب 400 وب 500 وب 450، منين مش نجم نطيح فيه؟ مش نخسر انا اللي دفعته قبل الان.
4: يعني الفرق كبير من بين المكسر وما بين،
2: لكن الكور مونديال قاعد يطيح.
1: قديش قديه المصنوع الجديد يا سيدي؟
2: المصنوع الجديد قاعد كما هو، من حاجه قليله تطيح.
1: قديش؟
2: 420 410 440 انت والقطع، راهو انت والموديل اللي تخدم، مش كل قطعة راهي سوما يقعد
1: 10 جرامات.
2: 10 جرامات ب 4 ملايين ونص، هذا المينيموم. راه فما في قطايع، في قطايع راهو المينيموم.
1: ما تقبلهش العقل معناها. كي نحكيو لي عليها قبل ما نقول سيونس فيكسيون، نقول لا شنو
2: هي يا اخي. احنا رانا وصلنا شريناه من البنك المركزي ب 490 وب 480 وب
1: 450. قداش بعتوه وقتها؟
2: نبيعوا فيه كما تعطينا البنك.
1: كما البنك بعتوه.
2: كما البنك لا مو فما يد عامله.
1: اليد عامله.
2: اليد عامله تبدل السوم. السوم مثلا يد عامله، فما يد عامله ب 40 دينار، فما يد عامله ب 60 دينار، فما يد عامله حتى ب 200 دينار.
4: تو ثم ناس يقبلوا على الذهب بالجرام ب 410 و 120 دينار، تو انت معناها ابن السوق.
2: كان ب 500 و 480.
4: فما ناس
1: قاعد
2: تشري. قلنا من المره الاخرى حكيت لك، قلت لكم راهي بين 20 و 30%، ما فماش حاجه كبيره.
1: اللي
2: معناها اللي قاعدين يقنوا باش يشريوا،
1: واللي باش يعرسوا السنة
4: باش يعمل.
2: لكن الناس قاعدة تخفف في الفضة والبلاكيور. ايش قاعدة تعمل؟
1: يهزوا في الفضة والبلاكيور.
2: ولكن فما كعبات.
4: الفضة بقداش؟
2: الفضة الجرام، الفضة كانت 6000 و8000 و10000 وصلت حتى ل 25 دينار الجرام.
4: كيما الفارق كبير ياسر مع 410 جرام. كيما ايش عاملين انتم اهل القطاع؟
2: انا كانت فيني دينا نخلصوا بلادات واحنا نتفرجوا.
1: اسو بوان؟
2: اي اسو بوان.
4: هذا كان 410
2: ريق. لا 410 ماهوش حاجه كبيره. باللي كان 500 و480.
1: ريقد ريقد السوق.
2: ريقد مش
1: عادة الفترة هذي.
2: لا الفترة هذي يرقد بالكذا.
1: هو
2: بعد العيد.
4: بعد العيد. لا عادة قريب.
2: لا بعد عادة.
1: عادة بعد العيد نعرفوها.
2: بعد العيد ودخول المكتب وبرشا حاجات.
1: والامتحانات ودرجون كذا. هذي ترقد. لكن آخر جوان
2: توا مش تبدا الحركه
1: توا النصف الثاني
2: النصف الثاني تبدا الحركه هي.
1: مؤشرات موجودة بدأت العبيد الدور ترى
2: والله شوي شوي يجي يتفرج ويشوف ويعمل رأي
1: الصياغة كاملة باش يا أخوها قداش نجم توصل له العبد من إلى
2: العرس من 8 حتى 18-20 أما حاجة راي حاجة باهية اللي كي نقول أنا 8 راي حاجة نورمال
1: زوالي زوالي حب على
2: زوالي بستة ملايين ستة ملايين على قد هذا
4: لا لا معناها على قد
2: مش حاجه فما لوكس راه
4: في يعني لوكس في الـ في الـ في الاخراج ولا في الجرام ولا باش
2: اليد عامله
4: في الخدمه
2: اليد عامله
1: هو في العرس شنو اللي يهزه مثلا شنو القطايع فرده وسلسله شنو
2: في العرس هو اول ما يبدا يبدا بسوليتير
1: قداش سومو سوليتير
2: سوليتير من مليون و600 وانت طالع
1: مليون
2: 600
1: وانت طالع سوليتير
2: سوليتير هذا نتاع خطبه راه
1: هذا خطبه
2: هذا خطبه من بعد يولي يهز لليونس تاع العرس ولا اليونس لي هو وبراسلي
1: ما نحبش انا يا خويا حط هي فك عليه
2: لا انت مش تاخذ فضه عاد لازم تاخذ ذهب حط فضه من ذهب وراه ما يصيرش
1: قداش هذا
2: انا قلت لك انا من 8 ملايين وانت تبدا طالع والكل قدروا قدروا
4: هذا كله المطبوع يعني
2: كل مطبوع ما نحكيوش على اللي بلاش تابع راه احنا كياكل في السوق
4: يتباع بلاش تابع معناها عندكم
2: ولا يتباع
4: قديش سعره ولا نفس السعر
2: 400 على حسب التكسير وتزيدوا اليد
1: العامله المكسر تزيدوا اليد العامله
2: اما ماهوش معمول به في تونس
1: المكسر قاعد العباد تبيع في الذهب نتاعها تحس انه البيوع اكثر من الشاريه
2: تبيع العباد تبيع إيه ما تبيع مش كما كانت قبل كانت موجودة ذهب برش صارت إشكاليات فيه ولا ذهب قليل في تونس التكسير مش حاجة كبيرة
4: لكن هو مطبوع هو بدوره
2: مطبوع إيه ما
4: يرجع أنا يسموه
2: ما هو يرجع لا ما تلبس يعني تلبس أنت يقول لك الذهب يرق وما يتقطعش هو يولي جويد يزمك كي
4: تلبس ينقص ميزان وذهب
2: نورمال البوم تاع العبد
1: ونسميهم كسر
4: اي احنا نسميهم
2: ما في تنفيسه
4: ما كي تاخوه انت هو مطبوع ويقعد الطابع
2: الجلده نتاع العبد فيها تنفيسه
4: ايوه
2: حاشاك كيما المبرد كي يبدا الخاتم داخل خارج والبرسلي ماشي
4: معناها يتيحوا منه جرامات
2: يرق يعني شوية في تقطع في
4: زمان فهمت تو علاش السوم يتبدل كلية حاتم خاطرو في النهاية الطابع هو بيدو
2: الطابع هو بيدو
4: هو بيدو لكن النقاء يتيح من 410 ل 250
2: لكن ما تنساش سي خليفة راهو الطابع الطابع اللي موجود تو راهو شعار ما ينجمش يكون على الذهب لخاطر ما يداومش
4: طابع بيدو
2: طابع اللي كان قبل خير راس كبش
1: ما عادش تو راس كبش
2: لا نحاوه راس كبش
1: وعليه؟
2: في 2005 عملوا مشرعين الكل قالوا الطبعة ذي صار فيه تدليس
1: هو صحيح قالوا سمعناه
2: صار هو صار فيه يجي ثلاثة ولا أربع مرات تدليس
1: يا أخي نحاوه وحطوا
2: شعار فيه سبولة منه وسبولة منه ونجمة وهلال لكن ما هوش إيفيكاس كيما راس الكبش
1: باهي علي بو عزيزي نبقاو نتابعوا معاك الكور نتاع الذهب
4: الكور
1: نتاع الذهب نجموا نقولوا من هنا زوز اسابيع اخرين يا ترجع يا بالتليفون شوفوا اش عندنا ما عندناش في السوق اش عندنا ذهب طلع هبط الامور هذيك الكل للعائلات التونسيه المقبله على الافراح خاصه راه حتى في البكالوريا راهو يهديو
4: نعمل يهديو
2: كان زمان
4: لبنان ان شاء الله يرجع الزمان
1: نورتنا سيد علي بوعزيزي امين مال النجم
2: الذهبي على التاخير
1: فمش نعاودوا النجم الذهبي وعضو نقابه صانعي المسوغه

0: مصباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: السون دينار اللي هي بونداشا تشربي اللي تحب انت من ام جي في انتظاركم. وفما ناس راهي بعثت ام جي على 85 990 والقرعه اختارت سنين منهم يظل موجودين معنا. ننطلق بالمكالمه الاولى هنا واللي يصل الحل الاول يعني هو اللي يربح بطبيعه الحال. الو صباح الورد.
2: عسلامه.
1: صباح
2: النور.
1: اهلا وسهلا مرحبا بيك للا. شكون معنا؟
2: نرمين عمران القلعه الصغيره.
1: عاود لي نرمين زعما سمعت انا ولا انا غلط؟
2: نرمين عمران
1: من القلعه الصغيره. مرحبا بك يا نرمين. هاي نرمين تبعتنا شقلنا في اليوم في سبيك تبعت وجبنا ضيف مستيق وحكاية
2: بالطبيعه.
1: الكريدي هذا الكريدي كونفونسيوني اللي هو يجمع بين المغازة العامة اللي فيها باتام وفيها ام جي وبين الشركات الخاصة وإلا العمومية وإلا سومي تاتيك وإلا التعاونيات لاميكال وغيرهم وبين المؤسسات زادة متاع الدولة والمؤسسات الخاصة والدواوين. هذايا كيف انت تتحصل عليه من الشركة متاعك بعد ما تصح مع المغازة العامة يكون عند الشراء يكون بأفونس وإلا ما غير أفونس؟
2: ما غير أفونس
1: سور
2: سوري سختا.
1: كيفاه سور هذي كيفاه عليه وين سمعت؟
2: سمعت مع حد مع مارا.
1: أكاو ما نبش نكذبك يا بنتي ما نكذبكش نرمين. 100 دينار في انتظارك بالمجد ما غير حتى دور وأفونس.

0: ويعطيك الف صحة. ان شاء الله جمعة مباركة للجميع، نهاية اسبوع مريحة، نتلقاو باذن الله نهار الاثنين من 6 ل 9 متاع الصباح. الى ذلك الحين نقول لكم استحفظوا لي على روحكم، راكم انتم رسمة البلاد هذه، واستحفظوا على بلادكم، راكم ماليها ماليها ماليها، لكم سياح لكم راي فيها، احب من احب وكريها من كريها. باي، تحية تونس.
1: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع تحد لاسيا كل يوم 30 لتر ب 34 دينار و 990 في 49 دينار و 990 ومعها عب والتبريد بلاش. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
4: جوهرة أفهم بمليسيتي.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. شهدت معتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد صباح اليوم الجمعة حادث مرور أليم تمثلت صورته في انقلاب شاحنة خفيفة بعد انزلاقها، كانت تقل حوالي 15 شخصا أغلبهم من العاملات الفلاحيات. وقد أسفر هذا الحادث عن تسجيل حالتي وفاة لعاملات على عين المكان، بالإضافة إلى تسجيل إصابة 10 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، بالإضافة لتسجيل حالة بتر يد إحدى العاملات، وفق تأكيد سالم الناصري المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد لجوهر FM. وفور تلقي الإعلام بهذا الحادث تنقلت فرق الحماية المدنية برقاب والبزونة إلى عين المكان، حيث تولت القيام بعمليات الإنقاذ والإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى المحلي بالمزونة لتلقي الإسعافات اللازمة. أيضا تعهدت الجهات الأمنية والقضائية المختصة بالبحث والتحقيق لتحديث أسباب وملابسات هذه الفاجعة. بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، يؤدي وام كليميني الأمين العام لمنطقة التبادل الحرة القارية الإفريقية زليكاف زيارة عمل إلى تونس بين 10 و13 من جوان الحالي. هذا والتقى وزير الشؤون الخارجية أمس بمقر الوزارة الأمين العام للمنطقة المنظمة، والذي كان مرفوقا بوفد من مسؤولي وخبراء الأمانة العامة. كما انتظمت بالمناسبة جلسة عمل خصصت لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ منطقة التبادل الحرة القارية الإفريقية وواقع وآفاق التعاون القائم بينها وتونس. دوليا، الرئيس الأمريكي ترامب يؤكد بكلمات واضحة وعبارات صريحة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، متحدثا عن التوصل إلى تسوية عظيمة وفق تعبيره، وأضاف أن التوقيع على هذا الاتفاق في الصدد قد يتم خلال يومين، مرجحا أن يكون ذلك في أوروبا. على الجانب الآخر، لم تؤكد طهران التوصل لأي اتفاق من هذا القبيل، ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن بلاده لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن أي اتفاق، واصفا التقارير التي تحدثت عن ذلك بأنها مجرد تكهنات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
7: والله أنا حبيت ربي يعطيكم العمر وطول العمر يا رب. حبيت دارة متاع مقبرة سوسة سويس، الواحد يمشي حتى في الأعياد يمشي يرقى الحشيش طالع طويل وعالي، الواحد من يمشي يمشي حتى بين القبورات، وحشيش أثر أقل حاجة شرارة أي حاجة معنا فما تقولي لا يقدروا لا يبلي حريقة. بربي شوية سينا أنا لفتة بلدية سوسة من 10 لشكون متكلم مسؤولين بالمقابر أنهم فما شوية سينا فما راهو أعوان نرفيهم من الغديكة أعوان ينحيو كل حشيش ما فيها بز ما عاشي كان شنو الناس نجم تعاون أي حاجة ما يخليوها شكيكة ما يخليوها شكيكة. بارك الله فيكم.
8: نحب نكمل يالي نتاع سوسة كل الكلام بالحكاية بابي.

0: كانت واحد مثلا ممدوم يدخل من البلاد باش يمد ريح سياح المره اللي فاتت كانوا شو الريحه دي سوسه مزيانه انا اختارت كان انا معمله طن في البر يصيب في ريحه يتلاقوا بيه ينظفوه ولا يشوفوا له كيفاش يعملوا له خطايا باش ما عادش حتى مش يتنفس ويتعب له بابات.
1: أنا تكلمنا عديد مرات وقالت مرة في مرة ضربي رانا الناس 12 في كروش رأي حيوانات ورأي عباد مشنوط رأي مش معقول مواطن من القرون مع تمديد حفوز من العلبيلة بالزيت رأي ثم ناس تمني عصابات ثم نعرفني السونات ما فهمش ريحتها وسونات مش تركب منطقة كبيرة تمدي ضرب عشرين يحب لك عام وما تكمل فراغ جمعي قاسين علينا الناس ورأي ما فهمش رأي مكلم مع العمد الساعة تهز عليك وبعد خمسة وجمع شهر بس يكلمك ومشيت وهني درت ورأي لما ما فهم شيء رانا 19 اعطيني شريبه ما ياخذ نتاعك يرحم والدي.
2: اليوم نحب نوصل للاعلام مشكله عويصه تعرضوا لها حجاج هذه السنه اللي هي بروسيدير حاج بدون حقيبه اللي فشلت نظريه واحرجتهم واعلمكم اللي الحاج اللي وصل الاسبوع الفارط لتونس واللي تلم حقائب نتاعه وقبل ب 48 ساعه ما يروح اللي اليوم اكثر معناها من اسبوع الباجاج نتاعه ملتوي وما وصلش وتلقى حتى حد وحتى مسؤول يجاوبك ويعطيك حاجه صحيحه وبالله كثم مسؤول ينجم يوضح هذا الفشل الذريع متاع البروسيدير الحاج بدون حقيبة ينجم يوضح لنا.
3: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين 6 متاع العشية 10 متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يومية مع مبوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال التسعة متاع الصباح ريبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد 11 متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في حاجة اخرى. حاجة
4: ما حبيب الناس كل تبع فينا وتسمع فينا على جوهرة فيم جوهرة فيم تي في في العدد الثاني من جمهور المونديال. موضوعنا اليوم هو المنتخبات العربية في المونديال هذا. نعرفوا لأول مرة في التاريخ سبع منتخبات عربية. هات نسمعوا شنو قال جمهور بخصوص هذا.
5: سبع منتخبات عربية أول مرة في المونديال. شكون منتخب توقع مش عامل حاجة في المونديال هذا؟
6: المنتخبات العربية ديما يقعد المنتخب المغربي معناه وممتاز الحق وقاعد يقدم في نتائج وبايع إن شاء الله. المنتخب الجزائري زاد عنده من الإمكانيات ما يسمح له وبدرجة أقل المنتخب المصري.
3: جمهور المونديال
7: والله زوز منتخبات ينجموا يعملوا حاجة. مصر فيكو مجموعتها سهلة والمغرب فيكو الإفكتيف اللي عنده الحقيقة من أقوى الإفكتيف موجودين في العالم حالياً. زائر هو ثالث منتخب بعدهم. يعني زائر الحقيقة مع المدرب الجديد اللي جابوه مع الاستراتيجية الجديدة اللي عملوها مع التغيير متاع الجيل جابوا جيل جديد في برشة لاعبين ممتازين كما موسى اللي سجل هدف ضد هولندا وربحوا هولندا في مباراة ودية. الثلاثة منتخبات هذوما اللي نتصورهم ينجموا يعملوا حاجة في كوب دي موند هذية ويشرفوا الشمال الأفريقي.
8: فما الجزائر فما مصر فما المغرب خاصة المغرب ومصر وبعد الجزائر هذوما ثلاثة جمعيات ينجموا يترشحوا للأدوار الثانية. فهمت
3: جمهور المونديال
6: ومعنا نحكيوا على المنتخبات العربية كيف فما المنتخب المغربي فما منتخب مصر والجزائر كيف إن شاء الله. أنا كعربي نتمنى إن شاء الله المنتخبات العربية الكل تتعدى للدور الثاني
9: مشاو لا يعملوا كوب دو موند ممتاز يليق بالروح الرياضيه وبالعزيمه بالقليب. اكثر حاجه اني في اللي سيرتو في ليكيب ناسيونال ناقصين شويه الجرينتا، بالجرينتا قدره الله نجموا نوصلوا لبعيد.
3: استماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 إلى 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قداش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة ITEAM University، de la connaissance à la compétence.
1: Publicité.
2: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين
3: عندك أورانج.
4: كل يوم في ام جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا الكعبة أناناس 7800 في عوض 10350.
5: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
6: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
7: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات مو كل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
1: جوهرة FM.
3: Publicité.

0: 72 24 3000.
1: 29 100 100 والا 73 24 3000.
2: في ام جي جمعه سبت احد صومنا مع احد لاسيير كل يوم 30 لتر ب 34 دينار و 990 في 49 دينار و 990 ومعها عبوة التبريد بلاش.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
4: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: استمع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان.

0: كابيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج
3: جوهرة
4: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
5: عليك الرعيد ميلادو في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
4: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلادو.

0: بزنس نيوز.
1: مرحبا بكم معنا نسكل في بزنس نيوز. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري في بلاغ صدر البارح أنه في إطار الاستعدادات لموسم حصاد وتجميع الحبوب تم تحديد أسعار قبول الحبوب لصابة 2026 كالتالي: تحديد سعر القمح الصلب ب 120 دينار للقنطار باعتبار منحة التسليم السريع اللي هي 40 دينار على القنطار، أما القمح اللين فحددت تسعيرة 110 دينار للقنطار باعتبار منحة التسليم السريع 30 دينار، وبالنسبة للشعير والتريتيكال فقد حدد السعر ب 90 دينار للقنطار باعتبار منحة التسليم السريع اللي هي 25 دينار للقنطار. أيضا أفادت وزارة الفلاحة في بلاغها أنه نهار 15 جويلية المقبل هو آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع على كل قنطار من الشعير المحلي والتريتيكال من صابة 26، و 31 أوت 2026 هو أيضا آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع بالنسبة للقمح. تمكنت الفرق التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان وبالتنسيق مع الوحدات الأمنية من تحرير 147 محظر جزائي ضد الحفر العشوائي للأبار في مختلف معتمديات القيروان، وهذا خلال الفترة الممتدة من مطلع جون في 26 حتى موفى شهر أفريل الماضي. تأتي هذه الحصيلة اللي أعلن عنها المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالقيروان مراد بن عمر في تصريح لوكالة أفريقيا الأنباء في إطار التصدي لهذه التجاوزات وضمن حملات ميدانية يومية. أيضا اكشف المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالقيروان عن بلاغات شبه يومية تتراوح بين 4 و6 بلاغات عن عمليات حفر قاعدة تتم خارج الأطر القانونية بما يهدد بانخفاض حاد وهام في منسوب المخزون المائي الاستراتيجي بالجهة. باش تنظم المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس يومي 25 و26 جوان الجاري في مقرها في العاصمة تظاهرة علمية وبحثية تحت شعار مستقبل التأمين، المخاطر الناشئة والأدوات المبتكرة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار في قطاعي التأمين وإعادة التأمين. هذه التظاهرة تهدف وفق الورقة التقديمية للملتقى إلى استشراف التحولات العميقة اللي قاعد يشهدها قطاع التأمين تحت تأثير الطفرة الرقمية المتسارعة، فضلا عن تعزيز الشراكة بين الجامعة التونسية ومحيطها الاقتصادي لفتح أفاق جديدة للبحوث التطبيقية وخلق حلول تضمن استدامة هذا القطاع. نجيو توا لتفاصيل حساب الجاري للخزينة العامة بتاريخ 11/6 فيه 1156 مليون دينار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بنفس التاريخ تناهز قيمتها 25404 مليون دينار، بأيام التوريد تساوي 103 يوم. الأوراق النقدية المتداولة في السوق في حدود 29150 مليون دينار. دوليا تراجعت أسعار النفط اليوم مواصلة خسائرها من الجلسة اللي فاتت بعد ما ألغى الرئيس الأمريكي ترامب خططه لشن ضربات على إيران. بالتفاصيل انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بدولار فاصل 21 سنت ووصلت إلى السعر 89 دولار فاصل 17 سنت للبرميل، كيف كيف هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بدولار فاصل 23 سنت ووصل إلى 86 دولار فاصل 48 سنت للبرميل. قال الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم تخصيص دعم مالي إضافي قدره ب 300 مليون أورو ما يقارب 346 مليون دولار من أموال الطوارئ للمزارعين اللي ضروا من الارتفاع الحاد في تكاليف الأسمدة بسبب الحرب على إيران. أظهرت بيانات صادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام حجم الإنفاق العسكري العربي خلال العام اللي فات، واللي تصدرت فيه الجزائر قائمة الدول العربية من حيث الإنفاق العسكري في عام 25 ب 8.83% من قيمة ناتجها المحلي، فيما جاءت السعودية الثانية ب 6.48%، ثم سلطنة عمان بنسبة 5.68%، الكويت في المركز الرابع بنسبة 4.69%، الأردن جت الخامسة في نسبة الإنفاق العسكري ب 4.56%، ثم المغرب ب 3.54%، بعدها البحرين ب 3.11%، موريتانيا بلغ الإنفاق العسكري فيها 2.75%، لبنان ب 2.51%، تونس ب 2.49%، والعراق ب 2.45%. مصر جت في آخر القائمة مسجلة النسبة الأدنى ب 0.61% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 25 موجهة للإنفاق العسكري. نختم كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي: 100 دينار جزائرية ب 2194 مليم، الدينار الليبي ب 460 مليم، الدولار الأمريكي ب 2935 مليم، واليورو ب 3390 مليم. نهاية البزنس نيوز في الأمان. بزنس نيوز

0: مرحبا بكم في الفقرة اليومية كواليس المونديال. أكيد باش نبدأوها بحفل الافتتاح اللي البارح صار في ملعب مكسيكو سيتي أمام 90,000 متفرج، رقم قياسي من المتفرجين البارح. تقريبا قبل 4 ساعات من بداية حفل الملعب كله جماهير حفل الافتتاح، تركز خاصة على التراث المحلي في المكسيك، وخاصة هو سؤالات الكل على شكل الألوان هيك الكل موجودة. نجموا نشوفوا الصور، هما 3 صور نرجس بالصورة بالصورة علاش الصور الألوان البارح هي اللي ميزت حفلة الافتتاح، لأنه اللباس التقليدي في المكسيك واللباس الأصلي متاعهم كله ألوان، خاصة اللون الأخضر، حتى قميص المنتخب المكسيكي باللون الأخضر هيك. علاش البارح شفنا حتى الصورة متاع السكان الأصليين، ثم بعدها كيفاش التطور متاعهم متاع اللباس متاعهم. على كل 20 دقيقة حفل الافتتاح بدأ من تاريخ متاع المكسيك السكان الأصليين حتى للسكان الحاليين 2026. الصورة اللي بعدها نشوفوا لويس فيغو، لويس فيغو البارح في ملعب مكسيكو سيتي شفناه هبط الصور على مستوى التواصل الاجتماعي وموقعه الرسمي مع أساطير كرة القدم. بصراحة صور ممتازة ممتازة جدا، ذكرنا برشا أساطير غابوا علينا لكن رجحهم البارح لويس فيغو بالصور متاعهم. الصورة مع الظاهرة والنجم البرازيلي رونالدو مع روبرتو كارلوس، ونجم نقوله بعد تقريبا أكثر من 20 سنة شفناه يضحك روبرتو كارلوس بعد كل إضاعته وضربة الجزاء الشهيرة روبرتو باجو. روبرتو باجو مع رجعنا صورة اللي قبلها نرجسي روبرتو باجو، شفناه هو اللاعب الذي مات واقفا، هيك يسميوه روبرتو باجو اللاعب الذي مات واقفا بعد أنه ضيع ضربة جزاء، لكن شفناه البارح يضحك مع لويس فيغو. شفناه زادة الصورة اللي بعدها هذا بيول لاعب برشلونة زادة كان حاضر البارح في المكسيك، ثم الصورة المجموعة من اللاعبين، هذه الصورة تبقى للذكرى مع الظهير الأيمن المنتخب البرازيلي كافو مع روبرتو باجو، بيول، روبرتو كارلوس، رونالدو، باجو، وخاصة فما ماتيريزي اللاعب صاحب النطحة الشهيرة مع زيدان. أكيد صورة للذكرى رجعتنا تقريبا هم بكلهم فايزين بكاس العالم ما عدا لويس فيغو وروبرتو باجو، الزوز هذوما فقط ما همش فايزين بكاس العالم، البقية بكلهم فازوا بكاس العالم. اكيد صورة جميلة جدا هبطها البارح لويس فيغو. الصورة اللي بعد هذه من الموقع الرسمي لفريق بي اس جي الفرنسي، البارح البي اس جي الفرنسي احتفل بلاعبيه 16 الموجودين في منتخبات بلادهم في القارات الخمس، 16 ملاعبي ينتمون لمختلف المنتخبات، للسنغال، لإسبانيا، المنتخب الفرنسي، المنتخب البرازيلي، المنتخب كوريا الجنوبية، المنتخب البرتغالي، وخاصة فرحانين بصورة لأنه أقصى اليمين كي تشاهدوا فيها اللاعب خليل العياري موجود في 16 هذوما، احتفى به البارح فريق بي اس جي الفرنسي. خليل عياري رقم 40 هنا موجود في اقصى صوره اول ملاعبي مع ال 15 الملاعبيه الموجودين في مختلف منتخبات بلادهم. نشوف الصوره اللي بعد هذايا اللاعب خامينيز، علاش اخترنا الصوره هذه؟ البارح وقت سجل الهدف الثاني معناتها جاته هستيريا نتاع بكاء وقعد يبكي برشا بعد تسجيل الهدف الثاني. علاش؟ لانه قصه تدرس، قصه اللاعب هذا قبل 6 سنوات كان اصيب على مستوى الراس بالضبط على مستوى الجمجمه، والاطباء قالوا مستحيل انه يرجع لكره القدم، لكن حتى العائله نتاعه معناتها هبطت بلاء أكدت فيه أنه صعيب برشا يرجع يمارس كرة القدم، لكن قوة الإرادة اللاعب هذايا خامينيز مع وقوف خاصة الأب متاعه أمه خلاته يرجع للملاعب وخلاته ينتمي ويرجع مجددا للمنتخب المكسيكي، والبارح كان أساسي وسجل هدف الثاني المنتخب المكسيك. قوة عجيبة وقوة غريبة من اللاعب هذايا، كيفاش من إصابة على مستوى الجمجمة قبل 6 سنوات يرجع من جديد للمنتخب المكسيكي ويسجل الهدف الثاني ويعاون أصحابه في الانتصار البارح على منتخب جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية. والجزيري كان معكم في مونديال، في كواليس المونديال الـ11 مع فلاش المونديال وآخر أخبار المونديال.
1: كواليس المونديال. ظهر افهم تندونس تندونس
2: برعاية احلى بونوس لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونوس. تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليون.
3: اريد طور عالمك.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة توندونس. تجيكم كالعادة لقيت هذايا في موعد جديد. اليوم كما كل نهار جماعة نحكيو على أبليكاسيون. الأبليكاسيون اسمها بريدزي P-R-E-Z-I. هي أبليكاسيون تعطينا إمكانية باش نسجلوا لي فيديو ونعملوا دي بريزونتاسيون على مختلف لي سوجي ونبداو من الصفر ونستعملوا لي موديل. نجمو نعملوا زادة دي كونسيبسيون ديناميك في وسط الانترفاس اللي موجودة في البريدزي. هنا يعطينا أكسي لكل ما نجمو نستعملوه جوست بعد ما نعملو الميزة نيفو متاعنا في الابونمون اللي موجود في اللوجيسيال هذا. لكن تنجم تتمتع بدو نومبروز افونتاج في الفورفي دو باز اللي هو غراتوي. دونك من الاخر وعلى الاخر كفو سوي اتوديون وإلا سبيساليست في الماركتينج وإلا انتربرنور وتحب تظهر البيزنس بلان متاعك للزانفستيسور متاعك وإلا باش تحب تعمل بحث وتوريه للجنة أكاديمية بريدزي ينجم يكون مساعد هام وهام جدا. الفيرسيون هي 4.32.0 ليسانس كما قلنا في الفورفي دو باز غراتويت. التاي 43.12 ميجا اوكتي. السيستم ديكسبلوتاسيون هو الاي او اس 11.4 ولا لي فيرسيون اللي بعده ويخدم باللغتين الانجليزيه والفرنسيه. بريدزي P-R-E-Z-I تلقاه غراتويتمون تيليشارجابل على www.zeronet.com. هذاش عنا اليوم. غدوة إن شاء الله نحكيو على نمو الثروات العالمية. في الأمان.
1: ظهر FM تندونس تندونس
5: ظهر FM
6: الدنيا
7: ظهر FM

0: الجوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: العشرة و17 دقيقة. صباح النور، صباح الفل لكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد من كابوتشينو بنت الصبحية. تاريخ الجمعة 12 جوان 2026، الموافق ل 26 ذو الحجة 1447 هجري، والموافق زاد لليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال. احنا نقول لكم صباح الموجات الإيجابية، إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك، إن شاء الله جمعة مباركة على التوانسة الكل. هكا ما شاء الله الأسبوع فيسا فيسا فيسا، نخلطوا معاكم هكا لنهاير الجمعة، تكونوا اون فورم، تكونوا في مود باهي، كمان الامتحانات، كمان البكالوريا، بدينا هكا نستعدوا رويدا رويدا لمود الصيفية. ان شاء الله بنجاح، ان شاء الله بالتوفيق لتلامذتنا وصغيراتنا الكل. دونك نجمو نقولوا بدينا هكا نعدلوا في المود نتاعنا كما قلنا على لي فاكونس، وين باش نمشيو، وين باش نتفرهدوا، شنو هما الوجهات. ان شاء الله نتمتعوا ببلادنا العزيزة الغالية، نحافظوا عليها، نحافظوا على جماليتها، على نظافتها، هذا اللي ديما نأكدوا عليه. سينو خلينا نقولوا صباح الفل، صباح النور. أنا دوبا ماريتو، رجعني المود رمضان، رجعني الأنستونة، رجعني الجو هكا، الاستعدادات لشقان الفطر. شكون غيره كي يخدم معايا في الإخراج؟ منير إسماعيل، صباح الفل، صباح النور، صباح الموجات الإيجابية. صدقني صح شريفتك، صدقني جو سيدي رمضان، صدقوني كرام. منير إسماعيل يخدمش معايا في الصيف، يخدمش معايا ماتينال، انا نشوف وقت أنستونا وكي نبداو نجري وهكا باش نركحوا توقيت الاذان وننظموا لي روبريك نتاعنا. دونك يا سيدي ان شاء الله ديما منور سي منير، تحيه ليك وتحيه لكل زملائنا في الاخراج، بيان سور زملائنا الكل نقدموا لهم تحيه كبيره. كيف نقولوا نرجوسه اهلا وسهلا ومرحبا يا نرجوسه، يا مزيانه في الديجيتال. نرجوسه مسيكنا، الله مسيكنا معانا صباحا مساء ويوم الاحد وغدوة معايا في الماتينال إن شاء الله. منورة يا نرجوسة، منورة. نسلم على سوسو سعاد العدويني في التنسيق العام، قولوا لها صباح الفل والياسمين. وهبة لوسيف من قدامي كل الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. إن شاء الله تبدأوا هكا بالابتسامة، يكون مودكم كول سورتو اللي سوقوا، نقولوا لهم وسعوا بالكم، نعرفوا درجات حرارة مرتفعة، نعرفوا سخانة وبوتياج. دونك وسع البال مطلوب والابتسامة مطلوبة، ذاك علاش خلينا نعطيكم هكا المود اوف ذا داي، كيفاش باش يكون، كيفاش باش نتفاعلوا مع الغنية. التفاصيل تصفيتا مود اوف ذا داي.
2: صيف واشوف البحر، عايز اعمل تنوى بافرا وانوافصل من الحر.
1: هذا هو المود متاعنا كما قال حسين الجسمي، دونك مع مود الصيفي. منير سايي شوف الجلاسير ومروات جلاسير تو دلعتو باراسول وجو ودنيتو، يلا باش نبلبطو الكلنا احنا مع حسين الجسمي. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.
0: من عشرة النص نهار كابوتشينو مع هبة لوسيف، مع هبة لوسيف على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: القفة الصباحية.
1: العشرة وسبعة وعشرين دقيقة على موجتنا قفة الصبحية. بوجت الأسعار كالعادة تكون من الفقرات القارة مرتين حتى نهاير الجمعة، وين مراسلينا وزملائنا يأمنونا هكا تفاصيل القهوة في المرشي ونعرفوا شنو اللي غالي وشنو اللي سعره ولا في المتناول. واليوم وجهتنا كالعادة نهاير الجمعة من الحمامات مع روضة العليقي، نقولها صباح الفل صباح النور يا روضة، تفاصيل قفيفة عندك.
2: صباح النور صباح الفل يا هيبة، شحوالك انت؟
1: الحمد لله
2: الحمد لله يعيشك. نهير ممتاز اليوم يا هيبة تاع تبحيرة، ولو انه شوية معناها مريح فما شوية ريحي يمكن يقلق، ما سخونة دافية باهية صيفية تاع اجواء معناها سيغتو توا معناها اختتام الباك اختتام المناظرات الكبيرة تاع البريبا وكل دونك معناها فما جو هكا تاع الترهيب معناها يبدا ان شاء الله
1: ان شاء الله. دونك الاجواء بدي واش هكا يوصلوا السياح للحمامات ونابل ونينا نشهدوا فوق الحركيه؟
2: والله انا نعرف الحركيه من السيركولاسيون، كي تلقى لومبوتياج في وسط البلاد الحمامات ما شاء الله معناها ما تتحرك كنا، دونك تقول انت معناها موجودين السياح موجوده الحركيه في الحمامات ما شاء الله موجوده
1: ان شاء الله ديما
2: ان شاء الله. اللي قاصد الحمامات يقول لك الحمامات جنه، واللي قاصدها ان شاء الله يتهنى
1: ان شاء الله. لله ان شاء الله. اسمع، كل بلاد ورتالها وكل بلاد عندها الجو نتاعها، وسوسه البيه هكا ولا وقفصه البيه سوسه محروسه اي نعم. دونك مشيو وتفردوا ودوروا في بلادنا العزيزه الغاليه وتمتعوا بجونا وتمتعوا بالفايبس نتاع كل بلاصه. دونك خلينا احنا نعيشوا الفايبس نتاع الاسعار اللي ما نعرفش انت قولي
2: ونتمتعوا خيرات هذا نتمتعوا خيرات الغلي موجودة هيبة معناها ما ذيك لا مفر منه معناها موجودة الغلي الحاجة اللي يقول لك الغلي ما متعودش تهبط معناها فهمت
1: باه.
2: إن شاء الله ربي يجريها على الصيح وإن شاء الله نقاو ظلتنا معناها زينا قفيفتنا قصدنا ربي الحمامات إن شاء الله قفيفة عامرة يا ربي بالخير. لقينا اليوم البطاطا في الحمامات ب 2000 و 300، طماطم على 2000، الفلفل المسكي 3300، الحلو على 3500، بالنسبة للبصل على 2000. ولدي القمرة ما تعرف توا الدنيا كي تسخن ننزلوا هكا على الصلايد والحاجات الباردة هكاك. ولدي القمرة قلنا على 3000، القرع الأخضر 3500، القرع الأحمر على 2000، بالنسبة للقارص 4500،

0: معناها في اخر اخر الصندوق عرفت
1: باه
0: طيب معناها تبي البيه تفرز
1: منير اخويا عملوا لي ميكرو المنير
0: البيه تفرز
1: راهو تعليقاته تعشق ما نحكيلكش كمل لا كمل
0: باهي التفاحة على 4 دينارات واللوز الهش على 3 دينارات عداو للحويتة فماش برشا حوت هيبة كما قلت لك على 3 أيام عندنا نو وريحة والكل الجغالي على 48 المنيني 48 كيف كيف التريليا الخشينة 38 قاروس 28 ناقص 8 لوراتا 23 المرجان 15 دينار الراسكا كيف كيف 15 الشفريت غريز على 22 دينار تعديوا للدجاج واللحوم البيضاء 7700 الدجاج الخص الخص كنا نسوم فيه مستقر في 8.5 اليوم نقاوها على 7 دينار 700 ان شاء الله هكا معناها ان شاء الله يا ربي الاسعار كلها هكا تتخف شويه شويه ان شاء الله الفخاذ الدجاج على 10 دينار و900 السكالوب 18 دينار المرجزاند على 23 دينار الجوينح 6 دينارات ستيك 16 دينار ونختم بالعظم على دينار و100 بالنسبه للحوم الحمراء عادي مازلنا عادي هي اغلب الززارة بزيلوا معايدين يقول لك الناس فريجيداريتها مليانه باللحم اذا ما تحتاجش اني معناها هو باش يمشي يشري وبتتر ما يتباعلوش والكل.
1: باهي دونك هذه بوش الاسعار سينو الحركيه كيفاش حسيتها؟
0: أنا قلت لك حركية ما شاء الله معني ناس تقوي ناس تدور ناس تحوس ناس في البحر ناس كملت إن شاء الله معناها الباك معناها السيسيون الأولانية البريسيبال إن شاء الله بنجاح للناس الكل وذيك هو بديت تتحرك الناس وتقصد الشطوط وتقصد معناها المطاعم والنزل والأماكن هكا سياحية وتشم نسمة جديدة وتتحرك إن شاء الله يا ربي هكا معناها بلادنا مزيانة أي بلاد بلادنا مزيانة نتمتعوا بها وبخيراتها
1: إن شاء الله يا ربي. سؤال هكا من عند منير وأنا سألته زاد السامي الهاني في المهدية بديت الكرا متاع الشقاق ما نعرفش الأسعار كان عندك فكرة من إلي نعرفوا مريزقة عادة ونابل
0: أسعار اسمها يقول كل قدير وقدره وكل معناها وين واش تحب أنت تحب فخمة تحب المكيفة تحب الليل فهمت وين بالبيسين هات الفلوس هو يجي بالبيسين ما شاء الله
1: من الفقر يعني من إلي مثلا في المهدية من 70 ل 150 دينار
0: ثم بالليلة هي تلقى بمية 150 تلقى معناها شهر من عرس هنا زوز ملايين ولا انت ولا كيما تحب غير بالبيسين مش بالبيسين كليماتيزي نو فهمتني
1: قريب للبحر مش قريب للبحر
0: هكاك بالضبط تسويم تفرق تفرق
1: ان شاء الله ان شاء الله لله عامرة عندنا دبارة نطيبوا حويجة ولا خلينا في جو الصيف
0: والله خلينا في جو الصيف هكاك خفيفي بالك سلطة مشوية حاجة هكا معناها حاجة مشوية حويتة مشوية الخفيفي الخفيفي هكا هو يزيو يا نعيما
1: يا نعيما هاو عندنا الشيف بعد شوية كريم بنور روسيت الشيف عرفتك لي روسيت اللي نشوفوهم في لي ريستو هكا نبداو نقراو زعما كيفاش الطيب زعما كيفاش شنو هما لي زانغريديون إيبا بعد شوية مع الشيف باش يقدم لنا دو بلا أنا ذقتهم بنين برشا ما يتكلفوش سكومبري اللي باش يكون هذا لكن بطريقة أخرى طريقة الشيف دونك خليك معنا يا روضة وكل مستمعينا باش هكا نتفنوا في الكوجينة نعملوا حاجة ما تاخوش برشا وقت وكيف كيف نقدموها وكأنها في غيستو معناها وكأنها هكا ندلوا في رواحنا وإحنا شيفين بأتم معنى الكلمة شكرا ليك روضة العليقي تحية ليك وتحية لكل مستمعينا في الكابون في تونس الكل مازلنا موصلين معكم الغونديفو حتى النص نهار اليوم بيان سور في كابوتشينو بنت الصبحية دونك عرفتوا أنه دبارة تكون حاضرة معكم بعد شوية وفقراتنا تباعا تتواصل معكم
2: من 10 النص نهار كابوتشينو مع هبة لوسيف مع هبة لوسيف على جوهرة FM TV شوف اسمع وتمتع

0: 10:41 دقيقة على موجتنا. صباح النور، صباح الفل لكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة. باش ندخلوا الكوجينة، مانيش نخليكم تبطاو في الكوجينة، باش نعطيكم ريسيت الشيف مع الشيف كريم بنور تسويت في فقرة ملا بنا.
1: ملا بنا
2: ملا بنا.
0: وانا خليني أكد لكم اني البنة مضمون، علاش؟ خاطر اني ذقت، عملت ديجوستاسيون، ذقت وقلت له يا شيف السكومبري هذايا العجيب وهالبلا المزيان هذايا اللي ما يخوش برشا وقت وحتى البخي يعني في المتناول. نحكيوا على سكومبري 12 شنل، 13 شنل، 11 شنل،
3: 10 دينار حتى
0: 13 دينار. مي سكومبري مرقد في الخل والقارص، وانا مقبله وهو يعطي فيه في ليزانغريديون وانا نقيد، ومقرونه بنينه بالحبق والبيستاش صوص بيستو. دونك باش نتعرفوا معاك شيف على الغوسيت اللي بوتيتر احنا نشوفوه في لي ريستو نقولوا زعما كيفاش تعملت زعما صعيبة، هاو باش يعطيكم لي زانغريديون حرايرنا، وخليكم انتوما لي شيف في الكوجينة نتاعكم. شيف كريم بنور، صباح النور، اهلا وسهلا.
3: صباح الخير هيبة، صباح الخير للناس الكل.
0: يا سيدي منين نبداو؟
3: منين نبداو؟ نبداو من السكومبري. السكومبري اللي هو الحوت كما نقولوا الماكرو في تونس، متواجد بصفة كبيرة توا وقت سكومبري والسردينة. السوم نتاعو ماهوش غالي برشا، اما احنا باش نحكيو باش نعطيو ريسيت بفاسون اخرى. أي؟ اللي باش تخرج على الاوردينير،
0: واحنا ذاك التوش نتاعك شيف، ريسيت الشيف
3: اسمه. سكومبري هو غني على في المنفعة نتاعو، كيما نقولوا كي نقولوا 100 غرام سكومبري تعطينا تقريبا 280-300 كالوري. فيه الأوميغا 3، فيه البوتاسيوم، فيه الفير، فيه الفيتامين دي اللي ديريفي نتاع الفيتامين بي الكل. دونك اما احنا في تونس نستعملوا فيه سيرتو في ديارنا ديما مقلي، نبعدوا على القليين باش الفالير نوتريتيف نتاعو تقعد زاده موجوده وتنفعنا. دونك ناخذوا ما بين 300-500 غرام سكومبري، نخدموهم نظفوهم، نخدموهم انفيلي، معناها نفصلوا السلسول الشوك على الشير نتاع الكعبه. نغسلوا، نشفوا، في ناخذوا بابي سويتو نحطوه نفرشوه ولا ترشونه نظيفه. نشفوا من الماء نتاعو، نخليوه على شيرة. نجيو للمارينادة اللي باش نحضرها هذه، باش نرقدوا فيها الفيلي. دونك تتكون من خل، ناخذوا زوز كيسان خل،
0: زوز كيسان خل،
3: ناخذوا 4 كبات قرص نعصروهم، ناخذوا 4 ورقات رند شايحين، ناخذوا 20 غرام فلفل اكحل كعب، ناخذوا 3 روس سنين كيما نقولوا احنا سنين ثوم، نقشروهم نخليهم صحاح، وناخذوا كعبه قرص نقصها رونديل، وناخذوا كعبتين بصل احمر زيد نقصهم اونجيليان معناها جويدين اون لاميل، هذم الكل نحطهم في الكاسه في كسرونه، نحلوا عليهم النار نخليهم يغليو، دوبلش ما يبداو يغليو نسكروا. دونك نخليهم يرتاحوا حتى لوين يوليو تياد، ما نخليهمش سخون برشا
0: ملذين معناها.
3: دونك نجيو للفيلي نتاع السكومبري، نرصفوه في ناخذوا بلاتو غرق شويه ولا صحفه ولا عندك البلا نتاع الفور. نرصفوه فيلي مع جنب فيلي، وناخذوا الكسرونه نتاعنا والمارينات اللي حضرناها هكا، نصبوه فوق الفيلي، الفيلي نتاع الحوت، نحطوه في الفريجيدير ما بين 12-24 ساعة. ومن بعدها نخرجوهم، نحيو لي فيلي من التخليلة من الخل اللي رقدناه فيه، ونحطوهم في دبوس أبولار، صبوا عليهم زيت زيتونة، ونحطوهم في الفريجيدير، ونقعدوا ناكلوا
0: 15 يوم. قلت لي
3: ما بين 15 يوم وشهر،
0: اللي هي تتسمى
3: سيفيتشي.
0: سيفيتشي
3: دونك ما عندناش، ما حطيناش مواد حافظه، خليناه في الطبيعه، في الطبيعه على طبيعته. دونك نعملوا سلايطه، نجموا كي باش نعملوا سلاطه نحطوه فوق السلاطه زاده، فوق اي حاجه فروا، نجموا حتى ناكلوها كيكه، ناخذوا زاده نجموا ناكلوها كيكه. كيفاش ناخذوا شويه عنات نهشوها، شبت البصل المخلل اللي معاه في خبيناه في الدبوسة مع شوية كبار مع شوية سيترون كونفي مقصوصين جويدين مع شوية طماطم مقصوصة جويدة ونحطوا لي فيلي على الصحن متاعنا ونزينوا بيهم ال الصحن متاعنا لي زانغريديون هذو الكل.
0: وهذوما لي بلان اللي نلقاهم في المنيو ساعات نقول لك كيفاش تعمل ها اعطيناكم الطريق هذه البلان قداش يعمل ابوبري في لي ريستو البري
3: هذا ما بين 35 حتى تلقى تدخل البقعة زادة هو البرة سيرتو مثلا في إيطاليا في إسبانيا البلا هذوما موجودين بصفة غريبة هو سيفيتشي هو اللي بواسون كري اللي يطيبوا يتاكلوا نيين كيما
0: السوشي
3: كيما السوشي كيما الأنواع الحوت السومون ولا التون نستعملهم في السوشي دونك حاجة فيها منفعة كبيرة برشا واحنا موجود عندنا البرودوي اما قعدنا في الكلاسيك نتاع كوجينتنا في ديارنا مقلي مطبوخ
0: صحيح
3: دونك حاجه اخرى زاد ننصح ان الناس اللي عندها الكوليسترول ياكلوا الحوت الازرق هذا اما لكن طريقه الطهي تكون مطبوخ ومفور ولا مشوي ولا زاد مرقد ومخلل كيما هكا
0: وبنا بنا بنا ما نحكي لكمش باهي هذا فيما يخص سيفيتشي دونك اللي هو الفلام تاعنا الاول سكومبري اللي مرقد في الخل والقارص المقرونه اللي بالحبق وكل توش نتاع الشيف
3: اي المقرونه بالحبق هي تو كي نقولوا الحبق نقولوا اغلبيه الناس تعرف البيستو صوص بيستو
0: اي
3: صوص بيستو مش معناها مقتصره كان على كي نعملوا صوص بيستو نقولوا بينيون ولا تكون خضرة ولا اوكي خضرة اما تنجم تكون زادة روزي فهمت بطماطم الشريحة تتعمل زادة بازيليك وثوم والريسيت كلاسيك متاع البيستو نجم نزيد التومات سيشي حاجة اخرى وقو اخر نجم زادة نستعمله فيها ولا تفهمها بيستو بيستاش فما بيستو برشا بيستو أسبيرج دونك البات اللي احنا اخترناها ولا حكينا عليها وذقناها هي ريغاتوني بالصوص بيستو
0: ريغاتوني بي
3: ريغاتوني بالصوص بيستو هذه كيما نعرفوا ناخذوا البات متاعنا ان نبوشيو ماذا بينا باش تكون الدينتي نقولوا 7 مينيت ماذا بينا تكون 5 دقائق ما بين الخمسة وسبعة دقائق باش نكملوا تكمل الكويسون في البواله مع الصوص دونك ناخذوا صوص بيستو سواء نشريوها حاضره ولا
0: نجمو
3: نعملها في الدار زاد صوص بيستو بيستاش موجوده نجمو نلقاوها صوص بيستو طوماط سيشي موجوده نجمو نلقاوها كيما نجمو زاد نضيفوا الكريم فريش مع الصوص بيستو نجمو نخدموا بات على كريم والا نعملوا صوص بيستو كاو كل واحد شنو يحب دونك حاجه بسيطه حاجه سهله ما تاخذش وقت هذا الكل مع البلا الاولاني يعطي هارموني كبيره في الطاوله فما مارياج دي كولير فما نكهه فما كيف زاده
0: البلا دي قديش حاب نسال قديش يتكلف اللي غيستو انا احنا نعطيو فيهم راهو في الماكله اللي نجم يعملوه في الدار
3: هو في الدار ينجم يتكلف في ما بين 13 وال 15 دينار
0: في اللي غيستو
3: في الريستو ينجم يكون في 52
0: الله
3: معناها اذا كان ريستو مرفق 48 دينار
0: 48 دينار يا خويا نعطي فيكم في لي ريسيت الكل مع الشيف كريم بنور تفنوا وطيبوا هكا حويجه تكون بنينه وتخرج على الكوجينه نتاعنا اللي تعودنا بها والكوجينه فن شيف هكا ولا باهي شنو نضيفوا اخر؟ كهو نسلموا على مستمعينا ومستمعاتنا
3: نسلموا عليهم ونتمنى النجاح للناس كل الأولاد الكل ونجال زادة عنا توجي النفيام زادة
0: الأولاد
3: والبنيات اللي حضروا للنفيام
0: إن شاء الله بنجاح
3: إن شاء الله بنجاح ورب يوفق الناس كل
0: إن شاء الله
3: إن شاء الله ويكند باهي
0: ان شاء الله هاو الويكند عندنا افكار ومازلنا زدنا مع لي شيف نتاعنا تحيه ليك شيف كريم بنور تنورنا كل نهار جمعه في كابوتشينو بنت الصبحيه ترجو تلقاو الغسيت على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهر اف ام احنا مازلنا مواصلين معكم الرونديفو حتى نص نهار موزيكتنا وريتم نتاعنا اهلا وسهلا مرحبا في الجميع
4: من 10 نص نهار كابوتشينو مع هبه لوسيف على جوهر اف ام تي في

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك الرعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز

0: بلاصتنا اللي بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: City Watch, la maison des montres originale. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. لبنى حميدة.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في متابعة لحادث المرور الذي جد صباح اليوم بالطريق المحلية الرابطة بين معتمديتي المزونة ورقاب من ولاية سيدي بوزيد وأسفر عن وفاة عاملتين بالقطاع الفلاحي وإصابة 13 أخريات بإصابات خطيرة، المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم الناصري يفيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء بأنه تم توجيه المصابات في مرحلة أولى إلى المستشفى المحلي بالمزونة ثم إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي الإسعافات اللازمة والخضوع للتدخلات الطبية المستوجبة. وبدوره الطبيب المختص في جراحة العظام بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد ماهر خليفي يؤكد أن المستشفى استقبل صباح اليوم 13 عاملة فلاحية تتراوح أعمارهن بين 13 سنة و 60 عاما أصبن في حادث المزونة، وتم تمكينهن من الرعاية الصحية والتدخلات الطبية اللازمة في أفضل الظروف وفي وقت قياسي وفق تعبيره، وذلك بالتنسيق بين مختلف الأقسام الطبية بالمستشفى. كما أوضح ذات المصدر أنه تم إيواء عاملة تعاني من كسر في عظم الفخذ في قسم العظام وإخضاع أخريات للمراقبة بقسم الاستعجال والإنعاش، فضلا عن توجيه إحدى المصابات لقسم الجراحة العامة وتوجيه مصابة أخرى تعاني من جروح في يديها الاثنتين إلى قسم القلب والشرايين بإحدى المستشفيات الجامعية بصفاقس. في شأن آخر وعلى أثر ما تم تداوله من معطيات حول غلق مؤسسة رعاية كبار السن بسوسة، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفيد في بلاغ لها بأن قرار إخلاء الفضاءات المتداعية بهذه المؤسسة كان قد صدر استنادا على نتائج اختبارين فنيين أكد وجود خطورة على مستعمل هذه الفضاءات ناتجة عن التصدعات في هذه البناية المتداعية والتي تتطلب الهدم وإعادة البناء. الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة تدين رئيس مدير عام سابق ومديرين مركزيين سابقين بأحدى المؤسسات الوطنية البترولية في القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري في ملف حقل نوارة بالجنوب. دوليا، وكالة بلومبرغ تكشف نقلا عن مسؤول في مجموعة السبع أن ما سيوقع عليه في جنيف الأحد المقبل سيكون مذكرة تفاهم إيرانية أمريكية لا اتفاقا نهائيا، وأشارت مصادر الوكالة إلى احتمال إتمام التوقيع على هامش اجتماع المجموعة الأسبوع المقبل. وختاما، وكالة مهر الإيرانية للأنباء تكشف عن تفاصيل جديدة لمسودة مذكرة تفاهم من 14 بندا بين إيران والولايات المتحدة نقلها مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني، ومن بين هذه البنود وقف دائم فوري للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان ورفع الحصار البحري كاملا خلال 30 يوما. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
3: جوهر FM TV تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهر سبورت، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، ريبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهر FM TV. حاجة أخرى.
4: فلاش المونديال. مرحبا بكم في فلاش المونديال. اليوم افتتاح مونديال 2026 في كندا، البارح كان الافتتاح في المكسيك.

اليوم في نفس التوقيت 8 بتوقيت تونس مباراة كندا ضد البوسنة بإدارة طاقم تحكيم من الأرجنتين. مدرب كندا أعلن رسميا غياب قائد منتخب كندا ألونسو ديفيز المهاجم ونجم فريق بايرن ميونخ الألماني. نذكر أنه كندا تأهلت للنهائيات في مونديال 1986 ومونديال 2022 لكنها خسرت كل مقابلاتها، 6 مقابلات 6 هزائم. نواصل مع الإصابات. ورسميا قائد منتخب اليابان منافسنا في الجولة الثانية إندو باش يتغيب على المونديال بسبب الإصابة. وفي نفس الوقت اللاعب بعد ما سمع التقرير الطبي متاع منتخب بلاده بعد الإصابة أعلن اعتزاله اللعب دوليا. إندو لاعب ليفربول في رصيده 73 مباراة دولية 33 سنة. اللاعب كان تعرض الإصابة مع ليفربول في مباراة ساندرلاند في البطولة الإنجليزية في شهر فيفريل فرد، تقريبا 3 أشهر من الغياب. عاد من جديد المنتخب اليابان، شارك في مباراة اليابان وإيزلندا الودية يوم 31 ماي، لكن تقريبا قبل 48 ساعة من توا عاود الأوجاع والإصابة تحيرت له هيك علاش. بعد تقرير إطار الطبي خرج من قائمة المنتخب الياباني وغادر في اتجاه اليابان. منتخب كوريا الجنوبية بعد انتصاره اليوم الصباح على منتخب تشيكا يصبح أكثر منتخب آسيوي يحقق انتصارات في كأس العالم ب8 انتصارات. انتصار اليوم زاد هو الأول منتخب كوريا الجنوبية بعد 4 هزائم في المباراة الافتتاحية، كان في كل نهائيات في المباراة الافتتاحية ينهزم، اليوم انتصاره يصبح بذلك أكثر منتخب آسيوي يحقق انتصارات في تاريخ نهائيات المونديال. الإطار الطبي المنتخب الأرجنتين أكد جاهزية الحارس مارتينيز وعودته من جديد لتشكيلة الأرجنتين بعد الإصابة واللي منعته من اللعب كل المقابلات الودية المنتخب الأرجنتين قبل المونديال. ذكروا أن الأرجنتين تواجه في الجولة الأولى منتخب الجزائر يوم 17 جوان. والجزائري كان في تقديم فلاش المونديال موعد رياضي القادم نصف النهار. فلاش المونديال.

0: العاشرة نص نهار كابوتشينو مع هبة لوسيف على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: 11:21 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من كابوتشينو بنت الصبحية. نواصلوا في متابعتنا للأخبار، للمهرجانات، للتظاهرات، وباش نمشيو نحكيو على مهرجان النعور للطائرات الورقية بالسلوم اللي يكون إن شاء الله نهار لحد 14 جوان تحت شعار لنحلق معا في فضاء آمن تحت إشراف المندوبية الجهوية بسوسة. نحكيو بأكثر تفاصيل على المهرجان هذايا مع مدام مليكة السعيدي مديرة نادي أطفال السلوم. نقول لها صباح النور وأهلا وسهلا مدام مليكة.
2: صباح الخير، عسلامة، مرحبا.
1: مرحبا. خلنا نحكيو على المهرجان وما يحمله هالمهرجان من هكا فقرات إن شاء الله باش تكون حاضر نهار 14 جوان.
2: أي مهرجان النعورة للطائرات الورقية من تنظيم نادي الأطفال السلوم الدورة الخامسة تحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسوسة دائرة التفقد ضد الكارثة. هو مهرجان للطائرة الورقية يدوية الصنع. هو مشروع تربوي، مشروع مؤسسة نخدموا عليه، عندنا قرابة أكثر من 6 أشهر في المؤسسة. نصنع في طائرات ورقية من البلاستيك في معناها تحسيس الأطفال بنشر ثقافة سلوك بيئي. يعني البلاستيك هذاك اللي تشلوفوه ساشي بوبيل وكل احنا ذاك نعاودوا نصبوا به طائره ورقيه كفرصه انه بعد الطفل شويه على مخاطر الالعاب الالكترونيه ومخاطر الشاشات. يعني صغير ينغمس يصنع طائره يحط فيها الكرياسيون تاعو زينته يحط فيها اماله وبعد كي يمشي يطلقها معناها في ديجا عمل ساعتين هو وصاحبه هو وامه هو وابوه، يعني حقق فيها اهداف تربويه انه يبعد شويه على مخاطر العالم الالكتروني. وهذا هو جاي شعار التظاهره لنحلق معا في فضاء امن. الفضاء الالكتروني الامن هو شعار وزاره المراه. يعني الأمان الإلكتروني هي مسؤولية مشتركة، مسؤوليتنا احنا كمربين كأولياء كمجتمع الناس الكل نحاولوا ندخلوا حاجات بديلة لأطفال. ما تقعد مش تبقى توعي فيه، لا ما تشد البورتابل، ما تقعدش برشا وقت، هي تعطيه البديل. هاي نصنع مع بعضنا لعبة، نعملوا طائرة ورقية من هنا معناها طلقت معني فكرة متاع مهرجان. كل عام احنا الحق نعطيوه تام على البيئة، تام على ليل العنف. السنين تام متاعنا المحور متاعنا كانت انه معناها حماية الأطفال من العالم السيبراني. مش تكون مؤسسات كافة مؤسسات القطاع العام بولاية سوسة مشاركة معنا في اليوم هذا نهار. مرحبا بالناس الكل، أيضا الضيوف الزوار اللي حتى اللي بش يجيوا يبحروا نهاريتها مرحبا بيهم. مش يلقاوا ورشات حية في صنع الطائرات الورقية، نجم صغير يدخل معنا في ورشة يصنع طائرة ويمشي يطيرها معناها في البحر. كيف كيف المؤسسات اللي مشاركين معنا في جيبوا طائرات تاعهم مصنوعين في مؤسساتهم في نوادي الأطفال وباش يشاركوا بها في المسابقة الجهوية هذه. مرحبا بالناس الكل، إن شاء الله يكون يوم ممتع للأطفال، يكون يوم عنده فائدة للجميع. وهذه دعوة للناس الكل، دعوة مفتوحة لكل من يسمع فينا باش يلتحق بينا نهار 14 جوان مهرجان النعورة للطائرة الورقية. كل قايل علاش اسم النعورة؟ النعورة هذه رمز لقاية السلوم. السلوم هذه فيها نعورة، هي أقدم نعورة في إفريقيا، نعورة بالهواء. هي التوى معناها مازالت واقفة شادة روحها. ربطنا احنا الطائرة الورقية اللي هو شنو يحركها؟ يحركها الهواء. والنعورة رمز لقرية السلوم اللي هي تحون في الهواء، كانوا قبل ترحيوا فيها معناها الحبوب نتاعهم بالهواء. دونك حتى في لافيش كتشوف التصويرة هذيك هي حقيقية، تصويرة النعورة هذيك.
1: اي هلا نشوف
2: تعميدة ما زالت إلى يومنا هذا، إن شاء الله يقع ترميمها معناها وكل شيء تدخل في وزارة الثقافة المحافظة على التراث. احنا هذه لمسة وفاء لتراثنا وربطناها ايضا بانشطتنا التربويه البيداغوجيه الهادفه لصالح الطفل
1: ان شاء الله. دونك تظاهره مفتوحه للجميع، تجمو تمشيو وتتفرهدوا تبدلوا الجو، تهزوا صغيراتكم، تكون الانشطه زاده منظمه وواضحه وكلها لفائده الطفل. خلي لك كلمه الختام مدام مليكه لكل مستمعينا ومستمعاتنا.
2: كلمة الختام إن شاء الله يكون يوم تميز، هو يوم ضافت فيه كل الجهود معتمدية بوفيشة مشكورة، بلدية بوفيشة أيضا، مندوبيتنا المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسوسة على توفير هالدعم المادي واللوجستي. دائرة التفقد على الثلاثة مدام سماح بن زيد المساعدة البيداغوجية، مدام حياة قعيدة المتفقدة الأولى المشرفة معناها على التظاهرة هذه، ستار العارم المندوب الجهوي أيضا الميسر والمساعد لكل التظاهرات الجهوية بولاية توسة وكل الأنشطة التربوية. نشكر إطارات نادي أطفال السلوم يعطيهم الصحة، نحن عددنا قليل لكن مجهودنا أيضا كثير، مدام رجاء المهبي سي إبراهيم الترابلسي والإطارات العمالية اللي معانا وأطفالنا أحلى أطفال نادي أطفال السلوم. إن شاء الله يكون يوم مميز، مرحبا بكل الضيوف معانا السلوم وشاطئ السلوم، يرحب بكم الناس الكل في التظاهرة هذه ملتقى نهار 14 جوا لكل المستافين لكل الزوار لكل يحب يجي بحر يجي بحر في نفس الوقت ينجم يستمتع بلعبة تربوية هادفة في فضاء منظم كما قلت، أنشطة مؤثرة منظمة، ومرحبا بالناس الكل معنا.
1: يعطيك الصحة مدام مليكة، شكرا
2: عايزك
1: هكا حتى في الطوم تاعك فما هكا موجات إيجابية، قال لي منير موجات طايرة باش تخلينا نمشي لازمنا نهز صغيراتنا. يعطيك الصحة مدام مليكة،
2: مرحبا بكم انتم زايدة معانا جوهرة في ام. شكرا
1: ليك، يعطيك الصحة، معاك نوصل لحد 27 دقيقة على موجاتنا، الغونديفو مازال متواصل حتى نص نهار. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

0: الجوهرة اف ام تي في. شوف اسمع متمتع.
1: لحداتي 40 دقيقة على مشاهدنا، مازلنا ماشيين معكم الغونديفو حتى نص نهار. خلينا نمشيو إلى مدينة العلوم بتونس ونحكيو على برمجة خاصة وأنشطة متعدة. ننطلق إن شاء الله من 24 جوان إلى 4 جويلية. أكيد التفاصيل تكون مع السيد حسين الطهري المكلف بالإعلام بمدينة العلوم، اللي نقول له صباح النور صباح الفل. سي حسين
2: صباح الخير مدام هيبة، تحيه ليك ولكل مستمعي إذاعة جوهرة اف ام. انت مشيت للأنشطة اللي عندنا من 24 جوان الى 4 جويلية، اللي هي تخص علم الفلك. وفي الحقيقة علم الفلك تربط اسمه، او مدينة العلوم تربط اسمها بعلم الفلك، لكن احنا حرصنا منذ سنوات مدام هيبة انه ننوع في الأنشطة متاع مدينة العلوم بتونس. هذا علاش السلسلة متاع المدارس الصيفية اللي بديناها نهار 10 في فرعنا في القصرين، أولها باش نختتموها اليوم، باش تكون في أو كانت في مجال الإيقاظ العلمي، كانت موجهة للتلاميذ السنة السادسة. في الحقيقة هما 16 مدرسة صيفية علمية يتوزعوا على فرعنا في تطاوين والمقر بالعاصمة وكذلك فرع القصرين. الحقيقة كل المجالات موجودة. نهار 17 جوان عندنا مدرسة صيفية في الرياضيات، ثم الموفى شهر جوان نلقاو فيه مدارس صيفية في الكيمياء، مدارس صيفية في علم الفلك للأطفال. أيضا الإيقاظ العلمي باش يكون حاضر في مقرنا بالعاصمة، وهنا نحكي على مدرسة موجهة للأطفال اللي عمرهم بين 9 و11 سنة. مدرسة صيفية كذلك المرحلة عمرية أخرى أكبر شوية، تكون في جويلية، نبدأ من أول جويلية نكملوا حتى لنهار 18 جويلية. مدارس في علم الفلك الرقمي باستعمال أو بتوظيف بيتون، فما مدارس صيفية في الفيزياء لتلاميذ الإعدادي. أيضا علوم الحياة والأرض اللي هي مكون أساسي لفضاء كبير في مدينة العلوم، هو فضاء الحياة والإنسان. عندها ورشة مدرسة صيفية في من 1 إلى 4. نرجع بيك شوية إلى فرعنا في القصرين اللي فيه أيضا مدرسة في الحساب الذهني من 1 إلى 3 جويلة. كيف فرعنا في تطاوين فيه مدارس صيفية في الروبوتيك والعلم الفلك وكذلك الحساب الذهني. حاولنا قدر الإمكان أنه نمس مختلف الأعمار والمستويات التعليمية.
1: خبيه دونك الانشطه، يعني خلينا نقولوا بدات وما زالت متواصله على امتداد شهرين جوان وجويليا. واكيد مدينه العلوم تقدم مجموعه من هكا الاختصاصات اللي تمس الصغيرات اليوم نحكيوا
2: مش هذا فقط مدام هيبة. اللي نحب نقوله أنه مش معناتها عندنا مدارس صيفية النشاط راهو باش يقف. عندنا يوميا الورشات العلمية متواصلة خارج أوقات المدارس الصيفية، الورشات العلمية في مختلف الاختصاصات. أيضا عندنا في 3 نقاط نتاعنا، معناتها في مقرنا بالعاصمة والقصرين والتطاوين، باش نحتفي يوم 21 جوان بتظاهرة مهمة، تظاهرة يوم الشمس اللي هي قابل أو منهارتها يكون يوم الانقلاب الصيفي. عندنا ورشات ورصد للشمس أو مشاهدة الشمس حتى نعتمد العبارة العلمية الصحيحة، إضافة إلى مجموعة من المحاضرات. هي الفترة الصيفية هذه كما على مدار السنة فرصة لما نجي مدينة العلوم نلقى الإجابات على كل الأسئلة العلمية اللي تنجم تتبادر إلى أذهاننا، سواء كنا تلامذة أو طلبة أو من مجالات أخرى.
1: دونك الدعوة تكون مفتوحة لصغيراتنا، للكبار زادة، باش يكونوا في مدينة العلوم تطاوين كيكة القصرين كيكة وتوسع
2: القصرين تطاوين ومقرنا في العاصمة. كلمة واحدة مدام هيبة إذا عندي شوية وقت، أنه نحب نقول للأولياء راهو المواعيد هذه المدارس الصيفية فرصة أنه نستثمر فعليا في الأبناء بتاعنا، و نعطيهم الفرصة أنهم يستمتعوا بالمجالات العلمية بطريقة مختلفة على اللي يتلقاوها في المؤسسات التربوية، على الأهمية متاع المحتوى اللي يتلقاوها في المدرسة، لكن في مدينة العلوم بطريقة مختلفة مغايرة بيداغوجيا جديدة أو معناتها غير مألوفة على اللي يلقاو في المؤسسات التربوية.
1: خبيا دونك اللي يسمعوا فينا لي بارون هاكا عندكم المواعيد عندكم الرزنمة اللي تلقاو على الصفحة الرسمية لمدينة العلوم أنشطة على مدار السنة تواكبوا معاكم كل ما هو علمي فلكي مع أساتذة ومؤطرين أكيد عندهم باع وذراع خلينا نقولوا في المجال ومن خيرة الكفاءات متاعنا. دونك الدعوة مفتوحة للأولياء يجيوا باش يقيدوا صغيراتهم هكا ولا سي حسين؟
2: بالفعل بالفعل هو التسجيل بسيط يكفي ياخذوا كل التفاصيل يلقاهم سواء كان على صفحات الفروع او صفحتنا او موقع ويب مدينه العلوم www.cst.rnu.tn.
1: اها تري بيان وان شاء الله موفقين في كل ما تقوموا به لهالجيل هذايا اكيد اللي نتمنوا انه يكون ما شاء الله عليه هو ما شاء الله عليه جيلنا جيلنا احنا جيل اللي جاي ما شاء الله معناها ذكي وهكا معناها فطنه دونك باهي وقت اللي يكون مع زاد علمي يكون وتأطير يكون محكم كما قلنا نحكيه على المدارس نحكيه على التظاهرات في مدينة العلوم في فروحة ثلاثة دونك المقر الرسمي التطاوين والقصرين. شكرا لك سي حسين.
2: شكرا مدام هيبة
1: عايشك الصحة المكلف بالإعلام بمدينة العلوم على مدنا بكل هالتفاصيل. احنا مازلنا مواصلين معكم الغونديفو حتى النص نهار
0: من عشرة النص نهار كابوتشينو مع هيبة لوسيف مع هيبة لوسيف على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: قداش 53 دقيقة على موجاتنا رجعنا لكم في كابوتشينو بنات صبحية مع فقرة قارة من الاثنين حتى لنهاية الجمعة. من هنا الدكتور رياض مرابط فقرة أصل وفصل نحكيه على منزل بوزيان وأكيد تفاصيل عندك دكتور. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.
1: أصل وفصل مع دكتور رياض مرابط.
2: في جارفين في كل مكان مرحبا بكم. نمشي اليوم إلى الوسط التونسي وإلى مدينة منعزة مدينة مشرفة للتونس كل كما مدننا كل الحقيقة. نحن نقول في تونس كل أنحاء تونس وكل ربوع تونس شبرا شبرا تشرف وتعرف كما نقول. لكن المدينة هذه عندها خصوصية لأنها مسمية على اسم شخصية هامة وشخصية وطنية وشخصية منظمة، وما في الحقيقة العديد من المدن السياسية مسمي على أسماء شخصيات مناظرة. منزل ضرب الوعار، منزل المهيري. اليوم باش نحكيه على منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد. شنو كان تسمى منزل بوزيان؟ في الحقيقة منزل بوزيان التسمية الأقدم المعروفة لها هي هنشير القلال أو هنشير القلال، وواضح من خلال التسمية أنه فما أثار متاع أنشطة حرفية كبيرة معناها متاع صناعة خزف، وهذه هنشير فخار وهنشير القلال موجودة في عديد مناطق من البلاد التونسية نظرا لأنه المنطقة فيها أثار متاع خزف كبيرة. في الفترة الاستعمارية بمناسبة مدان السكة الحديدية اللي مش لخدمة التوانسة بطبيعة الحال إنما لنقل الفوسفات، كانت منزل بوزيان أو هنشير القلال محطة من المحطات اللي يقف فيها القطار، وسموها السلطة الفرنسية عملت حولها قرية استعمارية صغيرة جدا وسمتها القرية 17 أو المحطة 17 فيلاج فيلاج 17 فيلاج 17 أو القرية 17 لفيلاج 17. وحول هالقرية هذه بطبيعة الحال استقرت مجموعات من أهالي المنطقة ومن الهمامة بشكل خاص، وبدأت تنمو المدينة هذه رويدا رويدا بعد تعطاها اسم المناضل الوطني الحسين بوزيان. حسين بوزيان اللي هو أصيل المنطقة هذه واللي من مواليد 1925 تقريبا تعلم في العاصمة مشى لها صغير وخذا شهيد الزيتونة وهبط القفصة كمدرس في الفرع الزيتوني متاع مدينة قفصة، وانخرط مبكرا في الحركة الوطنية التونسية في الحزب الحر الدستوري التونسي، وكان من أنصار الشق البرجيبي. فبعيد الاستقلال في الحقيقة ببضع أشهر المناضل هذا تعرض إلى عملية اغتيال في نطاق هيك الصراع الدموي اللي ما بين شقي الحركة الوطنية وجناحين في الحركة الوطنية الصراع اليوسفي البرجيبي، وهو عمره 31 سنة فقط. فأحياء لذكراه سميت المدينة اللي هي أصل عائلته حملت اسمه وسميت منزل بوزيان. رحم الله كل الشهداء، والتاريخ دائما في الحقيقة رغم كل شيء يبقى محتفظ في ذاكرته بأسماء أبطال هالبلاد وبأسماء كل من خدم هالبلاد، والتاريخ أكبر محكمة ربما منصفة للأحرار. إلى اللقاء.
1: أصل وفصل مع دكتور يامن رابط.

0: الجوهرة اف ام تي في. شوف اسمع متى.
1: ل 11:57 دقيقة على موجتنا، نحن مازلنا مواصلين معكم هكا في ما يتبقى من الدقائق نتاعنا بالديديكاس. نسلموا برشا على جمولة اللي تقول راني ديما برونشي على موجات الدنيا وما فيها، سورتو في كابوتشينو بنة الصبحية. تحية ليك جمولة، تحياتنا زيدة الفاتن، تحياتنا لي شكون آخر عنا، سي عزيز زيدة يسمع فينا، سي هيثم ما شاء الله، عبير سلامة، دونك اللي يكونوا برونشي معنا وين ما كانوا في الخدمة وإلا زيدا يسوق وإلا زيدا في الدويرة. إن شاء الله رفقة تكون طيبة، مازلت برامجنا متواصلة، مازل الريتم تاعنا متواصل. خلينا نسلموا على الإكيب الكل. منير، منير إسماعيل في الإخراج، الرفقة مش طيبة، أنستونا أنستونا. تحية ليك سي منير، تحية زيدا نرجوس نرجوس قليلة في الديجيتال، كيف كيف زيدا عثمان بشيخ عطيك الصحة على كل المجهودات اللي قاعد تقوم بها النهارين. عثمان بشيخ معنا في البلاتو ما شاء الله عليه، دونك بتشوفوا البلاتو متاعنا في حلة جديدة أكيد، سبيسيال كوب دي موند مونديال تابو على موجتنا وعلى جوهرة فيم تي في. شكرا زيدا لسوسو سعاد العدواني في التنسيق العام، وكنت معكم هبة لوسيف من قدام ميكرو دنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. أنا نقول لكم إن شاء الله غدوة الرونديفو يجدد معكم في الماتينال الويكاند، سينوم الاثنين حتى نهاية الجمعة في بنة الصبحية. تشاو تشاو، باي باي.
2: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك، سفر وانتي في بلاستيك. وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر فم
3: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل، ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كار، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو، رابح على طول.
4: غاليريا بوينتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86.
5: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
6: سيداتي سيداتي، مرحبا بكم في تونيسيليكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا ديما على ذمتكم.
7: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيسير قريبة مني.
8: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
9: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
10: عندك أورانج.
11: ألو عزيزتي، علقت ونرجع لك.
12: لحظة ما تعلقت
11: علي هكا، قهوتي الكل شربت هيا لي.
12: شكون يشرب لك في قهوتك؟
11: ايه وين ماشي يا داخلة للكوجينة؟ البارح بيت النوم، اليوم الكوجينة.
12: بيت النوم ميخذ راحتها للا في داري زيدا.
11: ايه عليها بدني الكل بالقرصان بتاعك.
12: مفرص فيك زيدا.
11: في وين هي اللونز؟
12: ألو
11: ألو، يا حبي خلتها ولا علقت انت؟
12: هاني فيها تنوريك فيها.
11: لا لا ما غير ما تجي سي بون، قتلتها. عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت.
12: ترى تحكي على ناموسة.
11: لونز تنسيك السوفرانس.
13: برودوي ال تي اش.
14: في قليل راح تونس تكور وفراق اسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
13: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
14: مع تونس فايقين للتسعين.
13: عندك أورانج.
15: كور تخلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور، توانسة بانرجي واحدة، أولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
16: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
17: أهلا بك. معكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. حديث مرور أليم يودي بحياة عاملات فلاحيات في المزونة من ولاية سيدي بوزيد. من بنود الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران إعادة فتح مضيق هرمز ووقف الحرب على لبنان. وفرنسا تستضيف مؤتمرا دوليا لإحياء مسار حل الدولتين. في تفاصيل أخبارنا جدة صباح هذا اليوم، حادث مرور بالطريق المحلية الرابطة بين معتمديتي المزونة والرقاب من ولاية سيدي بوزيد أسفر عن وفاة عاملتين بالقطاع الفلاحي وإصابة 13 أخريات بإصابات متفاوتة الخطورة. المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم الناصري أفاد في هذا الشأن بأنه تم توجيه المصابات في مرحلة أولى إلى المستشفى المحلي بالمزونة ثم إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي الإسعافات اللازمة والخضوع للتدخلات الطبية المستوجبة. بدوره الطبيب المختص في جراحة العظام بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد مهر الخليفي أكد فأن المستشفى استقبل صباح هذا اليوم 13 عاملة فلاحية تتراوح أعمارهن بين 13 و 60 عاما أصبنا في حادث المزونة وتم تمكينهن من الرعاية الصحية والتدخلات الطبية اللازمة في أفضل الظروف وفي وقت قياسي وفق تأكيده، وذلك بالتنسيق بين مختلف الأقسام الطبية بالمستشفى. أيضا أوضح ماهر الخليفي أنه تم إيواء عاملة تعاني من كسر في عظم الفخذ في قسم العظام وإخضاع أخريات للمراقبة بقسم الاستعجال والإنعاش، فضلا عن توجيه إحدى المصابات لقسم الجراحة العامة وتوجيه مصابة أخرى تعاني من جروح في يديها الاثنتين إلى قسم القلب والشرايين بأحدى المستشفيات الجامعية بولاية صفاقس. آخر، وعلى إثر ما تم تداوله من معطيات حول غلق مؤسسة رعاية كبار السن بولاية سوسة، أصدرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بيانا أكدت فيه بأن قرار إخلاء الفضاءات المتداعية بهذه المؤسسة كان قد صدر استنادا إلى نتائج اختبارين فنيين أكدا وجود خطورة على مستعملي هذه الفضاءات ناتجة عن التصدعات في هذه البناية المتداعية والتي تتطلب الهدم وإعادة البناء كلياً. الوزارة أضافت في بلاغها أنه حرصاً على تأمين سلامة المقيمات والمقيمين بهذه المؤسسة والذين يبلغ عددهم 29 مقيماً ومقيمة وضرورة حمايتهم من كل المخاطر وتوفير أفضل ظروف لفائدتهم، تم التأكيد على تأمين النقل المؤقتة لهم إلى مؤسسة رعاية كبار السن بولاية القيروان المهيئة حديثاً في أجل لا يتجاوز موفى شهر جوان الجاري، وحرصاً على استحثاث نسق استكمال إجراءات التخصيص للانطلاق في أشغال مشروع إعادة بناء مؤسسة رعاية كبار السن بولاية سوسة بمواصفات عالية الجودة وتأمين عودة نزلاء هذه المؤسسة وإيوائهم من جديد وفق أرقى مواصفات الجودة والسلامة. من أخبار ولاية سوسة أيضا، نظمت اليوم فعاليات اجتماع إقليمي للوسط والساحل للغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص حول موضوع مزيد التعريف بمكتسبات حوكمة منظومة التكوين المهني الخاص. شيرازة تزركي في المتابعة وتحدثت إلى عماد العياري منسق مشروع في إطار رقمنة الإجراءات والخدمات في وزارة التشغيل.
18: النظام هذا هو اسمه النظام المعلوماتي المندمج للتصرف في أنشطة التكوين المهني، هو في إطار سعي الوزارة للرقمنة وتقريب الخدمة من المواطن وتبسيط الإجراءات، خاصة نعرف أنه إحنا المؤسسة التكوينية هذه ومواجهة المؤسسة التكوينية، والمؤسسة التكوينية هذه موجودة في 24 ولاية ونعرف أنه التراب التونسي دونك متفرق بالكذا، هذاك علاش يلزم تقريب الخدمة من المؤسسة التكوينية هذوما ويلزم تكون الخدمات سريعة وفي كل وقت. دونك النظام المعلوماتي هذا هو ينطلق من أحداث المؤسسة التكوينية ويكون خاصة متركز على ترابط بين البيانات بحيث أنه المستثمر ينجم يكون من بيروه يقوم بالإجراءات كلها من خلال هالمنظومة هذه، بحيث المعطيات اللي قدمها يتم جلب المعطيات والبيانات الخاصة به من الإدارة العامة للأداءات، من صندوق المسجل الوطني للمؤسسات، من صندوق الوطني للنظام الاجتماعي، من وزارة الداخلية. البيانات التي تستحقها الوزارة قبل اللي كانت تأخذها ورقي اليوم ولا تأخذها عن طريق الترابط البيني. المواطنين. فالمنظومة هذه قرب الخدمات مبدئيا اليوم باش نقتصروا على الأحداث ثم إدخال المؤسسات اللي موجودة سابقا، بحيث أنه اليوم مش نلقوا حتى مؤسسة خارج نظام المعلوماتي. هذا ما ينفيش أنه باقي الخدمات حاضرة لكن باش يتم إدراجها تدريجيا. بقية الخدمات فيما يتعلق بالمتكونين، فيما يتعلق بالتنظير، فيما يتعلق بإسناد الشهيد، فيما يتعلق بكل الخدمات اللي ممكن توفروها للمؤسسة التكوين المهني الخاص.
17: دوليا تتجه الولايات المتحدة وإيران نحو توقيع تفاهم أولي لوقف الحرب واحتواء التصعيد بين الطرفين، إذ كشفت مسودة الاتفاق والتي أوردت بعض تفاصيلها مصادر دبلوماسية وأمريكية عن صفقة تقوم على إعادة فتح مضيق هرمز فورا ودون رسوم عبور مقابل تخفيف تدريجي ومشروط للعقوبات المفروضة على طهران. بحسب دبلوماسي من دولة وسيطة ومسؤول أمريكي، نص التفاهم أيضا على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بما يشمل الجبهة اللبنانية لإتاحة المجال أمام مفاوضات معمقة بشأن البرنامج النووي الإيراني مع تأجيل أي خطوات تنفيذية جوهرية إلى حين التوصل لاتفاق ثان أكثر تفصيلا. تستضيف فرنسا اليوم الجمعة مؤتمرا دوليا لإحياء مسار حل الدولتين بمشاركة شخصيات من المجتمع المدني الفلسطيني ومن كيان الاحتلال الصهيوني إلى جانب وزراء خارجية ومسؤولين من عشرات الدول، وذلك قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع، بينما تقاطع كل من الولايات المتحدة وكيان الاحتلال رسميا فعاليات هذا المؤتمر. ويهدف هذا المؤتمر إلى إعادة تنشيط المسار السياسي المتعثر وتعزيز قنوات التواصل بين الأطراف الداعمة للحل، على أن يختتم بإطلاق وثيقة سياسية تحت مسمى نداء باريس 2026 تتضمن رؤية عملية لدفع جهود التسوية وإنهاء الصراع بين الفلسطينيين وكيان الاحتلال. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
19: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. الجوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، ريبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت، من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية، المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة أخرى، حاجة أخرى. عجيل إنرجي قدملكم أنفسكم.
20: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
21: مرحبا بكم في انفو سبور. اليوم المباراة الافتتاحية في كندا، بداية من 8 متاع الليل بتوقيت تونس، كندا 30 عالميا في ترتيب الفيفا، واللي انهزمت في كل المقابلات السابقة في المونديال، تواجه منتخب البوسنة 64 عالميا ترتيبه في العالم في مشاركته الثانية في المونديال بعد مونديال البرازيل 2014، مباراة حكمها طاقم تحكيم أرجنتيني في ملعب يتسع ل 30 ألف متفرج. بعد مغادرة وتربص المنتخب المغربي بسبب الإصابة عبد الصمد الزلزولي، توجه برسالة لزملائه قال فيها أن الغياب على بطولة العالم هو ضربة قاسية للغاية، لكنه لن يستسلم. وجه كلام وزاد لزملائه باش يقدموا كأس عالم ممتازة ويوصلوا لبعيد. الاتحاد الاسترالي لكره القدم ما استناش مقابلات ونتائج منتخب بلاده في المونديال، قرر تجديد عقد مدربه منتخب استراليا بوبوفيتش لمده موسمين. بوبوفيتش منذ 2024 على راس المنتخب الاسترالي، قاده في 18 مباراه، حقق 10 انتصارات 4 تعادلات و4 هزائم. إشادة كبيرة خاصة في الصحف المصرية المواقع الخليجية، إشادة كبيرة بمردود الحكم المصري أمين محمد عمر اليوم في مباراة كوريا الجنوبية والتشيكي. حتى أحمد شوبير الحارس الدولي السابق لمنتخب مصر هبط استطيع على الفيسبوك أشاد وفرح برشا بمردود الحكم المصري محمد أمين عمر، قال أنه أمام 44 ألف متفرج حضر المباراة كامل طاقم التحكيم المصري، ظهر بأداء ممتاز، استعداد ذهني وخاصة في إلغاء هدف جمهورية التشيك واللي كان فيه تسلل، وكل قرارات طاقم التحكيم كانت صحيحة. من المونديال، منتخب كرة السلة ينطلق اليوم في تربص جديد في المونستير، يتواصل غاية يوم 19 جوان و17 لاعب في القائمة: عمر عبادة، يوسف ضيف، أسامة المرناوي، محمد المنفذ، بلال جزيري، محمد عزيز مغيربي، جور الجوادي، ياسين التومي، زياد الشنوفي، أحمد العدامي، فراس الحياني، بالحسن الشيحي، وصف المثنيني، فارس العشي، مختار غيازة، أمن الله الحامي، وبشير بن يحيى. الجزيري كان في تقديم أنفو سبور، موعد رياض القادم ماضي ساعة.
0: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفو سبور.
20: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
1: لالا البيا مع أحلام غلال، مع أحلام غلال على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
22: برعاية
1: بيكانت جراي، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيكانت جراي وإلا في السيت بيكانتجراي.ان، ولا كلموهم على 98 632 549. بيكانت جراي، خليك مميزة.
23: جوهرة اف ام،
24: الدنيا
25: جوهرة اف ام.

روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: تيمشيو فيغ سو ديفلوبمون تكنولوجيك
1: لازم انفستيو في السي ار ام وينفستيو في لي لوجيسيل وفي لي سوفتوير وكل شيء.
0: اكزاكتومون دونك اللوجيستيك هذيا معناتها هي في الاخر فا ريبوندغ للبزوان تاع ان كليون معناتها هما مازالوا في مخهم لا ديجيتاليزاسيون فيترين
1: اي وعملها وديجيتاليزاسيون فازا وهاني وليت تكلالي ما هي وليت حاجه اسونسيال باش تنجم تنجح اليوم
0: على ذيك معناتها je peux leur dire que l'immédiateté n'est plus un service premium اللي باش تعطي معناتها معناتها لو ديفلوبمون اللي صاير في المارشي في تونس وانا عندي دي شيفر معناتها كي سون ان بو كونفيدونسييل ديزون مي ليفولوسيون اللي صارت في ثلاث سنين هذو تاع الكي كوميرس اللي انور اللي اون ريبون بلو معناتها اون بلو ان سيرفيس بريميوم مي بلوتو معناتها ولات
1: اون ايفيدونس حاجه لازمه
0: اون اتونت دو باز اون اتونت دو باز باش كي يدخل العبد يرقى لي زونسين اللي هو مسين يقضي من عندهم او كوتيديان
1: هو راه يعني حاجه ولات لازمه معناتها يعني قلت لك في عصر السرعه اليوم واللي معناتها كي نجيو نشوفوا الريتم الحقيقه الريتم نتاع التونسي معناتها من 7 ولا من 6 ونص تاع الصباح يقوم وعنده صغار باش يوصلهم بعد يمشي الخدمه معناتها يروح اخر النهار نتصور معناتها ما عندوش الوقت باش ينجم يقضي قضيته مع لومبوتياج لازمنا نقولوا الحقيقه معناتها اليوم لومبوتياج اللي موجود في تونس حاجه كبيره برشا ما تخليكش اليوم باش نجم تعمل كل شيء دونك اليوم كي نحكيو على الكي كوميرس اليوم نجم نقضي قضيتي وتجيني فيسا حاجه ولات لي ايفيدونت معناتها ماهيش اوبسيونيل اللي نتصورها معناتها ماهيش حاجه اكسبسيونيل معناتها اليوم لي مارك ولي زونسيني في تونس لازمهم يلسادابت ولازم يدخلوا في البوليتيك نتاع الكي كوميرس ما عادش حاجه قويه ياسر باش نجم تليفري في 24 اور ما عادش ارغومون اليوم ولا
0: اي سي الكا معناتها 100% جو بيش مارك ان بو افيك لو ماروك ايسي مثلا نحن معناتها المغرب فاتتنا في برشا حاجات
1: مالوروزمون شي يوجع القلب هو مي سي اون رياليتي
0: لو كويك كوميرس باغ اكزومبل جو بونس كو احنا توا اون اي لا او ايتي لو ماروك ان 2021
1: وي
0: خمسة سنين تالي جيماجيني با انا خالتي ولا امي ولا انا توا جيماجيني با خالتي ولا امي ولا اي عبد معناتها ولا اي صنافه في الدار وكل شيء ربي يفضلهم الكل
1: فهمتي
0: ما نتصورهمش يحلوا من ابليكاسيون كوماندي
1: اي مازالوا على الفيسبوك راه برشا مازالوا على الفيسبوك شويه تيك توك سيدا توا الجينيراسيون هذيك كلها ولات زاد في التيك توك
0: توا في المغرب la génération هذيا تاع لي كونسوماتور قاعدين كمانديو لي بلاتفورم على دي غران سورفاس وكل شيء
1: حتى في الميداليست زاد
0: فهمتني دونك ليفولوسيون صايره في بلدان اخرين وجايه لتونس خاطر حاجه تسهل العيشه في في الموند الجديد اللي عايشين فيه نتاع الرابيديتي اللي حكينا عليه دونك جو بونس كو سي اون اوبورتونيتي بور لي تيلور واللي مش حاضر لها توا باش يتعب من بعد
1: خاطر سايف تلفوتي ولي
0: اكزاكتومون
1: ديما اللول اللي هو ينقز ودايور هذاك حبيت علاش كون بحذايا زاد على خاطر اليوم تحب ولا تكره اليوم جلوفو في البريود وقت اللي انتم بديتوا في اللونسمون يافي بوكو دو مارك كونكورونت وزافي سو فيغ لا ديفيرونس والديفيرونس صارت في الزاد في التكنولوجي اللي هي موجوده في الابليكاسيون معناتها اليوم فما اون تكنولوجي دو سويفي اللي جو تروف كو اللي تري ادابتي ابار وحكينا زاد بكري في الاوف حكينا ميم على السيكوريتي اللي اليوم حكينا عليها شويه قبل ما نخرجوا موزيكا خاطر مهم ياسر زاد نحكيو اليوم على السيكوريتي نتاع ليكيب ولي بيرسون اليوم قاعدين يخدموا على الافيكاسيتي نتاع الرابيديتي خاطر اليوم باش ماركه تنجح وتكون رابيد في السيرفيس وفي في الروندمون فورسيمون لازم تكون زاد اون سيكوريتي
0: بيان سور ça rappelle que chez Glovo ce n'est pas une société de livraison, c'est une société technologique.
1: Exactement.
0: Ça pour commencer, on a trois applications. Enfin, l'application partenaire, enfin, application client ou application livreur.
1: Voilà.
0: Donc, vous faites référence la partie de la sécurité routière.
1: La sécurité routière.
0: Donc, on a fait l'application par livreur.
1: Je me suis dit que le côté technologique, femme a un côté humain dans l'entreprise. C'est important de souligner que, indépendamment qu'on cherche aujourd'hui, un service impeccable ou rapide, mais c'est d'ailleurs c'est de l'insane qui est le service avec
0: et
1: finalement حتى في الحكايه كيما هذه اللي هي ما نجم يعمل حتى شيء ما
0: لي بون ما كنقولوش باش نعمل حتى شيء خاطر نخدموا برشا بالانتيليجنس ارتيفيسيال مي جو بونس كو سي تري امبورطون دو مونسيوني الحاجات هذوما لي انيشيتيف هذوما اللي تاع فيهم جلوفو فما دوتغ انتربريز كي لو فون اوسي ça rappelle que les livreurs, ils sont indépendants, c'est des auto-entrepreneurs. Où

0: معناتها يلبوك لوغزور وكل شيء. اما لو بلوز امبورطون سي كو فما ان انجلي اللي تعمل في الابليكاسيون تاع ليفور اللي هو سيكوريتي روتيير. دونك كي تحل الابليكاسيون كيما انت عندك بروفيل في الابليكاسيون كليون اللي تكمد منها في وكل شيء, هو عنده ان بروفيل يدخل يلقى ان انجلي في سيكوريتي روتيير. الانجلي هذاك شو اللي فيه كي يتحل في ان سكور تاع سيكوريتي روتيير وفي من بعد دي ديتاي بارابور الفريناج بروسك نتاعو لي زيكزاك في الكاييس كاين زيكزاك برشا للفيتيس نتاعو كل شيء. دونك افيك سيت داتا فما ان سكورينغ تاع لي ليفرور وين هوني تدخل الجلوفو بالتكنولوجي فما ان تراكينغ يصير اللي نعرفو كل ليفرور كيفاش كومبورتمون تاعو في الكاييس.
1: فوالا
0: مي سوسي نامبيش كو معناتها هذايا الخدمه معناتها خدمناها ماشي الجلوفو وفي اوسي لا سونسيبيليزاسيون معناتها on a fait des sessions de sensibilisation
1: de formation
0: Colchay les livreurs bon, on a couvert plus de 200 livreurs par rapport à ça mais le plus important c'est de réfléchir de comment on peut changer les mentalités c'est
1: allez je le comportement et la mentalité
0: c'est une culture mais c'est bien les social casque qui tourne sous quand les motorettes mouche matin mais je pense
1: les livres
0: ومحكيش على بيت جلوفو برك ونحكي على
1: بيت فيتوس على بارتو على كولتور جينيرال
0: تونسي وعايش في تونس وشوف فيهم الناس الكل سيت اون كولتور معناتها تونسي في الكيس على الموتور
1: كيما السانتور دو سيكوريتي اللي سمعوا فينا نقول لهم كما ماكش لابس السانتور البس سانتور تو معناتها حاجه ولات لازمه هذه معناتها ماهيش
0: اي دونك احنا اون سونسيبيليز اون ايسي دو معناتها دافونسي افيك سكون ان تيرم دو تكنولوجي في الحكايه هذيا من بعد سا ريست اللي لازم فولونتي كبيره باش نبدلوا لي مونتاليتي ce n'est pas évident.
1: C'est une stratégie nationale معناتها اللي في البلاد اللي on instaure des règles واللي تونسي في الاخر زاد سمح لي اليوم تونسي لازم يستحفظ على روحه ماكش انت باش تجي تقول له استحفظ على روحك البس كاسك معناتها لازم هو في نفسه يقوم الصباح يقول لازمني نروح لباس معناتها ساهل لا فورمول اي لي سامبل معناتها علاش لازم اليوم نحطوا لك كاميرا ولا اليوم نحطوا لك بوليسي باش يقول لك البس وحدك باش تحمي روحك باش غدوه لا قدر الله صارت حاجه انت تكون محمي معناتها هذه هذول الحاجات الاساسيه. باش نكملوا نحكيوا اليوم على الكي كوميرس وباش نحكيوا اليوم اصدا كيف الامباكت نتاعها على الريتيل وعلى لي زونسين وعلى لي مارك. نسمع موسيقى ونرجع توت سويت من بعد الموسيقى.

0: رجعنا في بلانيت بيب. سلام على مرهو برشا بعدين في التكنيك. الوغ عزيز شنو لك سافا بروميير بارتي سا سباس بيان بي. الوغ ليسمون فينا اليوم كالعاده في راديو نذكركم راكم تسمعوا في بلانيت بيب ليميسيون اللي يحكيوا فيها شويه بالفرنسي وبالانجلي, وليميسيون اللي تحكي على الاشهار وعلى الماركتينغ وعلى الكوميونيكاسيون. واليوم اخترنا باش نحكيوا على الكي كوميرس, وجبدنا زاد شويه على الاي كوميرس, مي حابين نفسروا اللي صارت. صار تطور كبير وفما فرق كبير, مش كبير برشا مي فما فرق زاد كوميم, خاطر اليوم فما فرق بين جيك ليفريزون في نهارين وبين جيك دون لي ميديا جيك في وقتها. تصور كلكم برشا عشتوها الاكسبيريونس هذيك وما تعرفوش الاكسبيريونس هذيك راهي وراها خدمه, معناتها مش ليفريزون تبدلت ولات في 24 لي راهو لي فما لوجيستيك فما ديبو فما استراتيجي كامله نتاع الشركه باش اليوم تخليك انت يا مستهلك تسمع فينا الليفريزون جيك في وقتها وجيك في صافيسه وتقول فريمون يعطيهم الصحه. اليوم عزيز نحب نحكي زاد كيفاش اليوم ولا الكي كوميرس ان لوفي, معناتها ولا فوتنا ما عادش نحكيو على اعطيني ليفريزون فيسا ولا اوتي ماركتينغ, معناتها فينالمون واحد يختار ساعات ماركة على ماركة على خاطر الماركة الاخرى تخدم بالكي كو اللي دون لو كي كوميرس, معناتها تخدم على الرابيديتي وتخدم على لي ميديا. حكينا شوية كيفاش انتم كيفاش صارت لا ترانزيسيون كان حاب نقولوا, ولا كيفاش ترى لا ترانزيسيون نجم تصير بارابور للي ريتيلر
1: بي. سامحني En fait, on est, le plus important, c'est de noter que la digitalisation qui est dans une plateforme, elle est très rapide. Maintenant, quand un retailer veut faire cette digitalisation à un seul, il va faire beaucoup de choses et il va faire beaucoup de temps.
0: C'est
1: Pardon. Donc, on est, on sait qu'il y a des retailers qui ont l'application, qui ont généré des commandes, qui ont fait tout ça. Et les rebelles, le digital, pour eux, c'était une page Facebook. Donc à travers le fait d'être présent sur une plateforme les rendent à plus de 3 millions ou 4 millions de sessions char ma ta ilqahom atinom accès l'audience hadik
0: ouais
1: enfin ça c'est très important. Donc ce n'est plus une vitrine mais c'est un store virtuel li yakhdem
0: yakhdem ouais c'est vrai
1: oni on peut bech marquer mais je sais mis des retailers fi Tunis mais nsami chwaya
0: haja bech marquer
1: barra c'est on peut voir l'évolution c'est dal barra par rapport au Tunis par exemple femme des grandes surfaces le bar et les chiffres d'affaires notamment dans le Maghreb
0: marginal
1: ou اللي هو معناتها on parle de 6% à 7% de chiffre d'affaires fait le quick commerce
0: اللي هو c'est énorme tamam
1: exactement. Donc j'ai une idée احنا معناتها avec plusieurs retailers في تونس نحكي حتى مع les stores de beauté ou les stores de parapharmacie voilà معناتها femme une demande femme عالم اخر pour le téléphone et l'IHO, il faut acquérir ces clients-là. Donc la digitalisation, je dirais que essentiel le survie de le business نتاعهم d'ici les années à venir.
0: هو راهو زاد راهو في تونس بدينا اليوم لي غراند سيرفاس بداو ils دخلوا ديجا ولي سيت اي كو لي سيت اي كوميرس وعملوا الكوليكت سور بلاس ويعملوا ليفريزون فوالا. D'ailleurs, c'est intéressant que tu vois ça. Qu'est-ce que tu as la visibilité ou la communication autour du retailer avec le Q-commerce ou livraison? Est-ce que tu as tout ça avec la solution avec ta plan B ou est-ce que tu as la solution avec la solution avec le Q-commerce? Parce que le Q-commerce ناتوريل معناتها ما عادش يمشيو بفما نعرف شكون معناتها حتى زوز بيلاتك ما نديهم راهو اون لين يجيوه معناتها ما با يخمم باش يخرج يشري ما يعرفش حتى الفارماسي وين جات معناتها كل شيء إلي جيغي ا ديستانس من دارو.
1: نتصور بوغ معناتها جو فيغي
0: نعمل شويه اناليز دو مارشي تونيزيان
1: جو بونس كو العباد ماهيش فايقه باللوبسيون هذايا تاع كي كوميرس معناتها حتى احنا فيك لا داتا كون سور الابليكاسيون نعرفوا قداش من عبد كوماندا كان فود وعمره ما جرب الكي كوميرس
0: صحيح هذا اللي يهمني اليوم قداش اون بورسون معناتها قداش اون بورسونتاج مهم
1: نجمو نقولوا بلو دو 80% دي زوتيزاتور تاع جلوفو عمرهم ما كوماندو كي كوميرس على الابليكاسيون مش خاطر ما يعرف مش خاطر ما يحبوش ولا فيل باسي خاطر ما يعرفوش لي فما لا بارتي كي كوميرس حتى كي عملنا دي سيرفي وكل شيء العباد ما في بالهاش اللي فما هذاك الكل على الابليكاسيون
0: وهنا المانك بالكش على خاطر الاسبي نتاع الكومونيكاسيون نتاع لا مارك ماشي اكثر ستريت فود واكثر فود كو حاجه اخرى.
1: سيت اون استراتيجي, سيت اون استراتيجي مش نتاع جلوفو نتاع اون فيت لي بلاتفورم في العالم
0: سي كلهم هما دايور انديبوندامون
1: معناتها لي بلاتفورم في العالم الكل كسوا طلبات ولا فود باندا ولا
0: اللي هو في دبي وكل
1: اللي هو لاكيزيسيون الاكثريه تتعمل بالفود
0: هذيك اللي دخل الفلوس بلغه
1: لا لاكيزيسيون تاع اليوتيزاتور تعمل بالفود.
0: داكور باش نبه
1: والميغراسيون تاع اليوتيزاتور هذاك من الفود الكوميرس تعمل في الابليكاسيون.
0: D'accord.
1: فهمت معناتها avec des push notifications.
0: La transformation.
1: Commande hack, là je te commande hack. Fais les événements aussi. Après fais les événements, l'application te bade, tu vois, fais le fait des mères, tu vois, na voir, tu vois que bonne maman. On fait tout. On essaie de communiquer à la partie du commerce. Où est l'application? Par contre, l'acquisition, l'utilisateur, t'as mal
0: principalement.
1: Principalement, le foot.
0: Ensemble, c'est une stratégie internationale. Mal, t'as, خاطر أكثر حاجة اليوم مطلوبة هي الفود. Mais je pense que bon, ensemble, je vais pas penser, mais allez, je lui ai mis toi le marque. هي تعلم الكونسوماتور يمشي في الاسبي كو كوميرس يولي يقضي خاطر اليوم التونسي اوفير ديسبري. حكينا في ليميسيون اللي فاتت قلنا كي باش يقص تذكره نتاع فيستيفال وما عندوش حل كان على البلاتفورم يقصها اون ليني راه ما يخافش. فهمت معناتها اليوم لاكسي وديجيتال حتى نحكيو الجينيراسيون القديمه بالكل راهو تحب تكمنتي على فيسبوك راهي تكمنتي بالمسج معناتها لو تليفون اجوردي ما عادش حاجه صعيبه داكسي.
1: مش ندخل في موضوع اخر
0: اللي هو
1: سيدي مهم برشا اون فيت فما بليزيور اسبي في الحكايه هذيا. الحاجه الاولى اللي احنا كتوانسه مازلنا ما نعطيو الثقه برشا الحاجة هذوما
0: هذي سمعتها ديجا ثلاثة مرات في ثلاثة حلقات.
1: اي بيان سور بيان سور سي الكا معناتها خاطر سيدي فما برشا انفورميل.
0: يا اما انتوما اليوم لي مارك علاش يعني علاش ديما في ليميسيون جيسي دو تريتي البروفايلينغ نتاع الكونسوماتور التونسي خاطر يهمني برشا اليوم الماركت الغول نتاعها هي زاده باش تعلم الحريف ولا المستهلك يبدل من الكومبورتمون نتاعو.
1: Bien sûr. Hey, bien sûr. Amadé, c'est un changement. T'as qu'à lire, t'as une culture. Elle dit un exemple. Hein, Nestlé avec Nescafé, le Japon dans les années 70. Ouais. Ils ont lancé des bonbons, j'ai une des mangas, le goût de café. Mais je veux dire,
0: l'intégration,
1: ce n'est pas la volonté d'une entreprise, ou la deux, ou la trois, mais secteur privé, où ils peuvent faire ce changement-là. Les amener sur le col, et essayer de créer ce changement. Quand on est en Tunis, on a l'abeille, on a l'abeille, on a l'abeille, on a l'abeille, on a l'abeille, on a l'abeille.
0: صحيح ورينا الكاش دار برشا قبل لايت
1: معناتها مازلنا سيت كولتور نتاع لي كوموند اون لين وكل شيء راهو مازلت معناتها بالنسبه للتري كونت بارتي من الشعب التونسي ماهيش حاجه نعطيها ثقه ولا نتعامل بها ولا فهمت. دونك سا سي تري امبورتون اوسي
0: هو ان شاء الله يتبدل الكومبورتمون. احنا حكينا حتى انا انفيتي حد من في الديجيتال ماركتينغ في المستيك اللي هي تبع الدوله والعباد ولات تخلص فاتوراتها ديجا تخلص تليفون تخلص الضوء تخلص الماء اختيات الرادار اللي الرادار تجيك على غفله نحيوهم كان يسمعونا اللي يعطيو في يوقفوا يعطيو في الرادارات معناتها فما علاش قلت لك لو بارادوكس يعني نقول اليوم فما ان بارادوكس كبير في المستهلك التونسي اللي هو من جهه يخاف من جهه وقت اللي لازم يحط كارتو ويدخل الليزانفورماسيون تاعو والداتا تاعو في الديجيتال يرقى روحو يدخلها معناتها نتصوروا التونسي اصعب انت توا افيك ليكسبيريونس اصعب من المغربي ولا اصعب من برا كي تعملوا ريونيون وتعملوا بيلان احنا بارابور للعالم كيفاش كيفاش تراو الكومبورتمون
1: ان تيرم دو بايمون وكل شيء معناتها هذه حاجه واضحه يظني فما حتى عبد كان يسمع فيا تو سيت بروفيسيونيل في المود تاع الفينتيك والفينانس وكل شيء معناتها يقول لو كونترير من بعد برشا معناتها انت كي تمشي لكينيا فما عباد ما تعرفش لون الوراق نتاع الفلوس مره ما استعملت الوراق معناتها بالام بي سا الناس الكل تخدم تخلص التليفون وتب تو باي وكا العباد ما تعرفش شنو هو لون الوراق معناتها
0: سي امبرسيون
1: معناتها احنا توا كي نسافروا فما بلدان نمشيو لهم ساده في خدمه ولا حاجه كي تخرج تخلص كاش العباد تغزل لك على جنب العباد ما عادش تخلص بالكاش ما عادش تتعامل بالكاش في العالم معناتها كل شيء
0: ولا بال بالكات ان شاء الله يا ربي. احنا ان شاء الله احنا تونس لما حاله نستناو بدقيقه ودرج باش تصير ترانسفورماسيون وينقص الكاش وكل شيء ولي بايمون بالوالد كما اللي هي حاجه نورمال برم. احنا في تونس مازلنا وان شاء الله لي بانك اليوم يعملوا ايفور وحتى الدوله كيف كيف
1: سامحني قصدي عليك ما سيونكو معناتها فما كسوا البنك سنترال ولا فما برشا بونوك وفما معناتها تو ليكو سيستيم هذايا قاعد يخدم برشا باش ينانسي الحاجات هذوما جدد.
0: حتى اليشيل انترناسيونال اليوم تونسي ذاك يخرج لبرا لازم يلا لي مويان باش ينجم يتحرك بكارتا ويقضي ويحوس وما يقعدش ديما اشاك فوا كسته ملايين هذيك اللي اسمهم فيها الحقيقه ما تزازيش عام كامل. سانونبيش نرجعوا للموضوعنا عملنا ديراباج احنا في الموضوع مي مهم ياسر اليوم خاطر كي نحكيو على القدره الشرائيه نتاع التونسي يدخل فيها كل شيء تدخل كارتا ويدخل كاش ويدخل البوفوار داشا خاطر اليوم باش تشري انت كي نشوفوا البرا اليوم تنجم تكماندي ب 10 ملايين اونليني احنا في تونس ما تنجمش تكماندي ب 10 ملايين اونليني فما حاجات لازمهم برشا اوراق باش تنجم تكمانديهم وكما قلت انت اليوم حتى الدواء كي بدا حد اليوم في اورجانس ولا وحاجته بدواء ولا بتريتمون ما نجمش اللي هو البرا كل شيء ولا سينياتور الكترونيك وسهلت الامور. عزيز نحب نحكي معك اليوم مزدع على الفيتور نتاع الكي كوميرس في تونس اسكو ترى معناتها في قداش من عام تنجم تقول اليوم تونس هنولي وكما البرا معناتها كل شيء بالتليفون وكما دي وكل شيء يجي في ساعه.
1: والله هو توا على جلوفو بريس كل شيء موجود ابار دويت
0: فما مانك دو كومونيكاسيون عزيز فيك خاطر العباد تعرف معناتها تعرف برانسيبالمون الفوت علاش بكري قلت لك زاده مسؤوليه العلامه والماركه اللي هي تعمل ايفور باش توصل اللي راهو زاده نجم نكون عندي سيرفيس باهي فك الحاجه هذيك.
1: ايه بيتيت كو سي الكام مي لا استراتيجي دونتربريز كيما قلت لك ما فما سي ان انفستيسمون باش تعمل بور لاكي بور اكيرير ان يوتيزاتور
0: عندي ما تعرضوني في اليوتيوب
1: وبعد هما لي روي نتاعو معناتها
0: روتور سور انفستيسمون
1: دونك بيتيت كو انفستيسمون بور اكيرير ان يوتيزاتور لي روي نتاعو كي بدا في الكوي كوميرس ني با لو ميم كو لو فود سي تو استراتيجي فهمتي دونك غادي تنعطي الفيدباك للعبد الكونسيبي وتشوفوها الحكايه. مي كيفاش تشوف كوي كوميرس في تونس انا انا قبل ما ندخل جلوفو جيتي ان انتربرونور جافي كريي وخدمت في دي انتربريز دون بليزيور دومين داكتيفيتي كترات جلوفو سيتي بور كونستروير لا ستارت اب دون لا ستارت اب
0: داكور
1: الكوي كوميرس ما كانش موجود جمله دونك بديت من الصفر بشويه بشويه جي كونستروي اون ايكيب اللي يعطيهم الصحه ونحييهم على اللي يعملوا فيه الكل و او بو دو 3 ans ليفولوسيون اللي صارت لي انورم où je pense que le growth qui est exponentiel il est là où je crois durant les 3 à 4 prochaines années معناتها مازلنا في الفاز نتاع growth exponentiel في تونس توا فما برشا دي ريتيلر معانا معناتها كي نقول برشا معناتها نحكي plusieurs centaines de retailers à l'application aujourd'hui
0: magnifique
1: ومازلنا قاعدين on onboard d'autres retailers معناتها كل يوم تلقى عباد جدد.
0: C'est de la prospection quotidienne.
1: Bien sûr. C'est de la prospection quotidienne. C'est aussi فما des groupes كبار et la négociation معاهم تقعد plus de معناتها d'une année, معناتها des mois باش تقنعهم كل شيء خاطر باش تبيعهم حاجة جديدة وساعة ساعة يسون ريتيسون par rapport à ça.
0: يقول لك كاين لاباس عليه
1: الواه. وليفر في ساكو بيتزا وبعد تليفري لي بارفان par exemple يقول لك كل شيء كيفاش معناها. Alors que احنا معناتها عندنا des process وعندنا كل شيء tout en place ou des colonies de mobiles dans le monde ou ce qu'il y a en Tunis. Donc je pense que je crois que le growth exponentiel est là. Je pense que le consommateur de Tunis il s'adapte par rapport à ça car le nombre de consommateurs il est stable dans le commerce par rapport à l'amélité
0: il a évolué mais cette génération qui est en train
1: mais l'opportunité c'est في دي زوكازيون معينين باش تلقى جلوفو تفضلك مشكلتك سيدا ولات حاجه ما كسوا في لي زيفينمون كما قلنا في دي مير سان فالونتان في لي زانيفرسير في لي كاد دورجونس معناتها انت اليوم روحت لسوسه ونسيت شارجر تاع تليفونك وما عندك حتى حل لازمك تاخذ شارجر تليفون قبل ما يتيح لك شارج تليفون تك ما دي يوصل لك معناتها سا سي امبورطون معناتها اون ريبون ا دي بوزوان دورجونس فهمت وتجم معناتها vous reportez le مشكلة هذية ولا besoin هذية البرشة حاجات que ce soit en termes de حوايج en termes de doué en termes de parapharmacie en termes de
0: c'est faisable
1: كل شيء قضية كل شيء فما حتى شكون يكمندي وتنجرتو على الغاز معناتها
0: هاي سي فري نعرفها عندي في الدار هكاك.
1: ولا البيتزا في الفور، البيتزا في الفور ولا اللي تخلط الكوماند باش تزين البيتزا نتاعك
0: نجم تعدي كومونتيرك توصلك بالوقت. اليوم ما حكيناش على كالعاده اللي ما يغيبش الملح، ما يغيبش تحكي لي على الطنجره، الملح ما يغيبش على الطعام، الانتيليجونس ارتيفيسيال، الذكاء الاصطناعي. كيفاش لوتيليزاسيون تاعو بارابور للسيكتور داكتيفيتي تاعكم برينسيبالمون اي سورتو في التراكينغ وفي السويفي؟
1: تو نو بروسيس فيهم دو انتيليجونس ارتيفيسيال.
0: بعد احنا خدمنا لي ريبونس مثلا لا رياكتيفيتي،
1: لي ريبونس اكتيفيتي، فما حاجات اللي معناتها لازم فما لو كونتاكت هيومان هذاك موجود. عندنا سنتر دابيل اللي هو سوبور للكليون ولي ليفرور ولي بارتنير نتاعنا. مي باغ كونتر احنا او كوتيديان نخدموا برشا بالانتيليجونس ارتيفيسيال، ناليست على الداتا معناتها حتى اللي معناتها نخدموا برشا كامبلوي احنا في جلوفو في الباك اوفيس معناتها
0: هذاك
1: نستعملوا برشا في الانتيليجونس ارتيفيسيال. فما حاجات صغار في في الابليكاسيون دي فيتشرز تلاصي وكل شيء اباز انتيليجونس ارتيفيسيال.
0: داكا
1: انت اليوم كي تحل الابليكاسيون والسيتنج نتاعك باللونجلي ولا تحلها بالفرونسي بعد كل شيء الترادكسيون كل شيء معموله بالانتيليجونس ارتيفيسيال. فما حتى التونسي ديجا بالانتيليجونس ارتيفيسيال. دونك هذا الكل قاعدين نستعملوا مي برينسيبالمون ابار لابليكاسيون احنا نخدموا برشا بالانتيليجونس ارتيفيسيال.
0: بارفي. وعزيز في بالي ريتك عندك كونفيرونس ولا وركشوب انت؟
1: Et en fait, on a une session. J'ai une session au sujet du quick commerce.
0: D'accord.
1: En fait, retail days.
0: Retail date.
1: Ça va être la semaine prochaine, le 17 et 18 juin.
0: D'accord. En tout cas, c'est très intéressant. J'invite tout le monde à y aller. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il faut s'adapter. Pardon, et j'ai dit un conseil à l'homme qui est venu dans le business de l'e-commerce. Ils veulent l'homme développer le business de l'homme. Ils veulent l'homme et ils veulent comprendre. Inch'Allah, on va parler avec eux. On va parler avec eux. On va essayer de le maximum. كيفاش نجمو اليوم ننصحو ان جون انتربرونور عمل سيت اون ليني يبيع في الدبش ولا يبيع في لي كادو ولا يبيع في دي برودوي ويحب اليوم الى انتيغر الكي كوميرس في البيزنس نتاعو قبل ما نسكروا ليميسيون؟
1: فهمتي جو بونس كو لو بلوز امبورطون الحاجه اللي نقولها لهم نسي با دو كوبي امازون ولا دو كوبيي جلوفو ولا دو كوبيي نيمبورط كيل
0: موديل
1: جيان ولا موديل ولا اللي هو اسيي دو ريبوندر ولا دو ريزودر ان تشالنج لوكال عندكم بحذاكم
0: بروبليماتيك
1: سي لا او فوز الي فير لا ديفيرونس. كومون انتغري لو كوي كوميرس سي تري سامبل معناتها جلوفو في نهارك تنجم تو انتغري لو كوي كوميرس نخدموا في برشا دي فيل في برشا ولايات. Donc, un retailer a un produit qui va être livré en 30 minutes et il va avoir accès à une base de clientèle déjà maoujoude ou hadre l'acte d'achat. Marhaba bi, معناتها بالوقت نتلاو بيه.
0: Ben, ça fait plaisir. Merci. Donc, ce qu'on peut retenir, surtout ne copiez pas. حاولوا باش تعملوا الموديل اللي يشبه لكم وسورتو يكون ادابتي للسيبل نتاعكم. سي لا باز ميم اوجوردي نتاع اون استراتيجي وان بلان كوميرسيال باهي. حاب نقول لك ميرسي برشا عزيز اللي جيت بحذايا. ان شاء الله كانت ميسيون خفيفه.

0: شاهي طيبة وأتري بيانتو.
1: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
2: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
3: جوهرة
4: بوبليسيتي.
5: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهم. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق كل سبت من 11:30 نهار على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University de la connaissance à la compétence.
6: Jawara FM.
7: Jawara FM.
8: Jawara FM.

0: جوهرة اف ام. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. لم يتم تسجيل أي إصابات بالأشمانية في ولاية سوسة خلال السنة الحالية، وفق ما أكدته الدكتورة ميني بن همام عن الإدارة الجوية للصحة بسوسة خلال جلسة عمل للجنة الجوية لمقاومة الحشرات التي انعقدت اليوم بمقر ولاية سوسة.
2: بالنسبة لنبق للأمراض الجديدة المستجدة بولاية سوسة وبتونس، معنى بجمهورية تونسية كاملة، تم رصد بعوض النمر أصلها من جنوب آسيا أول مرة في تونس سنة 2018 في منطقة قرطاج، تنشط في النهار وتتسبب في مرض الشيكونغونيا والزنك وزيكا الذي يحمله الإنسان كخازن. الأعراض هي حرارة مرتفعة، ألم مفاصل قوية جدا، صداع، طفح جلدي وتعب شديد. تأمين اليقظة حين البعوث النمري، العدد الجملي للفخاخ إذا في ولاية سوسة 16، عدد الفخاخ الإيجابية 6، جوهرة، سهلول، ميناء القنطاوي، مجمع الصحة الأساسية، حمام سوسة ومحطة السكك الحديدية. تم إرسال عينات إلى معهد باستور بتونس لتحديد نوعها أيديس البوكتيوس ومعني تواجد البعوث هذه في الفخاخ هذه. دي الأشمانيا هذية هو فما هي ذبابة الرمل الفليبوتوم اللي هي حاملة للدي هذية، حشرة صغيرة جدا تنشط ليلا، تتكاثر في الأماكن الرطبة والمظلمة، شقوق الجدران، الحدائق، جحور القوارض. تمتص ذبابة الرمل دم من الخازن الطفيلي وهي الكلاب، القطط، الجذان، الثعالب، ويكون الدم محملا بالطفيلي المسبب في المرض. الإحصائيات في تونس يتراوح العدد السنوي بين 3500 و4000 حالة إصابة، الانتشار أعلى في ولاية الوسط والجنوب. احنا في سوسة ما عندناش توا معناها بالنسبة ل 2026.
1: ديوان والخدمات الجامعية للوسط يعلن عن تحصل المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة على شهادة المطابقة الدولية في مجال سلامة الغذاء ISO 22000 للسنة الثالثة على التوالي، وذلك تأكيدا لالتزامه بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الصحية للأغذية. ويشار إلى أن هذه الشهادة هي معيار دولي يحدد المتطلبات العامة لنظام إدارة سلامة الأغذية، ويهدف هذا المعيار إلى ضمان سلامة المنتجات

0: الحاجات الغذائية من خلال مراقبة وتحسين جميع مراحل سلسلة الإمداد الغذائي، ويشمل ذلك جميع الجهات المشاركة بدءا من المنتجين والموردين إلى الموزعين وتجار التجزئة. أجهزة التدخل الميدانية المشتركة باللجنة الجوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة بولاية بنزرت تتمكن اليوم من تطويق الحريق الذي نشب مساء الخميس بالجانب الغربي لغابة الرمال، ومن السيطرة على النيران بالنسيج الغابي للمكان، وذلك عقب ما يزيد عن 5 ساعات من المجهودات وفق ما نشرته ولاية بنزرت على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. هذا وأفاد المدير الجوي للحماية المدنية ببنزرت العميد حسن الإنوبلي بأنه بالتوازي مع السيطرة على الحريق سيتم الإبقاء على فريق رقبي ميداني من مصالح الحماية المدنية والغابات لتأمين مرحلة التبريد ومنع تجدد اشتعال النيران، مشيرا إلى أن العمل جار على حصر المساحات المحترقة والتي تناهز 1.5 هكتار من النسيج الغابي، علما وأن الحريق لم يخلف أي خسائر بشرية أو أضرار بالأملاك العامة. بعد مثوله اليوم على أنظار القضاء بالمحكمة الابتدائية بقفصة، تقرر عدم سماع الدعوة في حق الأستاذ الأزهر البرهومية الذي تصدى لمحاولة غش لأحد التلميذات في امتحان البكالوريا دورة جوان 26 و2000 وفق ما أكده في تصريحه لمراسلنا عبد القادر جلالة.
1: من الأستاذ أزهر البرهومي اللي تعرضت على مظلمة اللي متعلقة بالالتزام بالباطل بتلقي رشوة، الحمد لله مثلت اليوم أمام القضاء وأنصفني القضاء وشكرا للقضاء التونسي العادل. اليوم أنا أزهر البرهومي لا أمثل نفسي، أمثل كامل قطاع التعليم الثانوي اللي وقف معايا وقفة رجل واحد. هذه الوقفة لا بد أن تتواصل مع الأخوة كل اليوم. الوقفة هذه قرار، هذا قرار البراءة راهو يشمل جميع الأساتذة، وهذه رأي اليوم باش نعطوا دفع ورسالة طمأنة للمربي. اليوم يا مربي اذا كان تكون صحيح راهو حق مادي عليك، اليوم يا مربي تخدم خدمتك تخرج صحيح. اليوم احنا دفعنا على مزاحه الامتحانات الوطنيه، اللي حاولوا باش يضربوها حاولوا يضربوها باساليب متطوره ومتطوره جدا. اليوم نوجه رساله الى سلطه الاشراف وخاصه وزاره التربيه، نقول لها يا وزاره التربيه طور وسائلك. اليوم راه وسائل التلميذ الغش تطورت اقوى منه. اليوم احنا بدلوا تشريعات، اليوم راهو حرام أن مربي بيتهم كيدية يقف أمام القضاء، ورانا عائلات ورانا أهل ورانا ناس تستنى فينا. علاش اليوم أنا بنتي بدت تعدي بكالوريا لتروا بدت الحكاية بدت كامل باطل أي نفسية، اليوم ولدي مش عادي سيزيان. اليوم الاتهامات الباطلة هذه لابد أن تقف ولابد أن يحاسب جميع مرتكبيها.
0: تمن دوليا مصدر دفاعي أوكراني يقول أن كييف ستسعى للحصول على تمويل عسكري إضافي بقيمة 20 مليار دولار من حلفائها خلال اجتماع يعقد الأسبوع المقبل بهدف ترسيخ ما تراه نقطة تميزها على روسيا في الوقت الحالي على أرض المعركة.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فصل صوتك.

0: Joana FMTV. Flash Mondial.
1: مرحبا بكم في فلاش المونديال. المنتخب نحكي والبداية بآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل تحضيراته مباراة السويد الجولة الأولى في المونديال. مباراة موعدها الاثنين ماضي 3 متاع الصباح بتوقيت تونس بإدارة طاقم تحكيم من الأرجنتين. درجة الحرارة في المكسيك 24 درجة. المنتخب بين قاعة تقوية العضلات وملعب التمارين مع حصص مشاهدة للمنتخب السويدي. كل اللاعبين في صحة جيدة. خطة الاتحاد السعودي لكرة القدم لتشجيع اللاعبين: تخصيص 1000 تذكرة مجانية للسعوديين الموجودين في كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية لحضور مقابلات المنتخب السعودي اللي باش يلعب في أمريكا، مع التكفل بنقل 70 مشجع سعودي من السعودية للولايات المتحدة الأمريكية. شكون هما 70 هذوما؟ هذوما من أعضاء رابطة مشجعي المنتخب باش يمشيوا لأمريكا بصورة مجانية لضمان قيادة التشجيع. أما يلزمهم ماهمش باش يقعدوا قاعدين يتفرجوا على المنتخب السعودي. 70 هذوما يلزمهم يقوموا بالتشجيع والهتاف في المدرجات. أولى مقابلات السعودية في المونديال تواجه الأوروغواي 3-0. برجة أخبار جينا من مركز التربصات الخاص بالمنتخب الفرنسي وتتعلق بمركز كيليان مبابي. اللاعب منذ اعتزال جيرو أصبح هو المهاجم الصريح في العمق في تشكيلة فرنسا، لكن قبل أيام المباراة الافتتاحية للمنتخب الفرنسي اللاعب كيليان مبابي طلب أنه يرجع يلعب من الجهة اليسرى للهجوم. المنتخب الفرنسي هو المركز اللي أبدع فيه وتميز في مونديال 2022 وقتها سجل ثلاثية في مرمى الأرجنتين. حب يلعب كمهاجم على الجهة اليسرى مش في العمق، لكن مدرب ديشون يحبذ أنه كيليان مبابي يعاود يرجع يلعب كمهاجم صريح في تشكيلة المنتخب الفرنسي. حارس مرمى ريال مدريد والمنتخب البلجيكي كورتوا أكد أنه يفكر بجدية في إنهاء مسيرته الدولية مباشرة بعد مونديال 2026. الحارس 34 سنة خاض 109 مباراة دولية مع منتخب بلاده منذ ظهوره الأول سنة 2011. وليد الجزيري كان في تقديم فلاش المونديال للموعد الرياضي القادم ماضي ساعتين.
0: فلاش المونديال.

0: لساعة من ساعتين مع هلا زويدي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. الوقت يجري واحنا ننزلوا معاه تبارك الله ما شاء الله. فما برمجه خاصه اكيد بكاس العالم على جوهره اف ام, فالوقت لازمنا نجري معاها ونبدا ونصلي عن بي مع تليفون باش نحكيوا على تظاهرة البكاء على امواج البحر. انا لحقت كي سمعت العنوان استغربت, قلت يا اخي باش نعملوا غريده بابي مشوار على امواج البحر شنو باش يصير. معناها الحق العنوان مثير للغايه, هذاك علاش باش نشوفوا مع مدير التظاهره ولا المشرف على التظاهره مؤيد الغزواني. مؤيد اهلا وسهلا ومرحبا بيك. نحكي قال لي السيد المخرج, قال لي احكي التليفون مازال مش حاضر, في انتظار انه يحضر التليفون, في انتظار انه يحكي التليفون. التظاهره لازم نكتشفوها, البكاء على امواج البحر. قل لي يا سيد المخرج كان التليفون مش حاضر خلينا نتعدل حاجه اخرى, فما تليفون حاضر. مؤيد الغزواني اهلا وسهلا مرحبا بيك.
2: عسلامة
1: مؤيد اهلا وسهلا, لاباس شنو احوالك انت؟
2: ميرسي بوكو لاباس. انا كيما كل يوم في التحضيرات نتاع العرض نتاعنا اللي يصير كل يوم, بدينا البارح ومكمل اليوم وغدوه ونهار لحد, دونك ديما في المسرح نحضروا في رواحنا.
1: زي المسرح دو بوش,
2: تياتر دو بوش مسرح الجايب في مدينة الكيف, هو مسرح يتبع جمعية أكت الكيف. خذينا من عندهم الاسباس كما عملناه بالضبط, خاطر هذه ثاني مرة نجول الكيف باش نخدموا على عرض البكاء على حافة البحر.
1: هو تو نورمال مول البكاء على حافة البحر, تخدموه على حافة البحر, نجيبوا قصاع نعبيهم بدموع ونبداو نصليوا على النبي.
2: ممكن ما نحن بلوتو
1: والله صدقني حاجة سبيسيال والله يا مؤيد والله
2: وي سي تري سبيسيال
1: والله لازم يتخدم بالحق هكاك بطريقة ذيك.
2: رؤية جميلة الحقيقة,
1: ونعملوا المسرح غادي كأن خيالي واسع راهو, ونعملوا المسرح غادي ونبداو نصليوا على النبي, وتنجموا تدخلوا سبونسور نتاع بابي مشوار
2: ممكن, لكن نحن اخترنا انه حافة البحر يكون الركح اللي ما بيناتنا والشاشة اللي ما بينات تونس والدنمارك, على خاطر خلقنا حيط, لكن الحيط هذاك يعدي ما بينات زوج جماهير. جمهور موجود في كوبنهاجن في مسرح تياتر اون في كوبنهاج, والجمهور اللي موجود في الكيف في مسرح الجايب, ما بيناتهم الشاشه هذيه كاينها مرايه, لكن مرايه توري الجمهور اللي موجود في الشيره الاخرى, والزوج جماهير يلقوا روحهم في لحظات انسانيه وفي لحظة مسرحية زاد, على خاطر باش يكونوا كاينهم مطالبين انهم يبارتاجيو هاللحظة المسرحية عبر نص تكتب لمدة 3 سنين وتكتب بطريقة مفتوحة المصدر, حيث معناها عملنا برشا دي وركشوب في برشا بلايس في تونس في دنمارك اسبانيا لندن في البلايس هذو.
1: مؤيد بصراحة تظاهرة مهمة جدا, هي بتصير نهار 11 و13 جوان يظهر 11 و12 13 6 متاع العشية, ونهار 13 و14 مع ماضي ساعتين
2: بالضبط.
1: هذا هو البكاء على حافة البحر.
2: مجموعة كبيرة خدمت عليه, مجموعة نسموه روحنا جسد ما بعد ثقافي, تضم ديز ارتيست من العالم الكل, محمد رو, جازبو جروس, رانيا رزقي, مونيا حاج صندر, إلايزا بوزك, ريان عبد الباري, سلمى حاج علي, نضال شمنجي, فيليبي, داريو وكيفن ثور.
1: مؤيد التظاهرة هي بش تدور ولا بش تقعد كان غاديكا؟
2: كيفاش
1: التظاهره هذه باش تدور التظاهره هذيا باش تدور
2: هو العرض سوبوزي انه يدور لكن كيفاش يدور ديما بشكل انه لازم نلقوا زوز فضاءات قادره انها تعمل الاتصال المباشر بين بعضهم في نفس الوقت دونك يطلب برشا برمجه معناها برمجه تصير قبل بوقت باش نجمو نكونكتيو زوز دول في الوقت
1: موافقين ان شاء الله موافقين مؤيد الغزواني شرفنا ونورتنا
2: نستدعى العبيد على نحكوا على الماء اللي هو الراوي الاساسي في الخدمه باش نحكوا على مفاهيم الذاكره والهشاشه باش نحكوا على برشا حاجات
1: هو ديجا مريح جدا انك تحكي على الماء ربي يخليك وربي يبارك لك الف شكر وانا باش نقول لك كان لك معايا اجمل حكايه في العمر كله نسمعوا يلا

0: لهذا سي ميزيرابل. قاعد يكسر في الغناء. زيد شخولك في اللي كنت تسمع فيه؟ ذكاء اصطناعي.
1: ذكاء اصطناعي وحقيقة ميزيرابل. ميزيرابل علاش؟ خاطر اللي يفقه في المقامات ولا حتى اللي يحس يعني.
0: أيه.
1: وقت اسمع كله غلط. كله معناتها المقامات غلطة، الروح اللي هو يتشدق، هو تو قاعد كروبو كماكينة قاعد يتشدق يحب يوصل للهيومانيتي، خاطر هو ديما البروسيس هيومنايز كيفاش يولي بشر، يولي انسان. دونك الحقيقه اللي كنا نسمع فيها هذيا دمار معناتها بالحق يعني. مش على خاطرني فنان وخايف على الفن نتاعي غدوه، خايف على الفن نتاعي غدوه، اما خايف على انا شخصي بار اكزومبل، انا خايف على منظومه احساس عامه. خاطر احنا الانسان بلا فن بلا احساس شنو بقى له الانسان؟ فهمت؟ سي المنطلقات نتاعنا، سي لي ريزون ديتر نتاعنا.
0: شكون يضمن غدوه اللي انت مازلت موجود؟ شكون يضمن غدوه اللي انا هوني مازلت موجوده؟ اي ناس يحطوا اي حد معناها اله تحكي في بلاصتي.
1: وي
0: شكون يضمن السيد المخرج معز الخياطي مازال موجود اصلا؟
1: لا ما نتخيلش هذاك يقعد ديما الاول هذاك
0: يظهر لي الكل باش نديروا بلايص
1: المخرجين
0: زين. مش هذا موضوعنا بصراحه، احنا جينا باش نحكيو على مشروع جديد
1: بالضبط.
0: مشروع المئة كمان قبيله بشويه كنت ديجا في كونفرنس دو بريس، انت تحكي باش نشوفوا دي فيديو شويه من لي كونفرنس دو بريس. قدمت مشروع جديد، مشروعة المئة كمان
1: بالضبط. مشروع المئة كمان هو مشروع فيه بادرة قد يكون جريئة شوية، قد يكون طموحة شوية. في عملية جامعة لأجيال مختلفة، وجامعة في نفس الوقت لجهات مختلفة من البلاد الكل. الحكاية ذي بديت نجم نقول لك تو عندها تقريبا عامين بديت. أنا عملت انستاج في دار سيباستيان المجموعة من الطلبة، واستاج هذا كان في آلة الكمان. يتنقسم إلى نجمو نحكيو على دو زاكس برانسيبو. الاكس الأولاني هو التكوين. التكوين دونك التكوين على العزف على آلة الكمانجا. والاكس الثاني هو اناكس دو كرياسيون، يعني أنه نحاولوا نبدعوا نخلقوا حاجة جماعية مع بعضنا، انطلاق من الطاقة الجماعية هذيك، انطلاق من الفضاء، انطلاق من الحاجة اللي تنجم تكون معناها مهمة في بروبوزيسيون مودرن، بروبوزيسيون كونتمبورين معاصرة، وتشبه لهم هو فينا يعني نلقى روحي أنا أبود جي 4 ولا جي 5 يعني يوم الرابع عندي ترافاي اون سيلول. الناس هذوما نجحوا باش انه يطوروا اكيد في المهارات التقنيه نتاعهم، لكن على غرار عمليه ابداعيه، يعني من خلال اون برودكسيون دو لا ميزون، اون برودكسيون من عندهم هما، انبثقت من من من اشخاص هما. اكيد نحكيوا على عمليه تاطيريه زاده، ونحكيوا على
0: زيد نحب نفهم المشروع 100 كمان ينجموا هذوما يتحطوا سورسين في عرض 100 كمان في عرض على الركح.
1: هو تحدي كبير، ولو شيفر 100 سي ان شيفر سيمبوليك، يقعد ديما شيفر 100 يعني خاطر فيه لو شيفر غون.
0: اما انا باش نقول لك مشروع 100 كمان مش سهله،
1: مش نودك معلومه
0: ايه؟
1: اللي احنا تو 120
0: تبارك الله ما شاء الله،
1: نهار 22 جوان باش يكونوا 120. كيفاش ال 120 هذوما؟ ال 120 هذوما مقسمين على تقريبا الجهات نتاع تونس الكل. في شكل احنا تعرف تونس تقسيمها على اساس الاقاليم. دونك كل اقليم خليت فيه خليت تعليم، وفي نفس الوقت خليت بحث موسيقي وبحث على لي بوتونسييل الموجودين. دونك كل خليه عليها استاذ مختص. والفكره نتاع المشروع انه هو تحيين العملية التكوينية من خلال تأطير المؤطرين. يعني أنا اليوم عاوز نمشي نأطر تلميذ واحد، نأطر مؤطر، المؤطر ذاك يأطر لي 30 سنة أجيال، فهمتني؟ دونك اليوم احنا عندنا ان ريزو كونت مع ان ريزو ناسيونال ايفولوتيف، ريزو ساعة دو فورماتور فورماتور على راسنا احنا الكل ديجا القيدوم سي رشيد قوبع اللي هو قبل باش يكون موجود معنا معنا شكري الخليفه من سوسه معنا عارف المذيوب من صفاقس معنا شادي النجاري من مدنين معنا زادا كيف كيف بهاء بن فاضل معنا وديع بالغيث
0: معناها كفاءات من مختلف الجهات
1: من مختلف الجهات وكل جهه عندك مسؤول عليها معناتها ريجيونال واحنا ديما اون سنتراليز على اساس فكره انه تكون جامعه تكون انكلوزيف سوسيالمون زاده خاطر راهو الناس الكل ماهمش فرد نيفو يعني انا حتى في عمليه الكتابه كتابه موسيقيه اللي قمت بها فما النيفو 1 اللي هو سوليست بروفيسيونيل ويخدم في الفرقه السنفونيه معناتها تونسيه وكذا وفما اللي طفل عمره 7 سنوات في تطاوين وليه ما كانش عنده حتى فرصة باش يكزيستي يعني
0: ما قبلهم تحكي لي على التكوين أنا نحكي على أن سبكتاكل
1: بالضبط
0: ينجم يكون فما سبكتاكل فيه 100 ولا 120 كمان شخصين
1: سؤال حقيقة يعكس تحدي كبير الإجابة عليه وباش أقول لك
0: أن سبكتاكل نحكي
1: الحقيقة راهو صعب جدا
0: خطر بعد الفورماسيون هذه الكل لازم يكون فما سبكتاكل جامع للناس هذوما الكل شخصين
1: بالضبط
0: ونورمالمون بلاستورة ومهرجان كارتاج نورمالمون
1: من بعد هذوكم اللي زاوت بوت مازال بكري عليهم مش مشكلة احنا مرة صبورين وعندنا الوقت يعني نخدموا على رواحنا خاطر الفكرة توا ال 22 جوان هي هو جوستومون لو بروميي ميغا سبيكتاكل دو البروجي وباش تكون لانونس نتاع بداية المشروع بداية المشروع القاعدي على المستوى القاعدي في لي ريجيون بون تو قاعدين يخدموا اساسا البرايف تاع تحضير 22 جوان اما العمل القاعدي الافق يعني باش يكون الون تيرم موين تيرم انطلاق من سبتمبر 2026
0: ان شاء الله
1: باش يكون فما الخلايا هذه كل اسبوعين باش تتلاقى مره في جميع الجهات وكل شهر ونص باش يتلاقاو المئة كمان مع بعضهم وكل 3 أشهر باش يكون فما عرض دوري للمئة كمان
0: فوالا هذا هو هذا هو اللي نحب نوصل
1: دونك هي شنو هي سي ان ترافاي على شان دونك فما لو كوتي فورماسيون فما الناس باش تجي ما عندهمش المستوى اللي باش يطلعوا في العرض كيما تو 22 جوان احنا جاونا طلبات يعني باش نقبلوهم على اساس لابيل ا كانديداتور اللي قمت به 209 طلب قبلنا منهم 89 مع أضفنا الليستة اللي كانت عندي موجودة أنا من الأول ما بدينا العملية وزدت عليهم لي كوتش لوكو وزدت عليهم زياد الزويري باش يكون يعازف حتى هو دونك احنا الكلنا باش نعزفوا باش نخدموا حتى على سينوغرافي معينة اللي هي باش نكون أنا مع لي كوتش أو سونتر وباش يكونوا لي روغار نتاعنا ديريجي فيغ لي سوليست معناتها الموجودين وباش تكون فما بيان سور فيولون التو فيولونسيل كونترباس يعني كل مكونات الفرقه الاكورد يعني
0: هذا 22 جوان
1: هذا يوم 22 جوان في رباط سوسه
0: في رباط سوسه نهار 22 جوان او كان برمجوا من تو 22 جوان في رباط سوسه مشروع المئة
1: كمان وهو كما نرجع ونقول لك راهو الفكرة المئة راهو سوني كان شيفر سيمبوليك احنا ديجا باش نطلعوا 120
0: اي يعني
1: وعندي 209 في البلاتفورم
0: هي ال 100 تنجم تولي 200 اصلا
1: وهذاك اللوجيكتيف هو اللوجيكتيف انه التعميم اكثر ما يكون والتحيين عمليه تكوينيه خاطر فما خلل ولا سينون ما فماش اصلا عمليه تكوينيه بعض المناطق ما فماش اصلا حتى

0: هو نقولوا متوسط.
1: انا ايش نقولك، انا زياد الزويري نعرفه بيرفكشنست، انا باش يعمل هكا ما فهمتش
0: بالضبط. ان شاء الله
1: هي لا بيرفكسيون، يقول خطاني فوق علي هكا ولا
0: والله. شوف هي لا بيرفكسيون كلمة،
1: انا نعرفك بيرفكسيونيست،
0: انا نحب نخرج حاجه نحب نخرج حاجه فيها جيومتري فاريابل، نحب نخرج حاجه ميوزيكالمون معناها على هوتور بلي نبدا ابري فما لو ديكتون فيلوسوفيك يقول لك لا بيرفكسيون ني با دو موند فهمتني. لكن انا اليوم قدام تحدي، التحدي هذا فيه برشا ابعاد. لو كان نخدم على لاكس دو ليكسيلونس اكاهو باش يخرجوا لي تونس سوسه صفاقس بارفوا بارازار هكا كعيبه من كيلكو بار فهمتني ولا. دونك كي باش نخدموا على لاكس دو ليكسيلونس باش اون ني با سورتي دو لوبرج، باش نقعدوا ديما في نفس السيركل فيسيو، نفس الاسامي، نفس كذا، خاطر فورسيمون هما عرض وطلب. هو كي يلقى
1: تبارك الله حاجه باش نخدم معاك السيركل دو ليكسيلونس اللي تحكي عليها انت، تتعمم وتخرج برشا حاجات من برشا بلايص، حاجات متركنا اللي عمرنا ريرناهم، اللي عمرنا شفناهم، اللي عمرنا عطيناهم مذنينا، اللي قلنا هذوما والله يخرجوا حاجه مهبوله. تون نلقاوهم ويخرجوا. دونك اخر حاجه نهار 22 جوان في الرباط نتاع سوسه
0: بالضبط،
1: عرض المئة كمان مع الرائع مع المبدع مع الفنان الكبير مع الفنان اللي نحبه برشا زياد الزويري. ربي يخليك يعيشك
0: الف شكر
1: يخليك. نمشيو مع سيد المخرج، شنو باش نسمعوا؟ راجعين يلا.
2: جوهرة FM.

0: رجعني لكم على جوهرة اف ام باش نحكيو المهرجان الدولي لفنون السيرك وفن الشارع. نورتنا، اهلا وسهلا ومرحبا بيك سيرك بابروني.
1: مرحبا بكل مستمعي جوهرة اف ام، ومرحبا بمدام هالة اللي تبعتنا من احنا نفدلكم. واليوم هالة معنا ونحن المهرجان الدولي للفن السيركي يكبر
0: بارك الله. فما يظهر لي برشا عروض
1: في المهرجان الدولي،
0: وبش يدور معناها
1: باش ندوروا من مدينه لمدينه ومن ولايه لولايه، والناس باش تتمتع بالسيرك.
0: شيخ السيرك فما راهو مش صغار برك يحبوا السيرك، كبار صغار
1: كل مرة نيانا
0: عرفت اللي يدبي واللي يمشي على الحسير والكهول، الناس الكل تجري للسيرك.
1: الناس الكل تجري للسيرك خاطر الحقيقة السيرك هو متعة، فرجة، جمال، فجعة، خوف على الفنان، يخليك تعيش معاه اللحظة. هذاك علاش الناس كلها يحبوا السيرك كبار وصغار، ويجيونا ويسألونا ويقولونا وقتاش وكيفاش وفين.
0: بيه قول لنا وقتاش وكيفاش وفين، وصلنا المخ الهدرة وقتاش وكيفاش وين، قل لي.
1: المهرجان الدولي للفن السيرك اللي ينطلق من 11 جوان واللي البارح كان الافتتاح نتاعو في شارع بورقيبه، باش يعمل دوره في عده ولايات من البلاد التونسيه، من تونس حتى نوصلوا للاختتام في ولايه بن عروس في منتزه زهرور في الزهره.
0: وقتاش الاختتام؟
1: الاختتام نهار 28 جوان في ولايه بن عروس. دوره كبيره برشا. اختار المهرجان نتاعنا لمركزيه باش يتنقل من هو يتنقل للجمهور، مش الجمهور يتنقل للمهرجان. اخترنا باش نكونوا من مدينه لمدينه، باش يكون معناتها ولايه القيروان السنه عندها النصيب الاسد اللي هي كانت الاول مشاركه لها في الدوره هذه، باش تكون اجواء كبيره زاده في سيدي بوزيد، في صفاقس، في سليانه، في الكاف، في بنزرت، في نابل، في سوسه جوله سياحيه، في
0: سوسه وقت باش تكون موجود في سوسه
1: 26 جوله سياحيه، باش نعملوا جوله سياحيه في للترويج للسي اي 26، باش تكون

0: ترويج للسياحة التونسية، خاطر نحن شركائنا هي الديوان الوطني للسياحة والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والظاهرات الثقافية. وهذاك نحن المهرجان تاعنا هو ثقافي فني سياحي وتجاري، معناتها نعملوا حركة اقتصادية في البلاد، نعملوا ثقافة هو ترسيخ ثقافة السيرك في البلاد. والسياحة هو أن تونس هي أحسن وجهة سياحية في العالم، وخاصة الأجانب اللي يجيوهم مؤثرين في بلادهم باش نسوقوا الجمال بلادنا وجمال تونس.
1: وقتاش العروض القريبة؟
0: القريبة والقريبة هو اليوم عندنا المخيم في أوتيك في سباس رانش كلوب، غدوة في أوتيك في ولاية بنزرت، نهار الأحد في ولاية نابل في بحذانيا بوليس تحت شرف المندوبية الجهوية شؤون الثقافة، نهار 15 اللي هو إن شاء الله فيشتا باش يكون في ولاية كيف في وسط المدينة في بحذا القاعة المغطاة، مازالت الرحلة متواصلة، باش يكون نهار 17 في ولاية سيدي بوزيد في السبالة، نهار 18 في ولاية القروان في باب الجلادين.
1: بسؤال، الحركة بتكون الداخل ولا البرة؟
0: البرة البرة البرة، العروض كل البرة والشارع وغراتوي وناس تتمتع وتعم في الجو وتفرج في السيرك واللي
1: معناه مش يجرب.
0: لا لا كله البرة، اختر صيف توا صيفي
1: في الصيف الكل
0: توا كل شيء برة، واللي وركشوب وناس تجرب في السيرك وناس تتقابل في فنان السيرك.
1: والأوقات من وقت
0: الأوقات كل يوم 7 متاع العشية يومين
1: 7 متاع العشية
0: 7 متاع العشية تبدأ النشاط تنطلق
1: 7 متاع العشية، هز صغيراتك واخرج هز جيرانك هز أحبابك
0: وامشي
1: تمتع بالسيرك. بالمهرجان الدولي للسيرك وفنون الشارع. سيدي نورتنا، ربي خليك، ربي يبارك لك، يعطيك الخير، ونمشي نشوفوا سيد المخرج شنو مشي سمعنا.

0: تسمعوا يا جماعة يا مرحبا من ماضي ساعة لماضي ساعتين مع هلا الذواتي مع هلا الذواتي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع يديك الهب.
1: رجعنا لكم في فقرة يديك الذهب. يديك الذهب مع إنيسة. قلت لكم بكاردونة وحكت معجون تفاح تصنع بلاتو لجميع الأفراح والمناسبات، وإحنا قادمين على فرحة البكالوريا. كملوا ليزيكزاما باش تخرج الريزولتا، وستعم الفرحة كل الديار التونسية،
2: كل دار.
1: وباش نبداو ندورو بك الطبق متاع الحلو والطبق متاع الجو.
2: صحيح.
1: إنيسة حضرتنا تبايق متاع جو سمح محليه مازينو، ورينا تبقى إنيسة وكيفاش نعملوه.
2: باهي، أنا حبيت نختار المحمل هذايا سوبور على زوز نيفوات. السوبور هذايا مصنوع من البابي كارتون، كاردونة كان عنا كاردونة تحسها ولا باكو قديم، فهمتك؟ البابي كارتون المكبوسة شادة روحها، وهذايا هلا حكة متاع معجون فارغة، ولا تحب حكة طماطم فارغة، المهم كل حكة متاعك
1: عندك فارغة،
2: حكيكة فارغة. صحيت. دونك اون فوا لصقت ما بيناتهم، انا ديما بالكول بيستولي يا شو يلصق بالكدا بالكدا وتعمل الديكوراسيون. انا هنا لصقت ان بابي مغرومه، ماك تعرف بابي ديكوباج وسيرفييت وجو، والا تنجم تحط حتى هذوما لي دونتيل كيما هكايا.
1: تحب انت سهل على الاخر.
2: اي بيان سور، تنجم كيما هكايا
1: بالضبط.
2: اي هكاك حضرت
1: بالقطو نتاعو، مش بليش
2: حضرت القطو نتاع الياغورت.
1: محليتي إنيسة، اسمع إنيسة، كالفوقانية ذيك كالفوقانية ذيك، كالكوبة اللي كانت تبدأ في حاجة.
2: أي هذيك كوبة ما نعرفش
1: الكوب اللي عنا ما نطيشوهمش،
2: ما نعرفش متاع أنا قجر من القجرات اللي عندي زادة.
1: أي
2: لقيت عندي كالكوبة، قلت علاش ليه ما نحطش كيما هكا، كيما تنجموا تعملوا حاجة سبيسيال وتاخذوا حاجة هكا تبدأ كلها ديامون مثلا، ولا ترانسبارون،
1: ولا حاجة دوري ولا
2: مثلا.
1: أي حاجة متعريقة، عرفت؟
2: احنا حاولنا بأبسط الأشياء هكا نقدموا حاجات
1: مزيانه بالحق. الحاجات المزيانه اللي عندكم ما نطيشوهاش،
2: ما نطيشو حتى شي راهو.
1: واحنا قادمين على موسم البكالوريا، ربي ينجح صغيراتنا. ان شاء الله الفرحه في كل الديار،
2: ان شاء الله فرحه في الديار الكل،
1: ان شاء الله كدي وابدي والامهات ولا الاخت الكبرى.
2: ايه
1: بدات تفنن، خذ حكه نتاع
2: حكه معجون. اي بيان سور ما نطيشوهاش،
1: غلفها بالقشه.
2: ايه؟
1: اللي تحب عليها انت.
2: ايه؟
1: حط عليها كاردونه. وكيفاش انت بس هالكردونه من لوطه؟
2: هي الكردونه اش قلت لك اخترتها روبوست هكا شاده روحها،
1: وتنجم تغطسها في حاجه باش تي بس
2: مش نقول في الكل لا، خاطر من بعد كيفاش باش تولي لي مستويه صعيبه برشا، خاطر حشي بها بلات كيما هكا مستويه. اما كي نختارها كردونه قويه شاده روحها من الاول كاسحه هكاك ما نخافش عليها، خاطر الحلو كمان ماهوش رزين هلا، ماهوش باش يعمل لي ديفورماسيون، واحنا باش نغلفوها وكل حكه هذيك اللي روبوست.
1: وتنجم تعمل 60000 بلاتو في بلاتو.
2: اي نجم يكون حتى 3 و4 ايتاج،
1: بالك ينجم يعمل واحد نتاع حتى بيس مونتي.
2: اي نتاع 3 و4 ايتاج
1: بالحق راهو
2: نجم بيان سور.
1: وفي الدار عندك لا تشري لا تخرج للشارع، لا تحط فلوسك، لا تدقدق فلوسك على اليمين وعلى اليسار، خليهم صايف بيهم.
2: ان شاء الله نسمعوا صغاريت عند الجار الكل،
1: صغاريت في الجار الكل، وربي يفرح الناس الكل. ربي يبارك لك انيسه، وان شاء الله المحفل يكون موجود في كل دار سنة، أيامات عروسات وأيامات مناسبات. المحفل مع محمد فضل.

0: مرحبا من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع هلا ذواتي مع هلا ذواتي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: انا صغريت تعم الديار التونسية، احنا قادمين على فرحة متاع باك وقادمين على فترة متاع عروسات وخطبات ولم شمل. ان شاء الله الزغاريت بارتو موجوده ان شاء الله في الديار التونسيه، وان شاء الله فرحين ديما. الفنان محمد فاضل،
2: مرحبا.
1: توحشني
2: والله
1: يا ولدي، توحشناك. محلى صوتك وعليه مختفي، عليه متركن.
2: اول حاجه انا فرحان بهذاك اليوم.
1: يعيشك ربي يخليك.
2: انا بالنسبه لي انا ستان بليس اني نكون بهذا الذوادي.
1: ربي يفرحك.
2: يعيشك. هي مده طولت شويه، تقريبا 3 سنوات غبت جمله. صاروا برشا مشاكل، برشا حاجات، شيء عائلي شيء غير عائلي.
1: يا ماما ما تظلمش صوتك. اوكي حتى يصيروا مشاكل،
2: هي
1: الفنان حدا في تنبك المشاكل يعبر بصوته راهو.
2: شوف هلولة، اللي يعبر نورمالمون فما ان سيرتان تاع سونساسيون لازم تكون موجوده باش تنجم تغني.
1: الاحساس عند الفنان
2: فوالا، اذا كان ما عندكش كيف باش تغني راهو ما تنجمش تغني وما تنجمش تعطي البليس. تولي جست باش تاخذ غنيه باش تعودها وكاو ما فماش كيف تولي فماش
1: كيف. قلت حاجه الغنيه سمحني عملتها.
2: يعيشك.
1: الغنيه نتاع جوف فرايحي
2: فوالا،
1: نتاع عروسات، نتاع لمات.
2: اخترت الوقت هذا.
1: احنا في تومبكو تو، احنا في تومبكو
2: فوالا. الناس اللي تعرفني من فيهم هلا، احنا اصدقاء برا من الحق معناتها، وخيان وعز الناس هلا. بون الناس اللي تعرفني اني قبل كنت نغني اكثر رومانسي اكثر وجو معناتها كالم اكثر، توا قلت بوركو با نمس معناها شريحه مهمه جدا من الشعب التونسي اللي تحب الجو وتحب اللمه، خاطر التونسي حتى في خضم المشاكل يحب الجو، يحب الشتيه، يحب توا احنا في موسم المهرجانات والاعراس والكل. اخترت التام هذايا بالغنيه هذه المحفل، هي من كلمه والحان نايم الخليفي من توزيع مروان الحجلاوي. اخترنا الجو هذايا والتام هذايا، وان شاء الله قاعده حاليا فما استحسان الساده المشاهدين والمستمعين فيها.
1: صديقي انت في صفاقس، ماشي تونس.
2: نعم،
1: كنت في تونس ورجعت لصفاقس، وكنت في تونس ورجعت لصفاقس. قعد المشي بين تونس وصفاقس. يظل فما برشا حركة فنية نتصور في صفاقس.
2: فما برشا، لكن ديما تقعد العاصمة فيها الحركة أكثر أكيد. خاطر أغلب الفنانين وأغلب العاصفين والكل كيما كان بحثك توا زياد، نوجهوا تحية بالمناسبة. أغلب العاصفين والفنانين خرجوا من صفاقس ومشاو اتجهوا للعاصمة أو سافروا لبرا معناها.
1: توا تبدلت الدنيا، ما عادش كيما قبل، ما عادش لازم فنان هكا عندك صوت. تقلبت الدنيا،
2: تقلبت الدنيا
1: توا. لو هبط منا وجيب منا،
2: ما عادش فما
1: فيوز وماكينات تخدم على اليسار وعلى اليمين.
2: هي
1: عندك الصوت
2: الحمد لله.
1: الماكينه عندك؟
2: الماكينه هي اللي ناقصه،
1: خاطر صوتك محليه راهو.
2: يعيشك حاليا
1: انا باش نسمعوك بعد شويه، صوتك محليه.
2: يعيشك.
1: الماكينه ويني؟
2: هو تو العصر نتاع الديجيتال.
1: اي
2: انا تو في جديد، ما عادش كيما قبل نخدم وحدي. تو حاليا في جديد ولات فما ايكيب كامله تخدم معايا، باش تلها بال معناها باللي باساج نتاعي، بالظهور نتاعي، بالاغنيات نتاعي. ستانتو تو باش نصلح كل شيء اللي غلطت فيه قبل، تو نحب نصلحه، نحب نرجع على قاعده صحيحه. كيما قلت انت الحمد لله الصوت موجود، التكوين الموسيقي موجود، دونك تو نشد ان شاء الله ثنيه باهيه. وفما كان برشا خير ان شاء الله في الثنيه، برشا انتاج، برشا خدمه. تو كان الخدمه وشو مسكتك هذاك هو.
1: مش الخدمه الفم ساكت،
2: لا الانتاج العمل
1: لازم
2: نجاوب الخدمه،
1: نجاوب الخدمه الفم لازم يحكي فن.
2: فوالا موزيك نغني نغني،
1: لازم تحكي وتغني، تحكي وتغني، تحكي وتغني، تحكي وتغني. قل لي سمعني صوتك، تخا نسمع فيش نسمعك. نرجعوا للرومانسيه،
2: نرجعوا للرومانسيه، نقولوا
1: في بالك ساعات نقول محمد فضل، يقول لي فضل شكر. ليه تابعنا
2: نتاعنا نغنيو. خدني الغرام، خدني الحكاية حب حلوة، عشت فيها شفت فيها

0: تاخدني بثانية من روحي أنا، وعد مني ما أحب غيري في الوجود، إحساس جميل جواي أكبر من الغرام، واللي ما بيني وبينك أكبر من الكلام، إحساس جديد خدنا البعيد ملوش حدود، يا أجمل من كل النساء.
1: ما شاء الله عليك وتبارك الله على صوتك. أما ربي بالك تو احنا في الكواليس بتفهمين على الغنية
0: عادي، جات حاجة
1: ويعلم بيا كان ربي ودخل مفركس عليها ونسيت تكون غنيها وبعثها لي ابش نرجعونا. ايش نقولك تو اليوم اللي يحب يكونتاكتيك اللي يحب يقول نحب نجيب محمد فاضل باش يكمم لي فرحة عائلتي، كيفاش يكونتاكتيك؟
0: يعني قلت لك انا هي اللي كنت قبل اني غايب جملة وكنت كوتي ديجيتال مهملها بالحق. توا لازمني نكون منواكب العصر كيما الناس الكل. دونك عندي باج فيسبوك نتاعي انا اللي هي محمد فاضل فرانس، عندي الباج نتاع الانستغرام نتاعي اللي هي محمد فاضل، وعندي اليوتيوب نتاعي كيف كيف. عندي هذوما اللي حاليا نخدم بهم باش نصلح اللي كنت ما عملتوش قبل، فهمتني؟ وميم طون فما لي باساج نتاع لي ميديا لي راديو لي تيلي اللي انا تو في جديد نحاول تقريبا في كل جمعه اني نكون موجود، عندي يكون ظهور تلفزي او اذاعي باش نقعد ديما في الصوره، خاطر الشعب ينسى فيسع زاد كيف كيف.
1: لا الشعب ينسى فيسع، انا ذول الغياب نتاعك هو اللي ازعج شويه.
0: اكيد
1: معناها كان قعدت غادي في بلاستر
0: صحيح
1: قعدت تنتج
0: صحيح،
1: اما الغياب كالابسونس كالضيعه اللي تمشي هكا
0: صحيح
1: يستغلوها ناس اخرين،
0: اي يستغلوا
1: يشدوا لك بلاستك
0: ونجم تولي حتى اللي بنيته بعد سنه
1: ويحفروا لك في بلاستك
0: ولا
1: وتولي خرفتهم يسيس.
0: صحيح بون نجم نقول لك فما غنيه توا يتعداو في سيرتو اذاعه صفاقس، زملائي نوجه لهم تحيه اصحابي واخواتي اللي في صفاقس اذاعه صفاقس. فما غنيه من اول غنيه اللي عملتهم هي اون 2014 اللي هي تمنيتك احلالي، اللي هي ستيو ريفيرونس في صفاقس تمنيتك احلالي سي محمد فاضل. فما عباد يعرفوا الغنيه وما يعرفوش شكون هو توا حاليا، فما عباد يعرفوا الغنيه وما يعرفوش شكون مولاه،
1: ما يعرفوش شكون مولاه.
0: اي
1: يا والله
0: دونك معناتها كي تغيب مده بس هي سير معناتها العباد تنسى.
1: احنا نورمالمون توا باش نعديو غنيه نورمالمون قلت لك نورمالمون سيد المخرج تفجع عملي هكا سيد المخرج تفجع لا مانيش نعديو غنيه، اما هو باش يعدي لنا الفاصل للي باش نرجعوا له باهي، خاطر توا باش نعدي السيد حمزه اللي هو موجود في سوسه مش موجود في سوسه موجود نعديو غنية مع الفنانة بيه. شو بسمعنا
0: نغنيو اللي مغرم يا عليك بيه نقولوا بيه انت حبيته وانت اللي هويته من بين الناس ولا قلت خلاص، وانت بتهواني واليوم تلقاني صعب انا انساك وانا روحي معاك، وافضل انا داري حيرتي ومرامي وانت ولا داري، يا ليل يا عين يا ليل يا ليل، مغرم مغرم انا بيك على طول وانا صابر وصبري بهوى يا دليل.
1: محلى صوتك محلى صوتك بالحق. كيفاش نقول لك الرومانسيه تليق بك والله بالحق والله بالحق. الجو هذا يمشي معاك على الاخر بربي. باش نقعد انا نحكي مع الفنان محمد فاضل في انتظار انه يلتحق بنا حمزه من استوديو سوسه سيد المخرج. جوك تبع انت هاني انا سولونتين وانت تبع وقل لي او فما كاسك كان فما حاجه قل لي هاو موجود باهي قولي محمد فاضل. دونك سني شنيه فما مشاريع جديده ولا المحفل باش تكمل تخدم بها وبعديك تجي حاجه جديده؟
0: انا تو تقريبا باش نمشي بريتم نتاع كل شهرين ثلاثة شهور باش نهبط انتاج خاص نتاعي انا.
1: مش سهل ومش تحضر مش سهل باش تهبط اغنيه
0: فوالا
1: لازم فلوس
0: فوالا برشا فلوس وبرشا
1: برشا فلوس
0: وانا كيما تعرف وحدي دونك نتصرف وحدي نحاول نوفر ريسورس نتاعي وحدي من غير ما نطلب دعم من حد. الدعم اللي انا بالنسبه لي اللي هو مهم ديما هو المنبر الاعلامي. الحمد لله انه عندنا منبر اعلاميه مهمه في تونس بما فيهم اللي انا بحذاك اليوم. انا كي كلمتني هلا قالت نحبك تجيب حذايا تقدم مجيد نتاعك ما تخيلش قداش انا فرحان، وسيت ان بليس كيما قلت لك في حياتي اني نكون بحذاك اليوم
1: للي حتى انا نبدا فرحانه على الاخر. وانا من بكري ملي سمعتك اول مره قلت تبارك الله عليه وما شاء الله عليه.
0: يعيشك يعيشك
1: يعيشك. اذا وقتها سمعتك في صفاقس.
0: اي اي.
1: قلت محلى صوتك توبا سمعت قلت له محلى صوتك.
0: غنينا وقتها النبي.
1: اي اي.
0: النبي
1: وقتها راني ما نعرفكش. نسمع فيك تغني دورت راسي قلت لك محلى صوتك.
0: صحيح.
1: وقتها ما نعرفش بعضنا بالكل فهمت؟ وبعديك سبحان الله.

بارك الله تبارك الله تبارك الله. اليوم اليوم مش معنا فن اليوم، اليوم شيخنا فن، اليوم شيخنا فن ما شاء الله عليك. نورتنا محمد فاضل في استوديو وقت اللي تحب، وقت اللي تحب استوديو على ذمتك، احنا على ذمتك في الصيف موجودين باش نكملوا معكم على جوهرة اف ام. كان عندك حاجه نورنا وتشرفنا، والبلاصه هذيا بلاستك. ربي يخليك ربي يفضلك، ونمشيوا لفقره مل افار مع حمزه.

0: Where the dog was on the وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 76 24 3000.
1: انا كان فما شكون شي هبلني بالبرومويت هو فضاء حمزه ما شاء الله عليك تبارك الله عليك حمزه اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: ايوا مرحبا ومرحبتين
1: حمزه. شيخ برومويت احنا قادمين على الصيف خويا بحر ودنيا
2: ما شاء الله.
1: شو عندكم قل لي؟
2: القرايه كملناها الباك ان شاء الله ناجحين الناس الكل مصلي يعني بيهم صيفه طوى بسم الله الرحمن دخلنا الموسم الصيفي الموسم اللي المزيان الموسم تاع الفازات تاع الفرهيد تاع الشيخات تاع البروموسيونات. عملنا لكم بروموسيونات دقدقي راح مزيان في فضاء حمزه البنان في كل ما يخص مواد التنظيف والتجميل والحفاظات والبابي بنوعه وعندك الجلدوش هذاك ما تحكيش من القاره العجوز من السلع التونسيه من السلع المنه من الغادي على كل لون يا كريم. عندك الجلاسيريت وعندك يا سيدي معناتها الشومبريرات بنواع والطبوري اللي تتسكر ولا ما تتسكرش والكرسي والطاولة ما شاء الله كل شيء متوفر ومزيان.
1: معناها الصيفي في إسباس حمزة
2: صيفي بأتم معنى الكلمات كي نقولوا صيفي صيف المظلات بنواعه الكلاكيت من الوضوء للدوش للخرجة للدخلة للمشي للجاية ما شاء الله كل شيء متوفر. اللبسة القمراية الخفيفة كله موجود في فضاء حمزة بنان. الأسعار ما تحكيش هذاك كله أون بروموشن سبيسيال.
1: الأسعار خيالية
2: خيالية ديما 13 موجود حتى في الشامبرير عندنا زاد 15 ألف
1: شامبرير
2: اي حتى في الشامبرير عندنا 15 ألف يعني اللي عنده كمش صغار بسم الله الرحمن الكل يلبسها ب 10 ألف
1: معناها الخمسة المانعين من الغرق ب 10 ألف
2: ب 10 ألف أدفع 10 وصيف مرتاح ما شاء الله. وفرنا شوا دلول شوا مزيان البروموسيونات حليناها توا على كل شيء اللي سباسات ثلاثة سباس حمزة بنان سباس حمزة أسواق سباس حمزة فازة كل شيء اون بروموسيون سبيسيال كل شيء
1: برشا فازات في فضاء حمزة. الحق إيش نقولك حمزة مانيش نطول معك برشا خاطر وصلت لي مخر على غالب. إيش نقولك كيفاش اللي ما نجمش يجي غاديك سور بلاس البنان شنو يعمل شنو يصير يعدي الكماندة نتاعو بعد
2: يتبعنا على الباج فيسبوك نتاعنا سباس حمزة بنان ولا الانستغرام سباس حمزة بنان ولا التيك توك سباس حمزة بنان وعملنا تواسيت إن شاء الله جميعا يبدأ حاضر اسمه زي سباس حمزة كذلك. الأرقام متاعنا كان كبعيد علينا على 99 299 393 وإلا 99 866 393 وإلا 93 556 393 وإلا 93 970 393 ولا الباجات متاعنا امامك. ابعث ونوصلوا لك قادتك الباب الدار جست ابعث لنا ميساج احنا نرجعوا لك. عندنا ايكيب ما شاء الله محترمه ومزيان
1: تبارك الله
2: نتلهوا بيك وسلعتك توصل في ظرف 24 ساعه ماكس.
1: اهم حاجه لي الشيخه وريبخه في فضاء حمزه بنان
2: الفازات ما شاء الله موجوده. حاولنا باش نوفروا شوى المزيان قدره ربي الصيف السنين باش يكون صيف عملاق بشواء وبالبروموسيونات
1: بإذن. ومعنا في الصيف حمزة
2: مالا صيفي معك
1: معايا يا مرحبا معايا ربي خليك حمزة ميرسي ألف ألف شكر. باش نجريو باش نجريو باش نجريو باش نخليو الميكرو الكأس العالم وجوهرة سبور بعدها فما فوياج فوياج كيف كيف فما أنتيبيوتيك برشا حركة برشا حركة على جوهرة FM. اسمعونا وقعدوا معنا خاطر إكيب سبور باش يقتلوني. باي باي.
3: جوهرة FM TV تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين 6 متاع العشية 10 متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فاشن مونديال في أربع مواعيد، لحدش متاع الصباح، نص النهار، مدي ساعة، ومثلثة متاع العشية، في آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهر اف ام تي في. حاجة أخرى، حاجة جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
4: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخ جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
3: أريدو طور عالمك. جوهر سبورت.
5: هذه ساعتين وستة دقائق، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبورت. البداية بآخر أخبار مونديال 2026.

0: على FM TV.
1: منتخبنا الوطني وصل تحضيراته في مدينة مونتيري المكسيكية استعدادا لمواجهة السويد نهار 15 جوان 3 متاع الفجر مقابل زفر الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز، الحكم هذا اللي كان زفر لقاء الترجي الرياضي التونسي وتشيلسي الإنجليزي في مونديال الأندية. منافسنا في الجولة الثانية في المونديال اللي هو المنتخب الياباني تلقى ضربة موجعة بإصابة القائد متاعو إندو، اللي رسميا حتى بعد الإصابة متاعو أعلن اعتزاله لعب دوليا بعد تأكد غيابه على المونديال ومعوضه باش يكون هو ماتشينو. الحصيلة في المونديال اللي بدا البارح، البارح في المقابلة الافتتاحية المكسيك ربحت جنوب أفريقيا 2-0، مقابلة شهدت 3 أوراق أحمر، سيثول وزواني من جنوب أفريقيا، مونتيز من المكسيك، مقابلة لظفر البرازيلي ويلتون سامبايو، وهذا يحدث لأول مرة في المونديال 3 أوراق أحمر في المقابلة الافتتاحية. اليوم الفجر كوريا الجنوبية ربحت جمهورية التشيك 2-0، كوريا الجنوبية هي أكثر منتخب آسيوي تحقيقا للانتصارات في المونديال، عنده 8 انتصارات. الليلة مع الثمانية كندا البوسنة والهرسك، الليلة زادة باش تكون مقابلة افتتاحية، البارح كان الافتتاح في المكسيك، اليوم باش يكون الافتتاح في كندا اللي تحتضن أيضا مقابلات المونديال، باش تواجه البوسنة والهرسك، وأيضا أولى ساعات فجر غدوة انطلاقا من ماضي ساعتين باش يكون موعد مع مقابلة افتتاحية باش يكون فيها حفل افتتاح في الولايات المتحدة الأمريكية لوحدة من البلدان المنظمة تستقبل منتخب الباراغواي. تقارير صحفية أمريكية أكدت وقوع إطلاق نار داخل أحد المجمعات السكنية البعيدة ما بين 6 و10 أميال فقط على مقر إقامة المنتخب الأرجنتيني، الحصيلة حالة وفاة وثلاثة مصابين بطلقات نارية، تقريبا الحالة مشابهة للي صار منذ أيام قليلة في نفس المدينة اللي هي كانساس سيتي في أمريكا قرب مقر الاتحاد الإنجليزي وإصابة 9 أشخاص. هذا جاء بعد أيضا ذكر وجود ثعابين سامة قرب معسكر سويسرا في مدينة سان دييغو الأمريكية، وأيضا وجود 3 تماسيح ظهرت بالقرب من مقر تدريبات المنتخب البرتغالي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

0: Joël FM TV.
1: غدوة 6 متاع العشية الأنظار الكل باش تتجاهل مقابلة منتخبنا الوطني اللي قبل من 23 سنة ليلعب فينال دورة تولون الدولية الودية في فرنسا ضد المنتخب البرتغالي لأقل من 20 سنة. المدرب التونسي نصر الدين نبي موجود في الرباط المغربية لإتمام إجراءات تعاقده مع الرجاء البيضاوي المغربي المنتظر أن يصحح عقد مدته موسم ونصف. هذا بخصوص نصر الدين نبي مادام نحكيه على التونس. وآخر أخبار أيضا الفرق النادي الإفريقي راس الزمالك المصري لإجراء زوز مقابلات دولية ودية تكون المقابلة الأولى في ملعب حمادي العقربي براس، المقابلة الثانية تكون في استاد القاهرة الدولي بعد تتويج زوز فرق بلقب البطولة في بلدانهم في انتظار تحديد تاريخ ومواعيد المقابلتين. في الباسكت منتخبنا الوطني دخل في ستاج في مدينة المونستير استعدادا لتصفيات مونديال قطر 2027. الناخب الوطني عادل تلاتلي وجه الدعوة ل 17 ملاعب اللي هم عمر عبيدة، يوسف الضيف، وسام المرناوي، محمد منفذ، بلال الجزيري، محمد عزيز المغربي، جوهر الجوادي، ياسين التومي، زياد الشنوفي، أحمد العدامي، فراس لحياني، بالحسن الشيحي، واصف المثناني، فراس العشي، مختار غيازة، أمان الله الحامي، وبشير بن يحيى. كانت هذه جوهرة سبور قدم لكم نيس اللي ذوي نشر ذي وخلى أخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فين بوينت وأيضا الباج متاعنا سبور جوهرة فين. موعد الجاي باش يكون في فلاش مونديال ما ثلاثة، ما تنساوش زادة الموعد في استوديو المونديال بداية من الأربعة مع جمال وبقيت ليكيب في الأمان.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور أفيك ليكيب سبور.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
0: عليك عيد ميلادو في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلادو في قوم عيدك اليوم
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
0: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5.

تسمعون في تونس الكبرى على 97 جوهرة اف ام. الدنيا وما فيها.

0: كل نهار جمعة سفر وانت في بلاستيك فواياج فواياج مع وليد بسبيس كل جمعة من غد الساعة 2 إلى 4 متاع العشية على جوهر اف ام
1: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86.
2: المراديو أوتيلز أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
3: مرحبا بكم في تونيسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
4: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا. تونيسا قريبة مني.
5: وعنا أكيد ديما نكونوا قراب منكم بما كنتم موجودين. أمسيكم بالخير الناس الكل، هذه هي جوهرة اف ام وجوهرة تي في وموعد جديد من مجلة السياحة وكل ما يتعلق بقطاع الطيران والسفر. هذا الموعد اللي يجيكم كل نهار جمعة ما بين ماضي ساعتين والأربعة متاع العشية، اللي هو مجموعة كبيرة من المحطات الفقرات الاستضافات وبرشا غنيات مزيانة وبنينة باش نعاديوها لكم في عشويتنا لليوم.

0: Bine, iubim.
1: Johara
2: Publicité. الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبالطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان تنجم تشري كهرباء اوبيل سيتروين بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسبونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو اوبيل وسيتروين في تونس.
3: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like,

ما بعدنا نبدأ في لقائنا اليوم وما بعدنا مش عاطيكم فكرة على آخر أخبار السياحة وقطاع الطيران في العالم. شنو فما جديد الجمعة هذه؟ Airways. آخر أخبار جينا اليوم وين تقرر اليوم إلغاء رحلة المطار هامبورغ بعد العثور على طرد مشبوه في قلب المطار، وين أخلات السلطات الألمانية المنطقة الأمنية من مطار هامبورغ بسبب وضع أمني تتعامل معها الشرطة المحلية. وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية اليوم الجمعة أنه جميع الركاب اضطروا لمغادرة المنطقة الواقعة خلف نقاط التفتيش الأمنية، وقال كون الركاب اللي كانوا صعدوا بالفعل إلى الطائرات اضطروا زادة للنزول منها مجددا. تستأنف حاليا شركة طيران بعض رحلاتها إلى الشرق الأوسط تدريجيا، في حين تعيد شركة طيران أخرى بالمنطقة تنظيم جدولها بعد اضطرابات شديدة ناجمة على الحرب على إيران. لكن الأزمة استمرت في تعطيل تدفق حركة النقل الجوي في المنطقة بشكل تام، وزادت شركات الطيران في الشرق الأوسط منطقتها الاستيعابية بعد اضطرابات شديدة مرتبطة بالحرب، بينما ما زالت العديد من شركة طيران خارج منطقة الخليج تحول مساراتها أو مسار رحلاتها بين أوروبا وآسيا لتجنب المنطقة. نعطيكم فكرة على آخر أخبار الشركات وتعاملها مع الوضع في منطقة الخليج العربي. نبدأ بطيران إيجا، وين ألغت أكبر شركة طيران يونانية رحلاتها من سالونيكي إلى تل أبيب حتى نهار 26 جوان، وألغت الشركة رحلات إلى دبي لغاية 31 أوت وإلى إربيل وبغداد حتى الثاني من شهر جويليا. فيما أعلنت إير بالتيك في لاتفيا إلغاء جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 28 جوان، وألغت الرحلات إلى دبي حتى 24 أكتوبر القادم. إير كندا ألغت زادة كيف الشركة الكندية جميع رحلاتها إلى تل أبيب ودبي حتى 24 أكتوبر، في حين ألغت شركة طيران الإسبانية إير أوروبا رحلاتها إلى تل أبيب حتى 28 جوان. نحكي توا على إير فرنسا كلام، وين علقت الشركة رحلاتها إلى تل أبيب حتى 21 يونيو وإلى حتى 21 جوان، وبيروت ودبي حتى 24 جوان، وعلقت كلام رحلاتها إلى الرياض والدمام حتى 26 جويلة وإلى دبي حتى الثانية من شهر أوت 2026. كاتاي باسيفيك ألغت كاتاي باسيفيك الشركة الآسيوية واللي تأخذ لها كمقر من مدينة هونغ كونغ ألغت جميع رحلاتها إلى دبي والرياض حتى 21 أوت، فيما أعلنت شركة دلتا إيرلاينز الأمريكية اللي كونوا مدت إلغاء رحلاتها بين أتلانتا وتل أبيب حتى 18 ديسمبر، وتعتزم استئناف رحلاتها إلى مطار من مطار جي إف كي الدولي في نيويورك إلى تل أبيب حتى 6 من سبتمبر، وكأعلنت كونها باش تسير رحلاتها ما بين بوسطن وتل أبيب المقرر في أواخر شهر أكتوبر اللي تأجل حتى إشعار آخر. فين إير الآن وهي شركة طيران الفنلندية ألغت رحلاتها حتى 2 من أكتوبر مع استمرار تجنبها المجال الجوي العراقي والإيراني والسوري والمجال الجوي فوق الأراضي المحتلة، ولن تستأنف الشركة رحلاتها إلى دبي إلا في شهر أكتوبر القادم. فيما أعلنت مجموعة AEG اللي أرجلت الخطوط الجوية البريطانية المملوكة لهذه المجموعة استئناف رحلاتها إلى الدوحة في الأول من شهر أوت وإلى الرياض حتى 8 من شهر أوت، وجرى تعليق رحلات إلى دبي وتل أبيب والبحرين وعمان حتى نهاية موسم الصيف، ومقرر أن تستأنف رحلاتها في 25 أكتوبر. وتعتزم الشركة أيضا تقليص عدد رحلاتها إلى دبي والدوحة والرياض وتل أبيب إلى رحلة واحدة يوميا عند استئنافة، مع إلغاء جدة من القائمة الوجهات بشكل مؤقت. الخطوط الجوية اليابانية أو نيبن إيرلاينز علقت رحلتها المقررة ما بين طوكيو والدوحة حتى 21 جويليا، ورحلتها بين الدوحة وطوكيو حتى 1 من أوت، فيما ألغت شركة لوت البولندية رحلتها إلى الرياض حتى 30 جوان وإلى بيروت حتى 27 جوان، وتتخطط لوت تشغيل خططها الشتوية إلى دبي واعتبارا من شهر أكتوبر القادم. مجموعة لوفتانزا تعتزم استئناف رحلاتها إلى تل أبيب باعتبارا من 1 جويليا، بينما أكد شركة إيتا الإيطالية أو إيتا إيرويز أنها بتستأنف رحلاتها اعتبارا من 1 جويليا، وأجلت الخطوط الجوية سويسرية سويس إير استئناف رحلاتها حتى لشهر أوت، وعلقت شركة بروكسل إيرلاينز عملياتها حتى 24 أكتوبر، مع العلم أن كل هذه الشركات هي تابعة لمجموعة لوفتانزا، وبتواصل لوفتانزا بالفعل
الفعل والخطوط الجوية السويسرية والسويسرية وإيتا وإيتا إيرويز تعليق رحلتهم إلى دبي حتى 13 سبتمبر، وعلقت لوفتانزا والخطوط الجوية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية والخطوط بروكسل الجوية رحلتها إلى أبو ظبي وعمان وبيروت والدمام والرياض وإربيل ومسقط وطهران حتى 24 أكتوبر، فيما علقت شركة طيران الاقتصادي إيرو وينجر رحلتها إلى تل أبيب حتى 9 من جويليا وإلى بيروت حتى 12 جوان وأربيل 22 جوان ودبي وأبو ظبي وعمان 24 أكتوبر، ومدت شركة إيتا إيرويز تعليق رحلتها إلى الرياض حتى 30 جوان. الخطوط الجوية الماليزية تستأنف خدماتها مجددا إلى الدوحة اعتبارا من الثاني من جويليا، فيما أعلنت إير شاتل النرويجية إرجاء أداء خدماتها في مجال الطيران الاقتصادي ومواعيد استئناف رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت في أجل غير مسمى دون تحديد مواعيد جديدة لبدء التشغيل. وأعلن شركة كونساس أنا باش تضيف رحلات إلى روما وباريس لتلبية الطلب المتزايد على الرحلات الأوروبية، تزيد الرحلات الجوية إلى باريس من 3 ذهابا وإيابا إلى 5 أسبوعيا، وبش تزيد كذلك الشركة الأوروبية

أكتوبر لتلبية الطلب المتزايد. ونخبو مع خطوط الجوية التركية اللي ألغت سان إكسبريس وهي مشروع مشترك ما بين الخطوط الجوية التركية وشركة لوفتانزا، رحلتها من دبي حتى 30 جوان وإلى البحرين وبيروت وإربيل حتى 14 جويلية. وعلقت ويز إير الطيران الاقتصادي رحلتها من دبي وأبو ظبي وعمان ووجهات في البر الأوروبي حتى منتصف شهر سبتمبر. نرجع لتونس، وين نشر مؤخرا تقرير يقول كون تونس تمثل ثاني أكبر وجهات حجزا للمسافرين من سويسرا الناطقة باللغة الفرنسية في الصيف هذه. فوفقا لتحليل اللي أجته مجموعة دير تور سويسرا، تقول كون سويسرا الرائدة عالميا في مجال السياحة والسفر، تحتل تونس المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات السياحية قصيرة المدى الشعبية للمسافرين ما بين سويسرا الناطقة بالفرنسية والعاصمة التونسية ومدنها المختلفة، متقدمة على إسبانيا وتركيا بشواطئها وتراثها العريق ومطبخها الفريد، وباش تستقبل المزيد من المسافرين السويسريين خلال صيف 2026. شركة أزور العالمية المختصة في تأجير الطائرات التجارية تكمل اقتناء 12 طائرة من نوع الأيربوس A220-300 واللي كانت شغلها شركة مصر للطائران في فترة سابقة بعد شراء الأسطول في شهر فيفري من عام 2020 كجزء من برنامج تحويل أسطول النقلة. وتم تسليم الطائرة 12 إلى خطوط بريز الجوية الأمريكية باعتبار كون مصر للطائران قامت ببيع جميع طائراتها من نوع الأيربوس A220-300 والبلغ عددها 12 طائرة في أوائل العام 2024، وهذا بسبب مشاكل تشغيلية وفنية تتعلق بمحركات الطائرات برات أند ويتني، وبذلك خرج هذا الطراز رسميا من أسطول الشركة شركة مصر للطيران. Voyage.

0: Kur e topët? Andë? Kur e topët?
1: Mjë mjë, u e illa, 74, 3000.

0: منال جاب الله.
1: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. وزارة التربية والشؤون الاجتماعية والصحة تصدر منشورا مشتركا يضبط إجراءات تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم وخدمات الدعم والمرافقة الخاصة بالسنة الدراسية 26 و 2027 و 2000. ويشمل الدمج المدرسي والأطفال الحاملين لبطاقة إعاقة سارية المفعول من ذوي الإعاقات العضوية والإعاقات السمعية المزودة بآلة تعويضية مقومة للسمع والإعاقات البصرية من فئة ضعف البصر والإعاقات الذهنية خفيفة، إضافة إلى الأطفال ذوي الاضطرابات طيف التوحد ومتعددي الإعاقات القابلين للتمدرس. الإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي توافق خلال السنة الحالية على قبول واعتماد تأهيل وإعادة تأهيل 1205 مسالك في الإجازات في مختلف المجالات بالجامعات التونسية العمومية، من بين 1328 ملفا ورد عليها، حسب ما أفاد به اليوم مدير عام التجديد الجامعي منير عيادي، مشيرا إلى أنه وقع إيداع 1904 ملفات للحصول على التأهيل أو إعادة التأهيل، من بينها 1328 ملفا في القطاع العام تم قبول واعتماد 1205 مسالك، 55% منها تتعلق بإعادة تأهيل مسالك تكوين، و45% منها تتعلق بتأهيل جديد أغلبها في اختصاصات تتعلق بعلوم التصرف والاقتصاد والإعلامية والتكنولوجيات. هذا وأوضح المسؤول أن العمل جار حاليا على دراسة وتقييم الملفات المدعى للحصول على التأهيل والاعتماد من قبل الجامعات والمدارس العليا الخاصة، على اعتبار أن الأولوية في دراسة الملفات أعطيت للجامعات العمومية لارتباط مسالكها التكوينية مباشرة بعملية التوجيه الجامعي التي تعقب الإعلان عن نتائج البكالوريا التي من المفترض أن يكون يوم 23 من جوان الحالية. في إطار جهود الترويج للوجهة السياحية التونسية وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، احتضنت منطقة سبيطلة يوم 10 من جوان الحالي زيارة ميدانية لفريق إعلامي كندي إلى الموقع الأثري بسبيطلة. وتهدف هذه الزيارة وفق ما ورد بصفحة المندوبية الجوية للسياحة بالوسط الغربي على الفيسبوك إلى إبراز القيمة التاريخية والحضارية للموقع الأثري بسبيطلة باعتباره أحد أهم المعالم الأثرية في تونس، لما يسخر به من مواقع أثرية رومانية تعكس ثراء الموروث الحضاري للجهة. في تقرير جديد أصدرته منظمة العفو الدولية وقدمته اليوم في ندوة صحفية بتونس العاصمة، تأكيد على أن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى عملية تطهير عرقي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أفادت به منسقة الحملات والمناصرة بالمنظمة سمرس حيق.
2: اليوم قدمنا تقريرنا اللي كان يحمل عنوان محو لكل ما هو فلسطيني، جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وخاصة في علاقة بالتطهير العرقي اللي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحديدا في التجمعات البدوية الرعوية. التقرير هذا هو ثمرة ونتاج الخدمة زملائنا الفلسطينيين في الضفة الغربية على مر عامين، وأهم استخلاص هذا التقرير واللي نعتبروها مهمة وخاصة في استمرار الإبادة الجماعية الأكثر من عامين اليوم، واستمرار الأبرتايد واستمرار الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة. أهم مستخلصات هذا التقرير أنه إسرائيل تمارس التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهذه الممارسات تكون بهدف ضم الضفة الغربية وفقا للقانون الإسرائيلي. وضمن هذه المسائل الاحتلال الإسرائيلي يرتكب في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الجريمة ضد الإنسانية والمتمثلة في التهجير القسري المتواصل للفلسطينيين والفلسطينيات. من أهم كذلك استخلاصات تقرير أنه عنف المستوطنين في الضفة الغربية وخاصة في علاقة بأراضي ومواشي الفلسطينيين والفلسطينيات في الضفة هو ليس ظاهرة فردية، بل هو عنف ممنهج وممول من الاحتلال الإسرائيلي.
1: ختاما، مصدر غربي يقول لرويترز اليوم أن توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب قد يتم بحلول يوم الأحد، مضيفا أن جنيف هي المكان المرجح لعقد المفاوضات.
0: للمزيد من الأخبار،

0: Clutchul Mondial.
1: ما 3 و7 دقائق. مرحبا في فلاش المونديال. بداية بآخر أخبار منتخبنا الوطني التونسي اللي وصل تحذيراته في مدينة مونتير المكسيكي استعدادا لمواجهة السويد فجر نهار الاثنين 15 جوان. مقابلة تلعب ما 3 متاع الفجر إذا فر الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز. دائما نحكيو على المونديال واخر الاخبار في المونديال. رئيس فريق العمل في البيت الابيض وعضو اللجنه المنظمه للمونديال اندرو جولياني اكد انه رئيس امريكا دونالد ترامب مش باش يكون حاضر في المقابله الافتتاحيه ليله بين امريكا ضد الباراغواي اللي باش تلعب في ساعه متاخره، دونك باش تكون فجر غدوه مع ماضي ساعتين. هو جدول أعمال المزدحم خلال الفترة الحالية بينما باش يحضر وزير الخارجية وزير النقل ووزير الأمن الداخلي. أثار أداء النجمة الكولومبية شاكيرا خلال حفل انطلاق كأس العالم 2026 البارح الافتتاح اللي كان في المكسيك جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. الناس تتسائل هل هي بالفعل شاكيرا من قدمت العرض وإلا واحدة شبيهة لها. برشا قالوا إنه اللونات متاع الشمس تقريبا تيلت العرض الكل وملاحظات كبيرة بخصوص تحركاتها خلت الناس تشك هل هي فعلا شاكيرا وإلا واحدة شبيهة لها، وشاكيرا لم تصدر أي تعليق رسمي إلى حد الآن. دائما حكينا على حفل الافتتاح البارح في ملعب لاستيكا في مدينة مكسيكو سيتي خلف برشا ردود أفعال خاصة في الصحافة العالمية. الناس الكل حكيوا على أعمال شغب قوية بين المحتجين والأمن اللي خلف عديد الإصابات من الجانبين. حكم الافتتاح في المونديال البارح سامبايو اللي هو حكم برازيلي لظفر المكسيك وجنوب افريقيا حط في موقف محرج وموجة من السخرية رفقته اليوم في موقع التواصل الاجتماعي بسبب كلماته غير المفهومة. نعرف الحكام الكل مطالبين انهم يكونوا يتقنوا اللغة الانجليزية لشرح قرارات تقنية الفار. البارح هو خرج 3 أوراق حمر لكن ما يعرفش يحكي باللغة الانجليزية، يحكي باللغة متاعه. هذا ما خلى حتى ملاعبي ما فهم اللي قاله ولا حتى في الجماهير إلا كيف خرج الأوراق الأحمر. تقارير صحفية أمريكية أكدت وقوع إطلاق نار داخل أحد المجمعات السكنية بعيد ما بين 6 و10 أميال فقط على مقر إقامة المنتخب الأرجنتيني. الحصيلة حالة وفاة و3 مصابين بطلقات نارية. كانت هذه فلاش المونديال قدمك وانيس الذوادي. الأربعة ما تنسيوش الموعد مع استوديو المونديال مع جمال وبخيت ليكيب.
0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك. تسمو وياج بوياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر FM
2: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كارت عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86.
3: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
4: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على دمتكم.
5: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.

0: صديق انا متواصل معكم في فواياج فواياج ديما على جورا فام وجورا تي في وقيت باش نحكيو شويه على السياحه الداخليه وعلى القطاع الفندق في تونس. نحكيو مع شريكنا المرادي اوتيلز وينورنا بحضوره صديقنا بسام زناتي مدير مبيعات في سلسله فنادق المرادي. مرحبا بك بسام وطولت الغيبه راك. مش خاطيوك
1: مرحبا بك لاباس كل المستمعين ومشاهدي جورا فام.
0: الله يخليك مرحبا.
1: غبنا شويه لكن رجعنا معناها عندنا برشا جديد.
0: اي
1: رجعنا يدينا مش فارغه عروض قويه
0: باهي
1: نحكيو عليها وبرشا مفاجآت
0: ان شاء الله. الحاجه المزيانه كانوا في تقريبا في ليزوتيل مرادي الكل كي تاخذ تيليكوموند في البيت تدور تطلع لك جوهره تي في موجود انسالي
1: بارتنريا يعني
0: قويه على قاعده يعني بس نبداو بالعروض دونك اللي نحسوا عام السنة بشكل عام مش المرادية كهو لكن في الزوتيل الكل كونوا الاكسيون تاع الأورلي بوكينج كمام ما عادش ياسر أورلي بوكينج معناها ولا بوكينج أورلي بوكينج مام معناها ليتل بيت ليت معناها حتى وكان مخر شوية خليتوا المجال محلول للتوانسة باش يكونوا موجودين ويصيفوا كونفنابلمون.
1: صحيح هي بالحق جت نجم نقولوا برشا ظروف زاد التوانسة يعني السوق الداخلية بصفة عامة نعرفوا خرجنا من بيريود نتاع رمضان نتاع العيد طبعا
0: العيد اللي بعده
1: العيد اللي بعده معناها بالحق هذايا يعني احنا بجونا حسيناها البوفار داشا نتاع العائلة التونسية معناها تمس.
0: صحيح
1: دونك اكيد سي نورمال بعد زاد كيف يعني شوي لا ديسيزيون نتاع الفاكونس والفواياج باش تكون يعني
0: مخر شوية
1: مخر شوية.
0: صحيح
1: هذاك علاش احنا واليوم يسعدنا ويشرفنا انه باش نعلنوا في
0: فواياج
1: فواياج على جورا اف ام على اقوى عروض يعني اقوى عروضنا لصيف 26
0: باهي باهي
1: خلعت حصريه
0: ركزوا معنا
1: بصفه حصريه
0: باهي
1: نعلنوا عليها في جورا اف ام عروض يعني خاصه واستثنائيه في نزول المرادي من الشمال للجنوب مع تخفيضات اللي توصل حتى ل 40%
0: كريمان
1: 40% طبعا تو نحكيو بعد ندخلوا في التفاصيل في دي دات معينين في لوفر فيزا اللي ليميتي دون لو تون معناها لازمكم تريزرفيو قبل 25 جوان باش تتمتعوا بالعروض هذه الكل.
0: احنا اليوم قداش احنا اليوم؟
1: 12
0: احنا 12 جوان
1: 12 جوان
0: دونك مازال عندنا حتى 25 جوان باش نتمتعوا بالعروض هذه ممتاز باهي
1: طبعا كما قلنا التخفيضات هذه موجوده في كل الجهات اللي فيها المرادي يعني اي منطقه فيها المرادي يشملها
0: من حمام بورقيبه للجربه
1: من حمام بورقيبه لتوزر ودوز
0: باش
1: هكاك يعني الحريف يعني يلقى الوجهه اللي تساعده وطبعا الفاكونس اللي يحب عليها يعني سواء كانت للراحة سواء كانت للاستشفاء سواء كانت يعني بورا ديكوفيرت واكتشاف مناطق جديدة كما عند رام حمام بورقيبة توزر دوز طبعا كيف زاد للبحر
0: صحيح
1: واحنا
0: جربة سوسة بسير حمامات مهدية
1: اكزاكتومون موجودين في المناطق تقريبا السياحية الكل زاده مع هذايا مفاجأة اخرى نزيدوها زاده عرض خاص للعائلات عندنا لا غراتويتي دو سيجور دو برمي انفون موان 6 ans في اون سيليكسيون دي زوتيل
0: باهي
1: كلوب هما برينسيبالمون لي زوتيل كلوب قنطاوي وكلوب سليمه اللي هما سي لي زوتيل يعني ا غراند كاباسيتي لي زوتيل فاميليال دونك لي زوتيل لي زوتيل اللي فيهم زاده لي شامبر سباسيوز اللي فيهم الانيماسيون
0: يزل عائله كامله تتلاتة اربعة من الناس ما فيهمش حتى اشكال
1: هيك علاش احنا نجمو اليوم نمتعوا الحرفاء نتاعنا ب نخفوا عليهم شويه الحمل عندكم موا
0: نقسموه مش مشكل شويه علينا شويه عليكم
1: ان انفون يعني
0: غراتوي اقل من 6 سنين غراتوي
1: 6 سنين غراتوي
0: باهي واللي اقل من 12 سنه عنده 50% هذاك بالطبيعه
1: نحافظ عليه كالعاده هذاك ما تتنحاش حمام بورقيبة مثلا كان تحبوا ندخلوا شوية في التفاصيل مثلا حمام بورقيبة فما ناس تقول لك الصيف يمكن لا حمام بورقيبة زاد اليوم ينجم يكون يعني وجهة مناسبة وجهة مناسبة فما اليوم الطقس معناها اللي معناها ايديال الكليما معناها ايديال اليوم للناس اللي سيرتو تحب معناها لي روندوني الناس اللي تحب معناها
0: تحب الراحه تحب ترتاح تحب تبدل
1: الاستشفاء
0: هو نظيف
1: بالضبط يعني حمام بورقيبه نجم يكون زاد حل من الحلول معناها. صحيح. كيف كيف الناس اللي تحب قلنا تكتشف توزر دوز يعني عنا عروض عنا تخفيف 20% في مرادي توزر 15% في مرادي دوز
0: أي.
1: 20% نرجع حمام بورقيبة كيف كيف 20% هذه على ال يعني على السكن يعني على البرجمان وزاد 20% على التخفيفات في السنتر ترمال زاد يعني الناس اللي
0: حتى في الاسوان
1: حتى في الاسوان كيف كيف عندهم الرميزه هذه كيف قلنا
0: اللي هي الرميزه هذه توصل كما قلنا ل 40% كان ريزرفيو قبل 25 جوان
1: 40% طبعا هي تخفيفات على حسب الزوتيل توصل 50 ل 40% يعني فما طبعا في دي بيريود معينين
0: اي
1: والحجز يكون مسبقا يعني قبل 25 جوان
0: بوغ ان سيجور حتى لاخر اكتوبر
1: حتى لاخر اكتوبر
0: حتى لاخر اكتوبر حتى 30 اكتوبر,
1: أكتوبر.
0: خارق العاده بالنسبه للزوتيل توزر ودوز صحراويين عند راهم غابه ومستشفى
1: ومستشفى ومركب رياضي زاد
0: ومركب رياضي
1: بالضبط على العروض اللي حضرناها الفرق زاد ما نجموش نحكيوش معناها نحكيو على حمام بورقيبه ما غير ما نحكيو على المنتوج الرياضي اللي يتميز
0: بزاف خصوصا هذاك كيف معناها ديسبونيبل ليزيكيب سبورتيف اللي يحبوا
1: اللي تو نعرفوا على بوب نحن تحضيرات معناتها الموسم الرياضي الجديد التري فيستيفال كيف كيف حضرنا الفرق التونسيه عروض خاصه في شكل يعني حزمه رياضيه يعني ان باكيج سبورتيف اللي يشمل الملاعب قاعة تقوية العضلات الغسيل ملابس رياضية كل ما يحتاج يعني الرياضي والفريق باش ينجح التربص نتاعو بالضبط كونفينابلمون دونك فرصة للفرق التونسية خاصة تو في فترة جوان وأول جويلية باش يتمتعوا بالعروض هذه الحصرية يعني للفرق التونسية
0: العروض هذه تشمل الفنادق نتاع تونس العاصمة ولا ديما نحسبهم وحدهم هذوك ما ندخلهمش في الأورلي بوكينج وفي لي ريزرفاسيون للعائلات التونسية كي نقول فين تونس العاصمة نحكي على المرادي أفريكا في شراح ببورقيبة ومرادي قمرت
1: هما لي زوتيل هذوما لي زوتيل دو فيل يعني كيما قلت لا جيستيون تاعهم معناها ديفيرونت دو زوتيل بالنيير وهما لي زوتيل هذوما بطبيعتهم يعني يعني لي تاريف نتاعهم ils sont toujours adaptés على حسب يعني لا ديسبونيبيليتي
0: داكور
1: سي دي زوتيل اللي يخدموا معناها افيك دي تاريف فليكسيبل تاريف اجور اللي معناها
0: حسب التو دو رومبليساج والبيريود اللي احنا فيها
1: معناها تلقى تنجم معناها كي تكون خاصه في لي ويكاند ديجا خاطر ماهيش سي لا با سيزون في لي زوتيل هذوما دونك تلقاهم معنا ينجموا
0: يكونوا ارخص من اللي فوز الجمعه
1: بالضبط
0: داكور على خاطرهم اكثر موجهين للاعمال معنا البزنس
1: للسيمينار المؤتمرات يعني فديما تلقى الاسوام يعني على حسب لا ديسبوليبيتي دونك تكون اسوام يعني جد يعني زاد تفضليه خاصه في لي ويكاند معناها
0: تري بيان باهي خلينا نرجعوا نحكيو شويه توا على السيزون تاع عام السنه دونك دي روميز كبار 10 15 20% توصل حتى ل 40% نجموا ريزيرفيو كما قلنا حتى ال 25 جوان السنه سيزون مقارنه بالعام اللي فات عملناه وقلنا عملنا ان شيفر انتريسون في تونس معناها فوتنا ال 11 مليون زائر وسائح خلينا نقولوا اللي دخلوا لتونس بما فيهم الاخيان اللي جونا من الجزائر ومن ليبيا وسوق الاوروبيه وبقيه الاسواق عام السنه حتى لليوم كيفاش تقيموا الوضع والسيتواسيون خلينا نقولوا نتاع لي ريزرفاسيون ونتاع التو دوكيباسيون
1: هو بي الحاجه البي يعني احنا الحمد لله يعني بالرغم الكونتكست معناتها الجيوبوليتيك اللي احنا فيه وكل دونك
0: الحرب على ايران ولا
1: الروسيه اللي مازالت زاد المشاكل الحرب الروسيه الاوكرانيه لكن مع هذا يعني نجم نقولوا نحن متفائلين انه ان شاء الله سيزون سنه يعني على الاقل معناتها نحافظوا او نتجاوزوا ارقام السنه
0: فما امكانيه نتجاوزوا
1: فما امكانيه
0: باهي ان شاء الله يا رب
1: اي ان شاء الله خاصه يعني نحن معولين برشا على زاد على السوق الداخليه يعني والسوق معناتها المغاربيه بصفه عامه
0: اي
1: هو ديجا معناها نحن اليوم نلاحظوا مثلا انه مثلا فما اون توندونس باهي على المارشي لوكال يعني على السوق الداخليه والجزائريه يعني كنا حكينا حتى بكري في الاوف
0: قبل ديريكت
1: حكينا انه نجم نقولوا تقريبا اون دوبلي ميم لو شيفر دافير معناتها
0: لو شيفر دافير ونمبر دو سيجور
1: يعني كي ناخذوا لا بيريود دو سيجور لا بيريود دو ريزرفاسيون العشر ايام تاع جوان هذه بور دو سيجور حتى لاكتوبر نلقاو ان الارقام معناها معناها دوبلي كاريمون دوبلي معناها دونك فما توندونس باهية يعني على السوق الداخلية يمكن معناتها نفسروها اللي او بالعروض يعني اللي متواصله نحن ديما طبعا احنا السوق الداخليه هي سوق استراتيجيه تعرفوا
0: الاهميه
1: نتاعها فاحنا ديما نتوجهوا للعائلات التونسيه الحرفانة نتوجهوا لهم ديما بعروض يعني اللي تمشي مع
0: احتياجاتهم
1: مع ميزانياتهم زاده مع كل تطلعاتهم
0: مش نسألك سؤال وكان باش نخرج بك شويه على الموضوع ولكن هو ديما في صلب الموضوع انا اليوم كي نقولوا احنا في لوت سيزون نجموا نقدموا احنا ان بون سيرفيس ولي بريستاسيون اللي يحب عليهم الكليون ونوصلوا نعملوا اون ريميز دو 40% ريالمون البالانس كيفاش تعملوها
1: هو لا ريميز هذه اولا لا بالانس يصير انه هذوما طبعا احنا كي نعملوا 40% يعني فما بيان سور مش باش تكون يعني هي
0: الاساس
1: مش لا باس
0: داكور دونك سي دي سي دي سي دي
1: جيست
0: دي زوفر فوالا كوميرسيال
1: سي دي زوفر يعني اللي يستفادوا منهم الناس ديجا اللي تريزيرفي على بكري معناها
0: داكور
1: اي في دي بيريود اللي احنا نشوفوهم اللي لي بيريود هذوما فيهم
0: الريزرفاسيون تنجم تطيح شوي
1: الريزرفاسيون تطيح فيهم معناها وعندنا فيهم معناها لا ديسبونيبيتي معناتها عندنا فيهم ان ستوك دي شامبر محترم برشا معناتها
0: داكوغ
1: دونك احنا اون سيبل لي بيريود هذوما من توا بلي زوفر سبيسيال
0: اي
1: طبعا دي زوفر موجهين ونعرفوا اللي من بعد يعني طبعا الاسوام باش تطلع يعني الناس اللي ما زلت ما
0: اللي باش دخلت تماخر باش تلقى معناها دخلت على البرومو ديرو كي تدخل باش تعمل ريزرفاسيون على السيت نتاع المرادي كي تتريزرفي يعطيك هو السوم الاصلي قداش وقداش السوم ينجم يولي بتدخل حتى كي تبدل انت لي دات لا بروموسيون ال فاري سولون لا دات شوازي معناها
1: احنا ساعات مثلا توا مثلا كيف نعملوا بروموسيون مثلا نعرفوا اللي فما دي بيريود اللي بالرغم هما في الصيف ولكن ماهوش اللي توجهوا لهم التوانسه جينيرالمون مع كيما اول مثلا اول جويليا كيف سبتمبر مثلا من 13 مثلا 19 سبتمبر ديما تكون
0: فتره الرجوع للقرايه
1: دونك من توا احنا اون سيبل لي بيريود هذوما دي زوفر اغريسيف ناخذوا فيهم معناها با كبيره ومن بعد يعني تقعد الامور نتاع الغرف الاخيره يعني طبعا الاسوام تطلع كل ما نقربوا
0: للدات وكل ما يقلوا عدد الغرف
1: دونك
0: سان الالغوريثم هو اون فيت
1: بالضبط هذا هو
0: كي جيت بحذايا عملناه ولا احكينا على الصيف من جمله الحاجات اللي حضرهم المرادي لي باك نتاع نهار انا نسكن في سوسة ولا في مسير ولا في مادية ولا في جربة نحب نمشي نعدي نهار بحر بيسين توبوغون انا والصغار والفاميليا ناكل ماكلة بنينة نتفرهد نعمل انيماسيون للصغيرات لي زوفر هذوما اسكو خممتوا فيهم عام سنة باش يرجعوا مش باش يرجعوا باش يكونوا موجودين على ذمة التوانسة ولا لا
1: قاعدين نحضروا فيهم معنا فما ديزاكسي جورنالي باش يصيروا
0: اي
1: معناتها ديزاكسي اللي فيهم معناتها ندخلوا فيهم لا كونسوماسيون معناتها
0: اي
1: اون سوفت اور انكلوزيف يعني كليون يجي من 10 ل 6 نتاع العشيه يعني يتمتع بكل الخدمات الموجوده في النزل
0: عباره كانوا مقيم
1: سوف انه هو مش معناها باش
0: ما عندوش بيت
1: هذا دونك من 10 ل 6 يتمتع طبعا بالبيسين بالبحر بالريستورون معناتها البوفي لي بواسون
0: كريم حتى الريستورون عنده اكسي
1: داكور الريستورون لي بواسون السناك لي بيتزا الحاجات الكل اللي اليوم متوفرين للحريف معنا العادي فهمت ديزاكسي جورنالي باش تعملوا فما زاد ديزاكسي مونسيوال باش تعملوا زاد للناس اللي تحب تاخذ معناها مده
0: طويله يقول لك مش نصيف ولا الصيف كامل ولا حاجه انا والعائله وقتاش يكونوا حاضرين هذوما لي باك خلينا نحكيوا عليهم ان شاء الله
1: نعلنوا عليهم الجمعه الجايه
0: ان شاء الله نعطيو فكره على ديتاي نتاعهم ان شاء الله
1: وعنا زاد حبيت نقول زاد عنا زاد بالتوازي مع التخفيضات هذه والعروض هذه زاد فما طبعا ليزيفينمون يتواصلوا في المرادي عندنا عرض خاص باش يكون مسرحيه كريم الغربي في مرادي حمامات يوم 20 جوان ويوم 27 جوان في المرادي كلوب قنطاوي.
0: اوكي دونك يعني عاود لي التواريخ.
1: 20 جوان المرادي حمامات و27 جوان في المرادي
0: كلوب قنطاوي عرض كريم الغربي.
1: عرض كريم الغربي يعني السيجور اللي كي كومبين معناها ليبرجمون وطبعا
0: العرض والسبكتاكل.
1: العرض والسبكتاكل هذا نتاع كريم الغربي
0: في الويكاند باش يكون
1: في الويكاند
0: خارق اللعب خارق اللعب تري بيان. احنا نتمناو ان شاء الله الصيفيه السنه تعدى في افضل الظروف
1: ان شاء الله
0: مع التوانسه والخيان اللي زورونا من ليبيا ولا من زاير ولا السواح اللي جونا من من من خارج المنطقه المغربيه. ان شاء الله كل شيء يمشي خمسة على خمسة
1: ان شاء الله.
0: وان شاء الله احنا اكيد هنتبعوا مع بعضنا
1: وقدره
0: ربي ربحينا بخير حتى اخر الصيف نعملوا شويه هيك لو بيلون ونعملوا لا كومباريزون بارابور الموسم اللي فات والموسم اللي قبله ونشوفوا الوضع بشكل عام على خاطر نتصور معناها سلسله فندق المرادي باعتبارها اكبر سلسله تونسيه موجوده اليوم في تونس تنجم تكون هي بدها تعطينا فكره على البارومتر ولا دون فاسون جينيرال معناها الغفلات لتا جينيرال نتاع الاقامه والاعاشه في تونس بالنسبه للقطاع السياحي.
1: احنا كل ما تكون عندنا حاجه جديده باش نجيو نقولوا عليها وطبعا نعلنوها لنا على امواج جوهر اف ام. دونك هي كما قلنا فرصه نحاولوا اليوم دعوه للحرفاء نتاعنا التوانسه العائلات اختاروا الفرصه هذه يعني العرض محدود كما شفت في الزمن دونك قبل 25 جوان وهذا عرض راهو استثنائي
0: صحيح.
1: ما نتصور
0: ما تنجمش تلقاها معناها في بلاصه اخرى لا في فتره اخرى ولا في بلاصه اخرى
1: اكزاكتومون دونك جوست يل سوفي دو بروغرامي معناتها لي فاكونس نتاعنا على بكري باش نتمتعوا بارخص معناتها الاسواق
0: ان شاء الله. شكرا لك يا سي باسم الزناتي مدير مبيعات في سلسله فنادق المرادي ومرحبا بكم من فما جديد نكونوا فرحانين ونقدموه للمستمعين والمشاهدين.

اللي خلينا متواصل معكم ديما في فواياج فواياج، وقايد باش نعطيكم فكرة على أفضل وآخر العروض اللي قدمهم شركتنا في البرنامج وكالة أسفار تونيزي برومو. Discovery. المعلومات والبيانات الكل نلقاوها على الباج فيسبوك وكونت انستغرام تاع تونيزي برومو، نلقاوها على الموقع تونيزي برومو بوان تي ان. وافضل العروض تجيكم الجمعه هذه، نحكيوا على الفرص، انعام الفرص، وين تونيزي برومو تحاول ديما تقدم ما افضل العروض ووجهات جديده تقدمها في الباك نتاعها للحرفاء وين ما كانوا موجودين. هذاك علاش اليوم تقدم لنا ان فواياج اورغانيزي سور لي تراس دو زاك شهير هكا تقول، او سور لي تراس دو المدينه البعيده، المسلسل القائر رواج كبير في تونس وفي العالم العربي طبعا الناس الكل. دونك اليوم تونيزي برومو تنظم رحله للناس اللي تحب تمشي تعيش وتشوف المنطقه اللي صار فيها تصوير مسلسل المدينه البعيده، وايضا الديكورات والقصور اللي تم استعمالها في التصوير هذا. يعني نحكيوا على رحله تقدمها تونيزي برومو على النقله تركيش ايرلاينز في دي ديبار ديفيرون. ديبار جاي باش يكون نهار 2 سبتمبر حتى النهار 7 سبتمبر 2026، دونك مازال عندنا شويه الوقت باش ننظموا امورنا السفريه من نوع هذايا. الباك دونك فيه 7 ليالي و 8 ايام. الرحله فيها ليلتين في ماردين، الليله في ميديات، ليلتين في ديار بكر، ليلتين في اسطنبول، والسعر يبدا من 5190 دينار تو كومبري. يقول قايل شنو فما كي نقولوا تو كومبري؟ اول حاجه فما لي فول انترناسيونال اللي هما تونس اسطنبول ماردين. نلقاو زاده كيف كيف في الباك هذايا

الرحله لديار بكر اسطنبول وتونس عبر الخطوط التركيه نلقاو تو لي ترانسفير من المطار لوتيل لي ديبلاسمون انترفيل الموجوده في البرنامج هذايا سبعه ليالي ثمانيه ايام ايبرجمون افيك بتي ديج وفيزيت اكسكورسيون اللي موجوده في البرنامج ولي بي دونتري زاد لي سيت لي مونومون اركيولوجيك الموجودين في البرنامج ابرز ما يميز البرنامج هذايا نلقاو بيان سور ان جيد بروفيسيونيل عربوفون ناطق باللغه العربيه ومدعوم من وزاره السياحه التركيه نلقاو زاد الترونسبور في اوتوكار كليماتيزي بالنسبه للاكسكورسيون الكل واللي باش يكون البرنامج بالحق تخو شارجي يوميا فما ما يتزار وما يتشاف في الرحله هذه فما بطبيعه لي تاكس اوتيليير اي لي تاكس دو سيجور موجوده في وسط الباك هذايا وزياره باش تكون للمردين والدار فما زادة كيف كيف زيارة للمناستير سيرياك أرثوذكس اللي موجود في منطقة اسمها ديروت زفران مش عارف إذا كان نطق صحيح ولا لا باللهجة أو باللغة التركية فما كيف كيف زيارة للمدرسة القاسمية واللي هي معلم تاريخي وأثري متميز جدا بالنحوت والنقوش الموجودة فيه والنظرة البانورامية وأيضا زيارة لمتحف مردين كيف كيف فما زيارة الى ميديات وقريه نارلي وين نجموا نزوروا المونستير دو مور جابرييل اللي هو اقدم مونستير اون اكتيفيتي موجود اليوم في المنطقه ديكوفيرت زاد لمختلف المناطق في القريه وين وقع تصوير السلسله وكيف كيف زياره لبازارات ميديات اللي هي مشهوره برشا بمحلات الصاغه والذهب والفضة المتميزة في المنطقة هذه ومن بعد فما بطبيعة الزيارة لعديد المعالم والأماكن التاريخية اللي وقع توظيفها في تصوير المسلسل هذايا كما رحلة ديار بكر وزيارة لقصر زيرسيفان اللي هو ان انسيان كوم ميليتير روما وقع توظيفه للسياحة التركية وكيف كيف العودة تكون عن طريق مدينة اسطنبول اللي باش يكون فيها زادة ديتونت وشوبينج وزيارة الفينيتسيا مول ومحلات أخرى للتسوق هذا الكل نجم نلقاوه على tunisiepromo.tn وإلا 36290000 وإلا تو سامبلمون كي نتصلوا بواحدة من وكالات الأسفار الموجودة في كامل مناطق الجمهورية لتونيزي برومو ما زلنا مع العروض ومن العرض المتميز لتركيا نمشيو لإسطنبول وتونيزي برومو تحط على ذمتكم عرض جديد فواياج أورغانيزي عبر خطوط نوفلير الديبار يكون نهار 16 جوان حتى نهار 26 جوان نذكر الديبار موجود كل نهار 3 رحلة فيها 7 أيام 6 ليالي السعر باش يكون 1,990,000 بلاصة 2,270,000 تخفيض متميز في الفترة هذه فيها الفول ليبرجمون أون إل بي دي لي ترانسفير من وإلى المطار وتختاروا مكان الإقامة متاعكم تحبوه في فتيح في لايولي في سلطان أحمد ولا في تقسيم دونك كل واحد هو الشوا متاعه والأسعار تبدأ من 1,990,000 أون دومي دوبل من تركيا نمشيو لتونس ونرجعوا للسيركوي في الجنوب الشرقي التونسي دونك ما خيرش من زيارة لجربة وجرجيس وبخي سبيسيال في الأورلي بوكينج بداية من 550 دينار مع تونيزي برومو راح تدوم 3 ليالي 4 أيام والديبار جايين باش يكونوا من 13-16 جوان من 25-28 جوان من 9-12 سبتمبر من 23-26 سامحوني من 9-12 جويليا من 23-26 جويليا من 30 جويليا ل 2 ماي من 14-17 ماي من 21-24 ماي من 3 إلى 6 سبتمبر ومن 10 إلى 13 سبتمبر هذا الكل مع إقامة في أوتيل لو بتي بالي يعني أن أوتيل دو 4 إتوال لي ترانسفير touristique dans un bus touristique avec guide l'hébergement بالنسبه للثلاثه ليالي باش يكون اونلاين انكلوزيف سوفت دونك داخل فيه الماكله والشراب بكل انواعهم مع سوفت درينك البلاد اون مير في جزيره الحاسي الجربي وزياره لجرجيس والفطور فيها التور نتاع جزيره جربه زياره الحاره الكبيره والحاره الصغيره وايضا قريه قلاله وحومه السوق وكما قلنا جيد بروفيسيونيل اي ان سيرفيس دو كاليتي مع تونيزي برومو ونختموا لقانا بالعرض الرابع والاخير نحكيوا على برومو هبيل اللي عودناكم بها في كل جمعه برومو هبيل الجمعه دي وين باش تهزنا للشمال الغربي اي نعم باش تهزنا لعين درام والسكنه في اوتيل فوري عين درام ان اوتيل
4 étoiles ما عندوش برشا ملي حل الغوميسي توصل حتى ل 20% الكل سيجور حتى نهار 30 جوان الريزرفاسيون تكون قبل 30 جوان باش تتمتعوا بالعرض هذا شنو فيه العرض ابار الغوميز اللي توصل ل 20% على كل ليلتين ريزيرفي لا ثوازيام تكون غراتويت بالنسبه للهبرجمون في لو فوري ولا لا فوري عند راهم ان هبرجمون اون ال بي دي كما قلنا على كل ليلتين ريزيرفي الليله الثالثه مهدات غراتويتمون من عند تونيزي برومو.

0: في لقاءنا اليوم حتى الرابعة العشية باش نحكيو على التظاهرات كما قلنا بك شوية، مازلنا باش نحكيو على تظاهرات مهمة نعيشوا على وقعها الأيام هذية، وباش نركزوا على تظاهرة نعيشوا على وقعها صحيح اليوم أو غدا أو بعد غدا في إطار انفتاحها على مختلف مكونات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية، وين تنظم الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة فعاليات الملتقى الوطني السابع للشبكة التونسية للوداديات اللي تتنظم اليوم أو غدا أو بعد غدوة في القنطاوي في ولاية سوسة تحت شعار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي اللي ينجم يأثر ولا بدينا نحسه التأثير متاعه على قطاع السياحي في الفترة الأخيرة. حاولنا نفهم وشين الحكاية وشو مش يكون محتوى اللقاء هذايا، وجانا دعوة سي وليد بن ناصر اللي شرفنا بحضوره، مرحبا بك سي وليد ونورتنا بقبول الدعوة.
1: بارك الله فيك.
0: جوست قرب شوية الميكرو ليك حتى ناخذ فكرة أكثر على التظاهرة هذه اللي عنا موعد معها 12 و 13 و 14 شهر.
1: تعريف مقتضب بالشبكة التونسية الوداديات، هي ودادية هيكل عمومي تكون في سنة 2016. كانت فرصة باش تجتمع وتنضوي عديد من الوداديات تحت الكور هذا. اعتدنا وأنه ننظم ملتقى سنوي تجتمع فيه الوداديات، يكون فيه بطبيعة بعد علمي نقاشات ورشات.
0: كيقول الوداديات وداديات بمختلف أنواعها وقطاعاتها،
1: وداديات كلها مرجع النظر للقطاع العام والوظيفة العمومية، من الصحة من الداخلية من التعليم من النقل من جميع
0: كل وداديات،
1: كل دائرة المحاسبات. الشبكة هي مجمع للوداديات هذه كل وداديات منخرطة، والعدد يتراوح يقل ويكثر، ولكن فرصة للوداديات أنها كلها تنضوي تحت الشبكة هذه
0: وتتلم في ظهرة واحدة.
1: واحد من أهم المحاور متاعها اللي تعملهم ولا البرامج السنوية اللي تخدمها الشبكة التونسية للوداديات أنها تنظم الملتقى هذا باش يكون فرصة للوداديات من جميع المرفأ العام يجتمعوا باش تكون فما نقاشات مستجدات، خاصة أنه ديما يكون فما قامات علمية حاضرة، قضاة رؤساء محاكم مراقبي دولة. مثلا على غير البرنامج العلمي للسنة ما شاء الله معناتها وفرة من الأساتذة والدكاترة المتخصصين، واختيارنا ما كانش صدفة للمحور هذا أنه الذكاء الاصطناعي ولا التحول الرقمي، باعتباره أنه ما عادش خيار ولا نيسيسيتي ولا حاجة مفروضة، لابد أنه باش تواكب وباش تكون عندك آلية رقابة
0: ونستعدونها معناها كما يلزم.
1: على خاطر الديفوندي الحكاية هذه، خاطر ولات هنا قلنا ولات نيسيسيتي ولات ضرورة مرافقة الذكاء الاصطناعي للعمل اليومي حاجة واجبة وتسهل، وتعاون الوداديات على حتى على خدماتهم على جودة الخدمات قلنا
0: للمنخرطين
1: الرقابة الحوكمة. هذا خاصر أنه فما فرصة كبيرة للوداديات باش يكونوا خاص معناتها في مواجهة منظوريهم، لازم يقدموا خدمات ترتقي
0: مش أسعى على مردودهم وعلى خدمة المواطن في الأخير. معناها
1: طبعتها حاجة بار ديفو تصير.
0: هل الشراكة اللي تجمعكم بالنسبة للتظاهرة هذه ما بينكم ما بين الفتاف الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة؟
1: أنا صراحة بكل تجرد نوجه الشكر لسي محمد علي التومي رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار، لأنه كانت فرصة وتقديرنا وأنه الشراكة هي مع تحديث تعهد، ولكن اللي نوعد به أنه بشكون فيها أفاق كبيرة
0: إن شاء الله،
1: لأنه احنا في حاجة كبيرة لوكالة الأسفار ونكملوا بعضنا على الأقل على صعيد كما نقولوا السوق الداخلية على صعيد الوطني. فما كانت فرصة وفرصة ثرية جدا، واليوم الفعاليات معناتها كي صار الملتقى هذايا مع كما نقولوا إقبال وكالة الأسفار وتدخل الجامعة التونسية لوكالة الأسفار في الملتقى هذا أثرى الحوار، وكان فما إقبال كبير، واليوم الحمد لله معناتها جهة سوسة تعج بالمنخرطين المشاركين في الملتقى هذا. انا نثمنها، وفهمها باش يكون فما معناتها خدمه كبيره بيننا وبين الجامعه التونسيه لوكاله الاسفار
0: ان شاء الله.
1: اللي من شأنه كالعادة باش ينعكس إيجابا على المنخرطين، على الموظف العمومي، على المواطن التونسي، على ذويه، على عائلته.
0: بالتأكيد 12-13-14 جوان البرنامج ينطلق اليوم، مازال غدوة، بعد غدوة غدوة في ندوة صحفية ظهري باش تكون موجودة للصباح. البرنامج بالنسبة للنهار اللي مازال،
1: البرنامج هو اليوم ديما يكون عشية الجمعة تكون مساحة
0: افتتاحي استقبالي،
1: يوم افتتاحي، يوم تصير فيه كما نقول مصافحة أولى مع الوداديات، خاصة أنه ديما يكون ديما فما عدد بتاع وداديات منخرطة جديدة أو وداديات تسمع بالملتقى. قد
0: تقريبا عدد المنخرطين عموما تقريبا حدود
1: عدد الوداديات تقريبا في 70-80
0: وداديه
1: باش تكون حاضره. وطبعا راهو حتى كي نقول 70-80 وداديه استاذي ما يعكسلكش الحجم الحقيقي، لانه فما وداديات عدد منظوريها او عدد منخرطيها كبير برشا معناتها. كي نقولوا معناتها وداديه وزاره الداخليه معناتها
0: ما شاء الله عدد
1: ما شاء
0: كبير ياسر،
1: وداديه التربيه قريب من 100
0: وداديه
1: النقل، الجامعات نتاع التعليم العالي ممثله من الجهات الكل هذاك، ويمكن حتى زاد من الخيارات انه نختاروا سوسه للفعاليه الملتقى هذا باش تكون كما نقولوا محط انظار ناس كل نقطه التقاء من الشمال من الوسط من صفاقس من الشمال الغربي
0: كل اقرب الناس الكل
1: سيكسيون الناس كل هي مدينه
0: في الوسط وفي الساحل التونسي، خاصه وانكم معنا في في في في نشاط مع الفتاف، دونك جينا في قلب الفتره والموضوع. بالنسبه للغدوه وبعد غدوه البرنامج اليوم عطيتنا فكره،
1: غدوه هو البرنامج العلمي، هو هو المداخلات العلميه كما قلنا، فما مداخلات من اساتذه من دكاترة من قضاة فيه معناتها البرنامج العلمي وافر جدا. فيه زوج جلسات صباحية ومسائية، معناتها كان تحب نحكي لكم أكثر تفاصيل، ولكن البرنامج العلمي قلنا بتوزيعه على كافة على كافة المنخرطين والمشاركين. يختتم نهار غدوة بسهرة ومن خلالها تقع كأجواء احتفالية وغيره. اليوم الثالث هو يوم لإبداء المناقشات والتقييمات الحينية. كيف كيف زاد استعملنا الذكاء الاصطناعي ووفرنا تطبيقة
0: ممتاز
1: باش ابداء راي ولا تقييم ولا يصير اترافير
0: طريقة التطبيق.
1: اكزاكتو هذا هو.
0: سيدي نورت بحضورك، نعرف خذيناك من المنتدى طول وباش تعاود ترجع له،
1: هذا اللي صار.
0: انا على الاقل كون اعطينا فكره على الموضوع وان شاء الله نكونوا في مواكبه غدوه. شكرا لك سي وليد بن نصر، وكل ما يكون فما جينا نكونوا سعداء بتقديمه معنا ومعاكم على جوهر اف ام وجوهر تي في ومع الفعاليات هذه. نختم لقائنا لليوم، نخليكم مع موعد الاخبار الاربعاء العشية من الجبل الله، ولقاء أكيد مازال متواصل معكم على امتداد الساعات في جوهرة اف ام وجوهرة تي في. خليك في بلاستيك، في الأمان، باي باي.
2: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك. وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من غادي ساعتين للأربعة العشية على جوهرة اف ام. على جوهرة اف ام
3: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل، ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كارت، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو، رابح على طول.
2: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة، كلمونا على 54 53 86 86.
4: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
5: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
6: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.
7: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
8: جوالي
9: الياسر، هني العزيز عليك عيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
10: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
11: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
12: اس ام اس على 85 990.
13: سيتي واتش، لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
14: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام.
8: منال جبل.
12: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم نصري يؤكد أن حادث المرور الذي جد صباح اليوم بالطريق الرابطة بين معتمديتي المزون ورقاب بولاية سيدي بوزيد تسبب في وفاة عاملتين في لحيتين على عين المكان وفي إصابة 15 أخريات، تم نقل 13 منهن إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، موضحا أنه تم توجيه مصابتين تتطلب وضعيتهما عمليات جراحية دقيقة جدا إلى المستشفى الجامعي بصفاقس ونقل حالتين إلى المستشفى الجامعي بسهل، فيما تقيم بقية المصابات حاليا بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد وحالتهن مستقرة، من بينهن مصابة ستخضع لاحقا اليوم لعملية جراحية في قسم العظام. من جانبها افادت رئيسة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد ربيعة كداشية بان قسم الاستعجالي استقبل 13 مصابة في الحادث، 6 منهن اصبن بكسور ويخضعن للمراقبة الطبية بالمستشفى، واربع اخريات اصابتهن حرجة وجهن الى مستشفيات جامعية في ولايات مجاورة، بينما تلقت 3 حالات الرعاية النفسية وغادرن المستشفى. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغير لهجته بشكل مفاجئ مع إيران اليوم في منشور أثار الشكوك بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق معها، قائلاً إن تصريحات إيران المسربة بشأن اتفاق مع الولايات المتحدة لا تمثل ما تم الاتفاق عليه. ورأى الرئيس الأمريكي أن المسؤولين الإيرانيين يفتقرون إلى النزاهة في التعامل ولا يعرفون معنى التعامل بحسن نية وفق تعبيره. وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يؤكد أنهم لن ينسحبوا من لبنان وسوريا وغزة، مؤكدا من جهة أخرى أنه أصدر تعليمات للجيش بالاستعداد لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. ختاما، عطل مفاجئ يصيب اليوم منصتي فيسبوك وإنستغرام في جميع أنحاء العالم، وقد تعذر وصول العديد من المستخدمين حول العالم إلى حساباتهم أو استخدام بعض خدماته بشكل طبيعي، ويتسبب العطل في خدمتي فيسبوك وإنستغرام في عمليات تسجيل خروج مفاجئة وتوقف تحديثات الخلاصات واختفاء وظائف ماسنجر والرسائل المباشرة، ولم تصدر شركة ميتا تعليقا فوريا بشأن سبب العطل أو موعد استعادة الخدمات بشكل كامل.
8: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. تسمع كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غلال، مع أحلام غلال على جوهرة FM. اسمع واتمتع
15: برعاية
8: بيك اند جراي، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي وإلا في السيت بيك اند جراي فونتين، ولا كلموهم على 98-632-549. بيك اند جراي، خليك مميزة.

0: الجوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في. حاجة أخرى، حاجة
1: استوديو المونديال.
2: الأربعة وثمانية دقائق، أهلا وسهلا بكم في استوديو المونديال. هو رقم اثنين، رقم اثنين منذ انطلاق كأس العالم. استوديو المونديال من توا حتى الخامسة طبعا في متابعة لأحداث كأس العالم، طبعا أخبار المنتخب هي بالدرجة الأولى، آخر المعطيات وخاصة يعني كواليس المنتخب، ثم طبعا بقية المنتخبات. طبعا تبعنا انطلاق كأس العالم بالمقابلات، زوز مقابلات لعبوا لحدرين، نرجع لهم بالتفاصيل ونحكيوا عليهم بكل الأرقام والتحاليل. طبعا عنا برشا صور وعنا برشا فيديوهات كذلك منها زميلنا ومبعوثنا لعين المكان ناجح مجدوب، إضافة طبعا إلى الربح والمسابقات برونوستيك المونديال حاضر زادة. وبعد شوية نشوفوا ترتيب الحقيقة الفريق كبير، فريق جوهرة فهم اللي قاعد يقود هالمسابقة هذية كبر، وصلنا لعدد ممتاز وممتاز جدا، وكل واحد طبعا فما ترتيب، فما ترتيب. توفيق مش موجود في الترتيب، المشكلة مش موجود جنب، والله صدقوني
3: اسمعني تركيز تام على
2: التوفيق. لا يا سي هشام نحكي لك تو بعد بالأرقام، راه فما تكهنات ماهوش ماما شو كان شو كان اصلا ما فهمش شنو حزين. تو بعد نرجع نشوفوا مع فهمي الأرقام. خليني نرحب بالفريق، هاو نبداو بيك سي هشام. مساء الخير، اهلا وسهلا بيك سي هشام.
3: مرحبا اخويا جمال، مرحبا بالساده المستمعين والساده المشاهدين، ومرحبا بالساده الحضور.
2: طبعا باش نرجع معك انت خاصه على التحكيم والبدايه، بدايه قويه بالبطاقات الحمراء. تو نرجع لويلتون الحكم بيريرا البرازيلي البارح اعطى ثلاثه ورقات حمراء كامله.
3: هذه اول مره في تاريخ كاس العالم في الافتتاح يصيروا فيهم ثلاثه ورقات حمراء.
2: باه
3: دخل التاريخ معناه،
2: دخل التاريخ، دخل التاريخ. خلينا نرحب سي توفيق زعبوب، اهلا وسهلا بك. مساء الخير توفيق.
4: مساء الخير، مساء الخير لكل حضور في الاستوديو، مساء الخير كل المستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في. جمال نحب نعزي استاذي اللي سي بشير بوراوي اللي توفى البارح الله يرحمه وينعمه، نحب نعزي والد ابنه رياض بوراوي في وفاة والده، ان الله وان اللي رجعون، والله يرحمه وينعمه. سي بوراوي كان استاذنا في معهد الذكور بسوسة، والناس كل تعرف اللي قرا في السيد قرصان الكل يعرف سي بشير ربي يرحمه، وندعو له بالمغفرة إن شاء الله.
2: تعزينا الحارة. أنيس الذوادي كذلك حاضر معنا بالأرقام وبالكواليس والأخبار، أهلا وسهلا بك أنيس.
5: مرحبا يا جمال، مرحبا بالحضور الكل، وتحية اللي تابعوا فينا الكل على جوهرة فيم تي في.
2: شو عنا اليوم؟
5: أكيد نرجع بعد شوية للصحافة العالمية، أبرز الكواليس ما بعد المقابلات خاصة اللي تلعبوا البارح، خاصة مقابلة الافتتاح اللي خلفت برشا ردود أفعال، وأيضا كما قلت تقريبا الكواليس الكل اللي صاروا بعد ثلاثة مقابلات اللي تلعبوا.
2: باه نرجعوا لهم. أي مرحبا بسي سمير الجويلي اللي عزز الفريق. طبعا احنا عندنا فريق كبير، نحاولوا أنه كل كل كل نهار نغيروا المدرب. سي توفيق زعبوب هو اللي يتحكم في التشكيلة، دونك كم تلوموناش، راه هو اللي يبدأ التشكيلة.
6: مرحبا جمال، مرحبا بالحضور، مرحبا بجميع المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات. هذه حيرة إيجابية بالعكس جمال، يعني اختيار لما يكون عندك فريق كبير تختار الجوار
3: جمعية اللي مش تربح،
6: دونك اسمك برشا تفكير وبرشا تحضير، وهذا نقطة إيجابية للاستوديو إن شاء الله.
7: الجوارات سورتو بتعمل
2: كيف هاي سيدي. خلينا نبدأ بماتش البارح اللي طبعا تحكيمين نبدا تحكيمين ماتش البارح، لانه الابرز هو التحكيم الساعة البارح. المكسيك فاز واحد بلاش صحيح، ولكن
3: اثنين بلاش
2: ولكن اللي شد الاهتمام هو البطاقات الحمراء والتحكيم البرازيلي اللي كان قوي في المقابله هذه.
3: صحيح جمال، احنا البارح والحمد لله تكلمنا على الحكم هذايا وقلنا انه العمل الاصلي نتاعه هو حكم كره قدم بالاساس، وتكلمنا قلنا معناها اسلوب التحكيم نتاعه وكيفاش مش يكون. قلت لك يعتمد كثيرا على اللياقه البدنيه، وقلت لك راهو صارم جدا في استعمال الاوراق، وهذا الكلام خاطر الحكم هذا نعرفوه في العديد من الدورات الاخيره، خاصه كاس العالم اللي صارت في قطر، ونعرفوا معناها التركيبه نتاعه وكيفيه التعامل مع اللاعبين في الميدان. شفناه صارم في معناها اعطاها معناها اللمحة أولى أو صورة أولى على أنه التحكيم مش يكون صارم في أثناء المباريات هذه. ثلاثة ورقات حمراء، ثلاثة مستحقة، فما زوز خرجهم مباشرة، واحدة خرجها بالفار، اللي يحسب للمباريات هذه أنه في لقطة وحيدة معناها هربت على الحكم وشفناها رجع للفار واخذها القرار الصحيح فيها. كذلك شفنا الحاجة المهمة جدا اللي قاعدين نشاهدوا فيها في كأس العالم حاليا، شاهدنا الصور اللي دعتها الكاميرا نتاع الحكم، لأنه جمال تعرف أنه السادة المستمعين يزم يعرفوا أنه التحكيم حاليا مش يجري ويزفر فقط، يجري ويزفر ويفسر شنو زفر، لأنه معاه غرفة الفار باش يعرف أنه غرفة الفار، خاطر غرفة الفار مش هي اللي تسير الحكم، العكس راهو الحكم هو اللي يسير غرفة الفار يقول شنو شاهد. إذا كان غرفة الفار تشوف حاجة مخالفة للي يشاهدوا الحكم وقتها تستدعاه، وهذاك علاش قاعدين نشوفوا في تركيز تام معناها على الكاميرا نتاع الحكام في الدورة هذه، باش أنه يلزم التوافق ما بين الزفارة والكلام نتاعه.
4: فما ملاحظة اللي شفتها البارحة جمال، اللي في الورقة الحمراء نتاع اللاعب نتاع الفريق دي سود لولا، وقت اللي الحكم قاعد مشكك الضربة جزاء برا ولا داخل، تعرف النظره نتاعو جابوه
3: لاسيستون رجع
4: له، عمل له
3: خطوه لبرا،
4: عمل له خطوه جمال تالي كوم كوا 6 سنين مالغريك بالكيف،
5: شفت قوت
4: لا رجع وعمل لك وقال برا.
2: جمال هذوما راهو حكام، هذوما تشوف فيهم حكام
4: قد ايش عمره سي
2: نتاع البارح؟ 45
4: 45 سنه
2: 45 سنه
5: علاش الفيفا احنا اقصينا حكام؟
2: لا احنا مش نقول لك حاجه اخرى سي جمال، اللي مش يظفر المغرب والبرازيل عمره 47.
4: وعلاش سي جمال؟
2: خاطر الاتحاد الدولي يلوج على الخبره وعلى التجربه، لانه الحكم قد ما عنده تجربه وعنده خبره، شنو بيني وبينك يعني كحكم عندك الاختبارات البدنيه والطبيه، اذا كان طبيا لاباس عليك واختباراتك ممتازه وانت في مستوى عالي، انت خاطر اليت ما نخرجكش، واش كان تخرج وحدك معناها حتى ال 47 48. احنا مع الاسف
5: سامحني سي هشام، هنا باش نفتح قوس، هنا ما صار ظلم على الحكم الصادق السالمي، ظلم كبير، لانه الحكم هذاك كان يكون موجود هو وثلاثه حكام اخرين كانوا يكونوا موجودين في كاس العالم هذه، لانه الصادق السالمي عنده الخبره الكافيه على المستوى الافريقي والدولي، معترف به على المستوى الافريقي والدولي، دونك مؤهل باش يكون موجود في في في كاس العالم. وشكون باش يمشي معاه؟ باش يمشي معاه خليل الحساني، ومانيش عارف شكون
3: هو اكثر واحد تظلم في كاس العالم هذه هو خليل الحساني، لانه عمل كل الدورات نتاع الاي
5: في الاخر ما فماش حكم ما يقولوش وحده،
3: وفي الاخر مسكين ما مشاش،
5: لانه كان مشى صادق السالمي وهيثم قيرات. زاد هيثم قيرات كان ينجم يكون موجود، مش خاطر سيشا موجود، اما يعني اليوم فما قرارات اداريه وقصر النظر وناس معناتها ما تخممش مصلحه التحكيم، تقول
4: كواليس يا جماعه
5: تقول ما تخممش مصلحه التحكيم، لانه يخموا كان في مصلحه شخصيه. وحتى سي الحمودي ربي يهديه، اذا كان هو مانيش عارف هو ولا غيره، ربي يهديهم، لانه اليوم مصلحه تونس
4: ما دافعوش
5: نجموا يكونوا حكام موجودين، لانه بعد مش نحكيوا على التحكيم المصري اللي البارح ابدا امين بن عمر، ومش نحكيوا زاد التحكيم الجزائري اللي باش يكون موجود
4: غربال،
5: واحنا كتونس
4: ما
5: عندناش حتى حكم،
4: حتى
5: حكم علاش؟ وعملناها بيدينا، اقصينا الحكام
4: منا فينا
5: منا فينا خلينا نقولوا عركه شخصيه ولا مانيش عارف انا، يعني دوسيات عندي
4: أكثر.
5: عندي معلومه انه فما شكون بعث للفيفا في ملف في هيثم قيرات، سامحني انا باش نقول المعلومه، ما يعني وكانه الحكم هذاك يعني عنده عقوبه في تونس ولا عنده عقوبه، دونك كي توصل الفيفا هكا توصلها.
3: لا انا ناطر في الموضوع هذا،
6: علاش كانوا عنده معناها بورسويت جوديسيير، شو الكلمه
2: مش كلمه
6: الراجل خارج على القانون ولا واحد
2: اكيد ما تعيطلوش الفيفا اكيد ما تعيطلوش
6: طبيعي عندك مشاكل انت في المحكمه ما عيب
2: عيب لانه خلينا حتى النوادي تضر الحكام تاعنا وقت كل حكم وكل نادي يمشي يحكم يقدم قضيه جزائيه اللي وصلنا نقدموا في قضايا جزائيه والجامعه تتفرج والمكتب الجامعي يتفرج به خلنا نعمل ترتيح شو رايكم حكينا كلمه فقط فنيين على ما على فوز المكسيك سي
6: اكيد جمال المكسيك سحقت النصر نتاعها امس لانه خلينا نقولوا جنوب افريقيا سهلت لها المهمه نتاعها كثيره لانه نعرفوا ان جنوب افريقيا تبعناها في تصفيات المدرب نتاعها اعتمدها طريقه 4-3-3 شفنا امس بريسكومون غير 3-5-2 فاللاعبين ما لقاوش الاليات تاع خسرهم تاع الخروج بالكره من الخلف الشيء اللي استغله هجوم المنتخب المكسيكي يضغط عالي ولز الدفاع الجنوب افريقيا ان يقوم باخطاء اللي كانت سبب في اهداف وانتصاره مستحق جنوب افريقيا قادر على ما احسن امس ما كانش في نهاره بكل قادر على ما احسن يجب نراجع حساباته في المباراه يعني
3: ابرز لاعب في جنوب افريقيا هو الحارس البارح نحر العديد من الاهداف
2: أنيس عندك شوية أرقام؟
5: هو فقط الزوز ملاعبية اللي سجلوا في الماتش الافتتاحي نبدأوا باللاعب كينونيس اللي هو يلعب في القادسية الملاعبي هذا اللي هو من أصول كولومبية ورفض تمثيل كولومبيا في 2023 دونك سجل مازال كيف تجنس 2023 ولا يلعب مع المكسيك أول لاعب مجنس يسجل هدف في المونديال هذا وبالنسبة في المقابلة الافتتاحية وراول خيمينيز اللي هو سجل هدف الثاني شفنا حتى الدموع نتاعو بعد ما سجل الهدف الملاعب هذا يتعرض لإصابة خطيرة جدا في طلع بالرأس مع دافيد لويز وقت يلعب في الدوري الإنجليزي هو حاليا يلعب في فولهام فقد الوعي وقعد في أشهر في غيبوبة قبل ما يرجع ويمثل منتخب بلاده ويسجل هدف البارح هدف الانتصار
2: طبعا هذه أرقام هذه الفكرة أولى طبعا مازلنا باش نرجع معكم بعد شوية لبقية المقابلات وخاصة زاد الأداء التحكيمي في الجولة هذه نحكيه كواليس ونحاولوا زاد ناخذوا آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي وما تنساوش زاد كذلك بعد شوية نذكركم بالبرونستيك المونديال

0: 24 دقيقة عودة في استوديو المونديال. طبعا نحكيو زاد على مباراة أخرى تلعبت اليوم الصباح صباح بكري فجرا، ناخذ منها التفاصيل. كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك
1: بالفعل المقابلة هذه كانت تفات هدفين مقابل هدف المنتخب الكوري قدام جمهورية التشيك، رغم البداية اللي كانت عند منتخب التشيك عن طريق كريشي لاعب ليونشت في فريق ماينز الألماني، ثم هوانغ إن بوان كان عدل الدقيقة 67 المنتخب الكوري لاعب فينورد روتردام، قبلها جاء هدف كان فيه رجوع دقيقة 77 لمنتخب التشيك، ثم أويونغ جيو دقيقة 80 لاعب بشكتاش التركي هو اللي سجل هدف الانتصار 2-1، مع العلم أنه منتخب كوريا الجنوبية أول منتخب آسيوي يحقق 8 انتصارات في المونديال، هو أكثر منتخب آسيوي تحقيقا للانتصارات في المونديال.
0: طبعا تبعته المباراة، شو رأيك ستوفيق؟
2: برح بريمون أبهرني المنتخب الكوري، مانيش مستغرب، ولكن البارح تأكدت لي المنتخب هذا اللي فيه عائلة لي يمكن فما 5 من عائلة لي و4 من عائلة كيم، واللاعب اللي معناها أبهر الجميع اللي هو هوانغ ذايا، اللي معناها الذكاء متاعه في التمريرة وفي في الأسلوب اللعب متاعه، في الذكاء، في الهدوء متاعه، مالغريكو خاسرين واحد بلاش، ولكن عارفوا كيفاش معناها يتصرفوا في أوقات المباراة، ترجعوا في النتيجة وفازوا بالهدف الثاني. فالفريق ذايا بصراحة جمال، معناه الواحد يقرأ له ألف حساب،
0: يقرأ له ألف حساب،
2: ولكن في المقابل فريق التشيكي بصراحة كان خارج الموضوع، مالغريكو هو اللي بادر، ولكن الأداء متاعه ما ارتقاش إلى مستوى الكوريا الجنوبية، سواء في نسبة امتلاك كورة 320 تمريرة بالنسبة للمنتخب التشيكي، في المقابل 561 تمريرة للمنتخب الكوري، قربت 21 محاولة في الثلث الأخير للمنتخب التشيكي، الرفعات اكثر، التصويبات كيف لولا حارس المرمى بتاع تشيك اللي كيوار هذا، ولا كانت النتيجه من الشوط الاول توفى 2-2. فاعتقد معناها المنتخب الكوري قادر يمشي البعيد لو يواصل يلعب بنفس الاسلوب ونفس الاداء 3-4-3 اللي هذه لعبوا بها ثلاثه منتخبات من امس اي في الزوز مباريات، راهو فما اشياء جديده في
0: كيفيه
2: في طريقه اللعب اللي 3-4-3.
0: سيشام في الماتش هذا حكم عربي
3: هما ثلاثي عربي الحقيقة. الحقيقة تفرجنا على المباراة والعطاء الحقيقة كان ارتقى إلى درجة الامتياز في المباراة هذه، كل القرارات اتخذت على الميدان، ولا رجوع ولا مرة للفار، رغم أنه فما هدف معناها وقع الإلغاء نتاعه من طرف الحكم المساعد أبو الرجال. أبو الرجال هذا هو المساعد الرقم واحد في مصر، عنده المشاركة الثانية نتاعه في كأس العالم لأنه كان في قطر 2022، وهو ألغى الهدف، ثم بعد التشييك وقع معناها إقرار القرار هذا لأنه اللاعب كان متداخل مع الخصم، وشفناه كيفاش حجب الرؤية على حارس المرمى، والقرارات هذوما من القرارات الصعبة الحقيقة اللي يأخذهم المساعدين. مع ذلك كان العطاء نتاعهم معناها متناسق، قريب جدا من كل العمليات تقريبا، مباريات معناها مباراة تحكيميا كانت ناجحة جدا بصراحة.
0: شو رأيك سي سمير تاع كلمة في
4: فعلا هو أمس شفنا المنتخب التشيكي تقريبا بوجهين، وجه أول ورى نوعا ما بعض الكرة الجميلة وضغط نوعا ما قدر يسجل هدف، لكن عموما المنتخب الكوري الجنوبي كما قال توفيق يعني أبهرني بسرعة التحولات نتاعه، بالبرميتاسيون بفليكسيبيليتي دون لو جو نتاعه، ما تعرفش يكون في المركز هذاك المركز هذاك، يعني تحولات كبيرة، تغيير مراكز، استغلال المساحات، تحول هجومي سريع، فريمون فريق يعني يقرا له ألف حساب، ويخلينا نحتاطوا معناها تقريبا على المنتخب الياباني مش يكون هو المنافس نتاعنا، يعني تقريبا نفس التواجه، دونك منتخب كوريا الجنوبي يعطينا فكره واضحه على المنتخب الياباني انه مش يكون مباراه صعبه وفريق من صعب المرس.
0: باهي هذوما طبعا
5: نسميوه الجو دو
0: موفمون. ترجع باش انيس فما برشا كواليس حتى على حفل الاستقبال، شاكيرا جات ولا ما جات الساعه؟
1: بالفعل
0: حفل الافتتاح
1: برشا يتسالوا حتى التو الغوم
0: اخونا سيدريك المد زاد بعث سي توفيق قال له ثبت لي توفيق شاكيرا جات وجات ونرجع لك استفيق
1: الغموض متواصل حول شاكيرا في الكواليس. نحكيه على شاكيرا لبرشا حتى الصحافة اليوم عنونتها هي شاكيرا وإلا لا اللي كانت حاضرة البارح في المونديال أثارت جدل كبير، خاصة قالوا إن الليونات متاع الشمس اللي لبستها تقريبا طيلة العرض متاع الافتتاح نجم تكون واحدة شبيهة لشاكيرا مع التحركات متاعها، قالوا تنجم تكون بنسبة كبيرة أنه مش شاكيرا، خلت الناس تشك وأثارت جدل كبير. وشاكيرا لم تصدر أي تعليق رسمي إلى حد الآن، هذا مما زاد الغموض بخصوص حضور شاكيرا في حفل الافتتاح وإلا لا.
0: جاوب صديقك المدب قال لك شاكيرا ولا
1: هي ولا
2: خياني بيكي
0: وراك أنت ما عندك كواليس كل
2: شاكيرا وصلت
0: حسرة بيكي
2: هي تلقوا في بالي لما نحكي لك البارحة معناها عملت ضجة معناها الحفل الافتتاح وكي ما كانش بون احنا نقارنوا معناها بين قطر وزيد البارح في النهار معناها كل الاضواء وكل
0: اما حفل 20 دقيقه راه منظم
2: لا جميل ما خذاش معناها باهت يعني انا اعتقد انه باهت بارابور على اللي شفناه في قطر روعه بون الامكانيات تختلف ولكن في تنظيمنا قطر نظمت معناها بصراحه حفل افتتاح عالمي هاو اليوم باش نشوفوا كندا وامريكا اش مش يقدمون زاد كيف كيف لانه كل بلد عنده الحفل الافتتاح نتاعو في اول مباراه ليه اللي ستقام على ارضيه على ارضه
0: ذكرنا بتوقيت الماتش يعني
1: باش يكون باش تكون المقابله الاولى الليله اللي باش تبعوها كندا هي باش تكون فيها مقابله افتتاحيه بدايه من 8 متاع الليل تلعب ضد المنتخب السويسري كندا اللي تبحث على اول انتصار لها في تاريخ المونديال.
0: من ترشح سامي للفوز كندا ام امريكا؟
4: لا امريكا
0: كندا
4: سويسرا سويسرا سويسرا فريق عنده برشا من نفس المدرب نفس تقريبا نفس الافكتيف قاعد يخدم عمل تصفيات ممتازه كاس اوروبا الاخيره كان ممتاز نتصور انه الكلمه باش ترجع للمنتخب السويسري.
0: اي انا باش نهزكم تو بالضبط الى مونتيريا وموجود زميلنا ناجح مجدوب مبعوث جورة فيما على المكان. ناجح اهلا وسهلا بك مساء الخير او صباح النور.
6: صباح النور صباح الخير من هنا 9 متاع الصباح لنا في مكسيكو سيتي ما زلنا احنا موجودين لنا تحياتي لكل استوديو جوهر سبور.
0: اهلا وسهلا بك جو كبير البارح احكي لنا على الاجواء البارح.
6: البارح بالحق جو كبير افتتاح كان في المستوى المطلوب معناها شفنا حتى الحضاره التونسيه موجوده البارح في الافتتاح ربو تونس والاجواء كبيره ياسر استاد كان بالحق معبي كوبلي جمال يعني ما فماش حتى بلاصه وجمهور المكسيكي البارح حتى مطلع الفجر هاو يحتفل لنا تقريبا الكلمه نتاع الصباح والاجواء كبيره هنا في مكسيكو سيتي كانت اجواء كبيره ياسر.
0: فما سؤال ما تنجم تجاوبنا عليه كان انت اللي هو شاكيرا حقانيه جات ولا لا شاكيرا حقانيه؟ شاكيرا
6: اي بيان سور اي اي اي
0: ايوه
6: موجوده شاكيرا موجوده
0: موجوده
2: هي اللي غنيت
0: هي اللي غنيت ولا شنو
2: ناس خايف في الجرادان
0: باه شنو اخبار المنتخب يا ناجح والمعلومات اللي تهم المنتخب زاد عندك شو اخبار
6: المنتخب في اقامه جيده هناك تحضيرات معناها ممتازه الجو العام حسب الاتصالات اللي عملتها الجو منظم برشا الجمهور قاعد يهبط شوي شوي من كل الدول يعني ناس ماشيه من هنا ناس ماشيه من العرب من تونس من اسبانيا من برشا بلايص معناها ومن هنا الغدوه مش تبدا معبي يا مونتيري بالتوانسه
0: طبعا احكي لنا شوي على الطقس انت كيفاش عامل منذ وصولك غاديكا شنو هي الاجواء الفارق نتاع الوقت قلق يعني قلقكمش هذاك الفارق في الوقت
6: بون نهار الاول ضيع على شويه الوقت كي الواحد يدخل بعضه ما عادش يعرف الصباح من الليل وكل شيء مي طقس تو مره تصب مطر اليوم طقس شمس وحسب ما قاعد نشوف الطقس صيفي اليوم سافا امس سخونه ياسر في الصاد معناها فما رطوبه برشا جمال موجوده ياسر لنا
0: باش نعديو شويه فيديوهات احنا نتاع الجمهور اللي فرحوا بيك معناتها الجماهير الجماهير المكسيكيه احكي لنا كيفاش عملت معها استجوابات.
6: والله الجماهير المكسيكيه كي لبس الكابوس التونسي يحسبوني تركي وبعد كي عرفوا تونسي بصراحه تحس تونس محبوبه لهنا تونس ولاو يعيطوا معناها وتفاعلوا معايا بالكدا والله ولقيت برشا تسهيلات جمال معناها حتى كي نخرج من هنا باش ناخذ المترو ولا حاجه سألوا لي برشا حاجات يعني

0: كما تحب تعيش في الغالي كما تحب تعيش في مويان، لا انت وطريقه العيش اللي تحب تعيشها مثلا. لكن فما اماكن الناس شباب يستغلوا قاعدين مثلا في الفنادق، قاعدين يستغلوا في الجماهير. نورمالمون الاسعار نتاعها تكون في 70 دولار، انا يقول لك 150 دولار. لكن فما بلايص اخرى تنجم تعيش فيها عادي، تلقى سوام شعبيه عاديه معناها معدل العيش. احنا كتوريست جولانا معناها كاجانب بالسكن وبالاكل وبالنقل في معدل 120 و150 دولار اقل شيء لازمها.
1: باي اي سي سامي حبت نجح.
2: لا حبيت نقول له انه فرحوا بيه في المكسيك، شافوا الكابوس التونسي لانه ما ينساوش انه
3: 78
2: فزنا على المكسيك 3-1. دونك تقعد ديما هذيك في
1: مازالوا يتذكروا 78 مازالوا يتذكروا 78 يا نجح.
0: اللي لقيتهم الأغلبية شباب ما جبتوا لي، لكن يحبوا تونس. أغلبية اللي يتعاملوا معي البارح في الملعب شباب.
3: أنا عندي سؤال لنجح. مساء الخير يا نجح. وقت اللي انت في الملعب، وقت اللي تخلت درابو متاع امريكا، فما صافرات الاستهجان ضد ترامب ولا
1: كانت قوية ولا لا؟
0: موجودة من الجمهور، موجودة
3: ولا.
0: موجودة صحيح، موجودة استوفيق.
3: دونك يبين لك اللي فما غضب كبير على اللي صاير.
1: شنو لقيت حسيتك وقت اللي تمشيت الجماهير المكسيكية وانت تروح تحكي معهم وتقول لهم جوهرة؟ كل ما حتى مش كما تونس ماذا كل قبلوه ماذا كجا في تونس. تفضل ناجح.
0: لا تحس الجمهور بالحق جمال يحب تونس أنا. وبالحق الحمد لله لقيت تاني واحد منه وكله تنحاب أنا في الملعب وخارج الملعب وفي كل الماكل الكل معنا الحمد لله. وذاك عليش مش نولي ما نخرج كم بالكابوس التونسي
1: ولا هاي. خليك ترتاح شوية أخويا ناجح. وباش نعدي خليك تفطر فطور الصباح. قاعدين نعديو تو في بعض الفيديوهات اللي عملت انت مع الجماهير المكسيكيه. ها قدامنا الحقيقه ميكرو جوهره مع الجماهير الخضر.
0: وان شاء الله جمال نحاول غدوه نبدا في الحصه التدريبيه نتاع المنتخب في مونتيري.
1: في احنا هكا في بالك شد عندك خاطر مازال نجح تو قايمنا من النوم راهو.
3: في بالي مازال حتى قهوه ما عملتش.
1: في بالي الاربع نخدموا الاربع العشيه معناتها الاربع عنده هو معناتها بس ساعتين تاع الصباح.
2: ديك علاش مازال ما خذاش عليه.
1: هكا قيد عندك التسعه راهو نخدموا احنا بوقتكم انتم. واضح نجح هذا اللي غدرنا نجح يعطيه الصحة. شكرا. هذه الجماهير دونك الصور والأجواء
3: حلوة برشا
1: حلوة برشا.
2: والكابوس التونسي
3: موجود
2: أنا هذا مع جمهور المكسيك.
1: هذا كله موجود في الباج جوهرة.
3: يعطيه الصحة نجح والله.
1: وفي ربو. باج طبعا سبور يعطيكم الصحة. بعد شوية ناخذوا زاده كواليس اخرى مع انيس. ثم ما تنساوش انه باش نحكيوا على برنامج زاده مقابلات. لا بكري خلينا نصلح بكري راهو البوسنه وكندا ماهوش سويسرا. توفيق راهو البوسنه وكندا مانيش عارف اخونا صحيح ولا انيس. اي خاطر عطيتونا راهو كامور دوبلنا عدو. اخونا سيدريك موجود وصلح. دونك البوسنه وكندا شكون يربح توفيق؟ امريكا وباراغواي ذاك عطينا نيس البرنامج هو البرنامج
3: هذا والبوسنه 1-1.
4: بالنسبه لكندا باش تلعب ضد البوسنه المقابله هذه باش تلعب 8 نتاع الليل واولى ساعات الفجر انطلاقا من ماضي ساعتين. منتخب الولايات المتحده الامريكيه يستقبل منتخب الباراغواي هذه ماضي ساعتين نتاع الفجر.
1: هاي طبعا شويه ناخذ معكم البرونوستيك نتاعكم نعملوا ترتيحه ونعود.

0: على FM TV.
1: قبل ما نمشيو إلى الصحافة والكواليس وأخبار أخرى، شوفوا زو صور هذوما اللي صديقنا ومبعوثنا ناجح مجدوب طلعوا لي مع شكون ترى هاي اللي عنده رؤية باهية نجم يقول لنا مع شكون استفيق ونجيب لك مراية بعيد عليك قربوا شوية استفيق زيد ثبت ترى زيد ثبت
2: هذا لاعب إيتو
1: لا مش إيتو لا فنزويلا هذا يا
2: فنزويلا
1: لا ثبت عاد معلش أنا زيد ثبت
2: أنا فنزويلا
1: هذا هو قدامك جوال أنت تسأل فيا أنت تسأل عرفته ولا ما عرفتوش
2: يظهر لي إيتو
1: يقول لك ايتو سي سمير
3: لا موش ايتو
1: تفضل سمير قل ميكرو قل ربي ميكرو
3: ماهوش ايتو لا
1: مش عاد اعلام ايتو
3: والله
1: مش عاد ايتو هذاك سيدي سامويل ايتو بالفعل والله سامويل ايتو وتقابل معاه ناجح في المطار وحب يحكي معاه لكنه رفض بكل لطف لكن قال له نحب برشا تونس وان شاء الله معناتها تونس ترجع للمستوى اللي يعرفه هو وقت اللي كانت تجرى مقابلات بين منتخبنا ومنتخب الكاميرون دونك
2: الحمد لله
1: خذ ميكرو خذ ميكرو قلت لك قلت يظهر لي
2: اي وبعدها كتن وسيدي طلعتوا
1: برا
2: خويا باه نضرب مازال
1: نذكر فقط تحب نعمل تحيه لتونيزي برومو اللي هي طبعا امنت رحله مبعوثنا ناجح مجدوب الى كاس العالم وبالتحديد الى المكسيك وكل مباريات كاس العالم دونك تحيه الى تونيزي برومو اللي طبعا هي اللي امنت رحله ومتابعه كاس العالم هاي نمشي مع كنيسه
4: نمشي إلى جولة في الصحف العالمية وأيضا أبرز الكواليس في المونديال لحد الآن بعد ما تعدوا زوز مقابلات في المونديال نبدأ بصحيفة لجازيتو دو سبور الإيطالية اللي عنونت المكسيك تبدأ بقوة في كأس العالم وتهزم جنوب أفريقيا هذه الأفيش البرانية متاع لجازيتو دو سبور حان وقت الولايات المتحدة الأمريكية سيعود بوليسيتش من جديد هذا في لجازيتو دو سبور صحيفة ماركا الإسبانية خذت ديمبيلي لاعب المنتخب الفرنسي اللي قال في لافيش هذه ميسي هو الأفضل ويمكنه الفوز بنهائي آخر لدي ارتباط كبير ببرشلونة ولكني أعلم أني اتخذت القرار الأفضل لي عند المغادرة بالنسبة لصحيفة ذوسان اللي بعدها ونشوفوا غضب التذاكر هكا عنونت صحيفة ذوسان البريطانية أتسائل لماذا يتسائل الصحفي الجماهير غاضبة من عدد المقاعد الفارغة في ثاني مباراة فقط في المونديال هذا بالنسبة لصحيفة ذوسان تقارير صحفية أمريكية أكدت اليوم وقوع إطلاق نار داخل أحد المجمعات السكنية تبع تقريبا ما بين 16 أميال على مقر إقامة المنتخب الأرجنتيني صحيفة دي أتليتيك حكيت على الحصيلة 3 مصابين ووفاة لشاب عمره تقريبا 18 سنة وقالت هذا يجي بعد أيام من وجود ثعابين سامة وثلاثة تماسيح اللي ظهروا بالقرب من مقر تدريبات المنتخب البرتغالي كيف الصحافة الأمريكية حكيت على العمل رئيس فريق العمل في البيت الأبيض وعضو اللجنة المنظمة للمونديال أندرو جولياني اللي قال إنه رئيس أمريكا دونالد ترامب مش يكون حاضر ليلة في المقابلة الافتتاحية متاع أمريكا ضد الباراغواي دونك في أولى ساعات الفجر متاع غدوة ماضي ساعتين بسبب جدول الأعمال المزدحم خلال الفترة الحالية قال بش يحضر وزير الخارجية ووزير النقل ووزير الأمن الداخلي شاكيرا حكينا عليها نحكيه أيضا على حكم الافتتاح البرازيلي سان باولو اللي ظفر المكسيك وجنوب افريقيا تعرض الموقف محرج حسب ما اكدته تقارير صحفيه عالميه موجه من السخريه بسبب كلماته غير المفهومه بما انه اللغه الانجليزيه هي اللغه اللي يحكيوا بها الحكام الكل اللي موجودين في المونديال باش يفسروا القرارات نتاع الفار الحكم هذا سان باولو ما عندوش اللغه الانجليزيه دونك التجا انه يحكي باللغه البرازيليه نتاعو اللي ما فهمها حتى واحد في ثلاثه ورق حمر على هذاك شفنا الملاعبيه كانوا مش فاهمين القرار إلا كان كيف تخرج الورقة الحمراء ونختموا بالصحافة أيضا الكندية والصحافة الأمريكية حكيت على ملعب الافتتاح في المكسيك مكسيكو سيتي أزينكا والليسار خاصة أعمال شغب قوية بين المحتجين والأمن وعدد من الإصابات من الجانبين
1: به العالم تعليق سي سمير بسرعة اكيد هو الحدث اللي صار تلاقي النار مش مره الاولى هذه في نفس السيتي يعني الاسبوع اللي فات صار نفس العمليه تعاودت امس دونك هذا يدل انه معناها الامور الامنيه ماهيش 100% في امريكا دونك ترامب مواقفه اللي قاعد يعمل فيها هذه تو تجاه
0: ذرت
1: برشا التنظيم الكاس العالم نتصور انه معناها يعني امريكا باش تقعد نقطه سوداء في كاس العالم في تنظيم كاس العالم
0: باهي هذه كلمه في بلاصه تاع استفيق زعبوب شنو تعليق
2: اني نقترح عليك تعمل فقره نتاع الكوارث تاع كاس العالم في امريكا بصراحه لانه قال اللي قاعدين نسمعوا فيه هذا مازلت البدايه مازلنا يا فتاح الرزق هاك تشوف ثعابين تماسيح اطلاق نار كل شيء قاعدين نشوفوا فيه ومازال الشيء القدام وهذا عادي جدا دونك ماذا بينا كان سيانيس فقره صغيره بخمسه دقائق كوارث كاس العالم تو تشوف قداش الناس تتابع الشيء ولا فضائح المونديال
0: تضرب
2: بيان سور لانه مقارنه بالشيء اللي عشناه في قطر راهو لا مقارنه بالرغم اللي المسافات قريبه اوكي ولكن التنظيم راهو قطر نظمتوش من نهارتها عند معناها سنتين قبل كاس العالم وهي تنظم في البطولات العربيه وجاهز في نفسها ومشينا احنا توا قاعدين هاك تشوف في امريكا معناها بلد اللي اخر همه هي معناها كره القدم عنده البيسبول
0: نحاسبوا الفيفا نحاسبوا الفيفا
2: لا تونا تحب نحكي لك علاش الموضوع
0: لا تونا
2: ارجع لي من هذاك في الموضوع نتاع ترامب وانفانتينو باش نعطيك شنو اللي صار
0: حسه خاصه
2: باش نعطيك كيفاش انفانتينو والشيء اللي قاله بلاتر البارح في الانترفيو معناها خاص جدا
0: بسرعه فلاش قال
2: لا مطول ونعطيك صحيح
0: تشويق به هاي سيدي نعملوا وقفه مع الموزيك ونمشي البرونستيك المونديال فقره نتاع الجواز ونشوفوا استفيق شو تكهن البارح سي سمير انيس الاولاد شو تكهنوا البارح شو حطوا وشوف شو يحطوا مقابله اليوم ونذكر قبل ما نمشيو لبرونستيك كان انه المول نتاع سوسه يعني عامل بارتي نتاع فان زون حلوه برشا الحقيقه لمواكبه فعاليه كاس العالم لكره القدم واحنا كجوهره ان شاء الله باش نكونوا موجودين بعد كل مقابله نتاع المنتخب الوطني التونسي يكون عندنا بلاتو غادي لتحليل ومتابعه كل ما يهم المشاركه الوطنيه في كاس العالم 2026 دونك نذكر اللي يحب يتفرج زادا ويعمل جو زادا في المول زادا موجوده اسباس خاص بالفان زون اللي تعرفوها كل فيها تلفزه كبيره وفيها اجواء كبيره لمتابعه مقابلات كاس العالم.

0: 54 دقيقة وقية برونستيك كان الجوائز والكادوات والتسابق خاصة تكتشفوا الترتيب اللي عندنا من حكي وعنا ترتيب حشمني مش قدمه لأنه قائد الفريق سي توفيق زعبوب وتكتشفوا بعد شوية فأنا مرت يلا برونستيك كان برونستيك المونديال برونستيك المونديال مش مشكلة إن شاء الله نعمل برونستيك كان برونستيك المونديال فهمي أهلا وسهلا بيك
1: مرحبا بيك جميل مرحبا بيك جميل
0: بعد تكبر ولا ساعة
1: لا ما شاء الله أنا تقريبا وستي ملعبي تويكا في الليكيب تاع جو أسبوع دونك دخول بقوة الحقيقة فما شكون جاب 12 نقطة نبيعها في الزوز مقابلات نتاع كوهيا ولا كوهيا والمكسيك كوهيا والتشيك ومقابلة افتتاحية نتاع جنوب أفريقيا والمكسيك دونك خلينا نعطيو ترتيب التوب 10 نلقاو بهيم خويجة مات بلولة ب 12 نقطة كيف
0: بهيم خويجة في الأقل خلي يسمع صوته
1: بهيم خويجة 12 نقطة سوكي أسامة 12 نقطة زادة زبيدي شايمة 10 نقاط
0: هي هاي بنية موجودة هذه الصحة هاي
1: موسى أنوح 10 نقاط عثمان أبو سفيان عنده 10 نقاط بوبكر وسيم عنده 6-9 نقاط كيف كيف بس هيتسا مات بس سابع فما لاعب بايكا من الكيب تاجو هاسبور
0: اللي هو
1: هو فهمي جاب 9 نقاط كهيم مشلي عنده 9 نقاط كيف كيف غايبي حاتم 7 نقاط ودلال نوح حكيم عنده 7 نقاط
0: باهي والنجوم المحللين وين لقاو الترتيب نتاعهم
1: والله
0: لا ماذا بينا اعطينا شويه
2: هو نحاول يسمع يعني
1: والله انا الحقيقه صبح كامله وجا سي توفيق ما لقيتوش الترتيب دونك ان شاء الله نلقاو المقابله الجايه ان شاء الله نلقاو سي توفيق قائد الفريق دونك ان شاء الله نلقاو في المرتبه الاولى على الاقل يعني ما زي ما مجيش قاعد قامت فريق وما لقينا نلقاوش في الترتيب
0: ذكرنا كيفاش يشاركوا الناس كيفاش يدخلوا وينضموا للعبه هذه وتوم بعد انيس يعطينا شويه كواليس
1: باهي كالعاده بعد شويه اكيد بعد ما نكملوا لونتيب باش نلقاو الببليكاسيون تاع اللعبه هذه دونك سهله العمليه تعمل جيم وبارتاج للببليكاسيون تبعثها للارقام موجوده ببليكاسيون هما يبعثوا لك اللوجين نتاعك وتشارك في اللعبه تكون في الفريق نتاع جوهر سبور دونك كل ما يكبر الاعداد كل ما التنافس يكبر جميل كما نعرفوا وكما قلنا يعني ديما المقابلات نلقاوها من 11 نتاع الصباح دونك مقابله تاع غودويكا اللي هما المنتخب القطري المنتخب السويسري والمغرب والبرازيل موجودين ديجا المقابلات واكيد فما برشا امتيازات كما قلت فما برشا كادوات من الاول يا جميل
0: برشا كادوات سي توفيق موجود في المرتبه 63 كيفاش تكهنت انت
2: 63
0: 65
2: 65 الرقم مازلت كي بديت تحب
0: المشكلة
2: بيان سور شنو نخدم شبيك عندنا قداش 114 مباراة
0: فما حاجة برك فهمتهاش تو معناتها أنت في المركز 65 وشنو عنده أنيس
3: المركز 65 سي توفيق وعنده مونتروا
2: هاك تشوف مازلت كي دخلت عليك البونتو اللي ما تمركاش نتاع اللي تنحى نتاع
3: ضربة على البار
0: ضربة على البار
2: نتاع تشيك
3: سي هشام قيرتلك
0: جم قيرتلك سمير جويلي وين عطيونا ترتيب سمير جويلي
2: مازال ما بداش
3: نون كلاسي
2: مازال ما بداش
3: مازال
0: ما شاركش اليوم يبدا
2: اليوم يبدا اي فما ياك علاش
0: هاو نذكر بالكادوات اليوم في انتظاركم دونك في انتظاركم تلفزه سامسونج 50 بوس كذلك الصالون في انتظاركم بي سي وسمارت فون في انتظاركم كذلك بوند اشا بقيمه 4 بوند اشا بقيمه 500 دينار في انتظاركم 10 بوند اشا بقيمه 200 دينار والكادوات هذوما الكل مهدات من السبونسور نتاعنا نتاع اللعبه هذيا وايند ار بي اللي هي منظومه ذكيه تونسيه 100% ومطوره وفق احدث المعايير العالميه في كل ما يتعلق بالجستيون بالارهاش بجستيون كوميرسيال كذلك بالكيس اونريجستروز هذا في الدومين الإدارة كذلك فريخة كونسيبت زاد أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية كذلك العربية كل ما تحتاجه من أجهزة الإعلامية والكهرومنزلية بأفضل الأسعار والتسهيلات كذلك سيلف جروب اللي يحب طبعا أبن صحن فريد في دقائق يستمتع ببنة تونسية مع العائلة والأصحاب وماي بيست هوم زاد كذلك كل ما تحتاجه لدارك في مكان واحد وبافضل الاسعار هذوما متواجدين في سهلول واكودا ثم نختم بزوز اخرين مساهمين معنا في الكادوات الكبيره هذه يولو جينز هو مش مجرد لباس هو ستيلك وشخصيتك باسعار في المتناول واللي يحب العسل الحر زاد من حالتي تهديكم زاد عسل طبيعي 100% هذا الكل هذا اللي كنتي العسل باش تقوي الذاكره نتاعك. تحياتي طبعا وتحيات كامل الفريق، ادخلوا معنا شاركوا معنا في اللعبه هذه، واكيد في اخر المونديال تصير قرعه وتصير يعني ترتيب ويقع يعني توزيع الجوائز هذه ان شاء الله في اخر استوديو مونديال. شكرا لكم.
4: بروستيك المونديال جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة. 5 مواعيد يومية في جوهرة سبور، 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيه المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة أخرى
5: بعد العرب سات جوهرة فم تي في على نايل سات الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة FM TV وسمع

0: حياتي.
1: فرغولنا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. قور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
3: الكوب دي موند جات ومعها تبدأ الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بلوس 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبارشة مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موش بشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
0: جوهرة Publicité.
4: Business News. Business News.
5: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. وزارة التجهيز والإسكان تخصص اعتمادات بحوالي 18.2 مليون دينار لكامل سنة 26 2000 لتنفيذ أشغال النظافة بشبكة الطرقات المرقمة، وذلك في إطار مواصلة العمل على تحسين الوضع البيئي على هذه الطرقات وتوفير محيط بيئي سليم لمستعمليها. وتم في هذا الإطار برمجة 1400 كيلومتر من الطرقات للتدخل فيها باعتمادات بعشرة ملايين دينار، كما تعاقدت الوزارة من خلال صفقة إطارية مباشرة مع 82 مقاولة صغرى ضمن البرنامج التحفيزي لتشغيل الشباب في اختصاص النظافة والعناية بمحيط الطرقات خلال 26 2000 بقيمة 8.2 مليون دينار. وتشمل أشغال التنظيف إزالة الأعشاب وشذب الأشجار والجهرة اليدوية والآلية لمجاري المياه ورفع فواضل البناء والعناية بالمساحات الخضراء على شبكة الطرقات المرقمة. رغم دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية زيكاف حيز التنفيذ، لا تزال هناك تحديات قائمة تتعلق ببنية تحتية غير كافية والتشتت المؤسساتي وعدم الإلمام بالشكل الكافي بالإجراءات التي أقرتها الاتفاقية ونقص التنسيق والتكامل الإقليمي. ودعا الفاعلون الاقتصاديون التونسيون اليوم خلال اجتماع انتظم بمركز النهوض بالصادرات حضره وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد والأمين العام لاتفاقية يزليكاف إلى تعزيز البنى التحتية على المستويين الوطني والإقليمي وتحديث تشريعات الصرف الوطنية وتحسين تناغم المعايير، كما أوصوا بتحسين مناخ الأعمال في الدول الأعضاء وتعبئة التمويلات اللازمة لمرافقة المؤسسات الاقتصادية في دول القارة وتقاسم الممارسات الجيدة لجعل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية محركا للنمو والتكامل الإقليمي. هذا وأكدت المديرة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري مع إفريقيا بوزارة التجارة بشرى اللجمي أن زيارة الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى تونس يومي 11 و 12 من جوان الحالي مثلت فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس ومحيطها الإفريقي ودفع اندماج المؤسسات التونسية في السوق الإفريقية المشتركة.
6: الأمين العام للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر اللي هي معروفة باسم زليكاف يؤدي زيارة رسمية إلى تونس يومي 11 و12 جوان. الهدف من الزيارة هذه إجراء سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين في تونس وخاصة مع القطاع الخاص موضوع المائدة المستديرة اليوم. الهدف منها هي مزيد التعريف بالاتفاقية وبالمزايا اللي تتيحها للمتعاملين الاقتصاديين ومزيد حث القطاع الخاص التونسي على مزيد الاندماج وعلى مزيد التصدير والتزود من إفريقيا. الهدف منها تدعيم التبادل البيني في الاتجاهين. كانت الحقيقة السلسلة من اللقاءات المثمرة خرجنا بها بالعديد من القرارات ومن التوصيات. الحقيقة هي كانت فرصة باش الجانب التونسي خاصة من قبل السيد وزير شؤون خارجية في لقاء جمعوا به البارح واليوم مع السيد وزير التجارة وتنمية الصادرات تم الاتفاق على وضع خطة عمل عاجلة تشمل المبادرات التونسية والأولى الأولويات اللي طرحها الجانب التونسي الكل وتكوين فريق عمل مشترك من الجانبين التونسي والأمانة العامة. كذلك كانت مناسبة لتقديم مشروع كبير ياسر تطمح له تونس على المستوى الإفريقي اللي هو إقامة ممر تجاري بري قاري اللي باش يتجاوز أهم معضلة تعترض الصادرات والواردات التونسية من إفريقيا واللي هي النقل واللوجستيك.
5: من جانبه أكد عضو اتحاد المؤسسات الصغرى والمتوسطة شكيب بن مصفى أن المؤسسات التونسية المنخرطة في التصدير نحو الأسواق الإفريقية بدأت بالفعل في الاستفادة من الامتيازات التي توفرها هذه الاتفاقية.
7: اليوم حاضرين في هذا الملتقى اللي كونته السيبيكس باش يصير حوار مع الكاتب العام تاع منظمة زليكاف، وهذا ملتقى مهم لنا على خاطر باش نجموا نتحدثوا مباشرة مع اللي لهين هما اللي قاعدين يدوروا المكينة تاع زليكاف باش نسمعوا شنو آخر المستجدات اللي صاروا في هذا الميدان في انفتاح السوق الأفريقي، ومن ناحية أخرى نقولوا لهم المشاكل اللي لقيناهم في تطبيق منظمة زليكاف، على خاطر تونس من البلدان اللي مشاركة ومن الأولانيين فيها اللي قدمت فيها، عنا توا أكثر من 10 بلدان اللي منخرطين فيها. احنا ديجا استعملنا منظمة زليكاف باش نصدروا في بلدان أفريقية ما غير ما نخرصوا كالحقوق الجمركية ذيك، دونك بدات، وكي بدات بالطبيعة فما حاجات باهية وفما حاجات أقل، باش نحطوا اليوم على كيفاش نجموا نحسنوا هذوما وشنو ما الإطارات وشنو ما يمكن يعاونونا شوية احنا في تونس باش نسمعوا أكثر على الإمكانيات المحاطة لنا، وحتى في الإجراءات يمكن فما إجراءات صعب شوية يعاونونا باش نجموا نسهلوا للمصدرين التوانسة اللي يمشيوا في البلدان هذه.
5: المنتدى الاقتصادي التونسي السنغالي الذي افتتح يوم الأربعاء بالعاصمة السنغالية داكار أكد تنامي الإقبال على المنتجات التونسية في السوق السنغالية، مع تسجيل أكثر من 200 لقاء أعمال ثنائي بين مؤسسات من البلدين. وأبرزت المعطيات المقدمة خلال المنتدى أن السنغال تعد ثاني أهم سوق للصادرات التونسية في إفريقيا جنوب الصحراء، مستحوذة بذلك على نحو 10.6% من إجمالي الصادرات التونسية إلى المنطقة بقيمة تناهز 144.3 مليون دينار، كما حافظت تونس على مواقع ريادية في السوق السنغالية حيث تستحوذ على نحو 47% من واردات التمور و5% من واردات زيت الزيتون وحوالي 30% من سوق الكسكسي، بما يعكس تنافسية المنتوج التونسي وأفاق توسيع حضوره في غرب إفريقيا. وشارك في التظاهرة 12 مؤسسة تونسية تنشط في قطاعات الصناعة الغذائية والتغليف والمنتجات الفلاحية. ولاية بن عروس انطلق موسم الحصاد بعد أن استكملت المصالح المختصة بالمندوبية الجوية للتنمية الفلاحية ببن عروس إتمام المعاينات الفنية لقياس درجة الرطوبة بالمساحات المخصصة للزراعات الكبرى وتحديد موعد انطلاق عمليات حصاد كل من صبتي الشعير والقمح. ووفق ما أفاد به المكلف بتسيير المندوبية الجوية للتنمية الفلاحية ببن عروس اليوم، فقد تم تحديد تقديرات صابة الحبوب وفق المعاينات الفنية الأولية في حدود 300 ألف قنطار بمعدل إنتاجية في حدود 30 قنطارا للهكتار الواحد، وذلك بزيادة قدرت بنحو 21% مقارنة بالموسم المنقضي، كما تم تقدير إنتاج الأعلاف بنحو 41215 طنا، وذلك بزيادة بنحو 7.5% مقارنة بمعدلات الإنتاج المحققة خلال الموسم المنقضي. ختاما دوليا، وزير الطاقة الأمريكي يقول اليوم أن نحو 7 ملايين برميل من النفط تخرج يوميا من الخليج العربي بمساعدة الجيش الأمريكي، مضيفا أن الخام الإيرانية لا يخرج من مضيق هرمز، وأنه يتوقع عودة التدفق الحر لجميع المنتجات عبر الخليج في حالة التوصل إلى اتفاق.
8: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس، مع لوخة جديدة أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
9: أريد طور عالمك.
10: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة توندونس، تجيكم كالعادة الوقيت هذايا في موعد جديد. اليوم كما كل نهار جماعة نحكيو على أبليكاسيون، الأبليكاسيون اسمها بريدزي، P-R-E-Z-I، هي أبليكاسيون تعطينا إمكانية باش نسجلوا لي فيديو ونعملوا دي بريزنتاسيون على مختلف لي سوجي، ونبداو من الصفر ونستعملوا لي موديل، نجمو نعملوا زادة دي كونسيبسيون ديناميك في وسط الانترفاس اللي موجودة في البريدزي. هنا يعطينا أكسي لكل ما نجم نستعملوه جوست بعد ما نعملو الميزة نيفو متاعنا في الابونمون اللي موجود في اللوجيسيال هذا. لكن تنجم تتمتع بدو نومبروز افونتاج في الفورفي دو باز اللي هو غراتوي. دونك من الاخر وعلى الاخر، كفو سوي اتوديون وإلا سبيساليست في الماركتينغ وإلا انتربرونور وتحب تظهر البيزنس بلان متاعك للي انفستيسور متاعك، وإلا باش تحب تعمل بحث وتوريه للجنة أكاديمية، بريدزي ينجم يكون مساعد هام وهام جدا. الفيرسيون هي 4.32.0 ليسانس كما قلنا في الفورفي دو باز غراتويت. التاي 43.12 ميجا اوكتي. السيستم ديكسبلوطاسيون هو الاي او اس 11.4 ولا لي فيرسيون اللي بعده، ويخدم باللغتين الانجليزيه والفرنسيه. بريدزي بي ار او زد اي تلقاه غراتويتمون تيليشارجابل على www.zeronet.com. هذاش عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نحكيو على نمو الثروات العالمية. في الأمان.

تسمعوا مدربين الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمعة FMTV. شوف أسمع وتمتع.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا. هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك.
1: تسمعوا كل الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جمعة إف إم تي في. شوف اسمع واتمتع.
0: سعد نكون معكم، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدي جولة تي في. هذه حلقة جديدة، حلقة الويكاند، نهار الجمعة اليوم، وبطبيعة إن شاء الله تكونوا في صحة وعافية وين ما كنتوا. حاولوا نكون خفيف الظل عليكم في السخانة هذه حتى للسبعة، نطلع شيء في أنتيبيوتيك على جوهرة. يرجع لنا سليم بوسفارة. مرحبا سليم.
2: مرحبا سامي. مرحبا فرح. مرحبا سوسر. والله توحشتكم زوز.
0: ولو عندك جمهور يحبك يا
2: ان شاء الله، ان شاء الله ديما
3: عنده برشا معجبات.
0: انا حاجه ياسر فرحتني،
3: انا كان لحقت نقعد شويه ونهاب التصويره معاه، خاطر يطلع لي الريتش في الانستغرام.
2: نجم صاعد.
0: حشمتوه. سوسن معالج، مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك سامي. والله حكمت توحشكم، عندي برشا ما نتسميو الجمعه هذه سوفت، مستنسين المده الاخرانيه انا وسليم، دونك فرحانه برشا اللي تقامت باش نتقابل انا وزميلتي الوحيده في هذا البرنامج.
0: فرح برشا،
3: خلي لك عنايه مالها.
0: مرحبا فرح.
4: مرحبا سامي، ساوسن وسليم وكل المستمعين والمشاهدين، عبر جديد من أنتيبيوتيك. إن شاء الله ساعتين نعديهم كوين كما العادة، وعندي حكاية بعد شي كوادنا.
0: حكاية بهينة.
4: إي كل عادة بيانسو.
0: يلا كل عادة نبدأ بكوادنا.
1: كوادنا
0: ساوسن
3: في كواد نوف، ما حبيتش نشذ على القاعده في بالي، مستنسه تعرفوني ديما نحب نخرج على السطر،
0: الفن
3: ديما
0: والسينما
3: نحب نمشي ضد التيار. اما بون التيار جرفنا هذايا، تيار كاس العالم لكره القدم. طول موند بارل فوت، الناس الكل تحكي على الكوب دي موند. دونك كوب دي موند، خلينا نذكروا ميساج، مش كوب دو موند،
0: كوب دو موند.
3: ذكر فان ذكرى ترفع المؤمنين.
0: يا ان سول موند،
3: ان سول موند، وي اوغوزمون ديفيزي هو لا محاله ومدقدق. يقعد ان سول موند، ويقعد الامل انه لو موند يرجع يتوحد جوستومون من خلال تظاهرات نفسيه اللي قاعدين نشوفوا فيه الحقيقه على الكوب دي موند. هذايا ماهوش حاجات بهين، قاعدين نشوفوا في برشا معاملات ندرا كيفاش، فما عنصريه، فما ستيغماتيزاسيون بتاع، حكينا ديجا الجمعه اللي فاتت على المدرب الصومالي،
0: الحكم
3: الصومالي اللي الى ايتي غفولي، ونشوفوا في من ناحيه اخرى فرق اخرين من بلدان اخرى يتعمل لهم معناتها استقبال بالتشريفات وبالتفاريح وبالكل. دونك
0: والاخرين الفوي او بيي دو لافيون،
3: هذاك هو تو ما عادش فيل معناتها. oui, انت oui. تسوى شنو عندك مالوغوزمون، نعيشوا في عالم متوحش ولينا. دونك حبيت نشوف، قلت بون مانيش نحكي على الكره خاطر سي با مون دومين، ولا على الفرق. دونك لاكس اللي نجم يكون قريب لي شويه، دونك هي الاغنيه الرسميه للمونديال اللي هي عملت ان بوز كبير، الاغنيه الرسميه اللي فيها اللي خرجت كما كل دوره في كاس العالم تخرج اغنيه اوفيسيال اللي هي تعتمد في الستاد وقبل بداية المباراة، واللي فيها يسميو فيها البلدان المشاركة والدرابوات والكل. دونك الأغنية هذه اللي كانت سينيه بار لو رابور أمريكان رايت، الاسم الغلطة اللي عملها سي رايت هذايا في تسمية البلدان المشاركة، جاء في اسم تونس وسميها بالغلط، سميها سوزيا. يقول في الغنية يتعدى على وهو يسمي في البلدان يتعدى على تونس، في عود يقول تونيجا، قال سوزيا. دونك رابر تونسي رجع عليه وصافي كخي لبوز، رجع عليه بغنية سميها Respect the name, spell it right. ايه الغنية عملت دارت بالقدية على شنو هذايا على ريزو سوسيو،
0: على ريزو سوسيو
3: طلعت والغنيه طلعت بالقدا ووصلت حتى كشي رايت وصلح
0: الاسم
3: نتاع تونس. مثالش احنا ما نقولوش ما عندناش حظوظ كبيره باش نوصلوا في الكوب دي موند، اما هذوما حاجات اللي نحسوهم وموا اسم البلاد، درابو البلاد، المجهود اللي باش نبذلوه، الجو اللي باش نعملوه.
4: سوسا زعما قراعه الخريطه،
0: ممكن
3: نقراها غلطه، ممكن ما يعرفهاش.
4: وقت الثوره تونيجيا اندونيجيا ديما كان لغته بلاتهم، اما سوسا اول مره نسمعها الكونفيوجن هذيا، دونك بروبابلمون قرا شي سوسا
3: ومسموعه في الاغنيه. على خاطر الواحد الحقيقه سامحني ما جبتش واحده خاطر لقيتها مهبطتها صحفيه، انا ما
0: يعني
3: حبيتش
0: ظاهر.
3: دونك ما باش ما حبيتش نعطي حاجه الستراسيون، ما موجوده هي الاغنيه، وكي تسمعها
0: سوزيا. يلا سليم.
2: ليه والشعب الأمريكي منعزل شوية، ما أنت حتى كنت تشوف ثقافتهم الجغرافية والتاريخية على على قدها راهو ساعات ما تسألهم على بلدان ما يعرفوش ليكزيستونس نتاعهم. دايوغ فما دي فيديو يوريو فيهم كيفاش ليزيكيب داخلين وهم ما يعرفوش حتى شكون اللي جاي باش يلعب عندهم.
0: معناتها اهتمام الأمريكان بالكورة مش كبير،
2: يسون ديكونيكتي. لا مش حتى الكورة، حتى الثقافة اون جينيرال راهو ما
0: تنجمش.
3: سي با لو سبور برانسيبال نتاعهم، يتبعوا برشا الـ NBA تتقلب بأمريكا ويصب
0: باسكيت فوتبول أمريكان.
3: أوكي
2: انا زيد باش نكمل في في الكوب دي مونت. البارح اول ماتش يتلعب اللي هو بين جنوب افريقيا والمكسيك اللي هو ماتش الافتتاح،
0: هو كان ماتش افتتاح 2010 زيد
2: اي نفسه في 2010 اما وقتها ربحت جنوب افريقيا.
0: لا انا
2: انا وفي اي الماتش هذا البارح اول مره تدخل الكولينج بريك، هذه البوز اللي تتعمل في الدقيقه 22 اون بوز نتاع غفريشيسمون على خاطر تمبيراتور عاليه وكل دونك ياخذوا يشربوا حاجه. ما هي فينالمون كي يجيو يشوفوا راهي سي جوست معناتها نحكيو على بوب على خاطر اللي معناتها زوز ولا ثلاثه دقائق نسيت بالضبط لا دوغي نتاع البوز هذه تتعدى فيها البوب وتتباع معناتها باسوام مش عاديه
0: كبيره برشا.
2: دونك البارح شافوا اللي الاربيتر زاد 40 ثانيه يستنى وقتاش توفى البوب في شين فوكس الامريكيه
0: باش يدخلوا
2: باش ينجموا يدخلوا. دونك قاعد ينسق مع الكورديناتور نتاع الماركتينغ باش يقول له استنى نعطيك سينيال.
0: الكوره تبدلت
2: مش تبدلت مساطت الكوره مساطت معناتها قداش كل شيء معناتها نحكيو ماركتينغ نحكيو لعب نحكيو تكتيك كل شيء معناتها ولا كل شيء شي تور اوتور دو فلوس كيف نحكيو تعرف قداش التكلفه في دوره 3 مليار دولار والمرابيح معناتها اللي باش يرجعوا للفيفا 13 مليار دولار تراه مبالغ ماهيش عاديه
0: سي انورم سي انورم. وبعد تجي تقول الفيفا انا اورغانيزاسيون ابيت نون لوكراتيف هي الفيفا هكا تقول هكا. هيا فاصل احنا نرجعوا لكم مع فرح في كوادنا

0: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
1: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
3: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة وأكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% في قصر المعرض بالساحل، الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
4: جوهرة
5: بوبليسيتي
6: تسمعوا الاثنين الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
7: مع سامي بن نور
6: على جمعة FMTV. شوف اسمع وتمتع.
7: وتمتع
6: كواد 9.
8: تفضل فرح.
9: سليم بوصف فرح قال فرح تدخلي جديدة باش تحكينا على
8: الكوب دو
9: موند. بانو اما كيف انت حكيت على كيفاش لغبيت خل الوقت يزيد شوية باش يكملوا الاعلانات. خل نقول لك زادة حتى كالتصوير اللي دابيتو تكون سبونتاني تبدأ انت في استاد وتلقى روحك على الاكران جيان وتتفاجأ وتعمل هكا وتبوس على عائلتك وصحابك وكل هذيك ولات بالفلوس 90 اورو باش تتعدى على الاكران جيان وما سي با دو تو سبونتاني كاين كوموندي اون فوتو باش تشوف روحك وتدفع هذيك حق وكل شيء بسوم وحاسب. دونك
8: صبر
9: قعدنا في ألباس كان حاجتين سليم زيدا كل شيء بسليم هكا اليوم تو ماسبير. دونك سليم قال على نهار من نهارات البارح على العرس وكل اللي سمعوا نهار من نهارات دونك كيما والدي مثلا قال لي في بالك هكا الوليد الصغير اللي يكتب الرموك الواحد قداش حط وكل ما هو العبد لله اسمه كي كان هو كي كان صغير هو كي كان صغير قال لي انا هو اللي كنت صغير نكتب. دونك قال لي مثلا مش كان كل واحد قداش عطى قال لي ونمروا السفساري والبطانيه كي يجيو نساب سفساري والراجل بطانية يمدوا هيلو ويعطيهم نمرو كيما احنا تاع فيستير وهو يقعد يستنى حتى اخر الفرح باش كي عارس كيف يراه يرجع له خلاص
8: فالين تاع السفسير
9: والحاجه الاخرى زيد البارح بعد ما قلت هذيك نهار من نهارات اي باغي عم امي كي كان اصغر بيان سور كيف كيف كلفوه بك هذيك اش قالت فلان وصل هيلو للدار اش قالت فلان قال لك لا كل علمهم الكل صفك عندهم مخزن مسكر كلش قال يعطيه له يحطها في المخزن يحط في المخزن وبعد عيط لجماعة الكشافة قال لهم تدوروا على الناس المعوزين الكل في القليبيا وتجيبوهم يتعشوا ومعهم جماعة الكشافة. والحاجة اللي كانت لفتة الانتباه اللي عادة المعون يقعد برشا باش يرجع كل دار وقت باش ترجع الشقالة
10: حتى تعمل حاجة
9: انهارتها مماتي. دونك أمو تفاجأت كيفاش من غدوة معونها الكل رجع ويقول اللي انهارتها ما قعد حتى معون في الكوجينة ما سقاوش فيه الكسكسي رجع معونها الكل. أما الغريب اللي رجع مسخ مش مغسول قالت له شنو حكيتوا المعونة ذيك قال اسمع ما وصلت حتى شقالة لأي دار الكل راهو كلاوه الفقراء والمحتاجين. عجبتني اسم الحكاية حبيت نحكيها لكم. دونك بون كان زال عندي وقت سينو نكتفي بهذا
8: جوست تيتر دانيكدوت البارح حكيت انت على المشطات اللي غنيو المشطات فما ريفولوسيون صارت وقت اللي المشطات ولاو يغنيو بالبافل جابوا لهم البافل والميكرو
9: الحضارة وصلت له
8: تفكر وقت اللي بدا الميكرو وفيت فما دي مومون وين السيزون الاولانيين ما يعرفوش يسكروا الميكرو دونك يقعد محلول يقعد يجيبوا لهم الماكله دونك تسمع هات العظم هات شبيك كليت شبيك عملت دونك
11: لي ديسكسيون
8: تبدا انت راقد وعرس ساعتين تاع الصباح تبدا تسمع راه فريمون اون امبيونس مش عاديه.
11: تفضل
9: كاردو لي سيني البارح سالنا سؤال قال علاش فما وحده تسنت ضابط وخارج من الحبس ويكمل السيرفيس نتاعو وعطاتو كف ورست لها دخل الحبس ما عادش قداش من شهر
11: انا شهرين
9: شهرين في الحبس علاش تعرفوش علاش ضربته وكف
10: وعدها بالزواج وبعد
11: لا ما عنده حتى علاقه
9: بها دونك الحكايه قالت لك سيتي حلها الوحيد باش تبطل الدخان خاطر في الحبس ممنوع الدخان دونك هي تحب تدخل الحبس
5: فما جرايم مخير من
9: كيف سهله كيك كف دونك انا على جوستمون على سجون السمنه باش نحكي لكم السجون هذيا اللي في الصين دونك يسميوهم بوت كامبس ولا معسكرات تجاريه خاصه لانقاص الوزن علاش يعيطوا لهم سجون على خاطر في انت تكون في عزله تامه في مده اقل حاجه شهر 28 يوم ولا شهر فما تناول وجبات صارمه معناتها محدده ولا شنو فما اوقات للنوم والتدريب كيف كيف فما حراس يعسوا عليك تهربش شويه ماكله ولا فماش تنقميش كما نقولوا احنا وكل غرينيوتاج بين الوجبات الاساسيه لا غوتي لا سناك لا حتى شيء والعساسه يعسوا عليك دونك باش ما تاكش حتى شيء من هذيا ايضا هذه تعتبر سوق اقتصاد النحافه وحاجه مربحه ومثمره تجاره مربحه وتدفع انت باش تشارك فيها وباش تدخل السجن هذيا بين 600 و 1500 دولار امريكي باش تنضم ليها ونورمالمون بقدره ربي في اخر البوت كامب هذيا ولا السجن هذيا تكون نزلت من الكيلوات اللي يرضيك على خاطر بعد 28 نهار وشهر بهذه القساوه هذيا في التدريبات وفي نورمالمون تنجح في هذا دونك
11: ça mérite ou pas un âge yalla
8: غنيت بروحه شويه يدخل في البروسيس هذا
11: هذا صوت تونسي مزيان عليا تغني مكاتب اخر ما غنيت في حياتها الله يرحمها واحده من احلى الاصوات التونسيه والعربيه نرجع بعد شويه في انتيبيوتيك

اسمعوا. مدتين الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: جاني لكم في انتي بيوتيك. مرحبا بكم مستمعين مشاهدي جوله تي في والناس اللي التحقوا بنا توا. مازلنا معكم في انتي بيوتيك حتى للسبعه. هذه هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: زوزة سأل الأولانين يحكيوا على كأس العالم.
2: يا فرحة فرح.
0: بيه. والله ثلاثة أسئلة.
3: بيه.
0: حتى الشازام سبيسيال كوب دو موند زاد. أوكي. بيه. فما بلاد بتعرفوا أنه قبل ما تجي أول مرة تنظيم مشترك كان 2002.

0: Podium.
1: Podium.
2: Italia ou l'Allemagne?
3: Le Brésil.
1: Nigeria.
0: Nigeria.
3: Podium. فرنسا؟
0: لا.
3: ألمانيا؟
0: ألمانيا.
1: ألمانيا.
0: أكثر منتخب صعد على منصة التتويج.
1: كل ألمانيا.
0: أنا ما...
1: ما تولمكش السخانة.
4: مشكلة نتاع نقاط سبعة.
3: أنا في وقت من الأوقات كنت فما ألمانيا الشرقية والغربية.
0: أي والغربية.
3: أي. شكون من ألمانيا.
0: هي المميزة ديما كانت ألمانيا الغربية.
1: أي ما هما هذولي مرة مع بعضهم نو؟ كانوا زوج في كأس
3: العالم. أي لعبوا مع
1: بعضهم.
0: أي أي.
3: أما الغربية هي.
1: أي قبل ما يتيح المغرب.
0: الغربية
3: هي اللي
0: كانت بلو بريون
1: الغربية في كل شيء.
0: أكثر منتخب صعد من ستاتويج كأس العالم ومنتخب ألمانيا 12 مرة. تعتبر ألمانيا من أنجح المنتخبات الوطنية على الساحة العالمية، شاركت في 19 من أصل 21 بطولة لكأس العالم فيفا وقيمت على مدى التاريخ. البطل ألمانيا كانت 4 مرات بطل، 54 74
3: و 2006 سنيني سامحني 2014
0: وقبلها
3: ألف سنيني
0: مش 1990 إيطاليا 90 الوصيف 4 مرات يعني المرتبة الثانية، المركز الثالث 4 مرات دونك 14 مرة ألمانيا. كما قال قبل غاري لاينكر، أنت بخلطش على غاري لاينكر
2: وقت اللي كان
0: وقت اللي كان يكور البطل الإنجليزي وقت يسألوا فيه وقت تعمل كأس العالم 94 في أمريكا، عاد يسألوا فيه المجلة الأمريكية فقال لهم هي لعبة 11 كونتر 11 لازمك واحد يماركي، فما أربيتر فما دوجيش دوتوش وفما حكم رابع والمانيا ديما تربح.
3: اي هما الالمان معروفين لا ستابيليتي معناتها كيلكو سوا لا كومبيتيسيون
0: لا ماشين
3: لا ناسيون ولا في لي كلوب
0: ولا في الخدمه
3: موجودين. انت حتى المانيا فينال 2002 ما فما براتيكمون زوز ولا ثلاثه معناتها او نيفو اي بورتون خلطوا لعبوا فينال مع البرازيل هذيك
0: بيان سور 2002 كوريا اليابان
3: كوريا اليابان 2006 اللي تلعبت في المانيا معناتها الالمان من الاول ليزون اسومي ليكيبتهم تاعبه وقالوا مش نعملوا حتى شيء وفي الاخر خسروا في الدومي فينال هذيك
0: الشهير
3: هذيك نتاع ديل بيرو.
0: اي سي باغمي قاعده باغمي لي زيديسيون اللي هما منظمين مليح
3: اي مزيانه ياسر
0: مع قطر 2022
3: أي.
0: و2006 المانيا كانوا منظمين بالكدا
3: كوب دو مون تاع زيدان
0: تاع زيدان. شكون ولا تعرفوش في اي نسخه شاركوا مرة وحيدة الألمانيتين الشرقية والغربية في نسخة واحدة
2: قبل ما يتوحدوا
0: معنا
3: قبل ما يولي عندهم توحد
0: قبل عام 90
2: 74
0: هي النسخة العاشرة من كأس العالم وقيمت في ألمانيا بمشاركة 16 منتخب. شو وقتها 16 منتخب توا 48 شاركت 4 منتخبات لأول مرة في تاريخها هي أستراليا هايتي جمهورية الكونغو ألمانيا الشرقية. تم تقديم كأس جديدة في النسخة بعد كأس جول ريمي اللي احتفظت بها البرازيل. النسخة دي شهدت أول بطاقة حمراء في تاريخ المونديال، أول مرة تخرج كارتون روج من نصيب الشيلي كارلوس كازيلي. النسخة شهدت خروج المنتخب لأول مرة من الدور الأول بدون هزيمة وهو منتخب سكوتلندا. نهائي النسخة شهد أول ضربة جزاء في تاريخ نهائي كأس العالم وكانت من نصيب منتخب هولندا، هولندا بتاع كرويف وقتها. نسخة لم يظهر فيها أي منتخب من آسيا، ما زالت الكرة عندهم مبتدئة. هداف النسخة هو البولوني لاتو اللي كان شارك بعد في 78 ضد المنتخب التونسي في صفوف المنتخب البولوني برصيد 7 أهداف. ألمانيا فازت بالنسخة هذه على حساب هولندا في المباراة النهائية.
3: انت عم تحكي على كارتون روج، النسخه اللي فاتت خذوا فيها كلها 4 بطاقات حمراء، البارح خرجوا 3 بطاقات حمراء
0: مش زوز البارح ما كملتش 3
1: انا باغ كونت هو قال كارتون روج انا حسيت روحي عرفت وقت التلميذ هذاك اللي باش يخرج اكسكلو ما عنده حتى اجابه صحيحه ومش محضر الموضوع
3: او جايك شازام
1: شازام نوعدكم نذلل الفارق في شازام
3: مريفز شازام
0: اليوم مثلا يكون فما زوز ماتشوات مساتين تاع صباح الولايات المتحده الامريكيه وباراغواي والمنتخب القطري المنتخب العربي اللي يبدا رحلته في المونديال ضد منتخب سويسرا ثامنة مساء
3: المغرب والبرازيل هذا ماتش
0: هذاك لحد
3: لحد
0: نورمالمون لحد بكري ولا
3: هذول السبت

0: قليل.
1: اي عندنا لو ديكالاج احنا يظهر لي. باهي اون توكا يعني نستبع في كاس العالم. البارح كانوا فما زوز ماتشوات زادا، كوريا الجنوبيه والتشيك وكندا والبوسنه، ابار ماتش الافتتاح.
2: ربي يسلم عليكم كمال عويش الصحفي هو يسلم عليكم ويتفرج فينا ويسلم علينا. وقولوا زادا كان ممكن سنه حلوه يا جميل لسناء بن ريانة.
1: كل عام وهي بخير،
2: ولادها وزوجها
1: كل عام وهي بخير. بون انيفرسير لسناء والناس المولودين توا. شنو هما هذا
3: الجوزاء
1: كيف كنت
2: انت عدم كمل جيمو. هو كمل
0: جيمو يوفي لو 20 سنه لو 21 يوفى
2: ديما 21
3: لو 21 يدخلوا سرطان كونسير.
0: قالوا انه جوزاء ما يتقربوش
3: جوزاء السرطان. هما يقولوا اللي ماسكين لبعضهم ما يتفهموش
0: كيفاش؟ واللي تولدوا فرد
3: اللي في جرة بعضهم ما يتفاهموش، اللي مقابلين بعضهم في الزودياك يتفاهموا.
2: أما برابي دقيقة توا واش خرجتوها اللي مولود اليوم واش طلع؟
0: جوزي
2: جوزي مش كونسير فوالا زين خاطر سرطان
0: جوزي
3: جيمو فوالا جيمو.
1: فاصل ونرجعوا لكم في أنتيبيوتيك.
4: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105.
5: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
6: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج. عندك أورانج
4: جوهرة أفلام
6: بوبليسيتي.
4: تسمعوا الاثنين الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة أفلام تي في. شوف أسمع وتمتع. وتمتع صنع في تونس.
1: في صنع في تونس. باش نسألكم مسليم وفرح وسوسن، إذا كان نعطيكم 10 دينارات أول حاجة تنجموا تشريوها بيهم لكم أنتم 10,000، شنو تنجموا تشري فرح؟
7: 10,000
1: ماكلة مثلا ولا حاجة هكا، حاجة خفيفة يعني. باركزام شجي على بالك اي
7: ديبون في الصباح
2: ولا مش
1: مشكله. مش مشكله
2: اللي كيس سيترونات ولا بالصوم هذاك للاسف في مقاهي. لا
7: باش تجيب لك 10,000 10,000
1: اي قل جيب لك اقل حاجه.
7: نبعث بها كارت بوستال حبيبتي.
1: كارت بوستال فما 10 كارت بوستال نحكي عليك انت اللي كنت انت استهلاكك انت
7: استهلاكي انا باش تاكل بها حاجه ولا تشرب بها قهوه ولا
3: فوالا. انا باش نقول لكم بهت فيكم باش نقول صحابي من الاثرياء ربي يزيدكم. اما انا مخي مشي جوستومون 10,000 باش تعب بها قهوه ودابو زامي كاسكروت كافتي تيجي ودبو زمي فما ما عشان نجم مازال خير في الدنيا
1: به. أما تخيلوا معايا السؤال هذا نطرحوه بطريقة أخرى، شنو هو ينجم يعمل نفس المبلغ إذا تكرر كل شهر؟ هل ينجم يكون سبب في بقاء طفل يقرأ في مقاعد الدراسة؟ هل ينجم يعاون عائلة باش تتجاوز فترة صعيبة؟ هل ينجم يساهم في توفير الإحاطة والمرافقة لطفل أو طفلة يحتاجوا شكون يساندهم؟ شنو تجاوبوني؟ ينجم ولا
3: انا راهو نحكيهم توا معناتها احنا توا نحكيهم احنا معناتها كاشخاص والناس اللي يسمعوا فينا والاغلبيه معناها نحكيو على طبقه متوسطه معناها
1: في نطاق اي سواء.
3: اما راهو اي جوستومون اما راهو 10,000 تنجم توكل عائله تنجم توكل اربعه من الناس مثلا
1: على خاطر
3: واذا كان نلموهم مع بعضهم تنجم تحسن حياه برشا صغار معناها
1: تنجم فليس مع فليس
2: وليك
7: دايس سليم. اي مع حسن تصرف 10,000 تنجم تعمل برشا حاجات
1: وبيان سور برشا ناس كيما يسمعوا فينا توا باش انهم يتبرعوا لسواس 10000 و10000 و10000
7: يمكن كل واحد يعطي 10000 معناتها شوف شنو نجموا وين نجموا نوصلوا.
1: خاطر التغيير الكبير مش ديما يبدا بحاجات كبيره، ساعات يبدا بقرار صغير، قرار انك تكون حاضر مش مره واحده ما كل شهر في سواس. نعرفوا اللي الطفل او الطفله ما يحتاجش كان لمساعده وقتيه، الطفل والطفله يحتاجوا استقرار، يحتاجوا بيئه امنه، يحتاجوا ناس تامن بيهم وبحقهم في مستقبل مخير. على هذا جات آلية الاقتطاع الآلي بي أ بي، فكرة بسيطة بسيطة برش، أما هي مساهمة شهرية يختارها المتبرع حسب الإمكانيات متاعه، أما أثرها يتراكم شهر بعد شهر ويولي جزء من دعم متواصل للأطفال والعائلات. معليك أن تدخل باش تاخذ أكثر معلومات على السيت www.svu.tn أو تعمر البي أ بي، يعني كي تدخل السيت تعمر البي أ بي، ولا تكلمنا لمزيد الاستفسار لمزيد المعلومات على 58 371 092، ولا تشوف برشا حاجات موجودين برشا معلومات كذلك على الباج متاع لي ريزو سوسيو فيسبوك ولا انستغرام SOS. هذه كانت صنعة في تونس.
4: صنعة في تونس

0: السبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور
0: على جمال FMTV. شوف أسمع وتمتع.

0: الانترنت كون في انتيبيوتيك مرحبا بكم مستمعين. شو كنت تقول سي مصطفى؟
1: كنا نحكيو على
2: نهار من النهارات نتاعي بالحق سفارة ولا تقرا في افكاري
0: شو هي نهار من النهارات؟
2: لا بس باش نسالكم ديجا
1: نحكيو على موروث لي ميدي وميدي مهم
2: ثقافي مهم برشا
1: من ناحيه انه ميدي نحكيو على كشليك نينول البلاستيك هذيك اللي تلقاها في
0: ولا التوندونس
1: اللي يدخل يحط ساقو فيها وبعد تصلح للطرايح قبل تو ما عادش فما طرايح
0: لازم ما يكونش فما طرايح
1: كلي تيلمون تعيش تولي ترونسبارونت هذيك رجعت
0: لاحظت انك انت لاحظت والله
1: مش لاحظت
0: ملاحظه بسيطه انك انت ياسر مغروم بالفاست هذوما مش ليك معناها اما مغروم بحاجات تعطيهم معاني اخرى
1: بالعلم الذي لا ينفع
0: يلا سمعكم مقاطع وتقولوا لي اسم العمل مسرح سينما ولا تلفزه طب
3: Monsieur Théodore Twombly, bienvenue. Dans le premier système d'exploitation doté d'une intelligence artificielle au monde, nous aimerions vous poser quelques questions. Sociable ou antisocial? Comment décririez-vous votre relation avec votre mère? Merci. Veuillez patienter pendant que votre système d'exploitation est lancé.
4: Bonjour, Théodore. Bonjour. Vous avez une réunion dans 5 minutes. Vous voulez essayer de sortir du jeu?
5: Ouais, c'est trop drôle.
4: D'accord, bien.
0: Yal.
2: Oui.
0: Le film.
1: هذا مش اللي يحكي مع الانتليجنس ارتيفيسيل ولا يحبوا بعضهم في الاخر ولا
0: تقع احداث الفيلم في لوس انجلوس وين يعيش راجل اسمه تيودور تومبلي. تيودور هو راجل حنون يكسب لقمه عيشه عن طريق كتابه رسائل شخصيه بالنيابه عن اشخاص اخرين. تهجروا حبيبته وتخليه مكسور الفؤاد العبارة. بعد علاقة دامت فترة طويلة لكن في سما يقع في الحب مرة أخرى هذي زادة باهي بصوت سامانتا صوت سامانتا إخراج سبايك جونز يوكين فونيكس البطولة سكارليت جونسون روني مارا أمي أدامس أوليفيا وايلد وكريس برات
2: سويت سامانتا
0: لا
1: Her voilà.
0: Her 2013
1: مزيان الفيلم
0: معروف الفيلم وي يلا يقابل جويل الخارج من قصة عاطفية فاشلة شبيهم الكل اتفقوا هكا مع كليمانتين
2: ما بش عارف بعد كيما اللي خبش عارف يلقاو الحب ربي بش يجبر بخاطرهم
0: المشوشة المصدومة في حبيبها السابق وعلى الرغم من اختلاف شخصيتهم يقعان في الحب ويتردوا في الدخول في علاقة جديدة بسبب تجربته الأليمة تلجأ كليمانتين لمستشفى خاص لإجراء جراحات خاصة بإزالة أجزاء من الذاكرة تمحو تجربتها السابقة الأليمة ياريت كان ممكن هذا يقوم جويل بالأمر ذاته لكنه يفقد الذاكرة على فترات متباعدة إخراج ميشيل غوندري جيم كاري كيت وينسلت مارك روفولو كريستين دانست سمعكم مقطع
2: في حاجة ماينز
1: كل يوم قد يدور الأنبوك الحياة وتمشي وترجع
0: سمعكم مقطع
1: جيم كاري
6: شيتونيكي Tu reviens de pointer ton nez ici. Je croyais que tu te sentais humilié. C'est vrai quand je t'ai vu te carapater.
7: J'avais besoin de te voir et...
6: Ah oui?
7: J'aimerais bien que tous les deux on... sortent ensemble. Bon, je sais pas.
6: T'es marié?
7: Pas encore. Je suis pas marié. Non, je suis pas marié.
6: Écoute mec, autant que tu saches dans quoi tu t'embarques, j'ai besoin de beaucoup d'attention. Alors je vais pas marcher sur des œufs et m'effacer devant ton mariage ou je ne sais quelle histoire tu
0: as.
6: Si tu es avec moi, t'es avec moi.
2: Hey, ضاع لي حاجة minds فيها minds.
8: Spiritual minds.
0: La, the eternal sunshine of the spotless minds.
8: Oh, احنا في بينك شدينا في minds. طلع جملة مفيدة قبل ما تجي.
2: تيميدمون
8: كلمة minds. D'ailleurs, c'est Nintia. وانتي تقرا في ال.
2: أطول من les oiseaux se cachent pour mourir.
8: Synopsis, si tu veux, متاع الفيلم. عجبتك جملة مكسورة الفؤادي.
0: مكسورة الفؤادي.
8: وبعد قلت يقع في الحب. يا اخي انا قلت بربي يا احنا الفعل استعملوه وقع في الحب. كيما.
0: وقع كان في الفخ.
8: فخ كي تومبي اموغو دونك بين الهوه اللي تطيح فيها والفخ وكل يفاليس اتوندر معناتها اسكو
2: حتى في الانجليزي
8: فال ان لاف
0: اي ما نقولك ممكن التفسير شويه اونتر بارونتيز يعني مش بارادته خاطر
8: اي
0: وقع معنا مش في إرادة
8: حقه غيان كل فعل ذي خلينا نتخيلوا شنو اللي استنى فينا على شنو قدمين على شنو نوين
2: هو مرسي فرحة على وإحنا في الفصل الصيف والعلاقات والحب والزواج وكل أنا شفت حتى فما فما فما فما أسيوتي فيك فما أسيوتي
8: العيشة بالصيف
2: بالصيف أخف ما وأخف أخف مصروف وأخف حويج وأخف قضية وأخف كل شيء فما سيانتيفيك بريتانيك شبهها أنه الحالة الحب معنا كي تاخذها بالحق في الحق كي تاخذها علميا شنو اللي يصير معنا في المخ وشنو في الكورتكس سيريبرال والبروفوزيون بتاع لي هرمون والكل شبهها هي تنجم معناتها علميا سيانتيفيكمون فيزيولوجيكمون هي حالة مرضية دونك مانيش دونك
0: ماكش بعيد
2: دونك سا سيكسبليك ان بو علاش وقع وحب
1: ويرجع نقولوا طاح على راسه ما فيانها
2: اما توا ولا يقولوا تحلف
0: تحلف
2: تحلف
1: دخل في حيط
8: والكراش الكراش نتاعو زاد هذيك
2: خليه لي نهار من نهاراتي راهي يا
8: حتى هادي شليكه وكراش ماشي كيوريوز دو سافور شنو كيت بس انا سنيو
0: يسعى فرودو واصدقائه للانتصار على ملك الظلام اللي يرغب في الاستحواذ على خاتم خارق للعاده ويستخدمه في الشر فيساعده في هذا إيروند الجني صاحب القوى الكبيرة واللي يعرف برشا على الخاتم هذا الكتري.
5: Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. Trois furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. Sept au seigneur nain, grand mineur et sculpteur de la montagne. Et neuf. Neuf anneaux furent donnés à la race des hommes qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Mm-hmm. Car à travers ces anneaux furent transmises la force et la volonté
0: de chaque race. Le Seigneur, le Seigneur des anneaux.
2: Des anneaux, hein, moi je des agneaux avec le silence.
0: Et l'Oulani. L'Oulani. The Fellowship of the Ring. إخراج بيتر جاكسون
1: من أقوى الأفلام راهو نجاح
2: أنا كيفك
1: أنا ما عجبنيش
2: احنا رومانسيين احنا ما نحبوش هذا سيونس فيكسيون
0: أنا ما نحبش السيونس فيكسيون ما نحبش الستيل هذا مع احترامي معناها هذا رأيي الشخصي معناها أكيد فما ناس تحب هذا بالبدا
8: تقول تنجم تقول هذا رأيي وشاطره سي مون افي اي جو لو
0: بارتاج بون برشا أما بون مو ما يقوليش برشا أنا بون
2: سي دي سنسيبيليتي الفن كل واحد
0: شنو يحب شنو يلا بعد شويه نرجع لكم احنا في ساعتنا الثانيه في انتيبيوتيك هذا ستروماي بابا اوتي بعد شويه نرجع لكم ما تبالوش

جوهر اف ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظه بلحظه لحظه بلحظه بلحظه. 5 مواعيد يوميه في جوهر سبورت، 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين، 6 متاع العشيه، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يوميه مع مابوسنا الخاص على عين المكان. مونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح فيها أبرز

0: 11 المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، ومثلثة متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية. المونديال على جوهرة فم تي في، حاجة أخرى.
1: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jaouer FM.
2: برعايه احلى بونص لاحلى ناس مع لوخ جديده احلى بونص، تريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليون.
1: اريد طور عالمك. جوهر سبورت،
0: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبورت. بدايه اخر اخبار المونديال.

0: منتخبنا الوطني وصل تحضيراته في مدينة مونتيري المكسيكية استعدادا لمواجهة السويد نهار 15 جوان انطلاقا من 3 متاع الفجر مقابل الزفرة الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز. والمنتخب عمل بكري شوية حصته التدريبية الثالثة في مدينة مونتيري. آخر أخبار ليكيب ناسيونال وآخر أخبار المونديال ناخذها مباشرة من المكسيك مع مبعوث جارة فهم الخاص ناجح مجدوب. ناجح مساء النور.
1: مساء الخير أنيس، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي جوهرة سبورت. الحمد لله كملنا الافتتاح في أجواء كبيرة ياسر البارح، معنا أجواء كبيرة، كان افتتاح عالمي. كملنا توا سكرنا صفحة افتتاح كأس العالم، وإن شاء الله مش نكونوا في انطلاق الليلة في رحلة لمدينة مونتيري باش نتبعوا أجواء المنتخب. أجواء المنتخب حسب اتصالاتنا يعني أجواء طيبة. المنتخب الناس كل يعني متفائلة باش نعديو مقابله كبيره ياسر ان شاء الله نهار الاحد ضد السويد. الجماهير قاعده تنقل برشا، ديجا قاعد نستنى في تقريب 3 كلاعب توانسه مش يجيو توم من كانكون، مازالوا كيوصلوا، مش يكون انطلاق الرحله ان شاء الله الليله في الليل من مكسيكو سيتي الى مدينه مونتيري، وان شاء الله نعدي لكم كل الاجواء هناك ومن غدوه ان شاء الله، ويكون التركيز تو نكون احنا مركزين على تدريبات المنتخب الوطني التونسي وعلى كل الاجواء المنتخب في مدينه مونتيري. تحياتي لكم
0: أنيس. يعطيك الصحة ناجح مجذوب، أكيد كل التصاور والفيديوهات تجمو تلقاها على الباج متاعنا سبور جوهرة فام ولا الباج جوهرة فام، كل الكواليس الخاصة بالمنتخب الوطني ومونديال 2026. ونفسنا في الجولة الثانية اللي هو المنتخب الياباني تلقى ضربة موجعة بإصابة قايدو إندو اللي رسميا اعتزل اللعب دوليا بعد تأكد غيابه على المونديال، معوضه هو ماتشينو. الحصيلة في المونديال البارح في المقابلة الافتتاحية المكسيك ربحت جنوب افريقيا 2 مقابل 0، مقابلة اللي كانوا فيها 3 ورق حمر، زوز منهم لمنتخب جنوب افريقيا سيثول وزواني ومونتيز من المكسيك، مقابلة اللي زفرها الحكم البرازيلي ويلتون سامباي، وهذا يحدث لأول مرة في مقابلة افتتاحية في المونديال 3 ورق حمر حتى مقارنة بمونديال 2022 مونديال كامل في 4 ورق حمر. اليوم الفجر كوريا الجنوبية ربحت جمهورية التشيك 2 مقابل هدف، وكوريا الجنوبية أكثر منتخب آسيوي تحقيقا للانتصارات في المونديال، عنده 8 انتصارات ليلة مع 8 منتخب كندا مقابلة افتتاحية باش يكون ضد البوسنة والهرسك، بما أنه كندا من الدول اللي تحتضن المونديال، وأيضا في أولى ساعات فجر غدوة ساعتين الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من البلدان المنظمة باش تلعب لقاء مشوق ضد الباراغواي. رئيس فريق العمل في البيت الأبيض وعضو اللجنة المنظمة للمونديال أندرو جولياني أكد أنه رئيس أمريكا دونالد ترامب مش باش يكون حاضر في لقاء الافتتاحي بالنسبة لأمريكا ضد الباراغواي فجر غدوة ماضي ساعتين بسبب جدول الأعمال المزدحم خلال الفترة الحالية، بينما باش يحضروا في الافتتاح متاع مباراة أمريكا كل من وزير الخارجية وزير النقل ووزير الأمن الداخلية. أداء النجمة الكولومبية الفنانة شاكيرا خلال حفل انطلاق كأس العالم 2026 البارح في المكسيك أثار جدل واسع على موقع التواصل الاجتماعي حتى اللحظات هذه، الناس كلها تتساءل هل هي بالفعل

شاكيرا اللي قدمت العرض وإلا واحدة شبيهة لها. برشا قالوا إنه لبس نظرات شمسية تقريبا في العرض الكل. ملاحظات بخصوص تحركاتها خلت الناس تشك هل هي شاكيرا وإلا لا. شاكيرا لم تصدر أي تعليق رسمي إلى حد الآن. تقارير صحفية أمريكية أكدت وقوع إطلاق نار اليوم داخل أحد المجمعات السكانية بعيدة تقريبا ما بين 6 و10 كيلومتر على مقر إقامة المنتخب الأرجنتيني. الحصيلة وفاة شاب وثلاثة مصابين بطلقات نارية. هذا صار أيضا في مدينة كانساس سيتي تقريبا 4 أيام التالي قرب مقر الاتحاد الإنجليزي وإصابة وقتها 9 أشخاص. حديثنا على المونديال بالحكم البرازيلي رامون أباني هو اللي بشي زفر لقاء المنتخب المصري ضد نظيره البلجيكي. مباراة قمة بشي تلعب بنهار 2/15 جوان انطلاقا 8 متاع الليل وقت تونس.

0: la FM-TV.
1: غدوة استضافة العشية لانظر كل بستجاهي لمباراة منتخبنا الوطني لأقل من 23 سنة ليلعب فينال دورة تولون الدولية الودية في فرنسا ضد المنتخب البرتغالي لأقل من 20 سنة. المدرب التونسي نصر الدين نبي موجود في الرباط المغربية لإتمام إجراءات تعاقده مع الرجاء البيضاوي المغربي المنتظر أنه يصحح عقد مدته موسم ونصف. النادي الافريقي راسل الزمالك المصري لاجراء زوز مقابلات وديه، الاولى تكون في ملعب حمادي العقربي برادس، ومقابله ثانيه تكون في استاد القاهره بعد تتويج الزوز في رقبي لقب البطوله في بلدانهم في انتظار تحديد مواعيد المقابلات. في الباسكيت منتخبنا الوطني دخل في ستاج في مدينة المونستير استعداد لتصفية مونديال قطر 2027. ناخب الوطني عادل التلاتلي كان وجه الدعوة ل 17 ملاعب. ريال مدريد يحسم صفقة البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي سابقا في صفقة انتقال حر بعد ما كان اللاعب قريب برشا من الانتقال في مرة أولى إلى برشلونة ثم إلى أتلتيكو مدريد. كانت هذه ثلاث حصارات رياضية لليوم قدم لكم أنيس الوادي. النشرة دي وخل الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لندن.
0: سيتي جوهرة سبور جوهرة سبور avec l'équipe sport. بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. معلومة صحيحة مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرا؟ وين نقرا؟ قداش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة FM. كونفيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة ITIM University de la connaissance à la compétence.
2: جوهرة FM. جوهرة FM.
3: Same.

خمسة لسبعة أنتي بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدي جوهرة تي في. الساعة 14 دقيقة، شكرا لاختياركم جوهرة. يلا نبدأ كالعادة الساعة الثانية بنهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات
2: رات، واحنا المره الاخرى كنا استقبلنا صديقنا الاعلامي المتميز محمد خماسي، وذكرني هكا رجعني لان سيغتين روبريك كنا نخدموا فيها وقتها في الاذاعه الشقيقه اي اف ام، راديو اي اف ام. دونك واحنا تو في فصل الصيف والكل، دونك رجعت قلت قعد نشوف ابوبري تو، تعرف لي سي لا سيزون تاع لي توندونس، شنو هو الكوليكسيون تاع لي تي، شنو هما الحاجات تاع التوندونس كيما قال
3: باليت الفري بتتحل
2: بالات الفيلم تتحل، مي سورتو لي توندونس. دونك قاعده نشوف توا، معناتها قلت نتقارن في وقتنا احنا الحاجات كيفاش كانوا يتسموا، معناتها كي تجي تشوف توا فينالمون ماهيش قاعده تتبدل لا توندونس،
0: الحاجات
2: قاعده ترجع، هي بيدها قاعده ترجع، نفس القطع ترجع. اما شنو الجديد في الحكايه والانوفون في الحكايه؟ انها ترجع باسم جديد. دونك قعدت عملت لكم انا، قلت هاي تيا علاش ليه نعملوا راوند اب احنا كيفاش كنا نسميه قبل وتوا كيفاش ولاو يتسموا، اللي هما نفس الحاجات. وانت بيان سور في التوندونس في المود اصلك جاي من غاديكا ديجا، وانت فرح عاده كنت في ايطاليا، ما بين ايطاليا ولبنان، دونك عواصم عواصم المود بامتياز بدون بلا منازع. هاي نعملوا سو فورم دو كيستيون نهار من نهارات اليوم. انا نعطيكم الحاجه شنو كان اسمها وانتم تقولوا لي تو شنو هو الاسم. كالسون
4: ليغينغ،
2: ليغينغ تو هو اسمه ليغينغ. وقبل كنا نقولوا سابات تالون، تو شو يقولوا له سابات؟
3: اسكاربان.
2: لا لا لا
4: بالانجلي
2: هاي
4: هي واحد
2: هاي
4: هيل، هاي هيل
2: سوا اسمه هاي هيلز. كي تقول سابات تالون ما عادش يفهمك حتى حد.
0: بدل الدنيا لدرجه
2: الروب بات طويله،
3: كسر الهاي هيلز،
4: روبا طويلة.
2: الماكسي دريس، الماكسي دريس اي بانوار، هذيك في نهار من نهارات في القرن الماضي. المريول الدومي فونتر ولا التوب الدومي فونتر،
4: كروب توب.
2: والله يا بتبعينا الجوب والا بور لي انتيم جيب،
3: جوب ما بيناتناش،
2: سكيرت هو ده، والسروال اللارج اللي لبسنا منه برشا سورتو الباقي.
4: برافو،
2: دار عندك صغار تجري تشيلهم في الحويج. فوالا شليك النيلون تاع الترايح اللي حكى عليها صديقنا،
0: ما عادش كتبدل اسمها،
2: بقى مقدارها ولا عندها اسم محترم يا لله، ما عادش هذيك شليك النيلون. وحنا سيغتا مومون اسمها تونغ، اما توا ولا اسمها فليب فلوب، يعني عندها اسم ولقب ولا
0: شيء. اما ذايا راهو الاسم فليب فلوب هو الاسم التكنيك نتاع نتاع شليكر،
3: هو الترجمة
2: اللي احنا نقولوا عليها شليكر في الصباح. هكا ولا عندها اسم ولقب زيدا
0: بعد
2: شتات رايح هكا ترقى. حاجة أخرى زيدا قطعة
3: اسمها زيدا شليك الجرون ميناج،
2: أنت تشاكرين أني أرأي الأولاد زيدا كانت سنة رجعت لموذة إلاس، معناها دونك البنات خفوا علينا أمان ممسي هي لموذة البونتاكور وإلا البونتاكوت بور لي زانتيم أصدقائنا في الفريق.
0: بدل اسمه بونتاكور،
2: البونتاكور رجع سنة وقولوا لي شو اسمه عاد هاكا، هو ما هو على ما هو
0: تحكي لنسي
2: لنسي اي لنسي
3: لا على خاطر الراجل يلبس بونتاكور ما يولي منعوت بالصباع،
0: لا
2: يلبسوه جماعه، يلبسوه لارج الاولاد
3: بونتاكور وكسانديل
0: هو يا سليم،
2: لا يلبسوه
0: مش بونتاكور محزوق، شو معناه بونتاكور في الصيف يبدا قمرايه ما يلبسوش رجال، اكثر رجال يصلي ويلبسوا بونتاكور،
2: هذاك يلبسوا بونتاكور خاطر تحت الركبه معناها
0: يلبسوا كم
2: اما ماهوش مزيان الحقيقه نتاع ربي معناها سروال، انا معناتها بالنسبه لي يا البس شورت يا البس سروال، اما
0: جولف
2: جولف الجولف المحصور من اللوطه بديت تقرب ماهوش جولف. البونتاكور يا سيدك بسيدك رجع السنة ولا عنده اسم زاد راقي جدا كيما الفليب فلوب، اسمه الكابري بانت.
3: كابري بانت
4: ما
0: كابري
2: يظهر لي على ما هو
0: البانت هو السروال، الكابري ممكن علاقة بإيطاليا
4: سي سيور، ما تهاد يلبسوه كدي هكا كابري وكل
2: بتتر بتتر. في عالم الجمال بكري ما أنا كنا نسميهم فوسيل توا ولا اسمهم
0: هذوما
2: الاي لاشز والبريون اللي كنا نحطوه في فمنا هذاك ما هو لا جلوس، وماسك الطفل والباروق والنشا والبي ورد اش ولا اسمه يا فروحة؟
3: سكوين كير.
2: سكين كير فوالا.
0: سكين
2: كير
0: هاك تعرف نعرف
2: واحد قبيله
0: نحكي والمونيكير شنو اللي يسميوه
4: مونيكير
2: اسمه الستانس اسمه نتا شنو النايلز
4: بوليش نايلز بوليش
2: حاجه هكا
0: نايلز بار نايلز هما الضواف
2: توا فاسون ما عادش يعملوا المونيكير قال لك سي هازبين اللي كيفي هكا يعملوا بوز فيغني هذوما قال لك نتاع الفقراء حسب توا النخبه في العالم البرا اللي معناها اللي شعرها مش مجبود معناها فقيره اللي تعمل بوز فيرني نورمال اللي احنا نسميها بوز فيرني هذيك تتسمى تابعه اللو كلاسز معناها
0: شنو هو التوندونس
2: الجيل هذيك الجيل اللي يركبوهم بالجيل والا توا فما بريس اون نيل اللي يركبوا بالكول اللي يلصقوا اللي كنا بكري نسميهم فوزونج ظاهرين في الجينيراسيون لي ميم كود الرونديفو توا نمشيو احنا جبدنا على الحب
0: ديت
2: الديت ريت الشباب اسمه الديت احنا كنا في وقتي انا وفرح نقول البخاس شغما ولا نقولوا مثلا
0: الكراش
2: الحبيب الكراش فوالا
4: كاندي كراش
2: دونك ان شاء الله يا فروحه
4: فما الشوغر دادي والكاندي كراش حلويات
3: فما مشتقات فما تقول لك كراشيت
0: شوغر دادي شنو
2: ما فماش كونجيزون بعد متكراشي مكراشي تعليم
3: كراشي تعليم متكراشي
0: شوغر دادي شنو
4: هو كي سبونسور الراجل الكبير اللي يبدا معاه طفله صغيره وهو يصرف عليها
3: هو
0: ولا والعكس
2: فما شوغر مامي هو الشوغر دادي كي يبدا فما فرق كبير في العمر وفما هكا علاقه امبيغو ما بين ما بين حبيبته وما يعامل فيها معامله بنته معناها كي نقولوا نجمونطون كي يقولوا معامله بنته معناها يصرف عليها يجري لها
0: لونتروتيان
2: لونتروتيان فوالا
0: ميرسي ساوسن
2: عايشك
0: بوكو وعلى الرحله سنوات يلا هذه كانت نهار من نهارات فاصل نرجعوا لكم في انتيبيوتيك
1: في نهار من نهارات

0: 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000.
1: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبالطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان تنجم تجري كهربا اوبيل سيتروين بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو اوبيل وسيتروين في تونس.
2: الانترفيو بالتليفون المرة ذي، وين نمشيو للدوحة القطر مع صديقنا بديع من جمعة. مرحبا بديع.
3: بس النور سامي، تحية ليك للأولاد الكل والمجتمعين جوهر أخير.
2: مرحبا بيك سيدي. دونك احنا نحكيو كأس العالم، ولو أنه أنا أولا نحب نسألك على علاقتك بالكأس العالم ذي، كيفاش تراها؟ نعرف أنه حتى كي تهب التصوير تقول اللي هي ذكريات الطفولة وغيره، فكأس العالم تقعد ديما حاجة مميزة بالنسبة للناس المغرومين، حتى بالنسبة لأقل غرام. ولكن علاقتك أنت بكأس العالم بديع، وكأس العالم هذي أمريكا كندا مكسيك 2026،
3: العلاقة مع كأس العالم خلينا نقول بالنسبة لتونس الكل وعلى الأقل من أولاد جيلي أنا علاقة وثيقة
2: جدا،
3: على خاطر أي على الأخر خاطر تذكرنا أنا شخصيا فتاتخة تذكرني بأحسن فترة ديما راها هي فترة التسعينات، معناها 90-94 يظهر لي كانت أحسن فترة، مش كيف الكرة بركة في برشا حاجات أخرين أنتراتر الكرة، نذكر كأس العالم، نذكر مارادونا، نذكر الكاميرون، نيجيريا، سايشكوف، حاجي، معنين نذكر برشا حاجات، نذكر إيطاليا، نذكر بيانسور الكوب دي موند أمريكا زادة اللي كانت
2: 94
3: مختلفة برشا على الكوب دي موند بداية البارح، واللي مشاكلها أكثر من الحاجات الإيجابية ربما مبدئيا، هذه كقراءة أولية،
2: كقراءة أولى ممكن خليوها تبدأ ساعة.
3: الكوب دي موند تبدلت في آخر 30-40 سنة، تبدلت برشا، معناها كان نرجع حتى بالذكريات، حتى ريحة كأس العالم قبل بيامات، قبل كنا نشموها، كنا نعرف اللي جاية كوب دي موند، فما تحضيرات خاصة، فما جو خاص، كسور مش بالضرورة تكون حتى تخدم في المجال
2: في في في الرياضي والإعلامي
3: بالضبط، ولا عندك ارتباط وثيق بالعالم الكروي، معني حتى كمشاهد كمشجع تحس كان قبل فما
2: تحضيرات
3: من كوب دي موند. أي أتذكر قبل أنا برشا عبيد يشريوا تلافز الزد وريسبتورات الزد حتى زير في الدار تتبدل، معنى تحس أنه كأس العالم
2: فما إيفينمون، فما إيفينمون
3: بالضبط.
2: هو سؤالي بديع،
3: لم فيه العائلات، لم فيه الأصحاب.
2: سؤالي معناها احنا قرينا برشا حاجات على الليديسيون ذي متاع كأس العالم الولايات المتحدة كندا مكسيك، ولكن شنو الحاجات اللي ممكن مش معروفة ياسر من ناحية الكواليس، من ناحية تقييم أولي، تقييم ممكن من ناحية نظرة أولية على هالتنظيم ذي لكأس العالم 2026 احنا ما وصلتناش؟
3: هو تقريبا كل شيء تم الخوض فيه وتحكي عليه، لكن ربما من الحاجات اللي تميز لكوب دي موند هذية بارابور لليديسيون القدم، مثلا حكاية التذاكر اللي يتباعوا مرة أخرى، وحكاية لافون دو زونشير اللي بدات فيها الفيفا في مرحلة ثانية، قبل كانت في تشري تذكرة ومن بعد أنت مثلا تعذر عليك أنك تسافر تعاود تحطها على السيت وتعاود تبيعها بنفس الثوم، تو وليت معناها كأنه ثم نوع من السوق السوداء المقننة من طرف الفيفا، معناه واحد مثلا شرى التذاكر بعد يحب يعاود يبيعهم، فلازم تعاود تحطهم على سيت بلاتفورم واحد اخرى، وتعاود تحطهم على اساس انه يزيدوا عليهم العباد اللي يحبوا يشريوا التذاكر. هذا بتاتر نحكيه في الفتره هذه على ارقام خياليه فلكيه على مستوى
2: خياليه
3: التذاكر، في نسمعوا السكرة توصل معناها نتاع مثلا ماتش يظهر لي تكون فيه طرف الدور الاول البرتغال التذكرة وصلت بريس تقريبا 100,000 دولار معناها تصور واحد يدخل يتفرج في ماتش كورة باش يشد كرسي عادي ماهوش
2: يدفع 300 مليون
3: خدمة نتاع سبعة نجوم معناها يدفع 100,000 دولار على ماتش كورة وكتير لهنا جدا مربوطة بالبلد المنظم خاصة الولايات المتحدة الأمريكية اللي عندها النصيب الأوفر من الكويت
2: ونعرفوا
3: الثقافة نتاع السبورت في أمريكا اللي هي مختلفة من معناها نعرفوا مليح السوبر بول الام بي اي تو دونك كتير حكاية
2: كرة القدم ماهيش هي الأهم
3: خيالية متعودين عليها في الولايات المتحدة
2: وي انت بديع حاجه معناها فرحتنا انك تكون من بين المساهمين في العدد الخاص بكاس العالم 2026 لمجله كيكر الالمانيه احدى اعرق واهم المجلات الرياضيه الاوروبيه وحتى في العالم دونك كنت ممكن مشارك في اعداد الملف الخاص بالمنتخب القطري واللي يتناول رحله التاهل الى مونديال 2026
3: هي حاجه من مثلا هذه حاجه من احلام الطفوله قبل كي كنت صغير مغروم كيما الناس كل الاولاد مغرومين بالكره 11 مونديال فرانس فوتبول ليكيب كانوا ديما كي تجي كوب دي موند ولا كوب دوروب ديما فما ماد سبيسيال ليديسيون هذيك معناها تكون نسخه خاصه بالبطوله الكبيره هذيك كنت صغير كنت مغروم ناخذهم المجلات هذوك وكنت كوليكسيونيهم ونخبيهم ونستحفظ عليهم ولتوا ممكن موجودين في بعض كراد ثلاثه بالغبره لكن مازالوا موجودين ما تورت روحي في نهار انه باش معناها صدفه بيان سور جات عندي صديق الماني هو اللي تواصل معايا اقترح عليا انه نحضر ملف خاص بمنتخب قطر ونكون نساهم في المجازين هذيا جات فرصه فرحان بها برشا الحقيقه وتمامركيه على الاخر معناها كانت مختلفه برشا على تجارب عالميه اخرين معناها
2: كيما تقعد
3: الكتيبه معناها انا نحب الكتيبه اكثر في كتيبه برشا من التلفزيون من الراديو
2: وهذا ظاهر زيدا من الاستاتيو بتاعك انت وين بديع من الاعلام الرياضي نعرف اللي انت واحد من اهم الوجوه الرياضيه الاعلاميه في عديد التجارب بالبلاستيك موجوده في برامج رياضيه ولا
3: وين
2: معناها
3: تقصد وين في تونس ولا البرا من تونس
2: وين تحب انت خرب ديو بتونس
3: لا البرا من تونس موجود لا موجود
2: البرا انا من نعرف البرا من تونس موجود
3: الفترة الأخرانية اني نخدم اكثر اون فيلانس الشيء اللي خلاني نوسع ربما
2: سي بيان
3: حتى الكونيكسيون تاعي معناها نخدم مع قنوات عراقيه قطريه اماراتيه
2: شفتك في انترفيو زاد يظهر لي البارح
3: مع التلفزيون العربي
2: بالعربي
3: تغطية خاصه الكاس العالم وكي تبدا اون فيلانس بون فتاتر زاد هذه بالعمر وليت نحب اكثر حريه من خاطر كي تولي موظف في بلاصه معينه تولي مقيد
2: في عندك قيود معينه اي وبلاستيك في البرامج الرياضيه التونسيه ساعه
3: في تونس لا ضعيف برك
2: علاش
3: ضعيف لا ضعيف يزبني يزيد نخدم شوي على روحي
2: شو معناها تو انت تتبع البرامج الرياضيه ولا
3: الحقيقه نتبع ليه اترافير لي ريزو سوسيو معناها مكره هون اخاك لا بطل معناها لابد بدي قدامي دي فيديو دونك وبحكم اني لابد زاد نقعد عندي ارتباط وثيق على مستوى
2: اي شنو تلاحظ شنو تلاحظ في البرامج الرياضيه التلفزيونيه هل هناك مصداقيه هل هناك حرفيه مهنيه هل هناك معناها اخذ مسافه من برشا حاجات هل هناك توعيه بالفليو نتاع الملاعب العنف والغش وغيره
3: تحب بصدق ولا واحد بشي
2: لا بصدق
3: معناها المشاكل واضحه معناها ما تستحقش بديع باش يحكي في الموضوع هذا لانه حتى العامه عارفين بالمشاكل الكبيره اللي قاعد يعيشها من القطاع الاعلامي بشكل عام والاعلام الرياضي بشكل خاص مالوريزمون معناها المنابر الاعلاميه نتاعنا معناها ماهيش قاعده تمشي درو اوبيوت معناها الهدف الاساسي توا للمؤسسات الاعلاميه الكل ونحكي بالضبط تحديدا على الاعلام الرياضي معناها الهدف نتاعهم تجاري اكثر منه الرسالة الإعلامية اللي قام عليها الإعلام أساساً معناها ذاك عليه معناها القرار وإحنا ديما بعاد على الخدمة ما غير ما نسمي وما غير ما نحكي خطر ليزيكزامبل الموجودين برشا معناها
2: أكيد يا باسا كيمونك
4: نقولوا بعد على الرشمة بديعة
2: الرشمة يا
4: بديعة نقولوا بعد على الرشمة الصاحبي
3: انا كنت
5: ما زيد الخزمه
4: صح ويلك
2: اي بعيد على الخزمه
3: تفاعل في التعليق
4: سافا الحمد لله سافا ذكرتني في ايامات جميله جدا وتجارب اعلاميه جميله جدا جدا ان شاء الله ترجع في الاعلام الرياضي
3: مش بالحق معناها فرصه بس بالحق معناها نسمه سيتي بالنسبه لي انا وقتها المثالي معناها للاعلام بالحق ولو انه صاروا اغلاط في وقتنا احنا بالحق لكن تو في نرجع ذاك الروتول التجربة نتاع نسمة كانت تجربة ناجحة تكون فلو على المستويات الكل معناها كنت على المستوى الثقافي كان فما برامج محترمة برامج شبابية برامج رياضية سينما معناها يافي تو معناها كان فما كل شيء كل شيء كل شيء
2: بديع
3: كانت الوحيدة الخاصة اللي قامت على أساس صحيح وقتها معناها مالوريزمون بعد باع البروجيه
2: وي بديع أي نعطيك فيسع فيسع تقول لي شنو هو المنتخب اللي تختاره من الجملة اللي باش نقولها مرشح للفوز بكأس العالم انتي رقم واحد مرشح
3: معروفين الارجنتين فرنسا
2: لا لا لا انت شكون تشوف نعرف عندك نظره
3: انا الحقيقه متمني نتمنى بالحق انه البرتغال تهزها ميسي هزها في 2022 في قطر معناها فور كلوتوري باش يقولوها العصر هذايا اللي يتميز بحضور
2: كريستيانو رونالدو والبرتغال
3: ماذا بيا رونالدو خاطر مش على خاطر سوار جيبركا خاطر تا موديل دو في
2: تاريخ
3: رونالدو 41 سنة معناها شوف التصويرة المزيانة ينجم يعطيها لبرشا ناس صغار مغرومين بالكورة لا بيرسيفيرونس الخدمة المثابرة برشا رسائل مزيانة برشا كان رونالدو يهز في ديموند هذايا تصور سورتو هو لو بيرسوناج نتاعو
2: باهي معناها أنت ترشح البرتغال
3: نتمنى البرتغال ايوا برشا فما اسبانيا قوية وفما فرنسا كيف
2: باهي ما اختار لي أنت شكون تشوفه الفائز بالكأس
3: إسبانيا الحقيقة إسبانيا
2: قوية لاوتسايدر
3: لاوتسايدر فما أكثر من اسم راهو ثاني فما النرويج إذا نحكيو على كيب أوروبيان فما اليابان إذا نحكيو على كيب أسياتيك وفما السنغال إيبتيتر لوماروك معناها في درجة ثانية إذا كان نحكيو على منتخب إفريقي
2: المنتخب اللي يتميز معناها هذا سؤالي اللي بعده إفريقيا بالنسبة ليك هو المغرب والسنغال هذو مزوز اللي نجم يمشي
3: المغرب السنغال
2: باهي العالم العربي أنا هي المنتخب اللي نجم يعمل حاجة performance باهية معناها

0: العاصفه.
1: اي طبعا
0: اي واقعيا منطق الحال يقول انه بعاد برشا من على المستوى العالي هذا يعني.
1: وي شكرا لك بديع، كل التمنيات بالنجاح طبعا، نعرف قديش الحرفيه والمهنيه نتاعك، وبطبيعه الحال ان شاء الله وين ما تكون موجود يكون النجاح حليفك. شكرا لك وسلمنا برشا على زميلتنا في قناه الكاس بربي من الجزائر. شكرا لك بديع بن شوها، ميرسي بوكو. يلا فاصل فاصل ونرجع لكم، نسمعوا اغنيه نسمعوا اغنيه، يلا نسمعوا سمعنا الشاقين، نسمعوا انغام يا ريتك فهمني، نرجع بعد شويه في انتي بيوتيك.

0: من 5 ل 7 أنتي بيوتيك مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور
0: على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. مرحبا بكم مشاهدينا على جولة تي في ومستمعين على جولة فين حتى للسبعة معاكم كالعادة. يلا خلنا نرجع للأسئلة في هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: تعرفوا لي الشازام هي مسابقة من خلال ست أغاني تطلعوا شكون اسم المطرب واسم الأغنية. ماذا بعد شوية خلنا نبدأ بسؤال آخر.
2: مش رياضة إن شاء الله.
0: لا لا لا
2: هاي بي.
0: كمل الحكاية. في ألاسكا سنة 2004 الشرطة قعدت في حيرة غريبة بعد ما طابقت لديان الأدلة الجينية من مسرح الجريمة الحامض النووي يعني لديان لرجل كان أصلا في السجن. زعم علاش يعني كي جيت تشوف في مسرح جريمة رقات أنه لديان اللي رقاته في الأدلة على مسرح الجريمة مطابق للديان متاع شخص ولكن شخص ذي كان في السجن وقت.
2: لازم ترمس أساور.
0: ما تبعتش الحكاية
2: حتينا بخط روماتيزي بترمس أساور ميتيك في الدراما التونسية. أكثر حاجة درامية صارت في تاريخ الدراما التونسية.
3: جمعة الشعب الكل يحكي عليها.
0: يلا
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قولولي والحاجات الباهين يدوم وديما
2: وين ليه يعجبك في ميمواري يشوف وقتش تولي عندي ذاكرة ما شاء الله.
0: عندك ذاكرة علاش
2: انتقائية سيليكتيف على الاخر.
0: هاي
2: علاش استنيني هما جاوا يشوفوا يلقاو الرجل هذاك في السجن
0: هو بيه
2: مطابق.
0: هما متأكدين أنه الشخص ذاك اللي في السجن هو المجرم ولكن ما ينجمش يكون لأنه هو في السجن.
2: خوه تويمة
3: عندهم نفس لدي.
0: بعد التحقيق اكتشفوا أنه بلوتو السبب هو عملية زرع نخاع. لامولوسوس غريف دو لامولوسوس بسببها تغير الحامض النووي ليتطابق مع أخوه المتبرع.
2: هاي معناها مشكلة تو معناتها واحد ينجم معناها باش يعطي مثلا بالنسبة هكا في متبرع ما بين هم بقوا المتبرعين
0: بين الأخوات
2: يصيروا ما بين
0: زوج أخوات. هنا المفاجأة أنه الأخ المتبرع هو المجرم الحقيقي
2: طبعا ما شكون غيره عاد كها
0: احنا نرقد كل ليلة
2: عريقة.
0: لا لاخر خد بوه لاخر بالشرط في السجن
2: لاخر الحبس ديجا
3: بيخد على أخوه.
2: احنا
3: نرقدوا
2: اما ليس ما ينجي غير نجم يكون في الحبس على حاجات اخرى اكسيد
0: فيتاس
2: مثلا
0: في امريكا ولا اكسيد فيتاس ولا
2: حاجة في امريكا فما سجناء على الامريكا سي بوسيبل سي بوسيبل.
0: يلا نرقدوا كل ليلة فينا شكون ست ساعات فما شكون ثمانية فما عشرة قديش فرح
2: انا
0: اي لا موين
2: ذولي ثم سبعة ثمانية
3: انا سبعة
0: سبعة
3: يكفي
0: تخيلتك عشرة.
3: لا
2: ما تسأل ما تسأليش سؤال هذا خاطر
0: عشرة
2: أنا والنوم أنا يا نرقد أربع سوايع يا نرقد 14 ساعة أنا ما عندها نغو أتيبيك.
3: أنا كي نرقد 14 ساعة ضمير يقوم وأنا ما نقوم.
2: لا أنا عندي خاطر نعمل انسومني جوني دي فترات كيما تو مثلا هذوما في لي شونجمون دو سيزون تجيني حالات الأرق
0: اضطراب
2: وكي نرجع نرقد دونك جو ريكوبير اللي ما رقدتوش في الليالي اللي فايتة.
3: تعرف شنو يسميوه جينيراسيون جديدة؟
2: البارح رقدت 8 قمت نص الليل ونص عاود رجعت 5 ونص قمت نص نهار ونص معناتها كي تجي تقول لي قايمة نص نهار
0: ديما ديما
2: هذيك عقدتي في الحياة توا قايمة ونقول ما نرقدش في الليلة
3: كمالة على الكرونيك نتاعك يسميوه اوفر ثينكينغ هذاك
0: اوفر
2: ثينكينغ
3: عندك الاوفر ثينكينغ.
0: باهي تخيلوا انه فما شكون ما يرقدوش بالكل اكثر من 40 سنة. فما ناس ما يرقدوش او فما شخص ما رقدش دوبوي 40 ans
2: فما واحد ما رقدش اي فما واحد قعد قديش من عام ما رقدش
0: فما ولا حسب رأينا
3: ما نتصورش كان
0: ما تصورش فما ولا غمضة راوة
2: لا لا فما
0: ولا
2: فما سمعت لكن يحكي عليه بهالثقة سيكو فما مش طبيعي يكون فما
3: هذا معناتها واحد متحول
0: اسمه تاي نغوك هو فلاح فيتنامي بسيط من قرية نائية تدعى كوانغ نام. في عام 1973 مرض تاي بحمى غامضة استمرت أيام وبعد مشيت قال ممكن قريب ممكن ولكن ليلتها حسب روايته ما عودش القد بالكل لأنه ومن وقتها إن عدم النوم عنده لأكثر من 40 سنة وهو مستيقظ
3: ضربت له اون بارتي من السيرفو تقا
0: 40 سنه
2: ضربت له حاجه
3: البلاك نتاعو
0: النوم ماهوش رفاهيه هو وظيفه حيويه كما التنفس والهضم غيابه غياب النوم يؤدي الى انهيار فيزيولوجي تدريجي ويؤدي للموت لكن جوك ما يشكيش من من من صداع او من ارهاق يتحدث
2: بدي نحس في روحي منهاره فيزيولوجيا هلا يمين
0: حياته الاجتماعيه مستقره يعيش وسط عائلته وجيرانه دون اي علامه اضطراب زارته فرق طبيه من العالم كامل منها فرق امريكيه يابانيه فيتناميه المانيه تم مراقبته عده ايام متواصله ولم يسجل عليه اي لحظه نوم كان يعمل فلاح ويهز شكاير الروز وهو بيده ويمشي لساعات وكأنه عمره 30 سنة تم توثيق حالته في وسائل إعلام معروفة كما الأوديتي سنترال وبعض القنوات المحلية وغيره في مقابلات قال سألوه شنو أكثر شيء تفقده فأجاب بعد صمت
2: الثويب
0: لا أرى أحلاما منذ أكثر من 40 سنة
2: هاي ستان كاديتود
0: هاوي يلا هذه شازام طلعوا لي ست غنيات شنو هو الغنيات وشكون اللي غني توب

0: شازام.
1: يلا
2: اول مره يذولي باش نجي لاخرين في شازام
3: اليوم. ماريكي مارتين اون دو ستريس
2: دو ستريس ماريا زيدني باش نعمل كيما انا
1: تحب العاب تسمعوا ولا ما
3: تعرفوش انا بالنسبه لي زيت عاود
1: الاولانيه
2: اون دو ستريس ماريا ريكي مارتن
1: لا اسمها ذا كاب اوف لايف
3: حتى هذه ما خطيتش دونك
1: لا كوبا دي لا فيتا تعرف من ريكي مارتن تاريخ الاصدار 1998 مارتن انشا الاغنيه ذي بعد ما طلبت منه الفيفا نشيد من اجل كاس العالم فرنسا 98 تم اصدارها 9 مارس كاغنيه ثانيه من الالبوم تاعه واصبحت الاغنيه الرسميه اللي استضافتها فرنسا كاس العالم هذيا تم تصنيف هذيا ذا كاب اوف لايف كافضل نشيد لكاس العالم على الاطلاق من قبل العديد من المجلات كيما ذا اتلانتيك مثلا ولا دالاس اوبسيرفر ولا غيره ثانيه
4: ويف ذا فلاج هكا
1: ويفن فلاج
4: ويفن فلاج
1: شكون
4: نسيت اسمه
1: كانان كانان الجنوب افريقيا هذه 2010 اول مره القاريه السمراء تحتضن كاس العالم واختيرت الاغنيه باش تكون علامه اغنيه اللي علامه اشهاريه نتاع ماركه معينه
4: وفما شاكيرا هي اللي عندها اليمن وقتها وكا وكا
1: بعد عاد
2: وكا وكا
1: 2010 وشاكيرا شاكيرا زيد عملت غنية بوم ما كانتش الغنية الرسمية لألمانيا 2006 وهذه زيد وقطر زيد أرى مرات
3: ثالثة شاكيرا
1: الرابعة شاكيرا ذي
4: تحكي على الغنية الثالثة
1: استنى يا غنية ثالثة شاكيرا صدرت عدة نسخ من الأغنية ذي 2010 لأفريك دو سود أديت زيد نانسي عجرة من النسخة العربية مع كنان ووصلت الأغنية المرتبة الأولى في عديد الدول الثالثة هي الشاكيرا
4: داي اسمها؟ داي داي
1: لا لا لا
4: لا لا لا هكا
1: لا لا لا 2014
4: 2014
1: خير شخشي استخدمت نسخة الريميكس من الأغنية كنشيد رسمي لكأس العالم 2014 وهي موجودة في الألبوم One Love One Rhythm حقق الفيديو نسخة كأس العالم أكثر من 850 مليون مشاهدة الرابعة
2: الكل ما نعرفهمش نفس
1: الرابعة هي الأغنية الرسمية لكأس العالم روسيا 2018 جيسون ديرولو كان النشيد الرسمي والأغنية صدرت في مارس 2018 وقدم الأغنية ذي في حفل الافتتاح
4: اللي هو جيل كارتاج هذا جيسون ديرولو
1: الأغنية اسمها كالر
4: جيل كارتاج هذا جيسون ديرولو
1: جيسون ديرولو 2022
4: هلا هلا قطر
1: شكون هذوما اللي غنيو في المقطع فما نجم البورتوريكي اوزونا الفائز بجائزة البلاتين دور برشا مرات ومغني الراب الكونغولي جيمز اللي بيان سور سي متر جيمز اللي يسعى ذلك اول فنان ناطق باللغه الفرنسيه ينتج ويؤدي موسيقى تصويريه لكاس العالم والاغنيه ذي تقابلها كلمة مرحبا الترحيب يعني ورحبوا وهي كلمة عامية قطرية أرحبوا وأطلق الاسم ذي على الأغنية لأنها تدعو إلى الوحدة والتآلف في البطولة التاريخية بقطر الأخرانية شاكيرا مرة أخرى داي داي
4: داي داي
1: والأغنية ذي طبعا من المغنية الكولومبية الناس كل شافوها البارح وقالوا لا مش هي سوزي
4: شاكيرا ترسمت معناتها في الأغنية تاع ليكوب دو مون 2006 يعني 2014
1: وتوا
3: ويزولي على ألحان داي داي شو نقول لهم باي باي ولا بالزين شوية
1: مش نقول لهم باي باي
4: سوسن تيلمون موتيفي بشازام تصنع في صاروخ بالورقة
2: حتى شازام بالكورة عملوا فهمت على ما جاش رامي خاطر نعرفوا
3: وشو مشاو باقي الشهر وكاس العالم شهر
2: كامل من الاختيارات اللي
3: عملها
1: 39 يوم كاس العالم شو تتفرجوا في الماتشات ولا
3: تونس ليه نتفرجوا في اللي فما لما وفرجه ما وحدك في الدار تلوج الشين حتى تلقى شنيا الشين وحتى تعرف مواعيد المقابلات
1: انا قلت لك تونس ما بقيتش نتاع
3: صباح وحدي شحال تلزم ما فات نحط غيفي ونقوم هكا ونعمل قهوه حليب ونقعد نكبي
2: انت كيفي فرح
3: لا نعرف شكون يلعب لشكون ما
1: انت تونس جاو
3: جاو
2: انا قاعده لازم جاو فما يما وفما هاي ولا خير يجيب حاجه
1: ما نجمش يصير بطيئه نتاع الصباح يعني صحيح
3: والله تبدا والله تبدا اون جروب وكل نجم تعمل غيفي
2: بالنسبه للانسومنيا كيفي في الايامات
3: هذه
2: مرحبا بكم جاب
4: عمتي قلت لها شكون يكور قالت لي اجاكس ويربول
1: ميرسي بوكو.
4: تحيه لعمتي دي ليلى.
2: اسمها شيرين زاده ما سالوها مره في انترفيو قالها انت باش تشجع شكون الفريق اللي تحب تشجعه في كاس العالم؟ قالت لهم برشلونه.
1: شكرا لكم. ميرسي ساوسن سليم فرح. شكرا معاذ في الاخراج, رامي في الاعداد. شكرا لزملائنا التقنيين في استوديوهات سوسه طبعا. وشكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا, وشكرا لكل كلامكم المزيان. هذا ملحم بركات يغني مقطع من ولا مره. وبعد احنا شو نقول لكم؟ بون ويكاند. نرجع لكم نهار اثنين ان شاء الله في حلقه جديده.

0: من 24 ل 3
1: 29 100 وإلا 73 24 3000.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبلها،
2: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. استعدادا للعودة المدرسية المقبلة، وزير التربية يؤكد العزم على تسديد كامل الشغورات. مجلس الجهات والأقاليم يحيل أسئلة شفهية إلى 4 وزراء. وإيران تسرب تفاصيل الاتفاق مع أمريكا، وترامب ينفي صحتها. وفي تفاصيل أخبارنا، اجتماع وزير التربية نور الدين النوري اليوم مع إطارات الوزارة خصص لمتابعة الاستعدادات للعودة المدرسية 26 و2027 و2000 والوقوف على الجاهزية في المحاور الاستراتيجية الكبرى للسنة الدراسية المقبلة. وأولى وزير التربية خلال هذا الاجتماع اهتماما خاصا بملف الموارد البشرية، مؤكدا العزم على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وإسناد بما يكفل عدم افتتاح أي مؤسسة التربوية السنة القادمة بشغورات تضر بمسار التعلم وفق بلاغ للوزارة. كذلك أبرز وزير التربية الاستعداد الجيد لعملية التسجيل عن بعد للتلاميذ في مختلف المراحل التعليمية وفي الأجيال المحددة، مبينا أن الوزارة ماضية في نهجها التحضيري المبكر، وأن العودة المدرسية 26 و2027 و2000 ستنطلق في ظروف تجسد الالتزام الفعلية بخدمة التلميذ والمنظومة التربوية معا. وتناول الاجتماع ملف البنية التحتية للمؤسسات التربوية وما أنجز من أشغال صيانة وتأهيل وتوسعة في إطار الحرص على توفير محيط تربوي لائق يستقبل التلاميذ في أحسن الظروف وفق نص البلاغة. مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يقرر في اجتماعه الأخير بإشراف رئيس المجلس عماد الدربالي إحالة 28 سؤالا كتابيا إلى الجهات المعنية وأسئلة شفهية مقدمة من أعضاء المجلس إلى وزراء الفلاحة والصحة والتربية والشؤون الاجتماعية. كما قرر المكتب حسب ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن المجلس إحالة جملة من المقترحات المتعلقة بالنهوض بالمؤسسات الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة، إلى لجنة القطاعات الإنتاجية دراستها وأعداد تقرير بشأنها، ومقترح يتعلق بتنقيح النظام الداخلي للمجلس إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية للنظر فيه وإبداء الرأي حولها. هذا وشدد رئيس المجلس على ضرورة مواصلة العمل بكل جدية ومسؤولية خلال المرحلة القادمة، داعيا إلى الابتعاد عن المناكفات والمشاحنات التي من شأنها أن تمس من صورة الدولة وتضعف الثقة في مؤسساتها، مؤكدا أن المصلحة الوطنية العليا واستحقاقات الشعب التونسي تظل فوق كل اعتبار، وأن المرحلة الراهنة تقتضي تغليب روح المسؤولية والعمل المشترك من أجل كسب رهان التنمية الشاملة والعادلة. كما أكد على أهمية الاستعداد الجيد للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها مناقشة مشروع المخطط التنموي للفترة 26 و2030 و2000. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تجدد الدعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية، مذكرة بجملة من الأحكام القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري، مبينة الوكالة أن التراخيص المسندة في إطار الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري بمقتضى قرار الوزير المكلف بالبيئة تلزم المنتفعين بعدم تجاوز نصف عرض الشاطئ عند تركيز التجهيزات والمنشآت المؤقتة، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل السابع من الأمر المتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري. هذا وشددت الوكالة على أن كل اعتداء على الملك العمومي البحري أو إلحاق الضرر به أو بالمنشآت والتجهيزات الموجودة عليه يعرض مرتكبيه للتتبعات القانونية، وينص الفصل 28 من القانون ذاته على عقوبات بالسجن تتراوح بين 16 يوما وسنة، وخطايا مالية تتراوح بين 150,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ضد كل من يتعمد الإضرار بالملك العمومي البحري أو تغيير معالمه أو الإخلال بتوازنه الطبيعي، كما تتضاعف العقوبات في حالة العودة. إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء تكشف أن العجز التجاري لتونس تفاقم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 26 و2000 ليصل إلى 10,415.6 مليون دينار مقابل 8,365.7 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 25 و2000 حسب نشرية للمعهد حول نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية إلى موفى ماي 26 و2000. دراسة تونسية حديثة نشرت بالمجلة العلمية تونس الطبية تظهر أن 16% من طلبة الطب في تونس يعانون من إدمان شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدة على وجود ارتباط بين هذا الإدمان والتسويف الأكاديمي، أي التأجيل المتعمد للمهام الدراسية إلى أوقات لاحقة، بما قد ينعكس سلبا على الأداء الدراسي والرفاه النفسي للطلبة. وتم إجراء دراسة من قبل باحثين من مستشفى الرازي وكلية الطب بتونس، وشملت 156 طالبا من مختلف كليات الطب التونسية، اعتمدت على استبيان إلكتروني ومقاييس علمية معتمدة لتقييم إدمان شبكات التواصل الاجتماعي ومستويات التسويف الأكاديمية. هذا وبينت النتائج أن 39.7% من الطلبة المستجوبين يعانون من مستويات مرتفعة من التسويف الأكاديمي، كما كشفت عن وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين ارتفاع درجات الإدمان على شبكات التواصل الاجتماعي وارتفاع مستويات التسويف. وأفادت الدراسة بأن الهاتف الذكي يمثل الوسيلة الرئيسية للنفاذ إلى شبكات التواصل الاجتماعي لدى 94.9% من الطلبة، فيما بلغ متوسط الوقت المقضي على هذه المنصات نحو 3 ساعات يومياً. كما أظهرت النتائج أن منصة فيسبوك تعد الأكثر استخداما بين الطلبة بنسبة 96.1%، تليها منصة إنستغرام بنسبة 79.3%. دوليا، وبعد ارتفاع منسوب التفاؤل الذي ساد خلال الساعات الماضية بشأن قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، برزت إلى السطح روايتان متناقضتان لمذكرة التفاهم المرتقبة بين الجانبين، مما يهدد بالعودة إلى المربع الأول. وردا على تصريحات إيرانية بشأن بنود الاتفاق المرتقب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الشروط التي سربتها طهران إلى وسائل الإعلام الكاذبة لا علاقة لها بالشروط التي تم الاتفاق عليها كتابيا. وأضاف إن ما صرح به الإيرانيون بما في ذلك بيانهم الذي وصفه بالضعيف والمثير للشفقة بشأن التوصل للاتفاق لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرا إلى أنه من الأفضل للإيرانيين أن يعيدوا ترتيب أوضاعهم وبسرعة. هذا ويقضي التفاهم المطروح بإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب خلال 30 يوما، مقابل رفع تدريجي للقيود الأمريكية بما يشمل إعفاءات مؤقتة لبيع النفط لمدة 60 يوما، تمنح طهران متنفسا اقتصاديا حيويا. وفي أحدث تصريحات له، قال نائب الرئيس الأمريكي أن هناك معلومات مضللة كثيرة بشأن اتفاق محتمل لفتح مضيق هرمز وإنهاء برنامج إيران للأسلحة النووية. وأضاف أن إيران لن تحصل على أي أموال ولن تفرج أمريكا عن أي أصول بمجرد توقيع اتفاق أو حضور اجتماع. وأكد نائب الرئيس الأمريكي أن الاتفاق جرى تصميمه بطريقة تضمن إعطاء الأولوية لمخاوف الولايات المتحدة وحلفائها. من جهته، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن باكستان تعمل حاليا بشكل وثيق مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية. ويأتي ذلك بينما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بات أقرب من أي وقت مضى، لكنه حث وسائل الإعلام على الامتناع عن التكهن بمضمونها لحين إبرام نهائياً. ختاماً، في باريس انتظمت اليوم فعاليات منتدى دولي لدعم حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي، وتستضيف الحكومة الفرنسية منتدى نداء باريس من أجل حل الدولتين والسلام والأمن الإقليمي، ويشارك فيه ممثلون عن منظمات المجتمع المدني من فلسطين والكيان الإسرائيلي المحتل، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: سمول كل جمعة من 7 إلى 8 المتوسط أعماق وأفاق مع منصور مهني وفوزية فلا على جمعة FMTV.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بمستمعي ومشاهدي جوهرة FM TV. اليوم حصة جديدة من المتوسط أعماق وأفاق حول موضوع جديد، هو موضوع يهم واقع التصميم الفني بين الإبداع الفني الخلاق وكذلك هيمنة الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى. يحضر معنا في الاستوديو الأستاذة الباحثة آمنة الورغي، مختصة في فنون التصميم وتدرس بالمعهد العالي للفنون والحرف بسليانة. أهلا وسهلا أستاذة.
2: عايشك.
1: وكذلك تحضر معنا الأستاذة الباحثة هالة البرقاوي، مختصة في السينما والإخراج الفني وكذلك مهتمة بواقع التصميم الفني في علاقته بالذكاء الاصطناعي. كالعادة نبدأ ونطرح المسألة، الموضوع يتعلق بكيفاش نعيشوا ونتعايشوا انتوما واحنا كمهتمين بالواقع الفني والتصميم الفني في هالهيمنة اللي قاعد يمارس فيها الذكاء الاصطناعي. احنا نعرفوا اللي المصمم عنده خصوصية والتصميم الفني له مميزاته، هو اختصاص نافذ، اختصاص له مجاله في التكوين والدراسة والبحث والأفاق، ولكن هالأفق البحثي هذايا وهالغرام بالتصميم ربما يصطدم اليوم بواقع صعيب، هو واقع هيمنة الذكاء الاصطناعي اللي نلتجأ ليه، وأغلب الناس لما تسحق تلتجأ للذكاء الاصطناعي باش تخلق مصمم أو تصميم ولا تخلق إعلان معلقة، صورة إشهارية، صورة تسويقية إلى غير ذلك، أو حتى غلاف كتاب أو صورة ترويجية. كيفاش أنت أستاذة آمنة الورغي تتعامل وتتواجه أمام هالصعوبات هذية، وكيفاش تدافع على مهنة المصمم وعلى واقع التصميم الفني حتى أنه يبقى محمي من هالهيمنة الاصطناعية؟
2: هو اليوم النجم نعطيه مفهوم جديد للتصميم،
1: نعم،
2: وتعريفات جديدة لدور المصمم في عصر الذكاء الاصطناعي. يعني توا صحيح فما حاجات ما نجموش نمسوها، ما نجموش نبدلوا دور المصمم وإلا تعريف التصميم. أما باش نعطيوه نظرة جديدة، رؤية جديدة. هو التصميم يقعد أول حاجة، الباز نتاع التصميم هو الفكرة، بناء الفكرة اللي هي الإبداع الإنساني، الإبداع البشري. من بعد نمشيه للتخطيط، للبحث، للتنفيذ وللتقييم. مع دخول الذكاء الاصطناعي تبدلت مكانة دور المصمم، ما عادش هو اللي ينفذ، هو اللي يوجه،
1: نعم،
2: هو اللي يقرر المعنى، هو اللي يقرر شنو هو مطلوب، هو ينجم ينقده في كل مرة، ينقده على خاطر هو الذكاء الاصطناعي الأدوات متاعه، وهو كآلة هو مبني على بيانات نجم تكون موجودة، نجم يكون احنا الإنسان واللي قاعد هذا الكل صاير، هو يعطيك شنو هو موجود، هو ينتج الصورة، هو يعطيك نجم يعطيك حاجة جديدة، يعطيك صورة جمالية جديدة، أما أنت اللي باش تتحكم فيها. في الأخر المصمم عنده دور توجيهي، هو اللي قرر الهدف المطلوب، هذا اللي لازم المصمم يكون عنده الوعي ويكون متمكن من آليات التصميم ومن خصائص التصميم، يعرف كيفه يخرج العمل الفني متاعه في المجالات الكل. يعني كيف نقول في التصميم، في تصميم الصورة، في تصميم المنتوش، في تصميم الفضاء، في السينوغرافيا، في السينما، في كل شيء، خطر لهنا حتى في السينما هو المصمم والمخرج ينجم يكون عندهم نفس الدور اللي هو الدور التوجيهي. خطر تنجم أنت في بلاتو بتاع السينما ولا التلفزة ولا مش تصنع فيلم، نجم يكون عندك كاميرا باهية، إكيبة باهية، أما لازم يكون أهم حاجة عندك الفكرة، الفكرة اللي هي باش تبني بها التصميم، وإلا السيناريو اللي باش تبني به الفيلم.
1: طيب هنا الذكاء الاصطناعي لما نطلب منه أفكار حول تصميم بيت، تصميم حديقة، تصميم فضاء، اختراع أو تقديم مقترح تركيبي لصورة معلقة إشهارية منتوج سيقع يعني إنتاجه أو تصنيعه أو غذائي. تسويقه غذائي أو صناعي أو لباس أو غير ذلك. فهو يقترح كذلك أفكار. فكيفاش تقارن بين الفكرة اللي هي إنسانية إبداع بشري بالفكرة المصطنعة اللي أنتجها الذكاء الاصطناعي؟
2: هنا لازم يكون أنت عندك مرجعيات كمصمم.
1: نعم.
2: لازم يكون عندك مرجعيات وأسس بنيت عليها الفكرة متاعك والبحث متاعك.
1: نعم.
2: إسكو هي تمشي في المتطلبات متاعك وإلا لا؟ خاطر هو ينجم يصنع لك حاجة ما تتمشيش مع الفئة المستهدفة. مثلا اليوم الذكاء الاصطناعي أنا نطلب منه سيناريو قصة.
1: نعم.
2: قصة للفئة العمرية من 3-4 سنوات ولا من 3-5 سنوات. إسكو هو التصميم هذه القصة اللي هي أصعب فئة هذه تو نحكيه على يعني على طفل.
1: نعم.
2: يعني باش تكون تحترم الإدراك البصري والعاطفي للطفل هذا وإلا لا؟ تحترم علاقة الصورة بالنص وإلا لا؟ يعني هل إنه المشهد هذيك فيه ويترجم النص وإلا لا؟
1: طيب لهنا في علاقة المصمم المبدع الفنان بالتصميم الاصطناعي، هل هي علاقة منافسة؟ هل هي علاقة خوف؟ هل هي علاقة حذر؟
2: هي لازم لازم تكون علاقة تفاعلية تشاركية يعني بين إيكيب. يعني باش ينجح التصميم وينجح العمل الفني لازم خدمة متاع مجموعة يعني إيكيب كاملة، واحد يعطي الفكرة والآخر ينفذها، وأنت لهنا كمصمم لازم توافق وإلا تزيد تنقد باش هو يزيد يطور فيها.
1: طيب لهنا حسب ما لاحظ أنا ملاحظة جانبية، يعني علاش الناس تمشي للذكاء الاصطناعي؟ ما تراش اللي المصمم زادة يغلي في السوم، يشرط برشا، ما يهوش متاح ديما، ما تلقاش مصمم ديما بحذيك، أحيانا ثم ضرورة تاع وقت، ثم ربح للوقت، ثم ربح لمجهود. في لحظة قياسية إنسان مستحق معلقة تسويقية لترويج لبرنامج، ترويج للباس، لمأكول، لغذاء، لدواء، إلى غير ذلك، فأنه يلتجأ للذكاء الاصطناعي، يربح فلوس، يربح وقت، وهو يهمه أن المعلومات تكون موجودة. فالمصمم لهنا يتقلق، يقول لك هذايا مشى للذكاء الاصطناعي، في حين أنه هذا يهدد مهنة المصمم. ولكن في الأثناء، هل المصمم اللي هو في نهاية الأمر هو إنسان، هل يتعاطف المصمم مع وضع وواقع الإنسان اللي عنده احتياجات في الوقت وفي توفير المال وفي الاقتصاد في برشا أشياء حتى ينجم هو يسوق لمشروعه، يسوق لفكرته، يسوق لفيلمه، لمسرحيته، الوجه، الفكرة اللي يحب يقدمها؟ وزد على ذلك أن المصمم هو ديما متوفر، ما عندناش برشا مصممين، وما عندناش أفكار كبيرة على الأسوام، أسك الأسعار هذيك هي مدروسة أو غير مدروسة، لأنه أحيانا الأسوام معناتها تتفاوت، وأحيانا تكون مجحفة ولا تراعي إمكانية المواطن، خاصة نحكيه على الاقتصاد التونسي. فإذا كان عطينا قيمة للتصميم، فكيف نجعل التونسي بشكل أو بآخر يقبل على تصميم الفن الحقيقي ويبتعد عن التصميم الاصطناعي؟ بطبيعة الحال التونسي يبحث عما هو جميل ومبدع وعلى ما هو فني، ولكن زاد عنده طاقة شراء، عنده طاقة اقتصادية، عنده وقت يسمحها أو ما يسمحش. فبالتالي لماذا نلوم التونسي على استسهال البحث عن مصمم فني حقيقي، وحتى كان عنده قائمة متاع مصممين يخليه على جنب ويمشي للذكاء الصناعي بناء على أنه أمامه إرهاصات واحتياجات وضرورات اقتصادية وتوفير الوقت وغير ذلك؟ مش كل يوم هو باش يعمل مصمم باش يدفع 400,000 مثلا على أقصى تقدير. هذي أسكو تحسوا بالوضع هذي لأنه ثم جانب مالي في الأمر؟
2: هو كيف ما قلت اللي هو ربح للوقت وبرشة وقت، والأهم يعني كيفش نحكي مواطن تونسي مش قولوا ربح للفلوس.
1: نعم.
2: يعني ما عادش يهمه كيفاه باش يخرج العمل الفني ولا العمل التصميمي. المهم هو شنو ربح فلوس. اما لهنا باش نقول لك حاجه وهذه عن تجربه،
1: نعم.
2: يعني نجم يخدم له الذكاء الاصطناعي، نجم تكون حاجه مش في المستوى، ونجم يخدم له المصمم الانساني الحقيقي حاجه في المستوى. الحريف لهنا ينجم يعاقب الانسان ويقعد كما نقولوا يحقق معاه علاش هكا علاش هكا، اما ما ينجمش يحاور الذكاء الاصطناعي، خاطر بالنسبه ليه اللي اعطاه له الذكاء الاصطناعي هذيك حاجه صحيحه ومسلمه.
1: هل النجم احنا نقترحوا هذاك الاصطناعي زيد حسن وضح غمق فتح؟
2: انت لهنا كحريف عادي، كحريف مواطن، مواطن عادي تونسي باش تطلب منه تصميم معلقه اشهاريه لمنتوج غذائي،
1: نعم،
2: مش نفس اللي باش تقولوا انت في النموذج نتاعك شنو باش تطلب، مش نفس اللي باش يقولوا المصمم. المصمم لهنا عنده الاتجاه الفني اللي هي الديريكسيون ارتستيك، يعني يعرف لي زيليمون نتاعو وين باش يحطهم، السلوغان وين باش يتحط، اللوغو وين باش يتحط، ستيل جرافيك كيفاه باش يكون، لي كولور، الكونتراست، يعني الاخراج نتاعو كيفاه باش يخرج في الاخر. اما هنا الانسان العادي يقول له انا اليوم حاجتي بافيش للحاجه للمنتوج الفلاني، تك تك تك يعطيه له، ينجم معه حتى كان فيها غلطه ما يراهاش.
1: شكون ما يراهاش؟
2: الحريف التونسي. احنا تو نحكي
1: علاش نفترضوا انه ديما فما حريف ما يراش. اسكو ما ثمش درجات من الحرفاء؟ فما حرفاء درجه اولى يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي بنوع من
2: على مصمم محترف.
1: لا مش مصمم، يكون انسان
2: عنده الارتستيك، فنيا عنده يفهم في الابعاد الفنيه.
1: اي معناه لا ثم درجات من التقبل الذكاء الاصطناعي.
2: هنا درجات من الوعي،
1: درجات من الوعي، درجات من التكون، من التكوين. واسكو الدرجات هذه تفرض علينا ان ما نحسموش في امر الذكاء الاصطناعي بناء على طبقات الوعي مختلفة، فما طبقات من التقبل مختلفة، فالتعامل مع الذكاء الاصطناعي باش يكون متفاوت حسب البنية والأرضية اللي جيبها المواطن العادي ولا المثقف شوية ولا متكون برشا ولا عنده عين فنية ولا عنده إدراك للتركيب الفني، إدراك لتركيبة الفضاء، وعي بالألوان، وعي أولي أو هو في طور النمو بالصورة، عنده تثاقف مع الجانب الرقمي. فعلاش احنا ديما لهنا المصمم يلقي اللوم على مستعملي الذكاء الاصطناعي في حين انه هو نوع من الوعي؟ لماذا لا نضع انه هل التصميم بالذكاء الاصطناعي هو نوع اخر من الوعي، هو وعي رقمي؟
2: هو صحيح وعي رقمي، اما لهنا نعاود نقول اللي مكانة المصمم ودور المصمم لهنا في تقييمه للعمل. يعني أنا مثلا باش نخدم اليوم أفيش، الأفيش هذه النجم نقعد فيها 3-4 أيام،
1: نعم.
2: الإنسان العادي الحريف النجم يقعد فيها ساعة. شنية الفرق بيناتنا؟ اللي أنا في كل مرة نقول له حاول، زيد، صلح، عبارة تتعامل معه كأنه طالب. يعني عنده الطالب يعني اتوديان يقرأ عندك، عنده مشروع تخرج، تقول له زيدني في البحث، زيدني في الكولر هذي، أعمل غشيرش في الكولر هذي، لا ما مشيش معاك ستيل هذا، خنجربه ستيل هذا. هذا الفرق بيناتنا.
1: طيب ما تشوفش اللي المجهود البشري هذي اللي انت عطيته للافيش في 2 أو 3 أيام هو نوع ما هو المردود اللي يشتغل عليه الذكاء الاصطناعي بما أنه هو يتغذى على المجهودات البشرية. يعني الذكاء الاصطناعي هو مخلوق من ذكاء بشري، هو صانع إنسان، بالتالي هو يتغذى على مجهودك أنت المبدع الفنانة، مجهودات فنانين أخرين، مبدعين أخرين، بالتالي تتكون ليه زاد رقمي يبحث فيه، هو يولي عنده خانة من الأشياء اللي يبحث فيها يجمعها يرجع لها وقت ما احنا نطلب منه الأمر هذاك. ولكن هنا واقع التصميم الفني في الجانب البحثي، أنت كمدرسة بالمعهد العالي للفنون والحرف بسليانة أكيد عندك مشاريع بحثية تشرف عليها وتتصارعين يوميا مع مذكرة بحث تعتمد في مشكلة التصميم وفي مبحث التصميم على الذكاء الاصطناعي. كيفاش تتعامل آملة الورغي كفنانة مسمى وكباحثة وأستاذة في نفس الوقت أمام هالإرهاصات هذه العرقلة؟ هل أنه الطلب الآن هم منقادون غرائزيا وبشكل آلي أحيانا أوتوماتيكيا نحو الذكاء الاصطناعي؟ بما تفسرين هالبخل هذايا في عدم استعمال العقل الذاتي والإرادة الذاتية والرغبة في أنه يبحث ويحاول ويحل كتب ويبحث في المقالات ويحل المنصات اللي فيها المقالات العلمية اللي تهتم بالموضوع؟ حسب رأيك هل هذا عائق من العوائق الأخرى ربما تهدد مهنة التصميم وكذلك تهدد صورة البحث العلمي؟
2: هنا أنت نزلت على الداء. البحوث ومشاريع التخرج وهذا زادة نجم تحكي فيه معايا مدام هيلا
1: مش نعطوها الكلمة بعد شوية.
2: نقلة نوعية. مشاريع التخرج ما قبل الذكاء الاصطناعي ما هيش هي نفسها مشاريع التخرج ما بعد الذكاء الاصطناعي، وبالأحرى التأطير. أنا كمدرسة يعني الدورة متاعي كمؤطرة صعبت برشا الحكاية بعد الذكاء الاصطناعي. مش سهل يجيك طالب باش تقنعه اللي لازمك تخدم وحدك. على الاقل انا شو نقول البارتي الاولى اخدمها وحدك، الريفليكسيون الغشيرش البرينستورمينغ هذيك تخدمها وحدك، يعني تصميمك للشعار خليه الذكاء الاصطناعي يعاونك مثلا باش تشوف أصل الحكاية يعني تاريخها، يعطيك هكا ديليان أنت تزيد تبحث فيهم، خليه يعاونك مش هو اللي يخدم لك. ويعني وعشت هالتجربة هذه في العام اللي فات والعام هذا، يعني نقلة نوعية كبيرة برشا. صراع وصلنا يعني في صراع مع الطلبة كيفاش تقنع طالب أنه ما يستعملش الذكاء الاصطناعي في مشروع تخرج وإلا في تقرير تربص. يعني بشي يصنع لك هو من عش أنا بشي يصمم لك شعار، بشي يصمم لك أفيش براند كاملة، ما ينجمش يخدمها بالذكاء الاصطناعي. ينجم مثلا يعطيه بارتي وبعد هو شي يصير له للإتوديان بلوكاج، ما عادش ينجم يقدم
1: لأنه هو ما واكبش العملية
2: خاطر هو ما واكبش العملية من الأول. يقرأ يعني اللي يعطيهوله يحطه هاوك الأستاذ هو اللي يقرأ ويفرز وحده. يعني ما عادش فهمك الاجتهاد الشخصي انك تخرج باش تعمل مشروع تخرج، تخرج تعمل بحثك البرا، باش تمشي المكتبة، تمشي تعمل انتروتيان البرا، بحث ميداني. البحث الميداني اللي يخدم العملية التصميمية ما عادش يخدمها الطالب، يكتفي باللي اعطاه له الذكاء الاصطناعي.
1: بعد الفاصل نعود في محادثة مع الأستاذة هالة البرقاوي في الموضوع نفسه.

0: بعد الفاصل الغنائي في محادثة مع الباحثة هالة البرقاوي في موضوع التصميم بين الإبداع وهيمنة الذكاء الاصطناعي. بصفتك بحثة في المجال متاع الذكاء الاصطناعي وبصفتك مهتمة وبحثة في السينما وكذلك ممارسة للسينما، هات تعطينا رأيك كيفاش هالوضعية هذه، كيفاش نجم نفكوا هالإشكال ما بين واقع الإبداع الفني اللي هو حاجة لها خصوصية وهيمنة الذكاء الاصطناعي اللي يوم بعد يوم يزيد أكثر هيمنة وسيطرة.
1: أول حاجة شكرا على الاستضافة، ثاني حاجة نحب نكمل على كلام الدكتورة إيمنة الورغي باقتباس صغير من كلام سي إيهاب خليفة في مقال سبق ونشره الكل اسمه إبداع الآلة لماذا لا نتعاطف مع فنون الذكاء الاصطناعي. إنه اليوم الذكاء الاصطناعي كما قال يعني هو ليس هناك شك أن الذكاء الاصطناعي أصبح هو الفرشاة التي ترسم والإزميل الذي ينحت والجيتار التي تطرب والطبل الذي يدمدم والوتر الذي يطنطن. دونك أنا لهنا الكلام بتاعه هو خذيته كريفيرانس وعليه هو بنيت كتاباتي وأعمالي سواء الإبداع في الديزاين التصميم ولا في الأفلام إلى غير ذلك. الذكاء الاصطناعي ما نجمش يعمل هكا، ما نجمش يجي ياخذ لك حاجة سولان فلان سولان مثلا رولان بارت سولان ميشيل فوكو بامبورت شكون من لي ريفيرونس اللي احنا ديما نعتمدوا فيهم في كتاباتنا سواء لي زارتيكل ولا السيانتيفيك إلى غير ذلك. الذكاء الاصطناعي باش تعطيه فكرة باش تعطيه الفكرة، دونك انت هو صاحب الفكرة، انت هو صاحب التصميم، تحب تعمل تصميم كما قالت ايمنة بكري معلقة منتوج غذائي، شقوله نحب منتوج غذائي، باش يعطيك اول حاجة باش يصدمك بها باش يعطيك بلاكة تو سامبلومون، لا روح لا كود كولور منظم لا لوجو محطوط في بلاستو مشتتة مش محطوطة منظمة، خاطر احنا كي نقراو في التصميم الاول نقراو الكادر كيفاش يكون الشان اورشان لي كولور لي جو مع بعضهم السيركل كرونولوجيك سامحوني هذا كله في الزيد متاعنا المعرفي اللي هو الذكاء الاصطناعي ما عندوش. هو كيما حكيت انت بكري يبني افكاره وعلى حاجات احنا عشناهم، معناها الخوارزميات متاعه بليتو تتلمد من برشا افكار متاع برشا عبيد جايين من العالم اجمع يعني ومن بعد هو يعاود تسويقها ويعاود ديفوزيون متاعها كما قلت بدون روح بدون حتى ريفيرونس واضحه

0: نكهة
1: بدون نكهة ولا يعني براتيكمون يخرج لك مواليد لقيطة تعرفش عليها انت شكون صاحب الفكرة هذيك منين جابها كيفاش جات عبارة انت عندك صناديق صناديق هذيك كلها تشبه لبعضها ما تنجمش تميز انهي خدمة X من خدمة Y alors que إمنا كي تخدم في التصميم عندها الامبرانت نتاعها ليدونتيتي البصمة الأسلوب فوالا البصمة اللي تميزها هي على مصمم آخر أنا كي نخدم في الفيديوهات في الأفلام يعني نتاعي كي تشوف تعرف الفيلم هذاك تبع شكون مثلا كي تتفرج في أفلام كوثر بن هنية باغ اكزومبل ولا أي مخرجة تونسية سلمى بكار وكل ما غير ما تقرا جينيريك تعرف شكون الدي أو بي نتاعها تلمون معناها عرف يخلق اون ايماج مزيانة وعرف يخلق لومبرانت نتاعو بالانتيليجنس ارتيفيسيل واللي ديجا فما افلام اليوم مولده بذاك الصناعي واللي عنا الاكزامبل التونسي زبير جلاسي يعني اللي خدم الافلام نتاعو بذاك الصناعي اذا كان يولي فما واحد اخر يخدم زيده بنفس الاسلوب ما عادش فرق ما بين زبير وما بين المخرج الجديد يعني فهمت خاطر باش تكون الافلام بريسك متشابهه التصاميم زاده كيف كيف خاطر احنا نحكيو على ايماج فيكس ولا انيمي اكسيتيرا فهذا هو
0: كيفاش تفسر إذن علاقة الهيمنة هذه للذكاء الاصطناعي رغم النقائص اللي فيها ورغم الهفوات اللي يرتكبها فإنه تحس اللي الناس تلتجئ له أسكل الضرورة أو لغلاء أسعار التصميم كما حكيت مع الأستاذة آمنة وألا بحثا على ربح للوقت كيفاش تفسر هالسعي وراء استعمال الذكاء الاصطناعي رغم وعينا بمحدوديته بأنه مجرد مجهود آلة نجم نقوله غير ذكية هي مش ذكية لأنها هي تستعمل في مجهودات بشرية هي آلة تزرع في البشر البخل والتهاون
1: تتفي هو الحاجة الوحيدة اللي تخليك تستعمله خاصة جينيراسيون زيد اللي طالعة جديدة الذكاء الاصطناعي هي البخل في عوض الشقات احنا قبل كنا نقرأ ونا نخدم حاجة كيما كانت تحكي نقضوا بالجمعة بالأربع أيام واحنا نخدموا في نفس الخدمة ومعانا البروف متاعنا يصلح معانا في غاية ميزور اليوم البخل وتلما الوقت هو عندهم صحيح برشا وقت اما الوقت يعدي فيه في حاجات اخرى دو تيل سورت ما يقعدش عندهم وقت باش يخدموا تصميم ولا اللي هو فيستسهلوه ويراو انه هو اول حاجة يقول لك انا باش نخلص مصمم بالمونتون اكس اللي هي نخلي الفلوس في جيبي العقلية التونسية معناها مالوغزمان نخلي الفلوس في جيبي وهو موجود الانتليجنس ارتيفيسيل باش نخدم بي الوغ كو راهو الانتليجنس ارتيفيسيل بجميع راهو تشات جي بي تي جيميناي كلود كلهم معناها راهم مش بلاش راهم بالفلوس التطبيقات المجانية تعطيك في بيلي الحق في ثلاثة محاولات في معناها في النهار في بيلي في 24 ساعة يعني فراهو حتى الانتليجنس ارتيفيسيل راك باش تخلصوا مشكل وين بيمون يعني احنا في تونس عندنا مشكله البيمون البرا والبيبال اكسترا فراك باش تدفع فلوس منا ولا منا باش تدفع فلوس فانا بيرسونيلمون كي باش نخلص مصمم نجيب مصمم انسان نتحاور انا وياه ونعطيه انا شنو نحب باش هو يخرج لي افيش كي راها نحسها اعطاني جزء من روحه ومن طاقته ومن لي فيكو نتاعو ومن الاكسبيريونس نتاعو مش بلوك روبو ميت يعني فهمت
0: استاذه هلا لهنا نحب نعرج عليك شويه على واقع الفن بصفه عامه حتى قبل ظهور الذكاء الاصطناعي احنا نشوفوا مثلا فنانين يرسموا لوحات باليد
1: اي
0: تتعرض بأسوام مقبولة أو تتعرض في معارض وطنية أو دولية أو في معارض تنظمها المؤسسات العمومية أو الهياكل اللي راجع عليها بالنظر ولكن الفنان هذاك يصيب بالخيبة التابلون بتاعه روح به للدار بعد يلقى التابلون بتاعه مطبوع ومعلق في دار مديا ولا يتباع في السوق الأسبوعية بسعر رخيص جدا يعني حتى قبل الذكاء الاصطناعي ما ثمش تقييم ما ثمش اعطاء قيمة لكل ما هو مشتغل باليد فما مقال نذكر اسمه ليلوج دولاما يعني كيفاش احنا نحس المواطن في درجاته الكل انه كل ما يتم ابداعه او الاشتغال عليه بواسطة اليد لانه اليد اللي تبدع هي الاصابع المبدعة هذيك وراها عقل وراها ابداع وراها ذاكرة وراها حياة وراها ذوق وراها نكهة يعني ثم رايحة ثم نكهة ثم روح تخرج من اللوحة المرسومة نفس الشيء هنا ينطبق على كل ما تنتجه الذات البشرية من تصميمات، من أفلام، من كتب، من أغلفة، من ابتكارات. فنتصور أنه إذا كان باش نواجهه، حسب رأيك هنا نسألك، باش نواجهه الهيمنة متاع الذكاء وتراجع مهنة المصمم الفني، هو تراجع لصورة المبدع بصفة عامة. توا المبدع اللي يكتب السيناريو، اللي يكتب المسرحية، اللي يكتب الشعر، ولينا نشوفوا روايات والأشعار ويعني تتحصل على جوائز وهي مكتوبة بضغط على زر. فالواقع هنا ليس فقط هو واقع المصمم، ولكنه هو واقع الفنون بصفة عامة أمام استسهال ما هو يربح، يعني ما يربحنا الوقت، واستسهال ما يخلينا ربما أكثر وفرة في المال، أكثر وفرة في الوقت. وهالسرعة هذية في عالم السرعة، كيفاش ندافعوا من جهتك ومن رأيك أنت آمنة وأنت هالة على صورة المبدع، على الإبداع الحقيقي، كسوة تصميم ولا تشكيل ولا سينما ولا مسرح ولا شعر؟ نحن أمام عاصفة قوية تعبث بهذا المبدع البشري.
1: هو راهو أول حاجة لازم فما قوانين واضحة وصريحة بخصوص الحقوق والملكية الفكرية والأدبية إلى غير ذلك. هذيك يلزمها في تونس تصير لها ميزاجور، خاطر كمان فما قوانين راهي قديمة. ما أنا ما استحفظرش بالضبط البنود القانونية خاطر مانيش مختصة في الميدان، ما كي نقرأ ونشوف فما برشا قوانين من 1800 وحاجة، فهمت؟ فيلزم اليوم تعاود تصير ميزاجور باش يقولوا راهو الإنسان عنده مكانته، وراهو كل خدمة يخدمها راهو يلزمها تتوثق قانونيا للحماية للشخص الإنسان هذاك، للفرد في أتعابه. خاطر كيما انت حكيت تويكا، راهو عبد يخدم لك، إنسان يخدم لك تابلو يقعد فيه شهر، شهر هذاك عاش فيه برشا حاجات، عاش فيه ديسيبسيون، عاش فيه فرحة، عاش فيه خيبة أمل، هذوكم كلهم حطهمنا احنا في تابلو اللي ساعات نتعديهم بجنب مرور الكرام، معناها ميم با نقراوه. ولي نلقاوه من بعد كيما حكيت، سواء تخدم بعد بالانتيليجنس ارتيفيسيل واللي برشا تابلوات معناها هكيكا، ولي يدخلوا في الآلة الذكاء الاصطناعي الكل في اللي تابلو، وبرشا زيدة اللي يتسرقوا ويتحطوا كم تخافاي بيرسونيل متاع إنسان آخر ويتبيعوا بسوم رخيص يعني. فأول حاجة يلزم القوانين هذيك تصير لها مزاجور. ثاني حاجة راهو الأخلاق قبل كل شيء. يعني أنا ما نجيش اليوم نلقى إيمنة ورغي كاتبة مقال، نجي أنا ناخذ المقال متاحها هي وناخذ منه ونقتبس منه من غير ما نذكرها. حنا لي نوت باد باج نكتب عن الدكتور كذا كذا شنو أنا خذيت من عنده. راهو الأمانة العلمية والمصداقية قبل كل شيء، يعني الأخلاق والعلم والكل قبل أنك أنت باش تاخذ خدمة باش تنسبها لروحك. سينو معناها معناها الأفلام، أنا أكثر في الأفلام مولدة بالذكاء الاصطناعي. مثلا فما فيلم لأوسكار شارب معناها حرموه من أنه ينال جائزة لخاطره مولد بالذكاء الاصطناعي. يعني فما مسابقات تشجع على أنه الأفلام تكون مولدة بالذكاء الاصطناعي، باركونتر فما أفلام لي فما بلوتو مسابقات لي تقولك معناها يزمك تمنسيوني كو سيناريو هذيك راهو كتبته الآلة ماكش أنت. وراهو كي أنت تقرأ ديجا كتاب، تقرأ أرتيكل، تقرأ جريدة، تقرأ تشوف فيديو، معناها راهو العين البسيطة البشرية العادية راهو متاع إنسان ما عندوش حتى علاقة لا بالتصميم لا بالفنون، إنسان عادي، أمي بابا يمكن أختي، رام كي يشوفوا الحاجة هذيك رام العين تنجم تفرق ديتكتي الكتابة البشرية العادية من الكتابة الروبوتية. لو كي تقرأ ساعات بكري عرجت عليها إيمنة الحكاية، كي تحل دوكيمون تاع إتوديون تحس تشادي بيتي قاعد يكتب قدامك، معناها كلها تشبه لبعضها، فهمت؟ بالحق قوالب عقول نفسها كيف كيف، والكتابة كيف كيف، يعني بنفس الطريقة وراه ونفس الروح ونفس الأسلوب. هو عنده ديجا عمل أسلوبه، فهمت؟ احنا قاعد يفتكرنا في أسلوبنا باش هو يصنع الأسلوب متاعه. فولا
0: شكرا ليك، فصل غنائي ثاني ثم نعود.

0: نعود بعد الفصل الغنائي، ولهنا نحب نحيي مخرجة الحصة اليوم الأستاذة مروة السالمي، يعطيها الصحة على البشاشة والحرفية. وكذلك ما يفوتنوش الوقت باش نحيي صديقتنا الأستاذة المحاضرة ريم الزياني اللي تعذر عليها الحضور، إن شاء الله تكون بألف خير. وهي صاحبة العديد من المؤلفات في عالم التصميم، في عالم الصورة، وكذلك هي تدير سلسلة بحثية فكر وصورة على ما أعتقد فكر وتصميم، وتشرف وتؤطر العديد من الملتقيات والندوات الفكرية، وتؤطر طلبة في المراحل النهائية من الماجستير والدكتوراه. إن شاء الله تكون بألف خير، وربما إن شاء الله مستقبلا تكونوا معنا في حصص إذاعية قادمة. نحاولوا نكملوا الفقرة هذه مع الأستاذة هالة بالتحادث التناوبي مع الأستاذة آمنة الورغي في الكتاب الذي أصدرته الباحثة الواعدة هالة البرقاوي في علاقة بين السينما والذكاء الاصطناعي. هتحكينا على المؤلف، شنية مراحله، المحاور الأساسية، رهاناته، وشنية أفاقه البحثية وأثاقه كذلك فيما يهم عالم الصورة والتصميم الفني.
1: الكتاب هو عنوانه الذكاء الصناعي وسقوط المؤلف في السينما، من
0: قدموا للكاميرا خلي المشاهدين يشوفوا
1: الكوفرتور من تصميم إنساني، معناها ما يش
0: تصميم إنساني
1: أهم حاجة، اللي هي أنا يعني خدمت الكوفرتور بالفوتوشوب والليستراتور، معناها هذوما لي دو لوجيسيال اللي ديما نعتمدوا بهم في التصميم. فوالا والكتابة كانت الحق تدخل من دار الكتاب بتونس. الجرافيست يعني هي اللي عاونتني جوست في التيبو. فريت هوني معناها كتبت عندي كونيسونس باللي كالك باللي كولور تيبو دراشنو تنجم وقتها تقديه لانتيجورس ارتيفيسيل، مي كتبت ما عندكش علم بيان سور باش تعجز. دونك كيما قلت هو من تصدير الدكتور جوهر جاموسي، وتحت إشراف مخبر البحث الثقافات والتكنولوجيا والمقاربات الفلسفية الفيلاب بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة تونس،
0: اللي يرأسه الأستاذ صالح مصباح.
1: اللي صحيتك فوالا. دونك الكتاب هذايا اللي هو يحمل إشكالية سقوط المؤلف في السينما أو سقوط السيناريست بصفة أخرى،
0: سقوط السيناريست في الذكاء
1: في السينما في ظل الذكاء الاصطناعي. نعم،
2: في عصر الذكاء الاصطناعي.
1: دونك هو ديجا حكى عليها رولان بارت وقال موت المؤلف. وانا على هذيك بنيت انه عندنا اليوم سينما معاصره، فما تطور كبير في الكتابه السينمائيه، من اللي كانت عندنا ورشات نتلموا في سواء يعني سواء فاكولتي ولا ورشات خاصه باش نكتبوا سيناريو، اليوم لقينا رواحنا تيت مع الانتليجنس ارتيفيسيل بجميع،
0: ولكن مازالت الورشات التكوينيه
1: مازالت بطبيعه. ريت هو لهنا ما نجموش نلغوا الانسان، راهو حتى بتواجد الذكاء الاصطناعي فما انسان هو اللي يقود فيه. يعني الذكاء الاصطناعي نجم يكون مساعد، والعنوان نتاع الذكاء الاصطناعي كمساعد مخرج ديجا احنا حكينا عليها في مهرجان شنني قبل مع زبير جلاسي، عملنا ورشه اللي هي عنوانتها الذكاء الاصطناعي كمساعد مخرج. لو ما تنجمش انت اليوم تقول الذكاء الاصطناعي وكهو هو المخرج، لا هو ديما يقعد في المراتب الثانيه والمراتب حتى الثالثه والرابعه، معناها كيبدا عندك اسيستون انسان باهي معناها. دونك الكتاب فيه زوز فصول. الفصل الأول هو الذكاء الاصطناعي وأفقه في تطوير السينما، السيناريو المعلق في الإبداع والأخلاق. حكيت فيه على السينما كبداياتها كيفاش كانت، على دور السينما في تونس اللي مالوريزمون ماشية وتدهور، يعني
0: اشترهم حالة القاعات
1: السينمائية الكارثية واللي اشترهم سكروا مالوريزمون. دونك التغيرات القانونية والقوة الاقتصادية العالمية، خاطر حتى السينما دخل فلوس مش
0: طبعاً.
1: يعني هي قوة اقتصادية كبيرة جدا. فالفصل الثاني هو الذكاء الاصطناعي، انه هوني عنا روبوتات كاصبح كروبو، لي زيكزامبل نتاع الافلام اللي مولده بالذكاء الاصطناعي، وذكرت بكري التجربه التونسيه نتاع زبير، انه اليوم كيفاش نخرجوا من سيناريو تقليدي عادي مبني على فيكو واكسبيريونس بيرسونيل وانسانيه الى تجربه بالذكاء الاصطناعي. يعني توظيف الذكاء الاصطناعي في كتابه السيناريوهات، غزو يصنع التوحش، انا سميتها بالتوحش خاطر بالحق الحق، معناها كي تتفرج في الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي مش تحس روحك تخنقت، يعني ما فيهوش تلمو، ما فيهوش روح، تحس روحك تخنقت
0: كائن هجين
3: غربة،
1: كائن هجين ولقيت دونك ما بعد الذكاء في السينما. هوني نجمو نحكيه على ما بعد السينما كوا انتر غيمي.
0: أستاذة آمنة، من جهتك أنت تعطينا رأيك في البحث لو أنك مطلع عليه، أو على الأقل تعطينا رأيك في هالبحوث هذه اللي تندرج نحو تبيان قيمة الجانب الفني رغم الهيمنة متاع الذكاء الاصطناعي، دور البحوث هذه في تنشيط الوعي لدى الطالب الباحث ولدى الأستاذ الباحث في قيمة عودة البحث الحقيقي رغم هيمنة الرقميات.
3: يعطيك الصحة هلا على الكتاب، ولا يعطيها صحة يعني مرسي. برافو به السوجي وقته يمكن هو الموضوع توعوي، يعني عرفت ألارم صار يا ناس راهو وقيت باش نفيقوا على رواحنا ونحكيو ننهضوا بالفن ونحميو الفن، نحميو الفن، التصميم، السينما، الفنون التشكيلية، الفنون البصرية، يعني كيف ما قالت هيلا يعني حقوق التأليف، خاطر لهنا حتى يعني شكون صنعها الصورة، شكون صنعها الصورة التصميمية ولا صورة سينمائية، هل صنعها الإنسان، هل صنعها الإنسان اللي هو صح

0: اللي حكيت عليها هلا يعني مهم جدا تصير فيها ميزاجور باش نفهم رواحنا وين ماشيين، على خاطر كيف انت تحدد الحقوق هذه التأليفية لهنا الطالب، احنا بحكم احنا أساتذة، الطالب لهنا يفهم اللي فما حقوق تحميه من الذكاء الاصطناعي.
1: طبعا لهنا حديثك يمشي نحو انه فرض إتيقة للبحث العلمي وإتيقة الذكاء الاصطناعي اللي يتدخل في الفنون الإبداعية الكل. وأمام قولة موت المؤلف أنا أقول أن المؤلف لن يموت والمبدع لن يموت، ورغم هيمنة الذكاء فإن الإبداع الفني حي لا يموت. نلتقي في حصة قادمة، إلى اللقاء.
2: بعد العرب سات جورة FM TV على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزاجور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورة FM TV.

0: كل نهار جمعة 8-9 سينما سينما مع خالد التومي مع خالد التومي على جمعة FMTV. شوف اسمع واتمتع
1: 8:03 دقائق على راديو جوهرة وعلى جوهرة تي في. مرحبا بكم وكنتوا تتابعوا فينا جمعة 12 جوان 2026 ذو الحجة 1447 للهجرة كالعادة من توا حتى للتسعة انتع الليل نحكيو على السينما موعد جديد باش نحكيو فيه مع رئيس الجامعة التونسية لنوادي السينما السيد صابر الرحومة اللي باش يلتحق بنا بعد لحظات باش نحكيو على مختلف الأنشطة اللي قاعدة تقوم بها الجامعة وخاصة اللي كانوا الجامعة التونسية لنوادي السينما موجودة ضيفة بحثنا لهنا في سوسة دونك نعرفوا كل التفاصيل شنية الستاج هذا اللي موجود لهنا في سوسة 12-13-14 جوان في سوسة من تنظيم الجامعة التونسية لنوادي السينما. هو تربص جهوي موعد تكويني تنشوفوا كل التفاصيل مع رئيس الجامعة بعد لحظات. سينو خليني نرحب بالفريق اللي موجود معنا من توا حتى للتسعة متاع الليل. عندنا حميدة في الإخراج التلفزي والديجيتال عبد الحميد بالعجوزة تحياتي ليك. عندنا زوز مخرجين موجودين بحثانا لهنا يتعاركوا الزوز واحد يشجع في الكندا واحد يشجع في البوسنة دونك ما نيش عارف شكون شربح سامي الدويري وحسام القايد. مرحبا بكم الزوز. شكون يشجع في البوسنة سامي؟ علي ماك تشجع في الكندا؟
2: علاش ما
1: تشجعش البوسنة؟ والله إجابة جميلة جدا من عندك. علاش نشجع الأخرين مش عارف؟ باهي احنا يظهر لي سي حسن باش يشجعهم الزوز. مرحبا يا سي حسن.
3: ويك بالحق أولا البوسنة والهرسك ذكرني ببلاد كانت موجودة قبل يوغوسلافيا.
1: يوغوسلافيا صحيح.
3: أنا ليكول يوغوسلاف نعرفوا قيمتها قبل في التاريخ. تفرقوا توا مع الأسف فرقوهم بليتو ولا كرواتيا جبل الأسود ولا شنو دويلات منا ومنا ومنا دونك فما ليكول يعني الواحد ما يحترم الفرق هذه لأنه عندها إيريتاج عندها
1: تاريخ.
3: تاريخ

0: ورثة إرث. الكندا عندي علاقة خاصة بها فيما أنه خدمت في وقت من الأوقات مع منظمة كندية دونك وزارة البلاد هذيك.
1: فأنا كنت مشجع الكندا.
0: أنا مش نقول تعادلوا.
1: مش لازم. هاي شباب هاوس حسن نفصلها الحكاية قال مثال شو خرجوا ماتش نول. يحبهم الاثنين. دونك يساعدوا يخرجوا ماتش نول. قبل ما نمشي نحكيو على الجامعة التونسية لنوادي السينما واللي نذكر سحسن اللي انت في فترة من الفترة الصعيبة لهذه الجامعة كنت ترأستها كان قبلك سينجيب عياد يذولي زيادة كيف كيف
0: بالضبط
1: قبلك ولا بعدك
0: لا قبلي قبلي
1: قبلك انت الله يرحمه سينجيب ديما نتفكروا في البرنامج هذا ديما نرحموا عليه خلى بلاصته سي نجيب دونك الجامعة هذه عندك علاقة خاصة بها مادامك ترأستها في فترة كانت صعيبة عاشتها الجامعة هذه دونك موجودة لهنا بحذانا في سوسة تربص تكويني لنوادي السينما تنفهموا التفاصيل كل بعد شوية مع ضيفنا لكن قبل هذا فما خبر واللي كان خرجت وزارة الثقافة اللي هو تعيين صديقنا المخرج والمنتج مختار العجيمي على رأس أيام على رأس لجنة التنظيم بتبع أيام قرطاج السينمائية
0: وي وهنا فرصة باش نذكروا بنادي من نوادي الهوات نتاع تونس اللي هو نادي السينما الهوات نتاع سوسة نتاع السبعينات واللي سبق خالد حكينا عليه وقلنا كيفاش النادي هذا براتيك مول أعضاء نتاعو الكل اللي كانوا منخرطين وبكلهم وقع تحويل الوجهة نتاع حياتهم يعني تأثروا بالفن أغلبيتهم شاو ميدان السينما فما اللي ولا مخرج كما مختار فما اللي ولي ناقد كما كمال بالونس فما اللي نظم ومهتم كما محمد شلوف فما فما زوز برك مشاو للمسرح في عوض السينما مي دونك بقاو في الميدان الفن اللي هما رضا دريرة وكمال العجيمي بحيث المجموعة هذيك شوف التأثير اللي معناها أثر فيهم وصل أنه من بين المجموعة هذه مختار العجيمي أن نذكر مختار وهو صغير كان شبيب هكا فهمتوا صغير
1: حتى التو
0: التو التو كبر التو مع الكبر ما تعرف الأمور تتعقد شوية فهمت واحنا وقتها ليبوك نلوموا عليه مختار فهمت نقول له تيارك عهوقة تسمع شبيك ديما تدور لكن هو بالفعل كان معنا كان يشم ريحة السينما وبدا ومن الوقت ما هربش على السينما وطبعا خرج لفرنسا وبعد بدا بالافلام الوثائقيه والافلام الروائيه ونظم المهرجانات
1: هذا مهرجان الحمامات
0: هذا الثالث مهرجان المهرجان الاول هو المهرجان السينما التونسي اللي نظمه نتاع مع الجمعيه هذيك نتاع المخرجين المنجين وبعد كاين الحمامات وبعدها هو جي سي سي
1: ايام قرطاج السينمائي
0: بالضبط معنا شوف
1: بالتوفيق
0: شوف السادة اللي يستمعوا فينا السادة المستمعين شوف النوادي استعمل
1: وي وين توصل
0: وين توصل ايه
1: وي دونك بالتوفيق السي مختار نهنيوه بالتسمية هذية لكن بالطبيعة التسمية هذية وراها برشة تعب وبرشة مشاكل وبرشة ضغط وبرشة شد وجذب مع جميع الأطراف إن شاء الله بالتوفيق نعرفوا اللي كونه سي مختار إلي أسي ديبلومات باش ينجم يوصل المهرجان إلى بر الأمان
0: أي هو مختار يعرف اللي رواج متاع الوزارة ويعرف المشاكل ويعرف دونك عنده تجربة في الشيء هذا ما غير شك ورغم اللي توا مقارنة مهرجان قرطاج هذا يسمى الوليد المدلة اللي كيش يقولوا
1: الابن المدلل للوزارة
0: معناها مش كما بقية المهرجانات اللي يعني وانت تعرف وتكلمنا على هذا قداش مرة لكن ولو هو انه مهرجان الوزارة لكن مش هلقى روحه في مناخ سينمائي تونسي بما فيه المشاكل اللي نعرفوها الكل واللي تحدثنا عليها قداش من مرة ثم فما توا مسابقة معناها عنيفة وشرسة بين المهرجانات على الأفلام عارك على الأفلام برك شكون اللي وفما مهرجانات مولة من طرف خواص كيما الجونة كيما متاع السعودية كيما اي معنى هذوما المهرجانات هذه من قطاع خاص جاية وعندها ياسر فلوس أصحاب اللي مشرف عليها قاعدة تضع في إمكانيات مالية موارد مالية كبيرة هذا ما زاد يقلق ويزاحموا معناها العمليه راهو تسير مهرجان قولوا مدير مدير هو مسكين وبرش باش نقول لك يعني
1: مهنه
0: نجيب عياد لي تروا سيسيون اللي هذاك اكيد انه تعبوا ياسر تعبوا ياسر معناها شفناه معناها
1: دونك ان شاء الله بالتوفيق وتحيه كبيره برشا السي مختار العجيمي به. نمشيو للموسيقى احنا وبعد شويه نواصلوا حديثنا في سينما سينما يلا.

0: 28 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد حتى للتسعة نتاع الليل في سينما سينما كالعادة. نحكيو على لاكتواليتي سينماتوغرافيك. حكينا قبيلة شوية سي حسن على أيام قرطاج السينمائية وتعيين سيد مختار العجيمي على رأس التظاهرة هذه. نحكيو زادة كيف على الفيفا 2026 مهرجان دولي لفيلم الهوات بقليبة في دورته 39. الخبر مازال كي هبط تو عنده 3 دقائق من اللي هبط. دونك الدورة 39 من 23 حتى 29 أوت 2026، واكيد سي حسن باش تكون موجود في قليب.
1: وي
0: قليب، تهز المايو وتمشي.
1: نهز المايو ما نكذبش عليكم، كنا نهز المايو. يعني انا في البدايه تغرمنا مارس قليب، يعني نقولوا 50% سينما هاويه و 50% قليبي.
0: مال انا في بقعتك كيفاش ناجلوا للصيف باش الناس تجيب المايو معاه.
1: والله اي
0: خاطر انت تو في مارس والا في افريل طقس بارد مش بتاع عمان.
1: طقس بارد ولو
0: انه انت تنظم في مؤامره ضد محبي الفيفاش تخليهم في عمان. هذا فيما يخص التفاصيل الفريشكه. سينما ضيفنا وصل بحذانا سيد صابر الحومه، مرحبا.
2: شكرا لكم، شكرا جوهر اف ام، مرحبا بكافه المستمعين
0: والمشاهدين كذلك.
2: والمشاهدين اي اليوم اللي نحكيو على المشاهدين في الراديو،
0: راديو
2: تلفزه. مرحبا بش احسن زاد.
0: قايدوم عندي دو بريزيدون بحذايا انا لهنا،
1: دو بريزيدون
0: لو كلوب دو بريزيدون. نخرج الروه خويا، انا مش هديت رئيس حد شيء.
1: لا سهل ياسر، انخرط دون دو زون تولي رئيس.
0: صابر ما يحبش
1: خليه. كان عندك
2: شوف، فما كلمه العوده ديما في الاعلام، الجامعه ابوابها مفتوحه للجميع.
1: نعرف لا العباد يظنوا انه رئيس، انا قاعد على هيك على كرسي ومتربع على
2: العرش
1: وهو يذوق الامرين.
2: ما يعرفوش احسن، ما يعرفوش.
0: صحيح. صافي، قبل ما نمشي ونحكيو على نسيج حي ونحكيو على التربص التكويني اللي موجود هوني، جوست نقولوا لكم البوسنا ماركات سي حسن، هاكا باش يكون في بالك واحد بلاش. شكون؟ البوسنا ماركات
1: وهرس كلا قال.
0: دونك خلينا نعرفوا الباركور نتاعك صابر، نعرفوا اللي كونه خذيت الجامعه نجم نقولوا في وضعيه نص نص، ماهيش وضعيه مريحه وماهيش وضعيه زاده كارثيه. دونك كيفاش لقيت الجامعه الساعه قبل؟
2: اول حاجه لقيت الجامعه في وضعيه مريحه. علاش نقول مريحه؟ وضعية مريحة. قد أربو أنا في المكتب الجامعي تو تقريبا 10 سنين
0: ما شاء الله، من 2017 من وقت منال.
2: مع منال طلعت مع منال، وقتي طلعت منال بريسيدونت، أنا وقتها معها في المكتب الجامعي وخدمنا مع بعضنا سنوات طويلة. وكي طلعت على رأس الجامعة يعني لقيت الجامعة في وضعية مريحة.
0: نحكي ماديا صابر،
2: ماديا بيان سور، نحكي ماديا ماديا ومعنويا، يعني في ليكوتيل كلها لقيتها في وضعية مريحة. وذاك الأصعب، أنه كما يقولوا مش صعيب أنك توصل للمستوى، الأصعب أنك تحافظ على المستوى هذاك.
0: الوصول للقمة شيء سهل، لكن المحافظة عليه هو الأصعب.
2: فوالا، دونك المسؤولية كانت صعيبة أنه باش تحافظ على نفس المستوى هذاك. بظافرة الجهود، مانيش وحدي، ما معايا إيكيب، دونك والجامعة بخير.
0: طوميو
2: واليوم الجامعة بخير.
0: طوميو، نتمناو اللي كون تزيد تتحسن الظروف.
1: كي قال لك في وضعية مريحة ماديا ساعة قبل، خاطر المادي احنا نقولوا المادي ما نتكلم، لا المادي هو المحدد، كانت مشكلة المادية. كنا نحلموا قلنا حلم مستحيل فانتازم، أنه نهار يولي عندنا لوكال تابع للجامعة. وقلنا يستحيل، إبا هما تو عندهم مقر نتاعهم نتاع الجامعة. والمقر هذا معناه مهيأ أصلا ومنظم ونضيف وفيه قاعة نتاع عرض، يعني هذا يحكي لك هو أنه وظروف كما هذه بيدامون يعني إيجابية جدا، وتخليك تولي طاقتك تستنفذها في حاجة أخرين، مش في خايف المنحة مؤخرت والكاري نجم يقول لك اخرج.
2: بالضبط بالضبط، هذا هو. يعني كيقولوا وضعية مريحة كما قال شحسن، يعني مريحة ماديا خاطر المادة هي المال وقوام الأعمال كما يقولوا. دونك من غير مادة ما تنجمش تعمل حتى مشروع، ما تنجمش تخدم حتى شيء. فان شاء الله ان شاء الله نواصلوا وكهو، ان شاء الله نواصلوا في في في نفس النسق هذاك. ديما نطمن الجميع، الجامعة بخير وجامعة تنشط ونشاطاتها بارتو.
0: قداش من نادي عندنا في الجامعة
2: تو؟ تقريبا 16.
0: شنو اللي لازم باش يوليو 24 على قد اعداد الولايات
2: نتاعنا؟ شنو اللي لازم؟ انه مزيد من المشاريع كما اللي قاعدين نعملوا فيها توا. يعني المشاريع اللي نمشي بها للمناطق وبها هي نحاول نخلق نوادي جديدة. خطر اليوم الوضعية تبدت. أنا قلت بدت مثلا بغابور للجنيراسيون بتاع سي حسن. الوضعية تبدت كومبليتمون خطر في البريود بتاعكم توما سي حسن يعني كنا نحكيه على 60,000 و70,000 منخرط يعني كانت كانت قوة ضاربة في البلاد يعني تقريبا بعد جي تي تي جي للاف تي سي سي بالضبط وسي حسن يعرف هذا مليح.
1: كنا المطالب بتاع النوادي الجديدة أو مديتون ننظروا فيها فعقلنا
2: بالضبط كانوا يأخذوا برشا وقت باش ينظروا في مطلب تاع إنشاء نادي. علاش خاطر يافيكو ساعة وقتها يافيكو ساعة. اليوم الأمور تبدلت. اليوم اليوم عندك كتالوج بتاع أفلام في في في مكتوبك يعني تجبد السمارت فون تلقى كتالوج بتاع أفلام. دونك ما عادش فما كالشغف بتاع نمشيو لصالة السينما ونتفرجوا مع بعضنا ونناقشوا مع بعضنا. نو الأمور تبدلت. دونك قبل حتى ديما نقولوا الانمي قبل كان لو سيستيم.
1: اي
2: اليوم الانمي بارتو.
0: اي الانمي هو التليفون الانمي هو اليوتيوب الانمي هو
1: فوالا
0: الفيسبوك وغيره هذوما كلهم يقلقوا يشوشوا على الأنشطة. أما خلينا نقلب السؤال. فهمت اللي كونه يفو ان اكسيون دو بروكسيميتي باش توصل أكثر للشباب وباش تنجم تخليهم ينخرطوا في في الاف تي سي سي. لكن لوبجيكتيف احنا اون كونسوماتور دو ليماج ديما سي حسن يقولها اون كونسوم بوكو ديماج لكن اون نون كري با اون اي با كرياتور ديماج. دونك لهنا وين يظهر لي دوركم انتوما ك اف تي سي سي دور جمعيه الفيفاج دور الاف تي سي ا زاد كيف كيف لا تي بي سي سي وغيرهم من الجمعيات هو سي دو كري ليماج.
2: مو هات نفهموا ساعه قبل هات نتعلموا كيفاش نقراوا ليماج pour pouvoir créer de l'image il faut savoir lire l'image كل واحد باش يكتب كتاب نجم باش يكتب كتاب وهو مش قاري كتب قبل في حياته
0: يعني ولا ما يعرفش يقرا
2: ولا ما يعرفش يقرا ويكتب tout simplement. دونك اليوم هاد نتعلموا ساعه نقراو ليماج puisque nous vivons dans un monde d'image et nous consommons l'image كما يقول
0: شخصن inondé par les images
2: voilà on est inondé يوميا سوايع et des milliers d'images يجيونا قدامنا. هاد نتعلموا نقراو ليماج ساعه وهاد نبداو بالعام قبل ما نخطو للخاص نبداو بالعام ليماج في اشكالها الكل. نتعلموا نقراو ليماج هذيك ومن بعد بشوي بشوي نمشيو الاهم نتعلموا نقراو فيلم. من بعد نخمو في الكرياسيون كيفاش تجي خاطر الكرياسيون زاد مو يجبك باك جراوند انت يجبك باجاج باش تجبد منه يجبك معناها يجبك مخزون معرفي ومخزون فيجويك بصري خاصه
0: التقني
2: والتقني بعد يجي نجم يخلط من بعد التقني هذاك يعطيني مخزون معرفي ومخزون بصري قبل معناها دون لوكال اون فابويزي باش تجبد انت باش تنجم تخرج. من بعد الكرياسيون بشوي بشوي كيما قلت لك المشاريع اللي قاعدين ماشيين فيها احنا تويكا سي قاعدين نمشيو في الكرياسيون دو ليماج بيتي ابتي بشوي بشوي.
0: فهمتك. باهي لي جون نتاع توا الشباب نتاع توا بحكم مخالطتي ليهم سي حسن زاد كيف كيف حتى شبيبه لهنا ما عادش عندهم حتى صبر.
2: وي
0: يحب دوب ما يدخل نحب ندخل الاف تي سي سي خويا نحب نعمل فيلم اش بي فلان الفلاني يسمي لك اسم يوتيوبر ولا تيك توكر ولا انستغرامر ولا غيره هاكا يعمل في الفيديوهات اش بيني انا ما نعملش فيديوهات.
2: وي
0: نورمالمون يلزمنا نأطروهم يلزمنا نفسروا لهم يا ولدي راهو اللي قاعد يتعدى في المنصات هذوما نتاع الانستغرام ونتاع التيك توك راهو ماهوش
2: سينما با دو سينما
0: فوالا ماهوش فيلم هذاك راه
2: هو الشباب تاع اليوم كيما قلت ان فيل تو تو سويت
0: اكزاكت
2: ومشكل اللي فما خلط حتى نوصل نحكيو مام على خلط في المفاهيم عند الشباب فيما يخص ليماج. علاش قلت لك هات نتعلموا نقراوا ليماج
0: ويقول لك نحب نخدم على انستغرام
2: فوالا نحب نخدم على انستغرام يمشي يقرا السينما نعطيك اكثر من هكاك يمشي يقرا يدخل يقرا اوديو فيجوال وشنو طموحه انه يطلع انستغرامور ولا اعطيني نميتريزي انا لاباري
0: مع احترامات للناس اللي تقدم في محتوى
2: صناعه المحتوى
0: اللي يقدموا في محتوى تاعب هذوكم ربي
2: شوف اليوم صناعه المحتوى في بارتي دو نوتر في انا بدي نستهلك في في في, في محتوى عندي محتوى معين في على اليوتيوب مثلا ونستهلك فيه في
0: ساعات يجيك بالسيف ما
2: لا فما حاجات نختارهم انا نمشي لوج عليهم معنا نقولها ما عنديش مشكل معناها سي ميم با ان بليزير كوبابل لا عندي دي باج نمشي له بالزما حاجات تخصني انا اوكي ونحب نعرفهم انا كسوا في السينما في ليستواغ في الكوره مثلا ندخل نشوف فما دي كريتور دو كونتوني يخدموا على روحهم ما عندناش مشكل معاهم. بقى المشكل انه كيما قلت انت تحب في اسرع وقت ممكن تتعلم التقنيات الكل يجمع يحب يتعلم يصور يحب يتعلم يمنطق يحب يتعلم يتكلم في الميكرو يحب يتعلم كل شيء في اقل وقت ممكن باش يخرج من بعد محتوى خاطر بالنسبه لي هو ذيك الشهره وذيك الفلوس. لا سوني با فري ماشي هكاك الامور تمشي اول حاجه تختار انت شنو تحب تعمل. اوكي تحب تعمل صناعه المحتوى يلا اعمل صناعه المحتوى. مي كيما قلت انت توصياتك ايش قلت خالد؟ قلت شنو المحتوى اللي تقدم فيه؟
0: صحيح
2: توك ماهوش تافه يشبيه يسحق التشجيع هكا ولا باهي. دونك
0: انتم بيدكم خدمتوا على
2: خدمنا على صناعه المحتوى
0: على يوتيوب وعملتوا دي فيديو تريز انستركتيف كنا حكينا عليهم لهنا زاد كيف كيف على لي ميتي دو سينما على لي تكنيك دو سينما حلوين برشا. معناها انا نتفكر نتاع مالك سمعتها مرتين ولا ثلاثه معناها مركز معاه شيء كبير خاطر هذاك سي لو بيتي فولي كي مانتيريس انا اكثر في الـ الـ الـ
2: على حلقه المونتاج
0: اكزاكتومون
2: فوالا سي سا. شو بالنسبه للفيديوهات هذوك مثلا هذوك كل واحد لقى روحه
0: وي
2: فما شكون تبعهم الكل انا نعرف شكون تفرج فيهم الكل من الاول للاخر اوكي وقالوا لي وفما شكون مشى الحلقات معينه لقى روحه اوكي شكاي معناها شكاي تروف سون كونت. هذاك مثلا كيما قلت لي محتوى حاولنا نبسطوا فيه وحاولنا نمشيوا فيه باللغه سهله الامثله تاع افلام تونسيه الكلام بالدارجه حاولنا نبسطوا له ماكسيم الحلقه صغيره باش نوصلوا لك الشباب هذاك خاطر كيما قلت انت ما عندوش صبر ميزابار انه يحب يتعلم كل شيء حتى اليوم معناها الفيديوهات اللي تخرج تاع الشباب يعني مونتاج رابيد ولا هو ليماج دو مارك هو لا ريغل هو لا نورم ولا لو مونتاج رابيد نمشي معك اكثر من هكاك اليوم ميم حتى في صناعه الموسيقى فما دي تيتر يخرجوا اون مينوت
0: 30
2: اون مينوت دمي تيتر راهو
0: اي اي اي صحيح
2: كاريمون معناها فما اليوم فما يعني دي برودكتور تاع موسيقى يكومبوزي على الوقت هذاك فما حاجه اخرى فما افلام اليوم تتخدم الرياليزاتور وقت اللي يعمل الرياليزاسيون نتاعو يقرا حساب ليماج فيرتيكال علاش خاطر يعرف برشا ولا ظاهره تويك انه نقصوا من فيلم اون بارتي ونعديوها على فيرتيكال اوكي ريل اوكي بحكم انه الافلام القدم والافلام اللي تصورت تقول احنا اونتر جيمي كلاسيك التعب في المونتاج بتاع الريل دونك ولا شي يعمل المخرج ولا يقرا حسابه انه في الميزون سين نتاعو وفي الكادراج يقرا حسابه باش يخلي اون بارتي للقصان سهله دو تيل فاسون انت كم كونسوماتور كم تفاش انت باش تقص على روحك وباش تهبط وباش تعمل له بوبليسيتي تو سامبلومون. دونك شوف وين وصلنا احنا تويكا دونك لو موند بوج اي بان يلزمنا احنا نتبعوه زاده ونمشيو معاه
0: وفي هذا الاطار تندرج نسيج حي كنت في القطار في شنني في سبيتا
2: اسمح لي ترانزيسيون سي حسن
0: يل مطون برجا لابرا
1: في جر في جر بعض كما نقول
0: دونك في هذا الاطار اللي تيسو فيفون عجبني الاسم نسيج
2: حي
0: مش النسيج الحي لا نسيج حي دونك دورو شنو تعمل
2: خلينا نبداو الساعه بنسيج حي خاطر حي راهي فيها دوبل سونس بيان سور فما الحي اللي هو لو كارتي وفما حي الفيفون دونك صحيح انا بالفرنسي ترجمناها تيسو فيفون مي كتاخذها بالعربي نسيج حي يعني تعني الحي وتعني حي الاثنين لي دو علاش خاطر هي الكل تدور حول مفهوم الحي هي الحكايه ليدي اي تري سامبل تري بيركوتون
0: صبري هي مش غريبه عليك

0: باش نتواصلوا مع الشباب ونعطيه فرصة أنه يعبر ويتكون. والبوان الثاني اللي خممنا فيه أنه يكون اللي باش تعلموه كيفاش تصور بالتليفون بورتابل. وقلنا لازمنا نواكبوا العصر. واليوم الناس كل عندها تليفون بورتابل, واليوم الناس كل تحب تعمل ايماج بالبورتابل يا خويا. اوكي
1: ما عادش يسالوا كيفاش يشريوا تليفون, ما عادش يسال على البويسونس ولا البروسيسور اش فيه. الكاميرا قداش؟
0: الكاميرا
1: قداش طول؟
0: فوالا شنو هي الكاميرا اللي في قداش من الاوبجيكتيف فيه, وشنو هي الكاميرا, وشنو هي الكاليتي تاع الايماج. دونك بالنسبه لهم هكا كمان ما يهمش البويسونس, ما يهمش الماركه, ما يهم حتى شيء الا الكاميرا. اعطيني نصور به اوكي نمشي معاك. انت تحب تصور اجي على الاقل ملا نتعلموا مع بعضنا كيفاش تصور على قاعده وكيفاش تصور لغايه, مش نصور باش نصور, مش مجرد اني تصوير. خاطر زاده المنتوج اوتبوت اللي باش يخرج, معناها المنتوج اللي باش يخرج من بعد هذاك عصار التفكير نتاع الشباب هذاك بتاطير مؤطرين بيان ايفيدامون. دونك احنا اخترنا مؤطرين خدموا معنا كيما توا اليوم احنا مثلا في سوسه اليوم بعد 5 محطات عملناها في نسيج حي عملنا وقفه نعملوا في تاطير المؤطرين دونك فورماسيون تي او تي مع مدير ومنشطي دور الثقافه اللي باش يواصلوا مع العمل من بعد. دونك عملنا مراحل وقفه نتاع مراجعه وكاليبراج ونتاملوا نحاسبوا نقيموا نشوفوا اوكي ومن بعد نكملوا مع بعضنا. دونك اليوم مثلا معنا مدام سلمى الهبي اللي كانت خدمت معنا في النظور, كنا في القطار مع مروه طيبه, مشينا للشنني مع مدام نبيله قويدر, وهذوما ساشون كلهم من المناطق, معناها كل واحد من منطقته, معناها مروه طيبه بنت قفصه وخدمنا معها في القطار غاديكا, دونك سلمى الهبي من النظور وخدمنا معها في النظور في ولايه زغوان, نبيله قويدر من شنني, سمير حرباوي من بوعرادة خدمنا معاه في بوعرادة, سي ميهوب خدمنا معاه في منزل عبد الرحمن, محمد علي ميهوب في منزل عبد الرحمن. دونك بعد 5 محطات هذية قلنا يلا نتأملوا باش نجموا نواصلوا. دونك عاد باش نواصل حديثي على المؤطرين, يعني المؤطرين دورهم أنه باش يعلم الشباب هذية كيفاش يخدم. دونك المرحله الاولى يعني هي 3 ايام نتاع البارتي الاولى نتاع المشروع, 3 ايام انه نهار كتابه
1: ولينا نحكيوا على تربص المكونين اللي هو موجود لهنا في
0: السوق. لا لا في نسيج حي نحكي لك, في نسيج حي. دونك انا حكيت لك على الوقفه اللي عملناها اليوم مع المكونين. دونك باش نواصل مع نسيج حي اللي هو عباره على فورماسيون في ليكريتور في التصوير وفي المونتاج.
1: منين يبدا الفيلم لين يوف
0: بالضبط؟ تعطيني الفكره ساعه انت كشاب في الحي متاعك, اعطيني فكره على الحي متاعك. يعني لغايه اللي في الافلام الكل وفي الكتيبه اللي كتبوا فيها كلها انه تجيب حاجه بارتيكولير من الحي متاعك. دونك اون بارتيكولاريتي في الحي اجي نحكيو عليها مع بعضنا باش تميز المنطقه متاعك. هاي نحكيو عليها, يعطيهم افكارهم تتكتب يتعمل السيناريو كيفاش باش تخدم في شريط وثائقي.
1: دونك لهنا نمشيو للدوك.
0: للدوك علاش ركزنا على الدوك؟ خاطرو بلو رياليست ويربطك اكثر بالواقع, معناها خاطر فيكسيون تنجم تمشي وين تحب انت.
1: وبارتيغ دو تو لي سونس رواحهم اكثر باش يصور حاجه اللي هي موجوده عنده.
0: بالضبط موجوده عنده وحاجه واقعيه. دونك سي بلو رياليست اكثر من يكون فيكسيون, خاطر كيما قلت لك سا بار دون تو لي سونس وتنجم تبعد بيه وتهرب بيك الفكره. دونك خليه وثائقي يتكتب ومن بعد نهار ثاني تعدى للتصوير يخرجوا يصوروا هما بعد ما حضروا هما مع شكون باش يصوروا وين باش يصوروا وكيفاش باش يصوروا معنا وقت وكل في المنطقه نتاعهم يكملوا يصوروا تتعدى الماتير للمونتاج من بعد.
1: بيرفكت. دونك فما افلام خرجوا في المحطات السابقه؟
0: الافلام ما خرجوش قاعدين يتمنتيو وماناش في خرجوهم توا. دونك باش يجي وقت من بعد باش نلموا الافلام الكل باش يتعرضوا اكيد الكل مع بعضهم وباش نعملوهم ان ايفينمون ديزون ان ايفينمون باش نعرضوهم من بعد للكل وباش نخرجوا الافلام. دونك لحد الان ما اعلنا عنا حتى فيلم. دونك حتى نكملوا المراحل الكل.
1: دونك عبير تمشيش تنسى ما تستدعنيش الايفينمون هذايا تغش عليك.
0: تحيه لعبير من انا عبير العقل في المنسقه الاعلاميه نتاعنا.
2: باهي هي الافلام هذه يلزمها تتعرض قبل كل شيء في الاحياء وين تصورت.
0: وي
2: ويشوفوا الافلام قدم
0: وي
2: وتولي معناها الجامعه عندها برنامج نتاع توزيع الافلام والتعريف بها وكذا بون سا
0: ونعرضهم في النوادي
2: بربي. توا فما حاجه هامه توا ما نتكلموا على الجامعه التونسيه نوادي السينما. انا ولد الجامعه التونسيه وانا ولدها الفيفاج ولد الجامعه التونسيه نوادي السينما بما انه احنا جايين من الجامعه تكوننا فيها وعطاتنا واعطيناها. دونك احنا كي وصلنا نعملوا الفيفاز وغير نعمل مارجنات اخرى في بلاد راهو كلها ايماناسيون. كنا خارجين من الجامعه التونسيه لنوادي السينما.

0: فما ياسر شباب كي يسمع الكلمة هذه ما يعرفش يقول لك كوني منظمة من منظمات هكاو، ما يعرفش التاريخ يسمو، يعرف وأنه البلاد هذه ماني ديما نأكد ونغنغ أصلا نعترف على الدور اللي تلعبه النوادي، خاصة النوادي اللي تنتمي لجمعيات، مش النوادي اللي تيمة وحدها هكا، ولو حتى هذيك عندها قيمتها ولعب الدور. يعني نقول الكلام هذي علاش؟ لأنه الإدارة الغبية، ونتحمل مسؤوليتي في الكلام هذا، اللي ولات بحكم أنها عندها قوانين وشنو وتحب الشفافية متاع الجمعيات، ولات الناس كل حتى مفرج كارة الجمعية اللي عندها شر ولا عندها عاب تولي تعملها بنفس الطريقة كما تعامل الجامعة التونسية نوادي السينما أو الجامعة التونسية نوادي السينما الهوات اللي توا مكسب. تكلمت بكري على الدورة القادمة تقليم على بالك، وقلنا الجامعة مورطة في دين متاع 200 مليون معناها، وهذا ما يقلقش الإداريين اللي يحكموا واللجان متاعهم. على بالك الجامعة الافتسيا الجامعة متاع الهوات شنو اللي عطات البلد هذه، وعلى بالك شنو اللي عطات الجامعة التونسية نوادي السينما. لو كان أنت إداري أنت مسؤول كي نقف قدامك ما تعاملنيش على أني مجرد جمعية، لا أنا تاريخ، أنا تاريخ الجامعة التونسية نوادي السينما، ولهذا تحترمني وبالسيف من عليك. وكي نبدأ أنا عندي مشكلة وعندي غصرة في حاجة أنت تجي على ذمتي، مش نسير في جرتك وقتاش باش تعمل اللجنة وقتاش سيادتك تتفضل معناها. هذا هام جدا نقولها، لأنه أنا الرأي متاعي أنه القطاع الجمعيات، الجمعيات الفاعلة والنافذة، مش كلمة جمعيات الديكور واللي تخلقت بعد 2011 لغرض نعرفوه الناس كل، والبعض منها القضاء هنا يتبع فيها، الجمعيات اللي عطات للبلاد هذية واللي عمرها 50 سنة و60 سنة. وهذا ايش معناه الجامعه التونسيه نوادي السينما؟ وهاي مازالت
1: عام 49 ساسا هكا مانيش غلطان
0: 49 وهاي مازالت الى يومنا هذا قائمه وقاعده تعطي. لا محاله كما قال صابر بكري، الظروف والانسان ديما مقيد في الظروف. احنا القدم خدمنا في ظروف معينه وعشنا خسارات معينه، فهمتني؟ كنت فما اشياء سهله، احنا معناها كنا نحلوا قاعده سينما في عرض ابن رشيق في السبعينات كومبلي ديما ما فماش
2: ديما عمل سال
0: كومبلي. وانا ديما نقول يا صبر، اول نهار دخلت باش نقري في نصر الله، ما انا دخلت المدير عطاني 6 متر يعني في مخي، قلت وانا اول نهار باش نقري 6 متر لو ما تعلمتش كيفاش ابن رشيق نقف. نجيب عيط قال لي انت لو يعني أول مرة باش نعملها أقف قدامك الـ400 ولا 500 متاع ابن رشيق، الطلبة أغلبيتهم وتعرف السبعينات والنقاشات والأفلام، يعني غادي تعلمت نقف قدام الجمهور ونناقش على فيلم ونعطي رأي ونسمع رأي. راني انهارتها راني انهارتها باللي سي، راني هربت نأكد لك راني هربت.
2: ما تبعوش كده مش أحسن للشباب متاع توا ونهربوش من القراية
0: بحيث
1: لا هو مش يقري، مش مش
0: لا مش يقري،
1: هو دخل أول ساعة باش يقري.
2: هربت من اللي شيء وقت يتقري
0: لا
1: كان باش يقري، كان ما جاتش الاف تي سي سي ووقفت في ابن رشيد
0: علمتني كيفاش
1: راهو حشم باش يقف قدام التلامذة نتاعو.
2: لا بريز دو بارول اون بوبليك اللي علمت انا الاف تي سي سي كيفاش تقف فاش تقف قدام الجمهور.
0: يعني هذه
1: كما جاش عنده خبره في الوقفه قدام الجمهور.
0: راني من عشره
1: راهو حشم تلعثم ما لقاش كيفاش الكلمات نتاعو راهو هرب.
0: هذه لفتي وكيف كيف كيف اسمع تو يتولى الحديث في الاحداث.
1: خلينا نرجعوا احنا لكور دو سوجي
0: نتاع ناكد على الشيء هذا اللي تفضلكم.
1: واضح واضح الميساج وصل. سامحني صابر جوست لو ديفي الي ديفيرون ما بين الاف تي سي سي في السبعينات والاف تي سي سي اليوم. الاف تي سي سي في السبعينات كما قال صابر قبيله كانت ضد معناها الهوامش اللي دايره بالاف تي سي سي والانشطه نتاعها كانت هي اللي تقلق فيها. توا ليماج هي اللي تقلق فيها، وسورتو حسب رايي انا من عشر صابر تكونفيرم ولا لا، هي استقطاب الشباب باش يجي. هذوما يظهر لي لي دو بلو غران
0: استقطاب الشباب كما قال لك. وحاجه اخرى وبكري صابر ما هدلها شويه في الحديث نتاعو شنو هي الصورة تو شنو هو السينما أصلا؟
1: صحيح
0: مهمة صعبة على خاطر أنت مش اللي صار لنا احنا البشر مش في تونس برك بارتو تايور براتيكمون إلا الناس اللي هربة في جبولة ولا بعادة وهو مش كونكتي. كان كونكتي يا ويلك معناها الساتوراسيون، فما ساتوراسيون بخاخنا 90% مليانة بشيء نتاع زخم نتاع السيل ديلوج دو فو جايه منه ومنه ومنه. وبعد كي انت انجان اللي هو كيف كيف ضحيه الشيء هذا حب ولا كره. مش تكلموا على نيماج مش نمبورت لاكال نيماج سينما، لانه السينما في البدايه هو لو نقص احتكر الصوره وصنع بها المعجزات، صنع بها العصر الذهبي نتاع نتاع السينما في. وهو توا قاعد يستهلك في صوره ما عندها حتى معنى. ما تنساش شو اسمه ريجيس دوبريك كتب الكتاب في مار دو ليماج، يقول لك وصلنا للعصر اللي الصوره مسيطره فيه كل شيء، وتكات المكتوب وتكات الفكر وتكات الذوق الفني وغيره، وهي ولات بدون معنى ماتت. فانت هذا الكل مطالب انك تحكي مع انجان فيه ويزموا يفهموا
1: شوف
0: بالضبط دور نوادي السينما زاد قوى اكثر من قبل.
1: صابر عندك ما تعلق
2: اي على كلام شي حسن قبيله، خاطر توا اليوم مثلا وضعيتنا اوكي نفهمك انه ما يجيش انك تعام مثلا الجمعيات الكل كيف كيف، مي اليوم احنا كما قلت لك وقت اللي قلت لك الجامعه بخير، لانه حتى بوزيشن تاع الجامعه قبيله حكيت على فينونسيامون ومعنى قلت لك ماديا ومعنويا، حتى معنويا بوزيشن تاع الجامعه اليوم قويه حتى فيزافي الاداره، لانه مثلا احنا اليوم ناس شحيره ممول وزاره الشؤون الثقافيه وكان سي اون ريبونس ان ابيل ا بروجي دونك هبطوا بلاغ وجاوبنا على البلاغ وقبلونا. دونك اليوم وضعيتنا مع وزاره الشؤون الثقافيه مثلا مريحه اليوم، معنى مريحه جدا اليوم. احنا مثلا اليوم تحت اشراف اداره العمل الثقافي ومعنا مرافقين ومعنا اطارات من دور الثقافه ومشرفين من اداره العمل الثقافي حاضرين معنا.
1: سهل دو كونفانكر الموظفين باش يجيك جمعه وسبت واحد بار اكزومبل باش يسلم في لي جور دو كونجي نتاعو ولا باش يسلم في ايامات الراحه نتاعو وباش يجي
2: بالضبط. فوالا دونك معناها اليوم الوضعيه مريحه. احنا كجامعه تونسيه لينو دو سينما اليوم بفضل العمل نتاع السنوات اللي فاتت كلها انه وصلنا الوضعيه انه اليوم عندنا فما علاقه ثقه وي نو سون بري او سيريو بالضبط. هما علاقه ثقه بينا وبين وزاره الشؤون الثقافيه اليوم ولا كنقدموا مشروع اللي بخينو سيريو بالكدا بالكدا، معناها يقراوا ويثبتوا ونتناقشوا فيه ونحكيوا كله في الاخر يلا اخدم على روحك احنا هنا معاكم. دونك هذه النقطه اللي حبيت نعلق عليها رغم معاك حسن في اللي قلته، اما بالنسبه لجامعه تونسيه لينو دي سينما راي الوضعيه مختلفه على على غيرها.
1: طوم فيك سا دور
2: وي بو فيك سا دور اون توش لو بوا دونك فوالا.
1: باهي هذا تو فيما يخص نسيج حي.
2: نسيج حي
1: اخر محطه وين كانت في نسيج حي؟
2: في منزل عبد الرحمن.
1: في منزل كنا عبد الرحمن
2: كنا الجمعه اللي فاتت كنا في منزل عبد الرحمن.
1: دونك سي بون
2: مازلت الدوزيام فاز
1: الافلام الافلام تعملوا سي بون
2: تصوروا في المونتاج تو
1: تو في المونتاج
2: في المونتاج
1: اللي كانوا باش يتلموا الكل ونورمالمون باش يكون فما ان ايفينمون اللي باش يتعرضوا فيه
2: باش باش نعرضوهم باش ندوروهم. فوالا
1: حكيت انت على تكوين المؤطرين
2: وي.
1: دونك في سوسة هو تربص جهوي في الوسط ورشات تأطير لمؤطري نوادي السينما. منين جات الفكرة الأولانية تاعك؟
2: باهي كيما قلت لك هو اليوم فما دوز ايفينمون اون باراليل، معناها فما حاجتين يمشيو اون باراليل مع بعضهم. دونك فما تكوين المؤطرين مؤطري دور الثقافة والتكوين والتربص الجهوي لنوادي الوسط. وها باش نحكي لك على الاثنين تو باش نفسر لك. يعني بالنسبه لتكوين المكونين هو تابع نسيج حي كما قلت لك قبيله. تابع نسيج حي هي وقفه لتكوين المكونين اللي هما باش يواصلوا وفي خلال تكوين هذايا باش نخرجوا بان جيد دليل المنشط السينمائي او منشط نادي السينما. دونك احنا عملنا معناها مقترحات اولى للدليل والورشه هذه اللي باش تعمل مع دام سامي فوالا ان برومي درافت والورشه اللي بتخدم مع سالم الهوبي تويكا باش يخرجوا بها بدليل نهائي اجماع لمنشط نوادي السينما. دونك هذا فيما يخص التواصل
1: سامحني اللي باش يتم استغلاله على مستوى دور الثقافه
2: بالضبط
1: اللي فيهم نوادي سينما
2: ولا حتى اللي ما فيهمش اللي باش نخلقوا فيهم نوادي سينما.
1: يعني حبيت نوصل هيك قلت
2: بالضبط بالضبط بيان سور. احنا شنو الغايه انه يا فما نادي نزيدو نطوروه يا ما فماش نادي احنا نخلقوه. لكل سبب احنا السينما في حومتنا خلقت لنا نوادي سينما
1: صحيح
2: ايدي صغار خلقت لنا نوادي سينما. يعني كل ايفينمون نعملوه نحاولوا به ريك اون فان ايفينمون تلقى عندك نادي جديد مثلا ميشيل خطوه اخرى سيت اون فيكتوار كيما قلت سيت اون فيكتوار على الاقل فما نادي تزاد بسببك غراس
1: ليفينمون
2: اللي صار هذاك. فوالا
1: دونك هذا الجزء الاول. الجزء الاول هو تكوين المؤطرين اللي هما في دور الثقافه
2: بالضبط،
1: واللي هما من بعد باش يواصلوا الرساله وباش يحاولوا باش
2: نواصلوا مع بعضنا، باش يقعدوا على اتصال بالجامعه، يعني مش غايه في حد ذاته، باش
1: يكونوا كونتاكت ديريكت مع المتكونين ولا مع الشركه.
2: فوالا بالضبط. والفولي الثاني اليوم باغالي اللي قاعد يمشي تويكا هو التربص الجهوي. احسن يذكر الويكاند تكنيك قبل كنتوا تعملوهم الويكاند تكنيك. دونك احنا مشينا في نظام التربص، انه قبل ما نعملوا تربص وطني نعملوا تربصات جهويه، دونك نعملوا تربص الجنوب الوسط ثم الشمال، ومن بعد نلموهم الكل في تربص الوطني. دونك اليوم تربص الوسط اللي نلموا فيه نوادي الوسط، واطرهم الاستاذ السيد طاهر بن غديفه. دونك هو اللي يعمل، نشكروا صديقنا استاذنا طاهر بن غديفه باش يعمل، يعني هو بدا ديجا اليوم يخدم على الاناليز فيلميك، التحليل الفيلمي. يعني نرجع نقول ديما نقراوا الفيلم، نتعلموا نقراوا الفيلم، نتعلموا نفهموا الفيلم، نتعلموا الصورة اللي تخرج من الفيلم، خاطر هذيك منبع كل شيء. فينالمون راهو اون فابويزي لا دون باش نجمو نعملوا حتى الكونتوني. حتى كان باش تعمل انت كونتوني نوميريك ولا حاجة، راهو كي ما يكونش عندك باك جراوند سينماتوغرافيك راهو باش تقعد نقصتك حاجة. هذه قناعة شخصية وقناعة يعني جماعية في بيناتنا، أن مقتنعين أنه السينما هي اللي باش توصل في الآخر.
1: واضح.
0: السينما ولا يسميوها l'art de la résistance par image.
2: Oui, l'art de la résistance par image, effectivement. Voilà. Et c'est l'art de tous les arts, finalement.
0: Oui, absolument.
2: Voilà.
1: تلقى فيه كل شيء. فيلم سينمائي، تلقى فيه الرقص، تلقى فيه الغناء، تلقى فيه الصور، تلقى فيه كل شيء. لو ديالوغ، لو سيناريو اللي هو كتابة.
2: فوالا. حتى مش كولتور معناها في الديكور، معناها في
0: بيت القاف. هو l'art de la résistance. Résistance à quoi ? Contre quoi ? Contre l'image elle-même. وهذه هي المشكلة. يلزم لنا سي سابر، يلزم نسمع،
2: يلزم حلقه اخرى سي حسن،
0: يلزم
1: والعمل سي حسن قبل ما نرجع لك.
0: لا لا خلي حاجه هامه جدا، خلي البرونات. الجامعه كانت سابقا كانت قويه بعدد منخرطيها، بعدد نواديها وكذا، لكن كانت قويه زاده بافكارها. دونك يلزم الندوات الفكريه اللي ما فيهم حد شيء، الأفلام الناس تناقش على الوضع، إيش معناها فيلم، إيش معناها كذا. خاطر احنا كنا مشهورين بالخطاب، نخطبوا احنا، فهمت، والهوات يقولون انتم بلا بلا بلا تنهار تخطبوا، ايه احنا نخطبوا وانتم تنجوا، احنا ما نخطبوش اللي يجي، احنا خطاب نقدي، نقاب خطاب تحليلي، فهمت، اللي انتم بيتكم تحتاجوا له كي تعملوا الافلام، احنا نعطيكم لكم. ولهذا ماذا بيك الجامعة تكثر من المنابر هذه، نقول احنا سواء كان في اطار تربصات او شنية نوعية السينما التونسية الجديدة مثلا، خاطر نقديا قاعدين نضعف احنا، الاقلام اللي تواكب وتابع قاعدة تنقص، القدم
1: الكتابة ولات بشح،
0: هذا هو. دونك الدور الجامعة يزيد يولي اكيد اكثر، هذا هو.
2: واضح سي حسن، واضح.
1: عندك متعلق عليه ولا نسال؟
2: لا انا نقول هاو جايك اللي يحكي عليه تو ان شاء الله في القريب، معناها في المده الجايه. هاتوا تسمع على حاجه
0: تقول لي سي بونس اوسي
2: Elle pense. Elle pense. احنا on pense tout le temps. ديما نفكروا احنا.
1: انا ماذا بيا ناخذ راي الاف تي سي سي وناخذ راي صابر. انت قبيله حكيت على عدد القاعات نتاع السينما اللي زمحل واللي ينقص. بار كونتر القاعات السينمائية تم تعويضها، تفكر إبراهيم الطيف هو اللي جاب الفكرة هذه، أنا سمعتها من عنده أول مرة، لا سورتي سينما، ما نعرفش هو اللي جابها مش هو اللي جابها، نوجه له تحية، كان هو اللي جابها تنقل لي ولا كان اقتبسها تنقل لي، حكى على الملتي بلاكس، الملتي بلاكس مش هو اللي جابها بيان سور، أما فكرة لا سورتي سينما، احنا لنا في سوسة ما عادش عندنا حتى قاعات سينما.
2: وي.
1: أما عندنا 6 قاعات سينما. كيفاش تتضارب الأقوال؟ سالت بلاس انتثرت، إذا ما بارش فلوس باش تعاود ترجع تقف على ساقيها، البنية زادة كيف كيف تابت. سالت لابيسي سكر،
2: لابيسي زادة عندكم
1: عندها 30 سنة يظهر لي ولا أكثر شوية من 30 سنة ملي سكرت. الفوكس نون بارلون با لتوا مولا المحل
0: فما فكرة
1: يلوج كيفاش باش يعاود يحيي هالقاعه هذه اللي هي موجوده بحث لاجار في في في سوسه، معناها في قلب مدينه
0: ورا البوزار.
1: ورا البوزار
2: عرفت.
1: القاعه الاخرى نجمه،
0: نجمه
1: هذيك كانوا 3 قاعات، تهدموا 3 قاعات سي بون، يا بلو ريان
2: نسمع كنا نسمع بها صغار احنا
1: اي انا اول فيلم
2: حتى لجا كامل بليسي يقولوا راه باش تعدى في سوسه في صاله نجمه
1: اي انا
2: الفيلم الفلاني
1: باش تعدى في سوسه خلطوا في حياتي في قاعه النجم أيه. ما مانيش نقول لك عماش صايب علينا اما اول فيلم دخلته في حياتي في قاعه النجمه وقت اللي كنت اتيديون لهنا كنا كل جمعه وين يهبط فيلم جديد ما كانش فما برشا افلام توانسه اما كل نهار اربع عشيه ما نقراوش نمشي نلموا رواحنا شله 8-10 من الناس نمشيو نعملوا شغب في وسط قاعه السينما وكانت فما لونتراكت ونخرجوا ناكلوا حاجه وغيره معناها تربينا على سينما النجمه بعد سي بون اندثرت فما قاعة أخرى سي حسن بخلاف لا بي سي زاد كيف اللي نسيناها واللي هي اندثرت زاد كيف
0: لا هذيك هي فما كانت قاعة قبل هذيك سابقا
1: القديمة بالكل
0: هذيك قاعة وين فما سولا سونتر تو
1: فوالا
0: كانت فما قاعة سينما
1: غادي فما قاعة أخرى زاد كيف غادي ومشى الكلهم
2: ما قعدوش
1: ما قعدت حتى قاعة سوف باتي مالوفسوس كي نمشي والباتي باش نتفرجوا في الأفلام القاعة معبية ما فهمت شيء عطيني رايك خويا حاول تحلل معايا هالوضع هذا
2: قلتها انت تو انت تحكي على لا سورتي سينما خاطر لي ملتيبلكس هذوما سي اون اكسبيريونس من نوع اخر يعني تحكي على مول في كل شيء اون باس تا جورني غاديكا اونتر اوتر نوتر تفرجوا في فيلم بون اوكي جو سي با كونتر ليدي مي ا كيل بري
1: تري شير
2: فوالا هذاك اول سؤال نسالو انا à quel prix ben نمشي معاك تحب تعمل انت بلاصه تلم فيها قاعات سينما وعندك لومبارا دو شو في الافلام وعندك زون وين تخلي صغار مثلا وين تحوس وين تاكل وين تعمل كل شيء تعدي نهارك الكل وغادي وتروح اوكي محلاها الفكره مي à quel prix لا راهو فما فرق بين معنى اللي بصوص الفونا كام ان بير دو فامي احسب انت بعائله مثلا اربع من الناس راجل ومرته وزوج صغار باش يمشي يعدي نهار غاديك كوم يا سافا لوي كوتي هذاك شنو نقول انا
1: اقل شيء 100 دينار بير بيرسون
2: دونك فوالا دونك اون فورتون هل هذا هو السينما ما نتصورش لو فري سينما احنا نحكيو على السينما دو بروكسيميتي نحبوا نقربوا للعباد راهو انا نحكي لك وقت اللي انا كنت ندخل سادو سينما في حملنف راهو كان تذكره ب 350 فرنك راهو
1: وين وصلت حملنف
2: ولا ولا مشيت وصلت حملنف
1: يا بلوريان
2: تخوا سال كان عندنا تخوا سال في حملنف دوك مشيو
1: انا نعرف كان سالت الفرن
2: لومبير هذيك واللوريونتال والكوليزي
1: اي
2: ثلاثة ما فماش اليوم صحيح. دونك ملي نحكي لك نحكيو على تسكه ب 350 فرنك وكبرنا هكاك باك معناها بال فوالا معناها بارتو تمشي تلقى القاعات دونك نحكيو على مصروف ماهوش حاجه كبيره
1: صحيح
2: حتى لليوم معناها كي تمشي القاعه سينما فيلم تونسي انا نقول قد ايش يكون سومو معناها 10000 مثلا باش تاخذ تذكره سافو لا بين انك تمشي تتفرج في فيلم تونسي ب 10000 مثلا او فيلم اجنبي يكون اقل شويه باغ اكزومبل وي وكنا نمشيو وصلات وصلات مع السنتر فيل وكله نمشيو خاطر باقي تقعد في المتناول اما كيف تقول لي ان شورتي سينما بالمصروف هذاك الكل ماهيش سي با دوني ا تو الموند جاني باش نحكيو على سينما لطبقه معينه
1: اليتيست
2: اليتيست
1: سينما بور ريش
2: فوالا بور ريش بلوتو اليتيست مش حتى في الاليت الفكريه لا اليتيست في الفلوس
1: فينانسيير
2: فوالا فينانسيير بون سي دوماج انه ما فماش الترناتيف خاطر انت وقت اللي القاعات سميتهم الكل في سوسه ناخذ اكزومبل سوسه بركه مثلا قاعات سميتهم تويك الكل في سوسه لو كان جاهم محلولين والمول موجود اوكي فما حتى مشكل كل واحد يختار عندك الشوا خويا تحب تمشي تفرج الفيلم نفس الفيلم تحب تشوفه لهنا ولا تشوفه لهنا ويلزم زاد القاعات تكون مجهزه تكون بيان ايكيبي
0: اي محترمه
2: مش تكون محترمه زاد نحب نتفرج في تصويره صافيه وصوت صافي زاد
0: كاش تعدي لي فيلم
1: فوالا صحه احنا كنخطو نهايه البرنامج صابر خويا نورتنا
2: عايشك خويا فضلك
1: شرف كبير فضلك احنا اللي كانوا الاف تي سي سي دو بريزيدون موجودين بحذا لهنا سي حسن قبل الجمعه الجايه ان شاء الله
0: نتقابلوا مازال انا مرتين على الاقل قبل البرنامج الصيفي
1: قبل البرنامج الشبكه الصيفيه
0: الشبكه الصيفيه
2: شكرا لكم على الدعوه شكرا سي حسن
1: ان شاء الله بمزيد من التالق تحياتنا لكامل ليكيب اللي تخدم معاك
2: عايش
1: في الاف تي سي سي احنا نتقابلوا غدوه ان شاء الله من نص نهار حتى الماضي ساعتين كالعاده في اشري تربح بعد شويه اشرف عبد السلام يعطينا موجز التاسعه ليلا ادما باي باي
3: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقه التونسيه 11657 فيرتيكال جوهر اف ام تي في

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: مرحبا بكم. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية بفتح بحث تحقيقي ضد 15 شخصا من أجل شبهة تكوين وفاق قصد الاتجار في المخدرات وغسيل الأموال. وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية وليد الشتبري أنه تقرر احتفاظ ب 12 مضمون فيهم أصيلي ولايتي المهدية والمنستير لاستكمال الأبحاث، علما وأنه تم ضبط رسائل ومكالمات بين المضمون فيهم في علاقة بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن فتح باب التسجيل الانتفاعي ببرنامج دعم تمويل المؤسسة الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أن هذا البرنامج يهدف إلى تيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لإحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو لتوسعة أنشطتها، وذلك من خلال تمكينهم من الحصول على قروض بشروط ونسبة فائدة تفاضلية. ويتعين على المترشح أن يكون مسجلا بمكاتب التشغيل والعمل المستقل، وأن يستجيب لشروط التمويل، وأن يكون سنه بين 20 و 65 سنة على أقصى تقدير، ويتم التسجيل بصفة حصرية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض بداية من يوم الجمعة 12 جوان الحالي وإلى غاية يوم الثلاثاء 30 جوان. استقبل اليوم وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية سليكاف، حيث تطرق اللقاء إلى أوجه مجالات التعاون المشترك لتنفيذ الاتفاقية. وحسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة، أكد الوزير تجديد التزام تونس في مصدر تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لما فيه من منافع سواء على تونس أو على القارة بأكملها، مشيرا إلى أهمية الفرص التي تمنحها سليكاف كأكبر تجمع اقتصادي إقليمي لتطوير التبادل التجاري والاستثمار إلى المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة. في أخبارنا العالمية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن نتيجة الجهود الدبلوماسية هي مذكرة تفاهم تتكون من 14 بندا وهي لم تنتهي بعد، مشيرا إلى وجود مرحلتين تبدأ الأولى بتوقيع مذكرة تفاهم مع واشنطن ثم إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: والله أنا حبيت ربي يعطيكم العمر وطول العمر يا رب. حبيت دارة متاع مقبرة سوسة سويس، الواحد يمشي حتى في الأعياد يمشي يلقى الحشيش طالع طويل وعالي، الواحد من يمشي يمشي حتى بين القبورات وحشيش أثر أقل حاجة شرارة أي حاجة معناها فما تقول لي لا يقدر ولا يبلي حريقة. بربي شوية سيانة أنا لفتة بلدية سوسة من عشر شكون متكلم مسؤولين بالمقابر أنهم فما شوية سيانة فما راهو الأعوان نرى فيهم من الغديكة أعوان ينحيو كل حشيش ما فيها بز ما عاصي كان شنو الناس نجم تعاون أي حاجة ما يخليوها شكيكة ما يخليوها شكيكة. بارك الله فيكم.
2: حتى كان مليوني نتاع سوسه كنا نتلهينا بالحكايه باب جديد واحد مازال ممدوم يدخل للبلاد باش يمد ريح سياح. المره اللي فاتت قالوا شو الريحه دي سوسه مزيانه انا خسرت فما معمل عطل في البر يسيب في ريحه يتكلموا بيه هنا ولا يشوفوا له كيفاش يعملوا له حكايه باش ما عادش حتى مش يتنفس ويتعب له بافات.
3: أنا تكلمت وتكلمنا عديد مرات وقال مرة في مرة بربي رانا الناس 14 كروش راي حيوانات وراي عباد مشنوط راي مش معقول مواطن من القرون مع تنبيت حفوز من عبيدة بالزيت راي ثم ناس تمني عصابات ثم نعرفني السونات ما فهمش ريحتها وسونات مش تركب منطقة كبيرة تنبي بربع عشرين يحب لك عام وما تكمل فراي وجمعي قاسين علينا الماء ورا ما فهمش شيء راي مكلمني على عمد الساعة يهز عليك وبعد خمسة وجمع شهر بس يكلمك ومشيت وهاني درت ورا ولا ما فما شيء رانا الناس 19 اعطيني شريب ما ياخذ نتاعك يرحم والدي.
4: اليوم نحب نوصل للاعلام مشكله عويصه تعرضوا لها حجاج هذه السنه اللي هي بروسيدير حاج بدون حقيبه اللي فشلت نظريه واحرجتهم. واعلمكم ان الحاج اللي وصل الاسبوع الفارط لتونس واللي تلم حقائب متاعه وقبل ب 48 ساعه ما يروح اللي اليوم اكثر معناها من اسبوع الباجاج متاعه ملتو وما وصلش وتلقى حتى حد وحتى مسؤول يجاوبك ويعطيك حاجه صحيحه وبالله كثم مسؤول ينجم يوضح هذا الفشل الذريع متاع البروسيدير الحاج بدون حقيبة ينجم يوضح لنا.
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
5: جوهرة FM
6: جوهرة FM

8 دقائق مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد من بلونوي. رافقكم انتوا حتى نص الليل مع المزيكا، اخبارها، جديدها، الطرب واقتراحاتنا التسلطين مع موسيقى الزمن الجميل. ان شاء الله تلقاوها في ساعتنا الثالثه من سهريه الليله، وكما كل سهريه على الدنيا وفيها جوهر اف ام. مرحبا حسام القيد في الاخراج، عبد الحميد بالعجوزه في الديجيتال، امين الميلادي معكم من قدام الميكرو، الانطلاقه كالعاده بالموسيقى اللي جينا مع عند احمد ستار، بعد شويه فيا كون ديوس، اما تو سويت الانطلاقه مع ادم.

اليوم عدونا على جوهر اف ام، مرحبا من جديد في بلو نوي. الاخبار الفنيه نبداو معاهم على الاخبار الشرقيه، بعد شويه نحكيو على الاخبار وجديد الفن في العالم، وخاصه باش نحكيو على افتتاح كاس العالم في كندا، بحكم انه البارح كان في الولايات المتحده الامريكيه، اليوم كان افتتاح البارح كان في المكسيك، مش الولايات المتحده الامريكيه، البارح كان في المكسيك، اليوم في كندا. ديجا الماتش بتاع كندا والبوسنه مازال متواصل، ديجا كندا خسر 1-0. نحكي على اهم الفنانين كانوا حاضرين في الافتتاح اليوم، تنرجعوا لهذا ان شاء الله بعد شويه. ما نحكيو على العالم العربي، نحكيو على الشاب خالد اللي سجل العوده نتاعو الى موازين، ومشاركه الشاب خالد في الدوره القادمه لمهرجان موازين باش تكون من ابرز، يظهر لي الاسماء الحاضره ومن ابرز رموز الراي خلينا نقولوا، وباش يكون حفله باش يجمعوا بيدوزي على منصه الامير مولاي عبد الله. دونك دوره 21 مهرجان موازين باش يكون حاضر فيها كما قلنا الشاب خالد، بالاضافه الى عديد الفنانين، والحفل نتاعو باش يكون يوم 26 جوان. زادا كيف كما قلنا سهرة باش تكون موحدة بين شاب خالد والفنان المغربي دوزي في الموعد نفسه، وسهرة باش تكون مميزة بدون شك، خاصة مع عودة ملك الراي شاب خالد. شاب خالد باش يكون حاضر كما قلنا في النسخة هذه، وأمسية باش يظهر لي تجمع أهم الأعمال القديمة الجديدة، ما تنجم تكون كان أعمال ناجحة. طبعا شاب خالد نقاه زادا في قوائم بيلبورد عربية هوت 100 في 3 سنين اللي فاتوا بزوز غنيات، وسبق له وين نجح، وصل للمرتبة الثانية بغنية سيلافي، وحافظ على تواجدها في القائمة لمدة 123 أسبوع كاملة. دونك موعد مهم جدا للشاب خالد، خاصة مع الفان نتاعو. نحكيو على توليت، الفنان اللي يخرج على المألوف، وكنا شاهدنا في آخر أعماله الفيديو كليب من تغنيته نانو، شكل لعبة لتوليت. اليوم اللعبة هذه تخرج من الفكرة إلى الواقع، خطر نلقاوها اليوم يتم إصدارها بشكل محدود، كميات قطعة من شخصية توليت. الفورما هو الفورما اللي نشوفوه يجنريه الذكاء الاصطناعي، ولكن بصفة عامة الفورما نعرف فيه باربي قبل، دونك باكو فيه شخصيته هو معها جيتار، دونك هو متاح للطلب في مصر برانسيبالمون مع انتشار الغناء ذي ونجاحها خاصة على تيك توك. كما قلنا اللعبة ذي شفناها في شكل لقطات في الكليب نتاعه نانو، وتتحول من فكرة إلى منتج حقيقي في شكل لعبة أو تذكار أو كيف ما تحبوا يعني. دونك رابط الطلب نتاعها على الموقع نتاع توليت اللي هو توليت.com، تنجموا تلقاو اللعبة ذي اللي كما قلنا يعني فيها 100 قطعة فقط. دونك لنا اختار انه يلعب على الندرة، دونك باش يتمكن انه يشري هاللعبة هذه، بتاتر يكون واحد من 100، ويمكن ما يكونش فما اصدارات اخرى، وبطبيعة الحال هذا اختيار من الفنان. هي ما زالت متواجدة في الموقع نتاعو بالتونسي 75 دينار، ولكن نلقاو شكين اللعبة هذه، نلقاو حتى ملصقات، نلقاو دي كاسكيت، نلقاو دي بورتوكلي زادا كيف دونك منتجات تحمل العلامة ونقافها الشخصية متاع توليت الفنان المصري الملثم خلينا نقوله. سان ليفانت يقترب من صدارة هوت 100 بغنيته الأخيرة صباح الورد، أغنية رومانسية تصورت في الأردن بالتحديد، وحضورها يعتبر حضور قوي في القائمة بعد ما صعدت المركز الثاني الجمعة هذه، وتقدمت 4 مراكز كاملة على طول الأسبوع. أما قائمة 100 فنان فإنه سان ليفانت يحتل المركز الثامن الجمعة هذه، ويواصل حضوره على طول 114 أسبوع متتالي بطبيعة الحال. ذكروا أنه سان ليفانت كان أطلق غنيته مؤخرا مع مجموعة من الأعمال الأخرى اللي اتميز سان ليفانت بأسلوبه الموسيقي اللي تعودنا به، جو عالمي معاصر. المرة ذي اختار الطابع الرومانسي الهادئ وإيقاعات
هكا نوستالجيك شويه من الموسيقى العربيه بطبيعه الحال. يلا احنا نواصلوا كما قلنا ان شاء الله مع الاخبار الفنيه الغربيه. نحكيوا على الافتتاح نتاع كاس العالم كره قدم في نسخه افتتاح كندا بعد ما كان الافتتاح البارح في المكسيك. بطبيعه كنقول افتتاح عرض وشو ولكن حضور فنانين تنتعرفوا عليهم ان شاء الله بعد شويه. موسيقى تواصل مع مارون فايف في وات لافرز دو. اما توت سويت خليكم مع حمزه النميره.

نرجو بعد الموسيقى ومع حسن الأسمر على جوهرة اف ام في بلونوي. موسيقتنا بعد شوية تكون مع سعد المجرد. سعد المجرد اللي أطلق عمل جديد اسمه الأمر ديالي، غناية في شكل ديو مع الفنان محمد شاكر، محمد فضل الشاكر كما ديما يختار أنه يسمي نفسه، في بطبيعة تذكير الوالد. وهذا أول تعاون بين الثنائي، بطبيعة عمل كان تم الإعلان عليه في آخر 2025، غناية باللهجة المصرية، كلمات وألحان الشاعر الملحنة جمانة جمال اللي وراء نجاحات فضل الشاكر بطبيعة الحال. وتم تصوير العمل في العاصمة الفرنسية باريس، والمخرج كان المغربي أمير الرواني. بطبيعة عمل اللي كنت شاهدته وتابعته واكتشفته على جوهرة FM. الكليب اللي فيه زاد مجموعة من الفنانين المغاربة اللي شاركوا، منهم رشيد الوالي، منافته حاجة اللي خلت الأجواء تكون أجواء فنية متميزة. وفي انتظار بتبيع مدى نجاح الأغنية هذه، ولكن السؤال يطرح نفسه، هل يكون سعيد محمد فضل شاكر بالتعاون هذا وبهديو هذا في صورة ما تم إدانة سعد المجرد في مختلف القضايا اللي هو متهم فيها؟ ما هيش واحدة، ما هيش اثنين، ولكن ما زلت متواصلة. دونك عمل اللي ينجم يكون اليوم ناجح وغدوة ينجم يرجع بالمضار على الفنان محمد فضل شاكر. بالتوفيق للزوز. ولا عمل كما قلنا انتم كنتوا اكتشفتوا على الدنيا وما فيها جوهرة FM. من بعد شوية سعد المجرد يغنينا بزاف. أما تنسويت خليكم مع جوزيف عطية في ملكة على الدنيا وما فيها. احنا نواصل زادة مع الأخبار في موجز الأحداث والأخبار الرياضية في جوهرة سبور. نواصل معكم حتى نص الليل.

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. خصصت جلسة لجنة التشريع العام اليوم بالبرلمان لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشارة الجبائية، وتم في مستهل الجلسة التذكير بمختلف مراحل دراسة مقترح القانون وخاصة جلسات الاستماع. وأكد النواب حرصهم على مواصلة النظر في مقترح القانون بكل موضوعية وحيادة، والوقوف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف المتدخلة، بما يضمن التوصل إلى صياغة نص قانوني متوازن يضبط إطار ممارسة مهنة المستشار الجبائي ويحدد اختصاصاتها دون تداخل مع اختصاصات المهن الأخرى ذات العلاقة. خصص اجتماع لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المنعقد اليوم بإشراف وزير التجهيز والإسكان للإعلام بالقائمات النهائية المترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية والمصادقة على جداول تحديد الأثمان بالنسبة لكل منتفع بالمساكن الاجتماعية للمشاريع الجاهزة المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية. الوزير أكد خلال الجلسة أهمية الاجتماعية المساكن الاجتماعية القصوى لهذا البرنامج الوطني الذي يهدف إلى ضمان الحق في السكن اللائق، داعيا إلى مزيد التسريع في نسق الإنجاز وتذليل كل الإشكاليات العقارية والفنية التي تعيق تقدم بعض المشاريع، مع ضرورة احترام الأجال والالتزام بجودة الإنجاز حسب بلاغ صادر عن الوزارة. في أخبارنا العالمية، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بشأن الاتفاق المرتقب بين البلدين إيجابية للغاية، متوقعا إمكانية توقيع الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين القادم. من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل لمذكرة تفاهم، ومن المحتمل أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة القادمة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.

0: 24 3. تسعة وعشرين مية مية وإلا 73 24 3000.
1: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر FM.
2: برعاية
3: أحلى بونوس لأحلى ناس
2: مع لفخة جديدة أحلى بونوس. تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
1: أريد طور عالمك. جوهر سبورت.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبورت البداية بمونديال 2026.

0: منتخبنا الوطني وصل تحضيراته في مدينة مونتيري المكسيكية استعداد لمواجهة السويد نهار 15 جوان ما 3 متاع الفجر دونك فجر نهار 30 مقابل زفر الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز. آخر أخبار المونديال وآخر أخبار ليكيب ناسيونال ناخذوها في المباشر من مدينة مونتيري المكسيكية مع مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب. ناجح مساء النور.
1: مساء الخير أنيس، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي جوهرة سبورت. الحمد لله كملنا الافتتاح في أجواء كبيرة ياسر البارح، معنا أجواء كبيرة، كان افتتاح عالمي، كملنا توا سكرنا صفحة افتتاح كأس العالم، وإن شاء الله مش نكونوا في انطلاق الليلة في رحلة لمدينة مونتيري باش نتبعوا أجواء المنتخب. أجواء المنتخب حسب اتصالاتنا يعني أجواء طيبة، المنتخب الناس كل يعني متفائلة باش نعديوا مقابلة كبيرة ياسر إن شاء الله نهار الأحد ضد السويد. الجماهير قاعدة تتنقل برشا، وإن شاء الله نعدي لكم كل الأجواء هناك ومن غدوة إن شاء الله، ويكون التركيز طوي، نكون احنا مركزين على تدريبات المنتخب الوطني التونسي وعلى كل الأجواء المنتخب في مدينة مونتيري. تحياتي لكم أنيس.
0: يعطيك صحة ناجح، مشكور جدا على كل هذه التفاصيل. تشكيلة المنتظرة بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي في أول مقابلة في المونديال، منتظر يكون مهيب الشامخ في حراسة المرمى، ثلاثة ملعبية في الدفاع، آدم عروس أيضا الرقيق ومع الطالبي، على اليمين مش يكون يان فاليري، على اليسار علي العبدي، ثلاثي وسط الميدان مش يكون إلياس الصخيري، راني خضيرة وحنا بعل المجبري، وقدامهم كل من إلياس العشوري وفراس شواط. كل التوفيق بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي في المونديال. منافسنا في الجولة الثانية من المونديال هو المنتخب الياباني، تلقى ضربة موجعة بإصابة قايدو إندو اللي رسميا اعتزل اللعب دوليا بعد تأكد غيابه عن المونديال، ومعوضه باش يكون ماتشينو. الحصيلة في المونديال بعد البارح المقابلة الافتتاحية، المكسيك ربحت جنوب أفريقيا 2-0، أيضا اليوم الفجر كوريا الجنوبية ربحت جمهورية التشيك 2-1، الأنظار باش تتجه الليلة خاصة القمة كبيرة برشا باش تكون بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنتخب الباراغواي، وحسب آخر الأخبار وحسب تقارير صحفية أمريكية فإنه رئيس أمريكا دونالد ترامب مش باش يكون حاضر في المقابلة متاع أمريكا الباراغواي بسبب جدول أعمال المزدحم خلال الفترة الحالية، بينما باش يحضر كل من وزير الخارجية وأيضا وزير النقل ووزير الأمن الداخلي الأمريكي. تقارير صحفية أمريكية أكدت وقوع إطلاق نار داخل أحد المجمعات السكنية تبع تقريبا ما بين 6 و 10 كيلومتر على مقر إقامة المنتخب الأرجنتيني. الحصيلة فما حالة وفاة وثلاثة مصابين بطلقات نارية، الحالة هذه مشابهة للي صار أيام قليلة في نفس المدينة اللي هي كانساس سيتي في أمريكا قرب مقر الاتحاد الإنجليزي وإصابة 9 أشخاص. الحكم البرازيلي رامو أباني هو اللي باش يزفر لقاء المنتخب المصري والمنتخب البلجيكي، مقابلة تتلعب نهار الاثنين 15 جوان انطلاقا من 8 متاع الليل وقت تونس. رسميا كندا ترفض منح التأشيرة للعب المنتخب الغاني النجم توماس بارتي بسبب شبهات تتعلق بقضايا متاع اغتصاب في انجلترا.

0: Joana FM TV.
1: غدوة ستمتع العشية الأنظار الكل بستتجاهل مباراة منتخبنا الوطني لأقل من 23 سنة يلعب فينال دورة تولون الدولية الودية في فرنسا ضد المنتخب البرتغالي لأقل من 20 سنة. المدرب التونسي نصر الدين النابي موجود في الرباط المغربية لإتمام إجراءات تعاقده مع الرجاء البيضاوي المغربي، منتظر أن يصح عقد مدته موسم ونصف. النادي الافريقي راسل الزمالك المصري لاجراء زوز مقابلات وديه، مقابله الاولى تكون في ملعب حمادي العقربي بيرادس، ومقابله ثانيه تكون في استاد القاهره الدولي بعد تتويجهم بلقب البطوله في بلدانهم، في انتظار انه يصير الاتفاق على زوز مقابلات وديه وايضا تحديد المواعيد نتاعهم. في الباسكت منتخبنا الوطني دخل اليوم في ستاج في مدينة المونستير استعدادا لتصفية مونديال قطر 2027، عدد ثلاثة للنخب الوطني، وجه دعوة ل 17 لاعب اللي موجودين على ذمة المنتخب اليوم: عمر عبيدة، يوسف الضيف، أسامة المرناوي، محمد منفذ، بلال الجزيري، محمد عزيز المغربي، جوهر الجوادي، ياسين التومي، زياد الشنوفي، أحمد العدامي، فراس الأحياني، بالحسن الشيحي، وصف المثنيني، فراس العشي، مختار غيازة، أمان الله الحامي، وبشير بن يحيى. ريال مدريد يحسم صفقة النجم البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي سابقا في صفقة انتقال حر، رغم أنه الملاعبي كان قريب برشا في مرة أولى من نادي برشلونة وأيضا أتلتيكو مدريد. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي النشرة هذه وخلى أخبار موجودة على السيت متاعنا جوهر فام بونيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهر فام. لكم زين الناس الكل في الأمان.
0: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.

كنا مع جنات على جوهر اف ام. مرحبا من جديد، نرجو معكم كالعادة في بلونوي، مواصلين حتى النص الليل. كنا حكينا بكري شوية على فعاليات انطلاق وحفل انطلاق كأس العالم في كندا. ذكروا انه ثلاثة حفلات افتتاح باش تكون في الموعد، بحكم انه نسخة السنة 2026 باش تتنظم في ثلاثة دول: المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. اليوم دور على كندا بعد المكسيك، حفل افتتاح ضخم كبير برشا لقى استحسان برشا من المتابعين، عكس زاد التنوع الثقافي والهوية التعددية اللي تميز بها البلاد وكندا بصفتها كما قلنا من الدول المستضيفة إلى المونديال. كلمة ترحيبية بدأت الحفلة من الفنان ويليام برينس اللي سلط الضوء على تراث كندا، ارتباطها بالطبيعة، وزاد كيف كيف تواصلت معها عديد العروض الفنية خاصة الموسيقية. من أهم يظهر لي الحاجات اللي خلت العرب يتسألوا شكون هي الفنانة نورة فتحي اللي شاركت في الحفل هذا بأغنية بعنوان سير سير. كي نقولوا سير سير نقولوا المغرب، نحكي على فنانة كندية ولكن من أصول مغربية، هي الفنانة نورة فتحي اللي أدت الوصلة الغنائية متاحة بألوان حمراء وذهبية بمشاركة المغني زاد الفرنسي فيجي دريم ومنسق الأغاني دي جي سانغوي. تألقت فتحي في الإطلالة متاحة، كانت إطلالة موافقة حسب بطبيعة عديد اللي الناس اللي تابعت الحفل هذا. شهد زاد الحفل نخبة من الفنانين، منهم أليسيا كارا اللي غنت وايلد ثينجز، زاد كيف كيف مايكل بابلي، ألانسي موريستي، والفنانة إليانا، جيسي ريلز، وغيرهم من الفنانين. دونك زوز ألوان كانوا طاغين على الأجواء هذه، الأحمر والأبيض، نعرف ناس كل يعكس ألوان عالم كندا وكندا بطبيعة الحال. دونك حفل متميز يدور لي عكس خلفية ثقافية متنوعة، وهكا زاد كيف كيف يعبر على روح التعايش اللي يهدف لها زاد الحدث الرياضي العالمي، وهو ترسيخ الاختلاف بين الشعوب والمجتمعات. في انتظار الحفل الأمريكي كيفاش باش يكون اون برينسيب غدوة، كما سمعنا أنيس الذوادي حكى في جوهرة سبور انه باش يكون غياب وششهد غياب الرئيس دونالد ترامب، ما فما حتى مشكلة، الأجواء رياضية وفنية وهو خليه له في شؤونه وفي أموره بطبيعة الحال. وديما احنا ما نتمنى يمكن التوفيق للمنتخب التونسي، ان شاء الله هلا حد ينورنا وتكون نتيجة إيجابية، علاش لا بطبيعة الحال. يلا نوصلوا احنا مع الموسيقى اللي تكون حاضرة بعد شوية مع عند شون مانديز، حكيم، رامي عايش. اما توت سويت خليكم مع مايكل جاكسون في ثريلر.

باريس مع عمرو دياب على جوهر اف ام 10:47 دقيقة. مرحبا من جديد، مواصل معكم كالعادة في بلوني بالموسيقى بأخبارها ما بين التسلطين والطرب إن شاء الله في ساعتنا الجاية في اقتراحاتنا مع بنة الموسيقى آخر الفقرات متاعنا ما بعد الأخبار وبعد موجز الحدش مع أشرف عبد السلام. الموسيقى تواصل مع بسلطان سوا سوا ما توت سويت، خليكم مع عزيز عبدو في القلب.

0: 24 3000
1: 29 100 والا 73 24 3000
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفم. أشرف بن عبد السلام.
2: مرحبا بكم. أكد مصدر مطلع لجوهر أفم أنه خلافا لما يتم تداوله والترويج له في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، فأن الوزير السابق عز الدين بشاوش مقيم منذ صباح اليوم بقسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى شارنيكول بالعاصمة ويخضع للرعاية الطبية المستمرة وفق ذات المصدر. يذكر أن بعض الصفحات والمواقع ذكرت أن محكمة الاستئناف بتونس أصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 متهمين بينهم وزير الثقافة السابق والرئيس السابق للنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج عز الدين بشاوش في إطار قضية تتعلق بشبهات الإضرار بالإدارة والتفويت في عقار بلدي. دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها اليوم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان النقل الآمن للعاملات الفلاحيات وتعزيز آليات الرقابة على ظروف العمل وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية اللازمة بما يضمن صون كرامة العاملات وحماية حقوقهن الأساسية. هذا البيان جاء على خلفية الحادث الذي جد اليوم المتمثل في انقلاب شاحنة بمنطقة المزونة من مدينة سيدي بوزيدة كانت تقل عاملات فلاحيات، وأسفر الحادث عن موت عاملتين منهن. في أخبارنا العالمية، أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ 15 هجوما على مواقع وقوات وآليات تابعة للاحتلال بجنوب لبنان، مشيرا إلى تدمير 6 دبابات ميركافا و3 آليات عسكرية، إضافة إلى الاشتباك مع قوة إسرائيلية وإجبارها على الانسحاب من أطراف بلدة مجدل زون. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار
1: www.johrafm.net

موسيقى. وقيت بنة الموسيقى في بلونوي 21 دقيقة. نرجع معكم من جديد كالعادة في سهرة الليلة, وكما كل سهرية وكما كل ساعة ثالثة من سهريتنا الموعد يكون طربي بامتياز, واخترنا الأجواء اللايف والأجواء الحافلة والحفالي صيفية. اشتعرفوا الناس تحب تسلطن وتعيش وكأني في جو المهرجانات والحفلات. يا رب بعد شوية تغنينا زي العسل, ولكن اخترنا لكم الراحل حسن الدهماني, حبينا نستمتع معه وبش نسموه يغني كوكتيل للعندليب عبد الحليم حافظ. نعرف نسكن تميز والصوت الجميل, واللي ما لقيناش صوت بعد رحيل حسن الدهماني يشبه صوت حسن. بطبيعة الحال خليكم مع توت سويت صلتينا في بنت الموسيقى.

يا رب زي العسل معنا. وصلنا لآخر موعدنا في سهرة الليلة من بلونوي سهرة الجمعة 12 جوان. شكرا للناس كل تابعونا من 9 للوقت هذا. شكرا حسام الجيد في الإخراج. بعد شوية يرجع بحضنا أشرف عبد السلام في نشرة نص الليل. تحياتي لكم أمين اللامي التي مقدم الميكرو لتكون زينة. الناس كل تشاو تشاو باي.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسمع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. إثر وفاة عاملتين بالقطاع الفلاحي في حادث مرور، رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة. وترامب يتوقع إمكانية توقيع اتفاق وقف الحرب مع إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين القادم. أخبارنا، دعت الرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان في بيان لها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان النقل الآمن للعاملات الفلاحيات وتعزيز آليات الرقابة على ظروف العمل وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية اللازمة، بما يضمن صون كرامة العاملات وحماية حقوقهن الأساسية. وجاء هذا البيان على خلفية الحادث الذي جد أمس المتمثل في انقلاب شاحنة بمنطقة مزونة من ولاية سيدي بوزيدة، كانت تقل عاملات فلاحيات، وأسفر الحادث عن موت عاملتين منهن. الرابطة ذكرت أن هذه المأساة ليست حادثا معزولا، بل هي نتيجة لعدم تفعيل القوانين والإجراءات التي تم إقرارها لحماية العاملات الفلاحيات وضمان نقلهن في ظروف آمنة تحفظ كرامتهن وسلامتهن، داعية السلطات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في كشف ملابسات هذه الفاجعة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه المآسي التي ما زالت تحصد أرواح العاملات الفلاحيات بشكل متكرر وفق نص البيان. استقبل أمس وزير السياحة سفيان تقية بمقر الوزارة أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للجامعة التونسية في وكالة الأسفار والسياحة برئاسة محمد علي تومي، بحضور عدد من إدارات الوزارة والمدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة. ومثل اللقاء مناسبة لاستعراض أبرز مشاغل القطاع وتدارس جملة المقترحات والتصورات الهادفة إلى تطوير نشاط وكالة الأسفار والسياحة وتعزيز مساهمتها في تنويع المنتوج السياحي والارتقاء بجودة الخدمات. وزير السياحة أكد أن الوجهة التونسية تشهد حاليا ديناميكية إيجابية وتناميا متواصلا في إشعاعها الدولي، مستعرضا جملة من المؤشرات والتصنيفات الإيجابية التي تعكس مكانة تونس على الساحة السياحية العالمية، وفي مقدمتها تتويجها بلقب تونس عاصمة السياحة العربية للسنة القادمة، وتصنيفها مؤخرا كثاني أفضل وجهة سياحية لدى السوق السويسرية في صنف الرحلات السياحية القصيرة، لتتجاوز بذلك عدد من الوجهات المنافسة. من جهته أكد رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة أن الجامعة حريصة على مواصلة العمل التشاركي والتنسيق المستمر مع وزارة السياحة ومختلف الهياكل المتدخلة، بما يساهم في معالجة جملة من الإشكاليات المهنية المطروحة وتطوير القطاع وتعزيز تنافسية الوجهة التونسية. في أخبارنا العالمية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن نتيجة الجهود الدبلوماسية هي مذكرة تفاهم تتكون من 14 بندًا وهي لم تنتهي بعد، مشيرا إلى وجود مرحلتين تبدأ الأولى بتوقيع مذكرة تفاهم مع واشنطن ثم إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي. الخارجية الإيرانية أوضح أيضا أنه جرى تأجيل مناقشة الملف النووي والعقوبات للمرحلة الثانية التي تستمر 60 يوما، وسيعلن في مذكرة التفاهم مع واشنطن على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان حسب تعبيره. ختاما ومن جهته، قال رئيس أمريكا دونالد ترامب إن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني بشأن الاتفاق المرتقب بين البلدين إيجابية للغاية، متوقعا إمكانية توقيع الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين القادم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net

مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا في موعد جديد من ليبرونتين. موعدنا اليوم من الاثنين للجمعه من نص الليل الماضي ساعتين على موجات الجوهره اف ام. نستناو اهداءاتكم وتفاعلاتكم بالاس ام اس على 85 990، وتستناو فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه اللي رافقوكم من خلالها في ساعتين من زمان في ليبرونتين. بدايتنا كالعاده تكون بالموسيقى وراجعين.

0: Bronten. رجعنا معكم من جديد في لبرونتين. سهريتنا ما زالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. في الوقت هذا كما كلنا نتعرفوا لقصة أغنية من أغنياتها الشهيرة، واللي لابش نتعرفوا لقصة أغنية سألوني الناس للسيدة فيروز، وهي من كلمات منصور الرحباني وألحان زيادة الرحباني. قصة الأغنية يرويها الفنان مروان محفوظ اللي كان هو باش يغني الأغنية في نسختها الأولى.
1: وأغني صارت سألوني الناس عنك يا حبيبي، هي كان اسمها أخذوا الحلوين قلبي وعيني.
2: غير كلام
1: غير كلام يعني عاملينه ثلاث أغاني هوا نسجلون أخذوا الحلوين قلبي وعيني، أخذوا الليالي اللي عشناها سوا، هكا كان كلامه بس نفس اللحن. فقبل ما نفوت يعني بدنا نفوت على استوديو، قبل ما فتنا صارت يعني مورد الأستاذ عاصي بيو لزياد، يعني عاصي الرحباني، فوقفنا ما كان فاضي يسجل، فوقفنا كل شيء. وراحت الفترة شي شهرين يعني، لما اطمنا على استاذ عاصي انه عمل العملية ونجحت الحمد لله، طلع من المستشفى فبيقول لي زياد، قال لي تعال نرجع نتذكر الاغاني تنرجع نسجله. كنا عم نعد لمسرحية المحطة. بمسرحية المحطة طبعا استاذ عاصي يعني كاتبها يعني، وهو الاستاذ منصور، بس صار استاذ منصور وحده بده يكفي يعني، بده تقطع المسرحية ما يكون موجود استاذ عاصي لانه كان بفترة النقاهة. فالمهم طلعت لعنده أنا بالبيت، قاعدين أنا وياه بالبيت وعم نعمل الأغاني، وإجا أستاذ منصور وست فيروز بالصالون. نحن قاعدين في غرفة بلبنان عن هذا الأرميدي بسموه الشاحط، هاي اللازيات كانت يعني. فقاعد أنا ويا فاق عم نغني الغنية، سمعوا اللحن
2: كيف كانت قبل ما تصير أسألونا، سمعونا كيف كانت.
1: أخذوا الحلوين

0: فسمعوا اللحن عيطوا له لزياد قالوا له بدنا ناخذ هاي الغنيه بس كان نغير لك كلامه.
1: كنتوا قاعدين عم تدندنوا انت وزياد
0: انا وزياد انه عم نرجع نتذكر بدنا نفوت نسجله
1: وسمعوا من عندكم اللحن
0: سمعوا اللحن مهني يعني نحن هون وهني هون يعني سمعونا سمعونا ست فيروز واستاذ منصور
2: وطوان خليكم تسمعوا سألوني الناس بصوت السيده فيروز ونرجو نوصل معكم في البرونتا.

0: antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين. نجدد التحية والشكر لكل مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الاستماع والمتابعة، ونسلموا على كل اللي تفاعلوا معنا بالاس ام اس، كما هيثم اللي سلم على الغالية انصاف اشرف يهدي غنية الليلة اللبنى، وسامي سلم على اصحابه معز واكرم ومحمد، هدى تهدي غنية الليلة الايمن، وقولوا ربي يخليك ليا. وانتم ما كان عندكم اهداء او رسالة على ذمتكم لاس ام اس على 85 990.